0: إذاعة شباب عبد المجتب تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب
3: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
4: صباح الأنوار، صباح الصحة للجميع، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد مع المجلة الأسبوعية الصحية على موجاتنا ديما لاباس. نهار جمعة 31 جويلية 2026، نتلقى بكم إن شاء الله الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. أجمل تحية كامل الفريق نجم الدين بن سالم يرافقني في الجانب التقني للأستوديو منيل في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم موجاتنا كالعادة، مواضيع مختلفة وضيوف حتى

0: حاضرين معنا ان شاء الله نقدم لكم بحضورهم اللي فاد المرجو من لقانا اليوم. من بين اكثر المواضيع اللي تحدثنا عليها ومركزين عليها ونستغلوا اقل مناسبه ولا فرصه باش نزيدوا نحكيوا عليها ونزيدوا ندعموا الوعي، نعزوا الوعي بهذا الموضوع. اليوم نحكيوا على اهميه وفوائد الرضاعه الطبيعية. أنا سعيدة باستقبال الدكتورة أسماء أبو عزيز، هي أستاذة في طب الأطفال والمشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل. دكتورة صباح الأنوار ومرحبا بك بحثينا، نورتنا.
1: صباح الخير مدام سماح، مرحبا بكم. أهلا وسهلا الكل وخيان الكل في ذات شباب، ومرحبا بالمستمعين الأعزاء.
0: أهلا وسهلا بك. احنا مرة جديدة مع بعضنا نتلقى باش نزيدوا نعزوا الوعي، وعي الأمهات الشابات خاصة الأجيال الجديدة. احنا نحب دائما نقولوا كي تبدا فما خدمه صحيحه ديما خدمه مع الاطفال، مع الشباب، مع الاجيال الجديده اللي فات مات كيفاش يقولوا فيها. توا نحبوا جديد، نحبوا جيل يطلع وهو واعي باهميه وضروره الرضاعه الطبيعيه. دكتوره، سنوات العمل هذه قبل ما نبداو في تفاصيل اللي انت عندك باش تفيدنا بها تباعا في حصتنا اليوم، فما تقدم، فما تطور، فما تعزيز للوعي، فما نتائج ملموسة من الحصص الكثيرة، من البرامج، من الاستراتيجيات، من المعلقات، من الأنشطة، فما نتائج؟
1: اي الحقيقه فما نتائج مشرفه بالقدا. ومثلا نحن انا المشرفه على البرنامج الوطني لصحه الطفل، من البرامج نتاعي هي لا سيرفيونس، معناها المتابعه للكروسانس والرضاعه الطبيعيه. هذا برنامج وحده في من البرامج اللي انا لاهيه بهم. والحقيقه كما ما تعرفوا احنا حسب اخر احصائيات اللي قامت بها الميكس 2023، النسبه نتاع الرضاعه الطبيعيه الحصرية لمدة 6 أشهر الأولى كانت ضئيلة جدا في تونس، كانت ب 17.8%. alors que les recommandations، معناها
0: التوصيات العالمية،
1: تفوت 48%، 50%
0: بعاد
1: برشا. نحن الحقيقة عم ناول بالخصوص عام 2025، قمنا بحملات توعوية كبيرة برشا وتثقيفية وتحسيسية، تو يمكن نحكي عليهم أكثر التفاصيل. واللي فرحانة به أنا في البرنامج متاعي دوموا حسب المعطيات اللي تمدنا بهم الإدارات الجهوية، احنا في معدل تويك 32% رضاعة طبيعية الحصرية، معناها ربحنا أكثر من 15 نقطة على الإحصائيات الأخيرة. وفما 7 ولايات اللي أنا نشكرهم على الأخر اللي فاقوا 50% من رضاعة طبيعية الحصرية في 6 أشهر الأولى.
0: عليه الأخبار الحلوة هذية، خلينا ميلا نقدموا باقة وفل وياسمين وجولة مع الياسمين وصابر الرباعي، ومن بعدها مباشرة ننطلقوا في الحديث على أسبوع الرضاعة الطبيعية وخصوصيتنا في تونس. أجمل تحية كامل الفريق 10:06 دقائق فانغو هذه مع الدكتورة أسماء، التفاصيل بعد قليل.

0: وردة وفلة وياسمين وباقة كاملة من الورود لكل الأمهات الشابات وفي كل الأعمار اللي واعين بأهمية الرضاعة الطبيعية بصفة خاصة، والوعي هذا راهو مفيد لكم في كل النواحي. قولوا لي كيفاش، نقول لكم كيفاش. ماهيش تضحية، هي بالعكس هي متعة لو تعلمين ذلك سيدتي العزيزة، راهي متعة كبيرة جدا. وقت اللي تحط الرضيع، تحط ابنك بين أحضانك وترضعه، هي متعة كبيرة، هي نعمة كبيرة من عند المولى عز وجل. هيك الوقت هذيك اللي تخصه للبيبي باش ترضعه، انت باش تستمتع، باش يربط ما بينك وبينه، باش يوطد العلاقة، باش يستفيد، صحته باش تكون طيبة، جوانب نفسية وصحية لا تحصى ولا تعد. وكان هذا الكل ما أقنعكش، نقول لك زيدة سيدتي العزيزة، راك باش تربح في مكتوبك برشا فلوس. كان لغة الفلوس تمشي أكثر. وباش نربحوا زيدة البيئة، كل حقك هذوك من باش يتلوحوا، باش يتلوحوا، باش نرتاحوا منهم. برشا فوائد. أنا يمكن اختزلتهم في بعض الكلمات، لكن الموضوع هو كبير وكبير برشا. واليوم نحكيه بمناسبة انطلاق الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، غدوة السبت 1 أوت، احنا على بكري باش نبداو نحكيه في الموضوع هذا مرة جديدة. وسعيدة باستقبال مرة أخرى الدكتورة أسماء بوعزيز، أستاذة في طب الأطفال والمشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل بإدارة الرعاية الصحية الأساسية. بالسنة الموضوع أو الشعار اللي اختارته لوميز، الرضاعة الطبيعية نقطة انطلاق للحياة. وياله من شعار دكتور، لو يعلمون نقطة انطلاق الحياة باش تخلي ولدك يبدأ حياته بالقدا، وكان بداية بالقدا
1: ويوفيها بالقدا،
0: كان بداها بالقدا بإذن الله يوفيها بالقدا، واللي في الوسط يكون بالقدا، خاطر السيسان صحيحة وصحته باش يطلع صحة جيدة، ويطلع علاقته بأمه جيدة، والأمور الكل حاسيله باختصار شديد باش تكون جيدة. والكلمة ليك دكتورة، إذا نقطة انطلاق الحياة.
1: هي بارك الله فيك مدام سماح. هو أنا نتصور حسب رأيي الاختيار هذايا من المنظمة العالمية للصحة، كونه الرضاعة الطبيعية نقطة انطلاق الحياة، لأنه الناس الكل فهمت في العالم أجمع اللي الرضاعة الطبيعية هي محور، هي محور أساسي للصحة، مش متاع الطفل أكهو، للصحة متاع الطفل ومتاع الادوليسون، معناها البالغ من بعد، ومتاع الكهل وحتى الآخر الحياة. واللي كونه توا اللي كيما قلت لك قبيلة، اللي شاف دو غوفرنمون، معناها السياسيين فهموا اللي كونه كيف يستثمروا في الرضاعة الطبيعية، قد ما يحطوا فلوس
0: مش خسارة،
1: ماهوش خسارة في الرضاعة الطبيعية، في التوعية، في التحسيس، في كل شيء في الميدان هذايا، راهم مش يربحوه 200% من بعد على صحة الكهل. على خاطر راهو الرضاعة الطبيعية ما هيش مجرد تغذية للرضيع وكهو، راهي عندها فوائد كبيرة برشا كما قلت أنت. معناه أولا تحمي الطفل حتى لين عمره 18 سنة من ناحية الأمراض المعدية، من ناحية المناعة متاعه، من ناحية السمنة، من ناحية سوء التغذية، من ناحية كما ما فسرت عمناول وقت حكيت على الرضاعة الطبيعية والبيئة، قلت راهو الرضاعة الطبيعية الأسير اون إيكيتي، عدالة صحية للعباد الكل مهما كانت الظروف متاع العيش متاعه. وقتها أعطيت إكزامبل متاع أطفال غزة، وقلت اللي الوحيدين اللي منعوا اللي كانوا ترضع فيهم أمهم مهما كانت نسبة الرضاع، نسبة التغذية متاع أمه، معناها ما تتأثرش الأم نسبة الحليب،
0: ربي سبحانه يرزقهم،
1: ربي سبحانه exactly. دونك هذا في مجال دون العلاقة العاطفية كما قلت أنت للطفل، كذلك هي استثمار للكهل بعد الأربعين سنة، تقيه من السرطانات، تقيه من الامراض ليزانفلاماتوار نتاع الامعاء، لي مالادي انفلاماتوار دو توب ديجستيف، تقيه من السمنه، تقيه من مرض السكري، تقيه من مرض الشرايين والقلب. معناها شوف قداش نستثمروا جراس على ليتمون ماترنيل. علاش؟ على خاطر الرضاعه الطبيعيه تعمل ارضيه للمناعه نتاعنا في جسمنا، واللي هي تاثر بصفه كبيره برشا على الجهاز المناعي اللي هو اكبر جهاز مناعي للانسان، اللي هو سكون ابل لو ميكروبيوت انتستينال، كل الجراثيم الباهية، الجراثيم المفيدة اللي موجودة في الأمعاء متاعنا، اللي هي راهي شيء مهول، راهي مليارات الجراثيم. يقدر وزنها ما بين كيلو كيلو ونص، معناها لو كان زادة، باش نزيد نفسر العباد اللي تسمع فيها واللي ترى فيها، اللي كونه كي نحطوا جرثومة بجنب جرثومة بجنب جرثومة، نجمو نكوفر، معناها نفرشوا تيران تاع تنس، معناها 200 متر كاري
0: بالجراثيم
1: هذية. راهي مليارات الجراثيم، والجراثيم هذه نافعة، وهالميكروبيوت انتستينال هذايا هو أكبر جهاز مناعة للإنسان، واللي هو يبرمج حياتنا بعد الأربعين سنة، حياتنا في طور الكهول.
0: والله الدكتورة أنا كلامك والمؤشرات اللي بدينا بها الحصة متاعنا فرحتني، على خاطر المجهودات الكبيرة اللي قاعدة قاعدة صايرة حقيقة، فما مجهود، فما أنشطة، فما توعية، الناس قاعدة تقوم بالمجهود المطلوب، لكن هل ترى فما تفاعل وإلا لا؟ هذا ينعكس أحيانا وقت اللي نشوفه في بعض الفضاءات العامة، نشوف معناها مرأة شابة قاعدة ترضع فيه، والله مشهد محليه، بسم الله ما شاء الله، انا بجي نحترمها اكثر ونحبها اكثر، نقول شو محليه، ما انت صغيره وواعيه باهميه، ما استسهلتش انها تجبد الرضاعه وتعطي البيبي نتاعها، واحيانا نراو العكس، نقعد والله متاسفه ونشد روحي بالسيف باش ما نمشيش نقول لها كلمتين، نقول ساعات شو مدخلني انا، فما ناس يقبلوا، فما ناس ما يقبلوش انك تقول لهم، ما يقبلوش التوصيه وما يقبلوش النصيحه. دونك دكتوره يقعد ديما المجال مفتوح بالنسبه لنا باش نذكروا ونقولوا ونعاودوا نذكروا باهميه الرضاعه الطبيعيه. نقعدوا نرجعوا دكتوره لنقطه مهمه ياسر، انت قلت في المرحله هذيك في بدايه حياه الرضيع، هنا فما العداله والمساواه الصحيه والغذائيه، عندك الامكانيه عندك امكانيات ولا ما فماش امكانيات، انت باش تاخذ غذاء باهي وسليم. فما ثلاثه اربع حاجات دكتوره وافكار نعاودوا نرجعوا لهم ونركزوا عليهم، وانت تعاود تقول لنا على الافكار هذوما كيفاش نصحوهم، وهل ترى مازالوا موجودين ولا لا؟ مازال موجود الشابات اللي يقولوا ما عندوش حليب؟
1: مازال مالوغوزمون، مع الاسف مازال يقول لك
0: هذه ما عادش نحبوا نسمعوها، مش صحيحه.
1: اي هي مش صحيحه، هو بالخصوص هذه دور التوعي والتحسيس من قبل حتى ما الطفله هذه تتعرس، يلزمها تعرف، خاطر راهو هي صحيح في الوقت اللي تولد في النهار الاولاني والثاني مش يطلعوا لها قطرات نتاع البي اكل الاصفر هذيك، راهو هذاك كافي جدا للصغير، ماهيش تنتظر باش يطلع الحليب باش يبدا يشرشر من النهار الاولاني. اولا الساعه الصغير فك الوقت هذاك فك النهارين الاولانيين نتاعو ما تتحملش باش
0: يعملوا فيه حاله
1: فين على الاخر،
0: معناها مليان بالمنافع،
1: صحيت ما يزيش مليان بالمنافع، لكن هي تقول لك هاو مقطراتك هاو ولدي ما يشبع،
0: يظهر لها شقة جيعان،
1: صحيت،
0: وتقول لك يبكي ليل كامل خاطر جيعان.
1: لا، مش كل ما يبكي صغير راهو معناها جيعان، ينجم يبكي خاطر مثلا متقلق، مثلا خاطر حاجته بيك انت تدسه، حاجته باش يشم ريحتك، راهو كان موجود في كرشك، يشم في الليكيد
0: انيوتيك نتاعك،
1: غير المناخ نتاعو، اكزاكتومون. دونك مش كل بكاء يعني جيعان، ماهوش هذاك صحيح. اما نحب ناكد هذه راهو ديما بالحق النقطة ذي مهمة برشا، إذا كان احنا نوعيو المرأة من اللي هي من قبل ما تحبل وفي اثناء الحمل نتاعها الكل، قولوا لها راهو في النهار الاول ونهار الثاني راهو مش تنتظرش باش الحليب يبدا يشرشر عليك، راهو الحليب ما يطلع كان في الثالث يوم الرابع يوم، الحليب الابيض هذاك راهو من الاول مش يخرج لك قطره
0: بالرضاعه دكتوره باش يزيد يكثر الحليب،
1: هي الرضاعه الفاستيمولي طلعان الحليب، اما الحليب ما يكثر في صدرها بالكدا لا مونتيليتوز نسميوها كان في الثالث يوم، هذيك تسمى لامور
0: المخ باش ياخذ الاوامر وباش يبدا في الانتاج نتاع
1: من الاول راهو مش يتعلها قطرات نتاع حليب اسمه البي اللي هو مهم برشا واللي هو كافي جدا حتى المعده نتاع الصغير نتاعك راهي ما تستحقش اكثر ما كل اللي باش تعطيه له
0: القطرات الاولى صحيح
1: ما تجريش تشري البيبرون ما تجريش تشري حبكه الحليب تقول هاو
0: ماهوش ماهيش علامه حبك ليه راهو هذيك ابدا
1: ولا راهو حتى لو كان بينا. انت مش تعمر له كل بيبرون هذاك ب 30 سنتي ولا 40 سنتي
0: وضميرك باش يرتاح تقول لي تو هاكا شبع القد
1: لا انا مش حتى شبع لا انا هاو باش نزيدك اكثر من هكاك راهي معته مش باش تستوعبوا راهو مش يرد شطرو على خاطر معته صغيره بالكل
0: وهاك دكتور ربما تعمل له مشاكل اخرين وهو مازال عمره بالزبط. بضع سويع بالزبط. ولا نهير
1: بالضبط خاطر على خاطر
0: مستغنين احنا على هذا
1: لا مستغنين خاطر احنا حليب الام راهو في القطرات الاولانيين بعد وقت يطلع الحليب الاساسي نتاع الام راهو البدن مهيئ لهضمه معناها البدن الصغير مهيئ لهضمه مش كيما حليب الاصطناعي الحليب الصناعي هو حليب الترا ترانسفورمي ماهوش البدن مش مهيئ طبيعيا
0: اكيد مش مهيئ لا هو مهيئ لحليب امه للبي مهيئ ليه اكيد وينتظر فيه
1: بالضبط
0: وعلاش معناتها ما تستغلش هالنعمه اللي دي راهو دي نعمه كبيره برشا من عند ربي غيرك الاف للاسف يتمنوها وربي ان شاء الله يعطيهم ويرزقهم انت عندك استغل النعمه دي خلي صغيرك يرضى ويتمتع بالحليب نتاعك سؤالي الثاني دكتور او المعطى الثاني حجم الثدي عنده دخل؟
1: لا ما عنده حتى دخل راهو شوف الحجم الثدي نتاع الكبير ولا الصغير راهو هذاك سيدو لاغريس هذاك الشحم راهو لا جلوند مامير
0: معناها حتى كي يبدا حجم الثدي ماهوش
1: مش كبير اي
0: تنجم ترضع
1: مدام سماء هي اللي ينتج الحليب هي اسمها لا جلوند مامير الغده نتاع الثدي راهي الغده نتاع الثدي ما تفرقش من بين المراه للمراه اخرى اما الثدي الكبير ولا الصغير هذاك يرتبط بالشحم اللي داير بالغده داكوردو اما هي الغده هي بيده معناها انتاج الحليب هو بيده كوسوسوا حتى المراه الضعيفه والسمينه سي لا ميم شوز حتى لا فوغ نتاع الثدي سي لا ميم شوز معناها الانتاج نتاع الحليب هو بيده ما يتغدرش تغيرش بصفه كبيره ما بين المراه معناها متقارب جدا اي امراه تنجم ترضع كيف تكون مهيئه نفسانيا من قبل الولاده مهيئه نفسانيا اللي هي قادره باش ترضع راهي ترضع والمده المطلوبه تنجم ترضع به فما سيفري دي زوبستاكل سيفري فما دي زوبستاكل كيما مثلا اكثر اوبستاكل ريناه في الدراسات العلميه هي الرجوع الى الخدمه للتخافاي لكن راهو اذا كانت هي تكون مهيئه نفسانيا اللي حتى لو كانت باش ترجع للخدمه نجم توفر حليبها في الدار تجبد قبل ما تمشي الخدمة
0: فما التكنولوجيات الحديثه صحيح. دكتوره نستغلوهم باش نحافظوا على الرضاعه الطبيعيه صحيح.
1: تقول لك انا مثلا في خدمتي راه فما برشا اعذار يقدموهم النساء تقول لك انا في خدمتي ما عنديش فريجيدير وين نحط الحليب حتى كي نجبد في خدمتي راهو الحليب يقعد اربع سوايع لبرا برا حتى في الشالور 26 دوغري
0: دكتوره ما احنا تفهمنا قداش مره قلنا تنجم الصباح قبل ما تخرج تخلي هذا بقطع النظر على ظروف العمل وتطور اللي صار يتبع معناها الرضاعة الطبيعية والإجازة وغيرها هذيك نجم تخلي وفما تويكة تقنيات موجودة معناها متطورة جدا صحيا
1: تقنيات إلكترونية
0: موجودة موجودة حتى اللي ما عندهاش إمكانيات تشري هذوما لي زاباغي نجم كما قال الدكتورة مانيوالمون وتخلي له أمور واضحة
1: هذايا في صورة ما نقولوا مثلا يرى عندها خدمة وقتين وقتين ما تنجمش ترجع في نص النهار نجم تجبد له راهي فك البوز نتاعها تجبد له تروف لي مويان
0: تخبيها في الظلم
1: باش تبعث له ولا باش هي عندها البوز نجم اذا كان مش بعيده ياسر على المنزل نتاعها تمشي له ترضع ولا تعطي الحليب لشكون مش يرضع حليبها هي
0: حتى كان جلاسير صغيره تلقى ما تحيرش المراه التونسيه هي
1: ديجا راهو كيف تجبد مع نص النهار ولا ماضي ساعه راهو يقعد اربع سوايع
0: بس عليه يقعد
1: ما يجرى له شيء سي ان ليكيد بيولوجيك تري ستابل تري ستابل ما يتاثرش
0: والله سبحان الله على وقت
1: حليب الحكه راهو الحكه دوب ما تحلها اون فوا حليت وحتى من قبل ما تحلها شكون يضمنك اللي هي معقمه فهمت معناها
0: السلسله نتاعها نتاع النقل وكل الامور هذيك
1: كلها ديجون لو فرضنا هي معقم دوب ما تحلها ما عادش معقم دخل سبعك خرج سبعك دخل مغرفه خرج مغرفه ما عادش معقم
0: ودي نظيفه مش نظيفه وكل التفاصيل هذيك الكل
1: صالح للاستهلاك انستونتانيمون عرض وطلب عرض وطلب معناها
0: واضح
1: في السخانه، في درجه الحراره نتاعو، في التعقيم نتاعو، معناها يطلب يلق.
0: والحمد لله.
1: والحمد لله.
0: والله سبحان الله، انا ما نلقاش باش نعبر الا اني نقول سبحان الله. واحنا علاش نتخليو على امور سلسه لينه طبيعيه من عند ربي مريقله ونقعدوا نعقدوا في الامور؟ شوف مبسطها بسيطه الامور وناجعه في نفس الوقت. نمشيو للسؤال الثالث او للماطة الثالث.
1: نكمل زاد كمل. فكرت حاجه اخرى، زاد حليب الام ما فيش غاسبياج مادام سماح. تو مثلا نعطي ديما نقارن بالحليب.
0: باش نحكيو برشا على الفلوس الجانب الاقتصادي.
1: ايوه انا تو نجيو. دونك ما فيش غاسبياج بالكل. مثلا انا مقارنه بحليب الاصطناعي، حليب الاصطناعي فوا خلطته المراه
0: يفسد كان ما يشربوش وقتها.
1: كان كمل وفضل منه طيش.
0: ما عادش
1: حليب الام راهو حتى لو كان جبدته حطته في ريسيبيون مشات تخدم ورض مثلا امها ولا حماتها ولا اي حد رضع الصغير ماكل الحليب هذاك وفضل منه راهو تحطه ترجع تحطه في الفريجيدير ويقعد 48 ساعه ما يجرى له حتى شيء. تلمو إلي ستابل زيرو غاسبياج.
0: السؤال الثالث جوست قبل الاخبار خاطر توا عندنا موعد مع الاخبار العشرة ونص. تقول لك او العذر الثالث تقول لك ما حبش بيبي ما حبش. انا عطيته التيتينو الحلمه نتاع الصدر وما حبش رفض الرضع.
1: هو راهو هذه نحب نفسرها بالكدا، راهو التقنيه نتاع الرضاعه الطبيعيه مش كيما التقنيه اللي بالمصاص.
0: راهو نتعلموها زاد هي.
1: اي هاني قلت لك التثقيف والتحسيس راهو مهم جدا، واحنا تو نحكيو عليه في الجانب الثاني في المرحله الثانيه من الحصه هذه. دونك التقنيه مش كيف كيف بالكل. راهو الصغير في الرضاعه الطبيعيه ما يرضعش الحلمه، يرضع الثدي خاطر يدخل فمه كومبليتمون في ثدي امه. على ذاك المراه اللي تقول لك انا عندي الحلمه صغير ولا عندي الحلمه امبيليكي معناها داخله غاطسه ولا راهو مش يرضع لك الحلمه الصغير.
0: باش نكملوا تفاصيل دكتوره بعد موجز الاخبار. توا حسين الدوس باش يغني لنا ولدي يا ولدي يا اغلى ما عندي. كان صحيح يهز عليك ولدك رضعه طبيعي وخليه يتمتع بالنعمه الكبيره هذه. بعد قليل الموعد مع الاخبار. احنا مواصلين معكم في زيما لاباس حتى لل 11.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد مواصلين اللقاء في ديما لاباس حتى لل 11. زميلتنا صلوحه قدمت لنا موجز اخبار العشرة ونص على موجات اذاعه الشباب، وانا وصلكم من جديد اجمل تحيه كامل الفريق نجم الدين بن سالم يرافقني في الجانب التقني للاستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام منال في الديجيتال وسمح معكم من جانب الميكروفون. موضوعنا اليوم اذا اهميه ومنافع الرضاعه الطبيعيه بمناسبه انطلاق الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه المواتي نهار سبت 1 أوت. وظيفتي الدكتورة أسماء بوعزيز أستاذة في طب الأطفال والمشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل بإدارة الرعاية الصحية الأساسية. صباح النور من جديد دكتورة، محليه الكلام اللي قلناه الكل، محليهم التفاصيل، محليهم الإيضاحات. إذا ماذا بنا؟ ماذا بنا بكل لطف؟ ما عاد حتى سيدة تقول ما عنديش حليب، ما عاد حتى سيدة تقول معناها حجم الثدي يأثر على طريقة الرضاعة، ما عاد حتى أم تقول وأنه ولدي ما حبش ما قبلش الحلمة. ونرجع بتفاصيل سريعة جدا دكتورة للنقطة هذه، خاطر بالحق تصير وأنه يرفض البيبي في الساعات الأولى أنه ياخذ الحلمة نتاع أمه. نرجع بالتفاصيل والتكنيك وشنو يلزمها تعمل، كيفاش تتصرف في اللحظات هذيك.
1: حاضر. كما قلت قبيله راهو التقنيه ماهيش كيف كيف بالكل، معناها هو كيف يرضع صدر الام راهو ما ياخوش الحلمه، ياخذ الثدي بكله، معناها اذا يحل فمه بالكدا باش يدخل الثدي الكل، والمسان يكون اصعب، سا دوموند اكثر جهد.
0: تخيلوا فمه صغير،
1: لا يحل الكل. الوغ كو المسان في عن طريق المساسه ولا الواحد البيبرون، معناها سي اون فونتوس، معناها هو جوست يحط فمه والحليب باش يقطر وحده، خاطر
0: ما سهله بالنسبه لي.
1: وهذا الخطر فين؟ على خاطر راهي هي تمشي تجري تشري للبيبرون
0: للسهل.
1: وحتى كاستعمال السوسيت هذاك مش باهي بالكل، والصغير يولي يستسهل البيبرون، وهذاك علاش يرفض لها صدرها. دونك يلزمها تطول بالها، وهذا نعاود نقول على التثقيف الصحي من قبل، يلزمنا نعلموها. احنا تو ولينا نعملوا في ديسيمولاسيون راهو في التثقيف، نحطوا العروسه ونوريوها كيفاش تشدها، معناها القابلات يعطيهم الصحه في الحصص التثقيفيه اللي نقوموا بها عند النساء في لي كونسلتاسيون برينتال، معناها عيادات ما قبل الولاده. فوالا دونك تستعمل العروسه وتوريها حتى بتصاور وتفسر لها وتقول لها راهو هاو طريقه كيفاش صغيرك يحل فمه، وكان لازم تهبطوا لامونديبول هذيا بالكدا باش يشد، ويزم المونطون يكون لاصق للثدي نتاعها، مش كيما الاخر يشدوا هكا شدين، معناها التقنيه مش كيف كيف بالكل. اذا كان هي تستعمل تقنيه غالطه راهو مش باش ينجم يرضع، وراهو هذاك يكون سبب حتى في التشققات نتاع الحلمه نتاعها. معناها بعد تولي تعاني من الدم يجري والحلم نتاعها تمرض.
0: دكتوره هو النقطه اللي من بعد شو نقول لك، تقول في الملايمة الاولانيين كنا تمرض شويه الحلمه، الثدي يولي يوجع يسطر، سخانه، ما هي حالتها الصحيه اللي نعرمتها سواء كانت ولاده طبيعيه ولا قيصريه، باش تكون في وضعيه صحيه حرجه. دونك تستسهل تقول لي اعطيه بيبرو هو يبكي، اعطيه خلي يسكت جيعان، وهي مريضه، دونك جات الامور قد تقاد وبعدنا على الرضاعه الطبيعيه. حذاري
1: حذاري، هو لا موفيس تكنيك راهو هي اللي تؤدي للتشققات،
0: تؤدي للنتيجه الاولانيه.
1: ثانيا ترد بالها، راهو اذا كان ما تعطيش ريغوليرمون صدرها الصغيره راهو مشي تملاه صدرها،
0: اهميه يولي الساعات الاولانيه. دكتوره
1: بالزبط.
0: هذه هي خلينا النقطه نمشي مباشره لدعم وتعزيز الممارسات الناجحه اللي تنجح العمليه منذ اللحظه الاولانيه حتى تمشي الامور تولي بصفة طبيعية وتولي سهلة. الصعوبة راهو كان في المدة الأولى دكتورة، هكا ولا لا؟
1: أي هو راهو يلزم التثقيف من الأول بالكل كما قلنا، معناها حتى في الساعات الأولى وحتى في من بعد. الساعات الأولى والله هذايا دور المرأة يلزمها تكون تعرف اللي هي صغيرها يكون في صدرها، معناها حتى وهي فوق طاولة الولادة مازالت ما بتتش الفرشة، خاطر كما تعرف دوم ما تولد المرأة يخليوها ساعتين تحت المراقبة فوق الطاولة، وعملية قيصرية ولا مش قيصرية حتى ولادة طبيعية. يلزم القابلة ولا الفرملية ولا أي عون صحة حذاها يعاونها باش يحط لها صغيره فوق صدر هذيك لا تكنيك كون ابل لا تكنيك بو بو جلد جلد. وانا توش نعطيك سكوب اللي كونه المحور نتاعنا الاساسي سنة اللي اخترناه في الاسبوع الوطني للرضاعه الطبيعيه اللي هو من 1 الى 7 نوفمبر هي الساعه الذهبيه للرضاعه الطبيعيه. هي هذيك لا تكنيك بو بو.
0: ان شاء الله تكونوا موافقين دكتوره كيف
1: على خاطر صحيتك خاطر مدام سماح والمخيين اللي يسمعوا فيه الكل راهو النسبه نتاع لا ميزو سان بريكوس معناها اللي حطانا الصغير في الساعه الذهبيه نسبه ضئيله جدا في تونس.
0: معناتها لازم نخدموا عليها النسبه
1: اقل من 15% بالطبيعه
0: لازم نخدموا عليها
1: على خاطر من الممارسات اللي تنجح تطويل مدة الرضاعة الطبيعية الحصرية لأكثر من 6 شهور هي الساعات الأولى. معناها كي تحط صدرها لصغيرها في الساعة الأولى بعد الولادة راهي هذاك يمكن من تطويل المدة نتاع الرضاعة الطبيعية الحصرية.
0: هذاك السر في الساعات الأولانية وشنو يلزمك تعمل باش تنجح المسار الكل وباش تنجح حياتك وحياة ولدك وعلاقتك به ومنافع لا تحصى ولا تعد. دكتورة عندكم دليل كي العادة فما جديد.
1: أي فما جديد هو دعم الممارسات الناجحة نقطة فيسة نحب نقول عليها. احنا في 2025 الحقيقة عملنا حملة تثقيفية كبيرة برشا لأعوان الصحة، عملنا ساعة سكون أبيل لا فورماسيون دي فورماتور، وهذه المكونين معناها كوننا المكونين في مجال الرضاعة الطبيعية.
0: لازم تبداو بالمكونين.
1: صحيح، كوننا المكونين وجبنا لهم كلكان سكون أبيل لي بي سي ال سي، ناس متمكنين دوليين معناها عندهم سيرتيفيكاسيون دولية في مجال الرضاعة الطبيعية. وكونوا اكثر من 80 مكون وهما قاموا باللي دوبليكاسيون في الجهات، واحنا زاد عن طريق القوافل الصحيه وعن طريق الندوات العلميه وعن طريق برشا حملات تثقيفيه وتحسيسيه وصلنا في 2025 كونا اكثر من 4000 عون صح من جميع القطاعات. مثلا اطباء اختصاص، اطباء عامين، قابلات، ديزانفيرمي، دي تكنيسيان سوبيريور الى اخره. واحنا سنة مواصلين فالحاجة ذيك خاطر هذيك ريناها عملية ناجحة على الأخر
0: وصلتوا فيها
1: صحيتك اللي هي مكنتنا من تطوير نسبة الرضاعة الحصرية لمدة 6 أشهر. دونك هذيك مواصلين فيها سنة وإن شاء الله بقدرة ربي في الأسبوع الوطني مش نعملوا حملة أخرى للمكونين هذوم. ثانيا والنقطة الهامة جدا اللي كونه طورنا في دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل من 10 كان ينجموا يشوفوها هكايا
0: اللي تابعوا فينا على ستريمينج يشوفوا الدفتر هذا دفتر المتابعة الصحية للأم
1: هذايا جديد.
0: نهزوا شوية خلي الكاميرا
1: دفتر المتابعة الصحية صادقت عليه وزارة الصحة وقاعدين في طور الطباعة نتاعو مش يتوزع على المستوصفات الكل.
0: دونك هذه معناها تنجم السيدات في العيادة معناها العيادات نتاعها تمشي تلقى الدفتر هذا
1: هو قاعد في الطباعة تو
0: مش تو
1: في الأيام القليلة القادمة. دونك أول ما تمشي باش أول عيادة نتاعها يعطيوه يسلموها
0: الدفتر هذا.
1: في الدفتر هذا الحقيقة ركزنا برشا على الرضاعة الطبيعية وعلى الأهمية نتاعها من جملة حاجات أخرين ركزنا عليهم. أولا الصورة خاطر نعرفوا قيمة الصورة وتأثيرها في الكوفرتور، بدلناها الكوفرتور كومبليتمون وحطينا الرضاعة الطبيعية هي محور الخدمات الصحية الكل. الإحاطة، الوقاية، التغذية، النمو هي المحور. حطينا برشا صور أخرى للتذكير بأهمية الرضاعة الطبيعية في كل محطة من الكتاب هذايا من الدفتر نذكروا بالرضاعة الطبيعية. في كل محطة في الوقاية نذكروا بالرضاعة الطبيعية حتى الآخر صفحة وإحنا نذكروا بالرضاعة الطبيعية. هذا من جانب الصورة.
0: هذا دفتر للمطالعة. هذا سيدتي العزيزة قبل الولادة من العيادات الأولانية تاخذ وقتك باش تطالع وبالكديه بالكديه هو ممتع يبدو بالصور اللي فيه.
1: هو الدفتر هذا
0: ما احلاهم تصاور ياسر معبره ومزيانه.
1: الدفتر هذا زاد من الحاجات اللي اضفناها فيهم جديده ما كانتش في الدفتر القديم كوني زدنا اضفنا رزنامه متابعه للمراه والرزنامه هذه موجودين فيها الاهداف نتاع المتابعه هذه في كل كونسلتاسيون في كل عياده وفي كل عياده حطينا لها التثقيف الصحي
0: باش تعاونها برشا. هذه باش يعاونها برشا
1: بالضبط
0: باش يوجهها بالضبط. تعاونها باش هي تعرف الصعوبه بالكل،
1: حتى باش تحفزها باش تمشي تعمل العيادات ما قبل الولاده، خاطر نعرفوا اللي نسبه العيادات ما قبل الولاده شويه راهو زاده في عند المراه التونسيه تويك. كذلك روزنامة متابعة الرضيع في كل مرة فما تثقيه صحي من طرف الطبيب ولا أخصائي التغذية. كذلك عملنا شطرو للبريستاتير دو سانتي وشطرو الآخر كما قلت أنت للنصائح التوعوية، نصائح التوعوية اللي يلزمها.
0: شنو دكتورة التابلو هذيك نتاع المتابعات كي هي تمشي للمستوصف تنجم تقول
1: هذه التابلو زاد ما كانش موجود
0: جدول فما
1: جدول هذية
0: يشبه هو الدفتر الدفتر الصحي نتاع الرضيع.
1: اي اما ماهوش كيفو موش كيفو
0: هذا هذا موجود فيه التوصيات
1: هذه زدنا فيه زدنا
0: ايه؟
1: فيها المتابعه للمراه والاقامه بالمستشفى للمراه ما كانتش
0: هذا من غير ما نكثروا برشا حاجات وميم طون فيه التثقيف وفيه الليدات المهمه وفيه زاد المتابعه نتاع العيادات نتاع المراه.
1: باش نوريك حاجه
0: جدول النمو نتاع البيبي
1: هذا جدول متابعه الحمل الكل
0: فيه كل شيء
1: فيه كل شيء توصيات الكل
0: والدويات هامه تهزها معاك وين ما تمشي المستشفى المستوصف للطبيب ديما معاك الدفتر هذا فيه كل شيء.
1: نجيو للنصائح هذا الشطر الاخر الكل نتاع الكتاب هي نصائح وارشادات عامه اللي هي لازمها تقراهم المراه تقرا الاخرين زاده وهذا تقرا. بالنسبه للرضاعه الطبيعيه حطينا اربع صفحات كاملين اربع صفحات كاملين الصفحة الأولى الثانية
0: باش تتعلم كل شيء تكنيك نتاع الرضاعة كيفاش تحط البيبي بعد ما ترضع والحلمة
1: كل شيء سوسيت وقت تخرج تخدم كيفاش تمص الحليب
0: سوسيتك الحل السحري هذاك
1: صحيح مثلا كلي تقول لك ويبكي يبكي ولا عنده مغص
0: معناها باش تلقى الإجابات الكل على سؤالاتها
1: صحيح
0: ما عادش تحير وما عادش تجاوب بالغلط خاطر باش تلقى الاجابه موجوده
1: بالضبط.
0: على تصرفات البيبي الكل ولا الردود الفعل نتاع لي بيبي دونك ما تحيرش انت وتتصرف انت بيتك بالغلط.
1: وحطينا لها كذلك صفحه للاستعداد للولاده الاستعداد النفسي للولاده
0: خاص بها هي
1: اي خاص بها هي كيفاش تستعد للولاده وما نسيناش دور الاب خاطر كان منسي دور الاب
0: دور الاب
1: في
0: ربع صفحة دكتورة
1: الأية ما حطينا له كل شيء كل
0: ربع
1: ما يلزم
0: صفحة كهور دور الأب
1: لا التثقيف الكل
0: أما
1: الأب.
0: المحتوى ثري
1: نتاع دور هو الأب. دور الأب الخصوصي للأب أما النصائح هذه الكل موجهة للأسرة الكل
0: الأسرة الكل
1: مش للمرأة كهو
0: أما هذوما
1: أما هذه موجهة للأب
0: للأب دكتورة يعطيك الصحة مشكورين كل اللي قام باعداد هالدفتر هذا الكل يعطيكم الصحه مشكورين خاطر مجهود كبير كبير برشا ودفتر راهو بربي اقتنيوه تمشيوا المستوصف خذوه راهو ياسر مفيد بالنسبه للاسره الكل بالنسبه لكم انتم سيدات الشابات الامهات الشابات خذوه اطلبوه باش تلقاوه في الايام القليله المقبله في المستوصفات باش يفيدكم ياسر. دكتوره يعطيك الصحه استاذه اسماء بوعزيز استاذه في طب الاطفال والمشرفه على البرامج الوطني لصحه الطفل باداره الرعايه الصحيه الأساسية مشكورة جدا على الفائدة الكبيرة من خلال هالباساج معنا اليوم وثراءه شكرا لك إن شاء الله ننجحوا في أن أحنا زيد نقوموا بدعونا ومع بعضنا نحاولوا تحقيق الهدف إن شاء الله المرة الجاية وقت اللي نتلاقوا مع بعضنا نلقاو النسب زيد ترتفع بصفة خاصة في الساعات الأولى ذيك الساعة الذهبية اللي ناقصة شوية
1: بالضبط.
0: شكرا لك دكتورة يعطيك ألف صحة شكرا لك موفقين إن شاء الله في أسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية اللي ينطلق غدويكا العشرة وخمسين دقيقة ما تبعدوش بعيد إحنا على موجات إذاعة شباب قراب منكم ياسر ومواصلين لقاءنا بعد قليل مع فقرة صحة لك.

0: اهلا وسهلا بكم مباشره في ديما لاباس. نمشيو لفقره صحه ليك.
1: صحه ليك
0: معنا كالعاده في فقره صحه ليك الخبيره في الاعشاب الطبيه لبنى دمس. اهلا وسهلا بك معنا لبنى.
2: عسلامة، مرحبا بكم
0: وصباح
2: السعادة والصحة.
0: صباح الصحة للجميع. الأسبوع الفارط وعدنا سادة مستمعينا الكرام ومتابعينا في ديما لاباس بعد ما حكينا على الكركدي والمنافع الكبيرة، وعلى فكرة أنا جربت الوصفة اللي عطيتها لنا رائعة يا لبنى. رائعة بالحق، لا علاقة بالوصفة القديمة اللي كنا نعملوا فيها واللي فيها بريسك ما تنجمش تشربوا، خاطر أنا لقيته قوي برشا قوي برشا وباش تضيف له السكر والسكر مضاف حاجه ماهيش باهيه، دونك وقت اللي يبدا بارد مشروب مثلج وبارد ومع المنافع هذيك الكل، واللي يحب يعرف على شنو نحكي ويرجع للصفحه الرسميه لاذاعه الشباب تو يلقى في فقره صحه ليك في ديما لاباس الوصفه نتاع الكركدي. اليوم باش نحكيو على الهندبه وعلى ذيل الحصان، الزوز اعشاب هذوما شنو حكايتهم، شنو المنافع نتاعهم والطريقه المثلى لاستعمالها. لبنى
2: اي
0: تفضل.
2: دونك الهندبي احنا جبدنا هذوما الزوز اللي حبينا نزيدوا ركز عليهم على خاطر من اقوى النباتات للاحتباس السوائل. هو الاحتباس السوائل معناتها الانسان نجم يعرفه بنفخان الاطراف، سورتو الساقين تبدا من فوق، الوجه زاد يبدا من فوق. هذوما هما لي زانديكاسيون، معناتها فما الناس تقول لك انا مانيش عارفه عندي احتباس سوائل ولا لا. احنا نقولوا ولا تقول لك ما ناكلش برشا لكن بدني عندي بدني منفوخ، دونك ما تاكلش برشا ماهوش يستمن هذاك الاملاح، ما معناتها ماهيش عامله معناتها الخروج نتاعها لازم يخرج بطريقه سلسه. كيفاش يخرج؟ احنا نقولوا ديما السوائل كي تبدا مخزنه لازم تجيب لها السوائل، اول حاجه اللي هي شرب الماء، على خاطر كي ما تشربش الماء راهو باش بالعكس تزيد غطا الشمس على البدن، والبدن باش يكبش في كمية الماء اللي عنده، دونك بتصير يتنفع. احنا هنا علاش الاعشاب كيما هذه الكركديه الهندبه ذي الحصة هذوما، معناتها الناس يقولوا ما نشربوش برشا ماء، نعوضوهم بديزانفيزيون والا بحاجات بارده ما دامنا في الصيف. هكيك مثلا لتر ونصف ولا زوز لتر ناخذوا لتر ماء واللتر الاخر نعوضوه بالليزانفيزيون هذوما. هذه حاجة. ثاني حاجة الهندبة والذيل الحصان من أقوى الحاجات اللي فيهم نسبة بوتاسيوم، هي معدن باهي برشا في الريغولاسيون تاع الأملاح في البدن، دونك ما يخليش البدن يتنفخ. علاش احنا النفخان تاع البدن مربوط برشا بالكاليتين تاع الملح اللي نستعملوه؟ احنا ديما جبدنا بامال دفوا على النوع النوعية تاع الملح اللي لازم نطيبوا به، معناتها اذا فريمون معناتها بدنا سنسيبل وعنده قابليه للنفخ اكثر من بدنات الاخرى، احنا هنا نضطر ونقطع الملح الاندستريال الجمله من الدار، معناها بالترتيب نحطوا نقطه من الملح الطبيعي. لطفا عليك، نحطوا نقطه من الملح الطبيعي الابيض الخشن موجود معناتها، والا ملح الهيمالاي كما قلنا، يقعدوا هذوكم الاملاح الصخريه ولا الاملاح هذوما نتاع لي سيل ماغون ديما يقعدوا هما النسب نتاعهم نتاع المعادن اقوى برشا وخير معناتها من الملح الاخر. الاخر بالعكس الاخر يزيد يعمل لنا ارتفاع في ضغط الدم والتونسيون زاده مربوطه بالنفخان، الناس لازمها تطريق الماكله نتاعها، الزيوت المقليه، الماكله الخارجيه، الكل هذه معناتها من الحاجات اللي تنفخ البدن. نرجعوا للهندبه البريه.
0: ايه
2: ديما نبعدوا راهو الموضوع. دونك الهندبه البريه اي بالفرنسي هي بيسون ليت دون دو ليون. علاش دون دو ليون؟ على خاطر هي وردتها صفراء، لكن الجذع نتاعها معناتها الورقه نتاعها كالسنين.
0: مشوكة شوية كينها.
2: نراوها راهو سيتون بلانت سوفاج تبدا الاشجار سورتو في الربيع موجودة برشا في تونس، لكن احنا بوغ ايفيتي معناتها الكونتاميناسيون لو سخن تاع الطبيعة اي حاجة ما ناخذوهاش من الطبيعة، ماذا بيا تشريوها من الفارماسي سو فورم دي جيلول، ثم سو فورم اوراق، يا اما اوراق تاخذوها من العشابة يا اما جيلول ناخذوها من الفارماسي تبدا سو فورم دو بودر ناكلوها ديريكتومون مع الماء. الاوراق كيفاش نشربوها؟ نعملوا ماء مغلي او بويون ونحطوا فيها ورقات حتى ثلاثه ورقات يكفي راهو ما نقويوش خاطر سي سون دي بلونت تري كونسونتري. نحطوا ثلاثه ورق في ماء مغلي ونشربوها ثلاثه مرات في الاسبوع يكفي.
0: ثلاثه مرات في الاسبوع.
2: اي والحاجه اللي معناتها لازمنا نركزوا عليها اللي هي معناتها الجسم اللي يبدا عنده مثلا الامراض الكبد والهضم بصفه عامه زاد يعاني يوم الانتفاخ، مش حكايه احتباس معناتها ناخذوا حذرنا.
0: لا احنا فقط ناخذوا كان الجانب بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل صحي مثلا كلى والا القلب والا حاجه اخرى، ناس لاباس اما عندهم مشكل نتاع احتباس فقط، احتباس السوائل، هذوم اللي نحكيوا عليهم وهذوم الحالات اللي معناتها نقدموه بالنسبه للاستعمال الهاندي باي. وصلنا لنهايه الفقر لبنى، الوقت قداش يمشي بسرعه معاك. ذيل الحصان نفس الجزئيات.
2: الحاجه اللي باهيه فيه اللي هو مدر للبول، معناتها ديما ساعات احنا الكرش تبدا منفوخه والدم منفوخ على خاطر ما عندناش ادرار البول بصفه طبيعيه، زي الحصان عنده المهمه هذه.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة لبنى، بقيت يوم ممتع ليك، نهاية أسبوع طيبة، شكرا وإلى اللقاء، يعطيك الصحة لبنى دمس خبيرة في الأعشاب الطبية. هكا نكون وصلنا احنا زيد الختام لقنا معكم، أجمل تحية كامل الفريق، نجم الدين بن سالم في الجانب التقني ومنال في الديجيتال، سماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون، بقيت أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله ديما لاباس.

سر تحديدا في القاهرة وين باش نستضيفوا عفوا الأستاذة رضوى عبد اللطيف، واحدة من أهم الأسماء المختصين في صحافة الذكاء الاصطناعي. أكثر تفاصيل على الموضوع هذا ناخذوها في 4:35 دقيقة بعد الموجز في لقانا اليوم. الإخراج التقنية من هو لكم محمد عنتول، في الديجيتال إسلام، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب حسين الطاهري. مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بينا توا. سيسوا رواحكم في الطريق واستحفظوا على رواحكم. الطقس حار شويه على الرغم من انه درجات الحراره انخفضت، لكن فما شويه من الرطوبه. المهم حافظوا على رواحكم، حافظوا على كبار السن وكذلك الاطفال. يلا نبداو استضافتنا الاولى مع سوسن بوكره. مرحبا بك سوسن.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: الناس المختصين او متابعي مجال الذكاء الاصطناعي يعرفوك، يعرفوا العمل نتاعك، واحنا حبينا من خلال حضورك معنا اليوم نقربوا شويه اكثر لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في مجال التسويق. بدايه خليني نبدا معك بسؤال، نحبك توضح شويه للناس الفرق. انت تقدم روحك كخبيره في الذكاء الاصطناعي، شو الفرق بين خبيره في الذكاء الاصطناعي او مختصه في الذكاء الاصطناعي؟
1: قبل كل شيء خليني أقدم روحي للسادة المستمعين. أنا سوسن بوكرة، مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ 2023. استعملت أكثر من 900 أداة في الذكاء الاصطناعي وكتبت أكثر من 1000 برومبت، أوامر للذكاء الاصطناعي. شنو الفرق ما بين خبير قطلي
0: ومختص في الذكاء الاصطناعي؟
1: الخبير الاكسبرتيز نتاعه تتركز على الخبرة وإلا البراتيك اللي عملها في أدوات الذكاء الاصطناعي. والاختصاص إنه هو يكون مختص، يعني عن طريق شهادة أو يعني الفرق إنه الخبرة الخبرة إنه حتى في العالم توا معناتها ما تلقاش في ديزينيفرسيتي عالميين كما يعني هارفارد، ولا تلقاهم يعطيوا شهادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. لا، كل الناس اللي موجودة سوغ لو مارشي ولا تقري ولا تعمل في دورات ولا أي

0: ممكن هي بازيه على قديش وقت قعد يستعمل في الذكاء الاصطناعي
1: الممارس، يعني نجم نسميه خبير حسب
0: الـ الـ الـ وقت الممارسة بتاعه على حسب وقت الممارسة. يعني أنا عندي أكثر من 3 سنوات نمارس في أدوات الذكاء الاصطناعي. يعني أنا حرفيا كيفاش كنا قبل نكتبوا الأمر شات جي بي تي واللي كيفه، وتوا حرفيا كيفاش قلبت الحكاية 360 درجة.
1: باهي، على نفس الكرسي اللي قاعده فيه انت راو الاسئله نتاعي مقصود بين نحلوا دبا مع مجال للتفكير ونتبادل الافكار. نفس الكرسي اللي قاعد فيه جاء ضيف اخر يقول لك ما يجيش اي شخص يقول لك انا خبير في الذكاء الاصطناعي. خبير في الذكاء الاصطناعي لازم يكون عنده معناتها مستوى معين في التكوين، ويكون كاتب مقالات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجلات علمية مختصة. رأي هذا حبيت أنا من خلال سؤالي ناخذ رأيك أنت والناس تعرف والناس تقارن الآراء المختلفة.
0: إيه شوف، هو كل حد رأيه وكل حد كيفاش يرى الأمور. بالنسبة لأنه شخص يكون كاتب مقالات ويكون عنده شهادة، احنا كنجي ونشوفه شركة جوجل اللي هي جوجل العالمية تقبل الناس عن طريق الكومبيتنس سكيلز. انت شنو تعرف تعمل، شنو سكيلز اللي تعرف تعملها بقطع النظر عن شهادتك التكوينية.
1: يعني توا احنا في في في في مرحله كي نحكيوا الذكاء الاصطناعي، ما عادش نحكيوا على شهائد من جامعات في مجال الذكاء الاصطناعي. ضروري انه تكون متوفره المهارات حتى معناتها الشخص يبدع ويخرج اقصى ما عنده اذا صحت العباره.
0: شوف، هو اكتساب المهاره هو ممارسة الذكاء الاصطناعي أو إنك تعرف تكتب الأدوات الذكاء الاصطناعي مهارة مكتسبة. لأنه اليوم كيفاش كنا قبل نكتبوا الأوامر، كنا نكتبوها بطريقة، توا ولينا نحكوا على برومبت. من الأول كنا نحكوا على برومبت إنجينير، هندسة الأوامر، وبعد ولينا نحكوا على جيسون برومبت، وبعد ولينا نحكوا على كونتكست برومبت.
1: هذوما باش تفسرهم للناس راهو بعد شوي، لكن خليني نرجع معك منذ البداية. أنت تجي من مجال تسويقي، شو هزك للذكاء الاصطناعي؟
0: والله شوف، أنا من تسويق كيفاش دخلت لمجال الذكاء الاصطناعي، أنا من قبل مغرومة، يعني نتبع، كانت عندي شخصية هندوية نتبع فيه عنده أفكار خارج الصندوق في فيديوهات الماركتينج. وكان هو أول ما بدأ ورى كيفاش تعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي وقتها في 2021. خرج أول موديل وقتها يعمل تصويرة تتكلم، كانت تتفكر. كيفاش دخلت للمجال هذايا وقت اللي خرج شات جي بي تي في ديسمبر 2022. أنا الحقيقة كما قلت لك عندي يعني شوية غرام بالمجال من قبل. كيف خرج شات جي بي تي من 2023 صارت كل بومبينج، يعني برشا أدوات ذكاء اصطناعي خرجوا في نفس الوقت. أنا وقتها استثمرت العام هذاك متاع 2023، تعلمت كيفاش نحكي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. فمش سيت يخرج أداة تتولد الفيديوهات، أداة تتولد الصور، أداة تتولد كيفاش تعمل سيناريو، أداة تتولد كيفاش برشا أنواع في ذات اللحظة. يعني كي ترقد وتقوم تلقى برشا أدوات ذكاء اصطناعي خرجوا جدد، خطر منافسة قوية في المارشي في هذا في 2023. أنا شو عملت؟ أنا قعدت نتعلم كيفاش نكتب الأوامر للذكاء الاصطناعي، نبحث كيفاش نجيب أخبار الذكاء الاصطناعي، وين نلقى الببليوتيك متاع السيت متاع الذكاء الاصطناعي، شنو الحاجات الباهية اللي نجم نستعمل فيهم الذكاء الاصطناعي، وشنو الحاجات الخايبة اللي نجم اللي خايبين معناها في الذكاء الاصطناعي. دونك في العام هذاك يعني قعدت ياسر نبراتيكي، يعني قعدت ياسر نجرب في برشا أدوات في برشا دومينات.
1: باهي، سوسن ينجم شكون يسمع فينا تو يقول لك لا يعني ما تحل شات جي بي تي تكتب له تقول له اعطيني برومبت على شخص في عمره 50 سنة معناتها ماشي للبحر وشاري دلاعة وشنو آخر محمد؟ مقرونة ويكتب لك هو المعطيات هذه الكل.
0: إيه.
1: ما شنو الجديد معناتها شنو الفارق بين الشخص الكلنا قادرين نعطيه نفس الأمر للأداة هذه.
0: الفرق بين انه شخص جوست انك تستقترح على شات جي بي تي كما قلت انت باش يكتب لك برومبت للفكره نتاعك وشخص انه هو ديجا عنده يعني وقت مستعمل فيه برشا ادوات ذكاء اصطناعي. انت كالشخص اللي خرج له شات جي بي تي بغير واغلبيه الناس ما غير ما يراجع شنو كتب له شات جي بي تي وما غير ما يشوف حتى انت كي باش تكتب الشات جي بي تي الفكره نتاعك فما طريقه لازمك انت في شات جي بي تي هذيا انا نعلم فيها يعني للناس
1: اعطيهن
0: اش نعطيها لكم والاستاذه المستمعين نعطيها لهم طريقه مجانيه اليوم انه هو وقت اللي انت تطلب من فكرتك للشات جي بي تي لازمك تتخيل النتيجه النهائيه للفكره نتاعك مش تقول له راجل واقف شاد دلاعة وراهبك ومقرونة ولا جدينا
1: فرتك
0: لا لا لا لازمك انت تتخيل الريزلتا يعني النتيجة النهائية متاع التصويرة ولا متاع الفيديو متاعك بكل تفاصيلها كون شي وقت اللي انت تكتب له الفكرة ما يجيبلكش الفكرة الصحيحة وذاك علاش تقعد لا تقول له لا ما حبيتش هكا لا راهو الإضاءة ناقصة لا راهو لا راهو الملامح نتاع الوجه مش نفس الملامح نتاعي كان انت حطيت له تصويرتك مثلا ولا حاجة لا لازم حتى في طريقة الفكرة نتاعك تعرف كيفاش توصل له الفكرة بالنتيجة النهائية اللي انت حاجتك به مش بطريقة هاني كتبت له لا وشات جي بي تي ولا أي أداة ذكاء اصطناعي تكتب لها أنت الفكرة متاعك وتعطيك النتيجة لازمك أنت تكون فاهم ستركتور يعني تركيبة البناء متاع النتيجة اللي خرجت لك خطر في الصور فما نقاط نعتمدوا عليها في النتيجة يعني فما إضاءة فما الأنجل كاميرا فما برشا يعني أي. عبارة أنت مخرج
1: أي.
0: مش كأنك باش تعمل تصويرة وبرا
1: أي وشنو الحل اللي ما يعرفش زوايا التصوير وداخل المجال الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يتعلم
0: والله شوف
1: أنا يعمل تغذية بصرية مثلا فما بعض المنصات كما بينتريست يعطيه تغذية بصرية للأفكار اللي تنجم تعاون
0: لكن هذا ما يمنعش أنك أنت لازمك تعرف الكلمات المفتاحية الكلمات المناسبة لكل أنجل شوت كاميرا يعني أنا الحقيقة اكتسبتها كما قلت لك اكتسبتها بالخبرة مع الحديث مع أدوات الذكاء الاصطناعي نعرف يعني عندي يعني معرفة أنواع الكاميرا شوت عدسة الكاميرا تو كان تجيب مخرج يعرف عدسة الكاميرا يعرف الأنجل شوت يعرف قولوا احنا كيفاش ياخذ هذا الكل لازم يكون عندك عليه فكرة حتى الإضاءة بدل المشهد فرق كي تبدأ أنت في فيلم ولا تعمل في ببليسيتي ولا يعني أيا كان يعني الفيديو ولا التصوير متاعك الإضاءة تفرق مش أنا فرق ما بين تبدأ إضاءة فاتحة خافتة فرق ما بين إضاءة كل إضاءة عندها في مجال يعني في مجال الفيزيوال يعني
1: المرئي
0: كل إضاءة عندها تأثير على المتلقي
1: ثلاثة أدوات نعطيهم لك وعطيوني حسب الترتيب الأفضل أنهم ينجموا الناس المبتدئين في كتابة البرومبت يعطيهم نتائج أفضل جيميناي جروك وشات جي بي تي
0: شات جي بي تي هو الأحسن يعني رقم واحد وبعده جيميناي بموديل نانو بانانا وبعده جروك
1: حتى بالتدريب حتى اذا تقول جيميناي ندربوا اكثر فاكثر باقي ديما النتائج تكون افضل على شات جي بي تي انت عطيتني مثال ترتيب صناعه الصور حكيتها على كتابه البرومبت
0: في كتابه البرومبت احسن واحد تنجم تعمل عليه باش يكتب لك برومبت بالفكره نتاعك هو شات جي بي تي.
1: اي
0: يعني عنده قدره على الفهم، يعني تنجم تحكي معاه باي لغه وباي، المهم كما قلت لك انت تتخيل معاه النتيجه النهائيه نتاع الفكره نتاعك. هي هذه حاجه، اهم حاجه هي نقطه تفصيله صغيره تبدل لك النتيجه نتاعك الكل. وتركز فما نقاط على حسب يعني الـ كان فيديو ولا تصويره ولا اللي هو او صوره يعني يعني فما حاجات لازم يكونوا موجودين في النتيجه نتاع البرومبت نتاعك. دونك قولوا شات جي بي تي هو الاول في كتابه البرومبت، وبعده جيميناي، وبعده جروك.
1: باهي، احنا الاستضافه اليوم للحديث على اهميه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق اللي هو المجال اللي هو انت خذيت فيه تكوينك بالاساس، سوسن بوغره مدير مؤسسة أو صاحب مؤسسة، شنو اللي يخليه يمشي إلى يتوجه إلى فيديوهات ومضات إعلانية باستعمال الذكاء الاصطناعي عوضا عن الومضات الإعلانية العادية اللي لقائلا أن يقول كما يقول سي محمد عن طول شوف السجع معناتها محمد الفيديوهات اللي بالذكاء الاصطناعي ما فيهاش روح. اي رأي هو اعطيني
0: رأي بي. الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي ما فيهاش روح كي تبدا خاليه من الواقعيه.
1: اي
0: بي علاش انا قلت هكا؟ خاطر كل فيديو ولا كل فكره فما اداه ذكاء اصطناعي متاع فيديو تمشي معاه.
1: ايوه
0: فهمت علاش؟ لهنا برشا أصحاب مؤسسات ولا أيا كان ولا أي واحد عنده بزنس يعني يقولوا يحس روحه ضايع في اختيار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لي.
1: كيفاش نعرفها؟ أنا ما جروك يعمل فيديوهات، هاي نمشي أنا نعمل فيديوهات معناتها على المنتوج متاعي عصير الفريز.
0: شوف هو ذاك علاش توجد يعني تخلقوا يعني عباد عندها خبرة. من المستحسن إذا صاحب شركة معناها يشوف يعني خبير يعني هو كما قلنا أول الحصة حتى معناها كي باش يقيم الخبير هذاك باش يقيمه على المهارة اللي عنده، المهارة المكتسبة اللي عنده، يقيم ويطلب منه اقتراحات لأداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لي. علاش؟ على خاطر كما قلت لك كل بزنس، أن مثلا نحكيه على بزنس يعمل الأكلات مثلا، مش نفس الأداة اللي باش تخدم بها الفيديوهات اللي تعمل الأكلات مش نفس الفيديوهات اللي أنت باش تخدم فيديوهات مثلا في مجال الإي كوميرس، في مجال الفاشن ولا البارفيوم ولا أيا كان.
1: أعطيني مثال، اعطيني امثله سوسن بوغر، انا جبناك هنا باش ناخذ من عندك اكثر من نجم.
0: بالنسبه للامثله يعني في باش نعطيها بالحق معناها هذوما راهو انا
1: ما تسميليش شركات، اعطيني امثله.
0: امثله الادوات الذكاء الاصطناعي. انا والله باش نعطيوها خاطر المستمعين نتاع الحصه نتاعنا اليوم.
1: طبعا
0: عندنا موديل، اقوى موديل اللي هو توا موجود وفيه درجة واقعية توصل حتى 98%.
1: أي؟
0: اللي هو موديل سيدانس 2.0 ولا 2.0. أقوى موديل اللي هو نجم تخدم به الفيديوهات ومدة الفيديوهات متاعه من 10 حتى 15 ثانية. كذلك فما جوجل أومني فلاش.
1: أي؟
0: اللي هو سيدانس نجمو نستعملوه في فيديوهات الفاشن، فيديوهات باش تحكي حكاية على مؤسسة، باش تحكي أيا كان يعني، باش تعمل لوجو أنيميشن لوجو ولا يعني حاجات كيما هكا تجرب تستعمل موديل سيدانس 2.0. أومني فلاش نجم مثلا أنا وياك نعملو حصة بودكاست نعملوها على جوجل أومني فلاش. يعني حتى درجة الواقعية، ويدعم اللغة العربية، ويدعم بالذات وخصوصا اللهجة التونسية اللي هي أكبر معضلة في الذكاء الاصطناعي. لغتنا ما يعرفش ينطقها جملة، ديما عنده مشكلة في اللغة التونسية بالذات.
1: ويمشي
0: وأكثر موديل يدعم اللغة التونسية، أكثر موديل يدعم اللغة التونسية هو موديل أومني فلاش. لكن ديما نقول راهو فما نقاط وإلا ديتاي صغير لازمك ديما ترد بالك منه، إنك أنت تعرف كيفاش تعطي الأمر باش يكتب لك اللغة الدارجة التونسية، وما يعمل لكش أكل. أي واحد كي يستمع للفيديو يحس إنه ذكاء اصطناعي، لا ما تخليش العبد يحس إنه هو ذكاء اصطناعي. وذاك علاش فما كما قلت أنت أصحاب شركات يظنوا إنه كي يعملوا فيديو ولا يعملوا حلقة ولا يعملوا حكاية للمؤسسة متاحهم تظهر اللي هي ذكاء اصطناعي. لا، لهنا فما تفاصيل صغيرة نركزوا فيهم في الأمر باش النتيجة تكون على درجة كبيرة من الواقعية.
1: سيرسون بوكر اليوم تشجع الشباب والطلبة أنهم يتعلموا ذكاء اصطناعي التوليدي، حتى نكونوا واضحين ينجم يكون مصدر رزق بالنسبة ليهم؟
0: أكيد. أنا كان نحكي لك على المونيتايزيشن، يعني كيفاش تنجم تعمل بزنس عن طريق الذكاء الاصطناعي. وما غير ما أنت تكون خبير في حتى شيء. توا باش نعطيها للشباب وللطلبة اللي تبعوا فينا ولا أي حد يحب يبدل المجال متاعه، فما دومين اسمه الفايب كودينج. كان الفايب كودينج إنه أنت تعرف تعمل مواقع أو سيت ويب من غير ما أنت تكون تعرف تكتب حتى ستار كود. مش هذا برك علاش الفايب كود عنده توا أكثر من عام موجود نستعمله فيه، لكن كما قلت لك ديما نحكي على التفصيلة الصغيرة. إنه الباترن تاع الـ AI عنده نفس التصميم لأي موقع. خرجت حاجة جديدة اسمها 3D سكرول، سيت ويب 3D سكرول. سيت ويب هذا 3D سكرول انه انت كي تحل السيت ويب تحله عبارة تتفرج بريزونتاسيون مش في سيت. كله انيماسيون وكله يعني فيزويل حاجة خارقة للعادة. انا ديجا خدمت وتعرف قداي يسوى سيت ويب 3D سكرول في امريكا نحكيها. يبدأ ابارتير من 5,000 دولار. سيت هذا 3D تنجم تبحث، يعني تنجم تبحث تحط سيت 3D سكرول وتشوف يعني الـ يعني كيفاش يخرج الفيزوال. دونك من هنا هذا يتسمى كيفاش تنجم تعمل فلوس ولا دخل اضافي بالذكاء الاصطناعي. وفما زاده طرق اخرى تنجم تعمل منها دخل اضافي وبزنس يعني خاص، وكما نقولوا كما شفتها في الفيديوهات تبدا راقد والفلوس دخلت لك يعني.
1: كلمة أخيرة، معاش عنا برشا وقت، معناتها عندك مشاركات معناتها في مسابقات لصناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي، معناتها مشاركات سابقة، وأحضرت في دورات تكوينية خارج تونس في مجال تكوين السيدات في هذا المجال.
0: فكرة سريعة خرجت لدولة الأردن كخبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. كيفاش باش نعملوا، كيفاش باش ندخلوا الذكاء الاصطناعي للنساء اللي هما الملفئات نقولوا احنا الهشة، معرفش نصح التعبير. كيفاش ينجموا يستعملوا الذكاء الاصطناعي، كيفاش ينجموا يتعلموا، ومعناه خاطر هو كان الهدف من الحاجة هذه انهم نعلموهم الرقمنه. دونك احنا انا كان اقتراحي ليهم كيفاش نجموا نعلموا الذكاء الاصطناعي للفئه هذه. وكذلك كان عندي يعني مداخلات مع مؤسسات عموميه في تونس ومؤسسات خاصه.
1: ممتاز. باهي، في كلمه نحبك توجه نصيحة للشباب وحتى الأطفال 14-15 سنة أنهم يبعدوا شوية على الشاشات الهاتف ويتعلموا حاجة نجم تفيدهم اللي هي الذكاء الاصطناعي بطريقتك. يلا سوسن بوكر،
0: نصيحة لل يعني للناس هذوما جوست نحب نقول لهم في عوض انت تتفرج في مواقع التواصل الاجتماعي اصنع انت فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي وخلي العباد تتفرج في فيديوهاتك واعمل منهم دخل اضافي.
1: ما حسناش به الدخل، المهم يقعدوش يسكرولي يطلعوا يهبطوا
0: في خاصة الفئة من الناس، خاصة الفئة يعني نقولوا احنا المراهقين ولا الشباب يعني بصفة عامة، اصنع انت فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي خاطر فما برشا طرق سهلة وما تطلبش منك حتى خبرة وحتى معرفة، يعني غير انك تعرف تختار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لك.
1: هذه احسن النصيحة ناخذوها من عند سوسن بوغرة الخبيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعرفنا على تجربتها، الحوار معها تلقاوها على صفحة إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، تنجموا تعودوا تسمعوا وخذوا هكل قالت مش بعض العديد وبرشا اسرار قالتهم في هذا المجال، يلا خلي تستفيدوا منه. شكرا لك مرة اخرى سوسن بوغرة، بالتوفيق لك في هذا المجال الصعيب والمتجدد واللي فيه برشا ثورة برشا تطوير، يعطيك الصحة. شكرا على حضورك مرة أخرى.
0: شكرا على الاستضافة.
1: يعيش.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين، رجعنا لكم في كريزي ساينس حتى للخمسه تاع العشيه. كما اعلنت في بدايه هذا اللقاء، سعيد جدا انه نستقبل في النصف الثاني من لقائنا اليوم واحده من ابرز القامات العربيه في مجال يكثر عليه الحديث في السنوات الاخيره، مجال صحافه الذكاء الاصطناعي. سعيد جدا باستقبال الدكتورة رضوى عبد اللطيف مباشرة من القاهرة حتى نتحدث على هذا المجال. دكتورة رضوى، مساء الخير، أهلا وسهلا بك، وشكرا على قبول الاستضافة والحضور معنا اليوم في برنامج كريزي ساينس على موجات إذاعة الشباب التونسية.
1: مساء النور، أهلا أستاذ حسان، وأنا سعيدة وأتشرف بالتواجد مع حضرتك ومع المستمعين في تونس الشقيقة الحبيبة.
0: شكرا لك دكتورة. نبدأ مباشرة. شكرا. اليوم الحديث على مفهوم صحافة الذكاء الاصطناعي، هل نتحدث عن صحافة يصنعها الذكاء الاصطناعي أم صحافة تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة؟
1: نعم، نحن نتحدث بالطبع عن صحافة أو التطور الطبيعي للصحافة الذي حدث في السنوات الماضية، يختص بأن تتحول من الصحافة التقليدية إلى الصحافة الرقمية. وأحد أبرز التحولات في الصحافة الرقمية أنها تحولت إلى صحافة الذكاء الاصطناعي، بمعنى أن نستخدم تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.
0: نعم، طيب ما هي أبرز التحولات التي فرضها الذكاء الاصطناعي منذ السنتين اللي فاتوا تقريبا على غرف الأخبار؟
1: نعم، أصبح لدينا بالطبع في غرف الأخبار الذكية كما نطلق عليها أو السمارت نيوز رومز، أصبح لدينا اعتماد على بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في التصحيح اللغوي وفي التسويق وفي مراحل التدقيق وفي مراحل التلخيص وصناعة أكثر من شكل للمحتوى النصي، مثلا نصنع منه فيديوهات، نصنع منه بودكاست، نقوم أيضا بمراقبة سلوك
0: يبدو الشبكة تاع الهاتف انقطعت، انقطع الاتصال تماما. محمد نغم ونحاول نعود الاتصال مرة أخرى. نذكر أنه ضيفتنا هي الأستاذة رضوى عبد اللطيف الخبيرة في صحافة الذكاء الاصطناعي. نغم أو مسمع ونعود الاتصال بضيفتنا.

0: قلبي شوشرة قلبي
1: نرجع مباشرة إلى ضيفتنا الدكتورة رضوى عبد اللطيف. نواصل معك الحوار. أستاذة رضوى, خليناك بديت مراحل العمل الصحفي اللي يمكن للذكاء الاصطناعي أنه يقدم فيها قيمة أكبر.
2: نعم, عذرا لو صوت انقطع وأنا بتحدث. يعني زي ما ذكرت من قبل, نعم يعني غرف الأخبار أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بعض مراحل إعداد المادة الصحفية, وأيضا في يساعد جدا في تحليل سلوك الجمهور والتنبؤ به لإنتاج مواد صحفية مقروءة أو يحبها الناس.
1: نعم دكتورة رضوى عبد اللطيف, الذكاء الاصطناعي اجتاح المجال, مجال العمل الصحفي, أين يجب أن يتوقف دور الذكاء الاصطناعي ويبدأ دور الصحفي؟
2: هذا سؤال مهم جدا, بشكر حضرتك عليه. في كل مراحل العمل الصحفي, الصحفي هو له اليد العليا زي ما بنقول في كل مراحل إعداد المادة الصحفية. لا يجب أبدا أن يتخلى الصحفي عن دوره حتى لو استخدم الذكاء الاصطناعي, فهو من يعطي الذكاء الاصطناعي الأوامر, وهو من يراجع المادة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي كي يتأكد من صحتها ودقتها وكي يضيف لمسته الصحفية ومهارته الصحفية عليها. ففي كل مراحل الإنتاج حتى لو اعتمد الصحفي على الذكاء الاصطناعي فهو المسؤول الأول والأخير عن ما ينتج من مواد.
1: نعم دكتورة, دخول الذكاء الاصطناعي غير مرغوب فيه لدى البعض, يقولوا أنه يعمق أو يعزز مبدأ أو مصطلح الصحافة الجالسة, ونحن نعرف جميعا أنه الصحافة هي بالأساس عمل ميداني. ما هذا شق من من من سؤال حبيت نسألك أيضا على المهارات الجديدة اللي ينبغي أن يمتلكها الصحفي الميداني أو أيضا اللي يشتغل في ديسك التحرير حتى يبقى قادر على المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي.
2: طبعا هناك تخوف من مع التطور السريع الذي يحدث في الذكاء الاصطناعي, وهناك تخوف من البعض وبعض الزملاء الصحفيين أيضا من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الصحفي, ولكن هذا التخوف يمكن أن نرد عليه بأن لا أحد يمتلك مهارة أو العقل الإنساني عموما, وبالتالي لا أحد يمتلك مهارات الصحفي الذي لديه أدواته ولديه قراءاته ولديه مشاهداته ولديه خبرته الكبيرة المهنية والقواعد المهنية التي يتبعها, وبالتالي ليس هناك تخوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الصحفي.
1: نعم.
2: الناس اللي عندها تخوف بالفعل, هناك بعض النماذج هنقول ليست يعني القاعدة العريضة من الصحفيين, ولكن يجب أن نعترف أن البعض أصبح يعتمد على الذكاء الاصطناعي اعتمادا كليا, وهذا خطأ كبير, خطأ مهني كبير لا يجب لأحد أن يقع فيه. فإحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي كأدوات مساعدة, ونحن لنا كل السلطة عليه في التعديل والتقييم وتعديل المادة الصحفية بما يليق أو بكل موضوعية ومهنية, ويجب علينا أيضا أن نذكر للقارئ بكل شفافية المقاطع والمناطق التي استخدمنا فيها الذكاء الاصطناعي, فهذا جزء من أخلاقيات المهنة.
1: نعم دكتورة رضوى عبد اللطيف, اليوم هل هندسة الأوامر البرومتينج أصبحت مهارة صحفية أساسية لدى الأجيال الجديدة في القطاع الصحفي أو في المجال الصحفي, أو هي تبقى هندسة الأوامر من اختصاصات ربما أقسام أخرى داخل المؤسسات الإعلامية؟
2: نعم بالطبع هندسة الأوامر واحدة من المهارات التي يجب أن يكتسبها الصحفي أو يتعلمها إلى جانب مهارات أخرى يمكن أن نتحدث عنها أيضا, ولكنها مهمة جدا في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي, أو أن احنا كيف نستطيع أن نأخذ منه الفائدة الكبرى بالاعتماد على هندسة الأوامر. هندسة الأوامر هي الطريقة التي نتحدث بها, يعني لتبسيط المعلومة أكثر للسادة المستمعين, الطريقة التي نتحدث بها مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي سواء شات جي بي تي أو غيره, وبالتالي نعطيه الأمر ويجب أن يكون الأمر يشرح الدور الذي سيقوم به الذكاء الاصطناعي معنا. هناك أيضا مصطلح أكثر تخصصية، أن نصنع Agentic AI أو اللي هم الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي أصبحت المؤسسات الإعلامية تعتمد عليه للقيام بأدوار محددة، ونحن من يحددها له داخل غرف الأخبار. الصحفي طبعا مطلوب منه أن يتعلم أيضا صحافة البيانات، أن يتعلم التدقيق والتحقق من المعلومات والبيانات والصور والفيديوهات، وكيف يكتشف التزييف العميق. كل هذه مهارات هامة جدا للصحفي، يجب أن يتعلمها إلى جانب هندسة الأوامر بالطبع.
1: نعم دكتورة، أنت أشرت منذ قليل في حديثك أنه من الضروري الإشارة إذا استعملنا الذكاء الاصطناعي، أنه نشير أنه هذا الفيديو مثلا تم استعمال الذكاء الاصطناعي، أو تم اعتماد بعض المصادر اللي فيها ذكاء اصطناعي وغيره. ما هي الأخطاء الأخرى اللي قد يقع فيها الصحفيون عند استخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عدم ذكر أنه تم استغلال الذكاء الاصطناعي؟
2: من الأخطاء البشعة التي أرى أنا من أكبر الأخطاء أن نطلب من الذكاء الاصطناعي أن يعطينا معلومات. الذكاء الاصطناعي ليست مهمته أن يجمع لنا المعلومات أو يعطينا المعلومات. تبقى دائما أي معلومة ينتجها الذكاء الاصطناعي يجب علي كصحفي أن أتحقق من دقتها وصحتها قبل أن أنشرها أو أكتبها في التقرير أو أذكرها في أي فيديو، لأننا جميعا نعلم، وكثيرة تحدثت عن هذا الأمر، أن قواعد الذكاء الاصطناعي بها قدر كبير من المغالطات ومن التحيزات، ويجب أن نكون على وعي تام بذلك. فنحن نستعد به كأداة مساعدة، ونعرف جيدا مخاطره أو الأخطاء التي يرتكبها كي نتفاداها في التقارير الصحفية، فهذا خطأ أيضا لا يجب أن نقع فيه. مسألة أيضا الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي كما ذكرت من قبل، الاعتماد الكلي يجعل الصحفي يتوقف عن التفكير، يتوقف عن الإبداع، يتوقف عن الكتابة. كل هذا ينتج صحفيين يجعل الذكاء الاصطناعي يحل محل الصحفي، وهذا ما لا نريده يعني قطعا. أي صحفي يصبح كسولا الآن ويعتمد على الذكاء الاصطناعي اعتمادا كليا، فهو ببساطة شديدة قد ترك مهنته وترك قلمه كما أقول.
1: نعم طيب دكتورة رضوى عبد اللطيف، مع الأسف في الأشهر الأخيرة ظهرت مقاطع فيديوهات ديب فيك، كيف يمكن لغرف الأخبار أنها تتحقق من صحة هذه المقاطع وتحمي الجمهور المشاهد أو القارئ أو المستمع أو غيره من هذه الأخبار المضللة؟ وقد حصل فعلا أنه تم تضليل بعض وسائل الإعلام من خلال بعض المقاطع.
2: نعم، هو واحد من أكبر التحديات التي تواجه غرف الأخبار الآن، وهو الكشف عن التزييف العميق. ببساطة شديدة يجب على غرف الأخبار أن تكون لديها طوال الوقت أدوات متطورة بالذكاء الاصطناعي أيضا تقوم بالكشف عن هذه المقاطع، وتقدم هذه الخدمة باستمرار للجمهور كي لا يحدث لديهم لغط. يجب أيضا أن تدرب الصحفيين على استخدام هذه الأدوات، وأن تدربهم جيدا على كتابة تقارير تتعلق بهذا الأمر طوال الوقت. يعني يكون عندنا أقسام متخصصة في التحقق وفي الكشف عن التزييف العميق. بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى أصبحت الآن تخترع أدواتها، بمعنى أنها تقوم باختراع أدواتها بالتعاون مع مبرمجين الكمبيوتر والمهندسين المختصين للكشف عن هذا التزييف. يجب أن أيضا نوعي الناس طوال الوقت أن يصبح لديهم تفكير تحليلي ونقدي، كيف تكشف عن التزييف العميق، ما الأشياء التي يجب أن تبحث عنها في الفيديو أو في الصورة كي تعرف أن هذه الصورة تم صناعتها بالذكاء الاصطناعي أو حدث فيها تلاعب.
1: نعم،
2: يعني نشكك الناس طوال الوقت فيما يروه، لا يجب أن يصدقوا أي شيء قبل أن يتحققوا.
1: اليوم هل نحن في حاجة دكتورة رضوى عبد اللطيف إلى إعداد بروتوكولات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الصحفية؟
2: نعم بالقطع، طوال الوقت نحن دائما نتحدث عن تبني هذه أي مؤسسة صحفية وإعلامية يجب أن تضع الأطر الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، متى يستخدمها الصحفي وفي أي حدود وما نسبة استخدامها، ومن يتجاوز أو ينتج مثلا محتويات بالتزييف العميق أو لا يذكر أن هذا المحتوى تم إعداده بالذكاء الاصطناعي أو يسرق حقوق الملكية الفكرية من شخص آخر، يجب أن نضع قوانين وأطر أخلاقية حاكمة داخل مؤسساتنا الإعلامية وأيضا داخل وزارات الإعلام الموجودة في كل الدول العربية، يجب أن تتبنى هذا النهج كي تضع الأطر في ظل استخدام العديد من الصحفيين لهذه التقنيات والأدوات الآن. ولازم نؤكد على أن غياب وجود هذه الأطر يجعل أيضا السيطرة على ما ينتج من الذكاء الاصطناعي أمر كبير جدا، يمكن بعد سنوات قليلة نجد أن كل المحتوى الموجود مثلا على المواقع العربية كله منتج بالذكاء الاصطناعي، ونحن لا نريد ذلك بالتأكيد.
1: نعم، طيب دكتورة، الفزاعة، نستعمل هذه العبارة، فزاعة أنه الذكاء الاصطناعي سيقلص من عدد الصحفيين داخل المؤسسات الإعلامية خلال 5 سنوات القادمة، مدى صحة هذا الكلام؟
2: لا، أنا أرفض هذا الكلام إجمالا، لأن كما قلت في بداية حديثي مع حضرتك أن الذكاء الاصطناعي أداة نستخدمها كما نستخدم الكمبيوتر، كما نستخدم الموبايل، اعتمدنا عليه في يعني نعتمد عليه في التخطيط، في التنظيم، في مساعدتنا في إنتاج أكثر من شكل المحتوى، لكن طبيعة المحتوى وطبيعة الكلام المكتوب داخل التقارير نحن لدينا كل المسؤولية عنها. يعني ببساطة شديدة نذكر الفرق، أنا أتحدث الآن مع الأستاذ حسان، أعطي مشاهداتي على هذا الحوار، يمكن أن يستخرج هو من حوارنا سؤالا لم يكن مكتوبا في السكريبت أثناء الحلقة. كل هذه مهارة من الصحفي لا يمكن أبدا للذكاء الاصطناعي أن يحل محله في نقل المشاهدات والخبرة، وأن يكون هو أيضا لديه القواعد المهنية التي تعلمناها نحن في كلية الصحافة. يمكننا بلا شك نتحدث عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على الصحافة، وهذا أمر آخر.
1: نعم.
2: يعني كيف ندرب، يجب أن نتحدث في هذا الإطار، ندربه كي يؤدي مهام محددة أنا أطلبها منه، وبالتالي أنا دوري كصحفي لا يمكن أن يلغى أبدا في بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي أو استخدامه كمساعد وليس كشخص أو كأداة تحل محلي أبدا.
1: في ختام هذا اللقاء دكتورة رضوى عبد اللطيف، حابب ناخذ من عندك 3 نصائح توجهها للجيل الجديد من الصحفيين أو طلبة معهد الصحافة اللي هما باش يدخلوا إلى مجال العمل معترك الحياة العملية في عصر الذكاء الاصطناعي، شنو 3 نصائح ممكن توجهها لهم؟
2: النصيحة الأولى، إذا كان لي أن أنصح، النصيحة الأولى بالقطع هي دائما كونوا على اطلاع دائم بكل التطورات التي تحدث في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لأنها تتقاطع بشكل كبير جدا مع التطورات العالمية التي تحدث أيضا في مهنة الصحافة، فيجب أن نكون على دراية كاملة بهذه التطورات ومتابعين باستمرار لهذا الموضوع. النصيحة الثانية أيضا، تعلموا أدوات الذكاء الاصطناعي، تعلموها و خذوا منها كل ما يستطيع أن يفيدكم في عملكم الصحفي من مهارات متطورة ومتقدمة، وكيف يمكنكم أيضا التغلب على السلبيات التي قد تواجهوها. النصيحة الأخيرة لهم، التعلم باستمرار مهما كانت، سواء أنتم في بداية مشواركم الصحفي أو في منتصف المشوار أو حتى أصبح أكبر من ذلك، وربنا يعطينا جميعا طولة العمر، يجب أن نتعلم باستمرار، ليس عيبا أن نتعلم طوال الوقت المهارات الجديدة ونطور وننمي من مهاراتنا، وأن أيضا نتعلم مجالات كثيرة، لأن الصحافة الحقيقة تتقاطع مع مجالات كثيرة جدا، فطوال الوقت نصيحتي الأخيرة لهم هو التعلم المستمر والدائم.
1: نعم الدكتورة رضوى عبد اللطيف المختصة في صحافة الذكاء الصناعي، سعد جدا باستضافتك اليوم على موجات إذاعة شباب، شرفتنا ونورتنا دكتورة، شكرا لك، شكرا على وقتك، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا في هذا اللقاء الجميل والمميز. شكرا، تحياتنا إلى أهلنا في مصر. شكرا لك دكتورة.
2: شكرا، شكرا لحضرتك أستاذ حسان، كنت سعيدة وتشرفت بالتواجد معك في الإذاعة التونسية ومع حضرتك أيضا، ومن القاهرة لكم كل التحية والتقدير. شكرا يعني لحضرتك.
1: شكرا لك. هكنكون مستمعينا كملنا لقاءنا معكم اليوم في كريزي ساينس، أجمل تحيات محمد عنطول في الإخراج التقني في الديجيتال سنة، وحسان طاهري من أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب. نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله 6:30 أيضا مع محمد عنطول في ماتينال الجمعة، وكذلك نهار السبت أيضا مع 6:30. يلا إلى اللقاء، سيسر واحكم.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: جولد عسلامة، نتلاقى بكم ومعاكم من جديد على إيقاع النغم التونسي وجولة فنية مع مطربين. أغاني قديمة وأخرى متجددة بأصوات عشقت الكلمة واللحن لأصحابها فعودة الغناية تكاد لا تخلو حصة من حصصنا من صوت الكبير لطفي بوشناق اللي غنى للإنسان والإنسانية والأوطان واللي كل كلمة تخلينا نحسوها.

من يوم فريقك يا شيماء، أغنية أديت وسمعتوها من برشا أصوات. اليوم اخترت نسمح لكم بصوت زهرة لجنف بنت قفصة المتشبثة بالتراث التونسي والكلمة التونسية في إنتاجاتها.

الفريق والهجر كلمتين لوجعة واحدة وتغنيت عليهم برشا غنيات كيما يا هجرة يا مليعة الكبيدة اللي باش نسمعوها بصوت صاحبتها هنا راشد صاحبة الأغنية وهي زادة اللي لحنتها من كلمات أحمد خير الدين.

نغم لعلم من أعلام الموسيقى التونسية، شيخ العفريت، من مواليد 1897 وتوفى سنة 1939 وخلف أعمال خالدة لا يمكي في الريح في البريمة، غناية تسكن الذاكرة الشعبية التونسية. تقول باللي الزمان دوار وما فما حتى شيء يبقى على حاله، كلمات صالحة لكل الأزمنة، باش نسمعها بصوت محمد علي شبيل.

باش نختموا بغنية لساحرة الأغنية التونسية عليا اللي غنيت كل الألوان ونجحت فيهم، ومنهم القصائد. والتاريخ يشهد اللي أغنية الساحرة كلمات جعفر ماجد هي رائعة من الروائع اللي ما تموتش.

0: مع الساحرة. وصلنا مستمعينا لختام حصتنا، ولقائنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل، واختيارات غنائية تونسية جديدة. نلقاكم بخير.
1: جولد على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعه من الاربعاء للخمسه. دينا السمح في كل مره نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاويه دينيه، من منظور ديننا الحنيف. وبهي توا فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب بهدية، خليني نبدأ بيهم هما الأولانين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم ترابلسي. أهلا بك دكتور، مرحبا بك.
1: شكرا لك خوي محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، أسعد الله وقتكم بكل خير. إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك. هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟
1: تقريبا
0: المولود الأول عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج. أنت زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذن هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقصدية، دكتور عبد الكريم الترابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الترابلسي، جي ال دي تونس 2024. هذه دار نشر
1: مجمع الأطر شيء.
0: مجمع الأطر شيء. إن شاء الله مبروك فضيلة الشيخ. وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية أولا والعربية الإسلامية ثانيا، أكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم إضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا. واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بيدنا نلاحظ في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظوا، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: أمين يا ربي، وربي يسهل لهم أيضا،
1: ربي يسر لهم إن شاء الله ما تزوج، إن شاء الله ربي يسهل وربي يكرمه وربي يرزقه إن شاء الله من الحلال الطيب. وإن شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة متاع الزواج، إن شاء الله ربي يعاونه،
0: إن شاء الله ربي يسر له ويعاونه،
1: وإن شاء الله كذلك اللي هما تزوجوا وأيضا على قريب ربي هناهم وربي يحفظهم
0: إن شاء الله بالذرية الصالحة،
1: وإن شاء الله يكرمهم بالذرية إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع إن شاء الله. واللهم بارك لكل الأزواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الزواج.
0: أمين يا ربي أمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بيه، عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معانا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره. الصوره هذيك راهي بانام الفدوى قلاوي ويسر التستوري، ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا ان شاء الله، نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره. احنا في الحقيقه كما قلت باش نحكيوا على المجتمع السليم والمتماسك من منظور اسلامي، باش نحكيوا على مقومات المجتمع السليم، الاسره بوصفها النواه الصلبه للمجتمع، ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذي الكل هو الحديث عن مساله العزوف عن الزواج وعن بناء اسره، اسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذن تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله فيها ما بتعرف أخي محمد رمزي، يعني بمناسبة فصل الصيف أنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
0: أمين.
1: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكير بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج، ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. إذن حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ورب يجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: إذن
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل، وربي عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ.
0: نعم.
1: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المرضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود أو إشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة.
0: نعم.
1: من الأركان ومن الشروط، فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون.
0: نعم.
1: يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة. كما
0: نعم.
1: يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة مقدسة، لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض.
0: نعم.
1: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
0: نعم.
1: يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة، يعني الإنسان مش يصون عرض شخص ذاك، يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تصون رجلها والرجل يصون زوجته. فلذلك سمي بأنه ستر وأنه
0: ستر.
1: لباس، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحب ندعو الإنسان ونفرحه له في الدعاء، نقول إن شاء الله فرحتك، وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصده بإن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للصبية إن شاء الله فرحتك، يعني
0: وقتش نفرحوا بيك،
1: وقتش نفرحوا بيك. نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، نقول لك فرحة العمر،
0: فرحة العمر
1: الإنسان. نعم. يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبل يقول لك نحب نخدم وكذا، يقول لك ونحب من بعد ذلك باش
0: نلمس وقاتي
1: ونعرس ونجيب صغيرات غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
0: لا
1: مش نقصد بالمعنى هذا،
0: ولكن هو غاية مطمح.
1: نعم. هي غاية وسيلة في نفس الوقت،
0: وسيلة في نفس الوقت،
1: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
0: شكل من أشكال العبادة.
1: أي نعم. يعني وهذاك علاش احنا نحب ومن الحاجة نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب ربي سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. يعني الزواج هو باش تكمل به دينك. يعني الزواج يعني يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات، كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد عن ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربة من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك. في الاصل انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
0: هو شريك
1: الله سبحانه بالطبيعه،
0: هو شريك.
1: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كي واحد يقوم باش يقوم في الليل، رحم الله رجلا اذا قام نضح في وجه اهله يعني الماء، يعني بمعنى انك انت كي باش تقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على انه حتى زوجتك مثلا تقوم تصلي،
0: تقوم تصلي
1: والزوج والزوجه نفس الشيء، يعني فاليد في اليد كما يقولون احنا،
0: كلاهما يحض الاخر على يعني وكانهم يدفعوا بعضهم
1: لما فيه خير لامور دينهم ودنياهم.
0: نعم.
1: فالاصل
0: اذا بعد الابناء كيف كيف
1: نفس الشيء بالنسبه للابناء
0: مع الابناء
1: فعلا يعني هي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، من انفسكم الانسان. يعني علاش يحن الى زوج سيدنا ادم وقت اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى؟ يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
0: حواء.
1: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواج
0: علاش؟ لتسكنوا.
1: شوف السكن فعلا
0: سكن،
1: الزواج هو سكن من السكينة من الراحة من الطمأنينة. يعني مش إنسان زوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع يقطع في شعره ولا بالعكس، هو هو سكن،
0: سكن راحة هدوء
1: طمأنينة يعني يعني لتسكنوا إليها. والسكن هو استقرار الإنسان، يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا
0: يعني
1: لأنه من السكينة والاستقرار. فقد سكن يسكن ذلك المكان،
0: استقر
1: استقر. شفتك المفردات والمصطلحات المصطلحات هذيك. فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج،
0: الزواج.
1: وذلك علاش الإنسان حتى كيتزوج في الغالب أنه يعقال نقولوا نحن
0: بالضبط تتغير لي بارامتر نتاعو
1: يعني يتعلم الصبر اكثر
0: بالضبط يتعلم العيش في في في في, في اثنين كان عايش وحده يخرج وقت يحب يروح وقت يحب ربما يتعشى لبرا بشوالي مسائل منظمه
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد. يعني الحياة تقوم على الشراكة،
0: الشراكة
1: والإنسان مدني بطبعه. فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة.
0: نعم.
1: اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري. لا لا، هو هو هو ميثاق غليظ
0: بالضبط،
1: هو ميثاق مقدس.
0: نعم.
1: فعلا فما قداسة في ال... يعني هو ربي جعلها آية،
0: آية طب
1: ربي سماها أنها آية من آياته.
0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذن هو من يعني آية من آيات
1: الله. نعم، لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وربي عز وجل يعني حث على ذلك، ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وغيرها من
0: ميثاقا غليظا، وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ.
1: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
0: جديد جدا.
1: أكيد الزواج شوف كيما أنه مجال لجلب الحسنات، يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك وأهلك والأبنائك بصفة عامة. فالزواج هذاك ورد بالك أنك تظلم فيه والعياذ بالله، لأنه إذا كان سوء العلاقة وهذا يؤدي إلى طلاق، وهذا حلقة أخرى مانيش نحرفوا فيه اليوم، وما يزمى حلقة خاصة فعلا بهالآفة هذه، لكن هالآفة هذه اللي هي تكون آخر نهاية
0: للعقد
1: هذا المؤسسة هذه، يعني بالانفصام لأسباب أو لأخرى،
0: ما ينجر عنها
1: أكثر حاجة ما يحبها الشيطان
0: بالضبط طبعا.
1: وهذا كما قلت ان شاء الله ممكن نخصوا حلقه باش نتحدثوا على الطلاق واسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني، يعني فعلا لانه ظاهره اجتماعيه خلينا نقولوا اختيره
0: طبعا
1: تحطم المجتمع يعني وخيمه
0: أكل الأبناء هذوكم اللي بشي يلقاوا رواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين وفي الأثناء قبل ربما طلاقك الخصومات وما إلى ذلك، شنو تنتظر منهم بشي يكونوا فيما بعد؟ يعني باش يكونوا مهتزين نفسيا، باش يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة. يعني
1: فعلا فعلا يعني، ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية. الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأنه نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
0: شروط
1: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية. يعني يجب أن تتوفر،
0: هي كل هي كل متكامل،
1: فما أولويات صحيح
0: يجب أن يتوفر،
1: فما رقم واحد، فما رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار
0: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه، فما شيء ما نجمش نتنازلوا عليه.
1: نعم،
0: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
1: مش على دين ولا مش على خلق ولا
0: على خلق وما إلى ذلك.
1: نعم،
0: ولا العكس أيضا زاد ينجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: معناه في ضيق كبير من الحال، ما ينجمش يقيم أسرة، ما ينجمش يقيم عائلة، فتولي عملية معناه وكأنها مغامرة.
1: ولذلك أخويا محمد رمزي يعني الزواج هو الأصل النظر في مقصده، الزواج هو الأصل فيه، هو أنه عقد على التأبيد، الأصل فيه
0: لا نهاية له،
1: معناته
0: يبدو ما يفاش،
1: أي ما ينجمش يكون بأجل، ماهوش كارية هي،
0: اي مش بالضبط،
1: ماهيش كارية. اسمع اسمع، نزوجوا شهر ولا عامين ولا أي. ولا كذا، لا زواج متعة، النداء نتاع خلينا نعملوا زواج بث تجريبي ومن بعد، لا لا الاصل هو عقد على التأبيد
0: بالضبط.
1: ما صارش مفاهمة، فما صورة كاملة، صورة الطلاق، فما هذاك موضوع اخي، ممكن احيانا يكون طلاق هو حل، هو يكون رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى،
0: طبعا لذلك لم يحرمه الله،
1: ماهوش حرام،
0: هو ابغض الحلال
1: لكنه مش حرام، في احيانا كثير من الاحيان يكون حل،
0: حل
1: وربما في رحمة حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هما الاطفال،
0: الاطفال بالضبط،
1: هذه حاجة. لكن وهذاك علاش يعني العقد هذايا في شروط، في اركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة، يعني فما عقود في الزواج يعني هي إما أن تكون فيها شبهة يعني مختلف في تحريمها مثلا، أو أنها محرمة أصلا،
0: أصلا.
1: ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة، مثلا ذلك من صوري الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج،
0: الزواج
1: فالنكاح في الـ في الـ في القرآن هو بمعنى الزواج،
0: بمعنى الزواج. نعم. طبعا.
1: فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو محرمون،
0: محرمون
1: بإجماع أهل السنة طبعا. نجد ما يسمى بزواج المحلل،
0: أي
1: يعني
0: بعد الطلاق
1: يطلقها ثلاث مرات فتمشي تتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني، ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها، وذلك عايش قلنا هو الزواج وعقد على التأبيد، ماهوش لفترة معينة ولتحقيق مقصد معين ولزواج متعة، فهذا حرام.
0: هذا الزواج الثاني المحلل شنو هو؟
1: نعم،
0: هو ما شرعي
1: المحلل، لا هو حرام،
0: حرام.
1: زواج المحلل هذا هو حرام، يعني ويسمى بالتيس هنا، يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة،
0: تدخل بشاب
1: بآخر
0: باش تحل الزوجة مرة ثانية،
1: يحللها لزوجها،
0: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا،
1: لكنها محرمة، محرمة. شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي، اكيد ما فيهاش فتوى اكيد، لانه تحريمها بالاجماع، تحريم يعني بالنسبة للنكاح المحلل، يعني اجمع الفقهاء وعلى
0: في
1: تحريمها.
0: مصر، في مصر موجودة،
1: لا ما هيش موجودة، لكن مش معناتها موجودة، مش يعرف، لا لا على مستوى القانون،
0: لا مش قانون في يعني
1: حتى
0: في المجتمع،
1: في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
0: اجتماعيا مستمع
1: ممكن
0: يعني
1: اجتماعيا يعني يقوموا بها، لكن هي نحكيه على النص الشرعي فإن محرم،
0: محرم.
1: والدليل على ذلك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا، يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث أخرجه ابن ماجه وغير حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وغير ذلك من الأمثلة.
0: يعني ما فماش أوضح من هكا
1: من علاش المذاهب الكل فقهية
0: أجمعت على أنه
1: بالإجماع، مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك،
0: إجماع على أنه حرام.
1: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها، رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
0: من غير المسلم،
1: مهما وإن كان كتابيا
0: المسلم ولا غير كتابي،
1: لا لا لا
0: حتى وإن كان كتابيا
1: مهما كان الرجل نعم يجوز للرجل أن يتزوج
0: كتابية، ولكنه
1: إن كان فيه كراهة اليوم، وأنه الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب يعني يكاد يكون أنها صعب جدا مش تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة، سيدنا عمر بن الخطاب، نعطيك مثال صحيح هو يجوز، سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا المؤمنين حتى والي على المدائن، فتناهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية موش حرق من أهل الكتاب ومحصنة لغير ذلك به، فقال له طلقها
0: عمر.
1: قال له طلقها، قالوا أحرام هي يا أمير المؤمنين، نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة. قال له طلقها فإن في نساء الأنصار خلابة أي خديعة، وفي رواية
0: لا يؤتمن شرهن.
1: نعم، لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها
0: باش
1: تحن وكذلك تفشي أسرار
0: وانت والي في مركز طبعا
1: ستفشي أسرارا مهما كان. ثم أيضا بيّن أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمات،
0: يعني المسلمين
1: الإنسان
0: نساء المسلمات
1: باش يوليوا يخليوهم الرجال
0: بالضبط
1: ويتبعوا الكتاب وغير ذلك وتقعد الإنسانة يعني دون زواج. فهنا في نظر في مآلات الأفعال لأنه
0: الأولى هي المسلمة،
1: فقالوا طلقها. وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، بمعنى
0: تنظر وين باش توصل الفعل هذا شو نتائج
1: الفعل مباح الفعل يكون مباحا لكنه
0: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم مش يحنوا لأخوالهم وبش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
1: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات. هذا في حق الزوج لما تزوج من كتابية ويعيش معها في, في, في, في بلاده
0: في بلاده، ولكن يعني وقت يعيش
1: لكن
0: في
1: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكم قوانينها
0: بالضبط
1: وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك. راهو هنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
0: تتغير،
1: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
0: فانت هو اللي باش تولي تابع.
1: وانا لهنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت، انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دوله من الدول الغربيه، فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها، وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة ومن هذه شفتها في بعض الدول الغربية، أنهم يحرقوا الجثث متاحهم يحرقوا جثة متاحهم، فهي كانت الرغبة متاحة في حرق جثة زوجها
0: اللي هو احنا في ديننا
1: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين. فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدولة الغربية هذيك والقضاء أنصف الزوجة
0: هي أولى به،
1: أي نعم أعطاها الحق هي بتصرف الجثة متاع زوجها كما تحب هي. يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال. بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، ما يقولش يعني كتابي ولا غير كتابي، بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع. يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم، ويعني الأدلة في ذلك كثيرة. وإذا كان نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا، مش حتى الأربعة يعني كل مذاهب فقهية
0: كل
1: نخرج حتى من دائرة من أربعة
0: الرباعي.
1: نعم تجد أنها محرمة، وكما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا
0: المشركين حتى يؤمنوا،
1: ولا عبد مؤمن الآية. ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: دينا السمح.
1: عودة لدينا السمح على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على صفحة الفيسبوك. سامحوني كل عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم طرابلسي يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مثال شو واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أنه موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج، أسبابه وشنو السبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كان تواصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ، احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. يا أيها أيها الشباب،
2: يا معشر
1: شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
2: هو كذلك. شكرا لك أخوي محمد رمزي. ربما تحية أخونا كريم قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما يقصد، ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخوي محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي، يقول لك راه طلقت بلفظ الطلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير برشا. هذاك السؤال متاعي، شنو هو الحل؟
2: نعم هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم، نعم هو اللي عنده قول الفصل.
2: والحقيقة هنا هو المسألة واضحة هنا، لكن
1: لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة مفتي. تحية لسماحة مفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما يتصلحش.
1: بالضبط. يعني قول الفصل يقول عن سماحة مفتي الجمهورية الحقيقة.
2: يعني هذا لازم مش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا.
1: بالضبط.
2: لتوحيد المرجعية.
1: ما تكونش أقوال مختلفة. نعم. فما ممثل اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية أيضا في في في ما أفتى،
2: هو المرجع في ذلك. المسائل هذه اللي خاصة فقه الأحوال الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج يجي شكون يقول راو اسمع راو أنتم أخوات راني رضعتك أنت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعمل هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا القول المالكيه والقول الشافعيه، انت باش ناخذوا على انها رضعه واحده او خمس رضعات مشبعات، والا باش ننظروا في الرضاعه كانت في الحولين،
1: يعني فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين، يعني فيها برشا تفاصيل اخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي انت تفتي فيها هكاك خاطر حفظت زوز ايات وقريت بعض الاحاديث باش تقولوا لا تحل لك او يحل لك او
1: مش بالبساطه هذه، مش بالبساطه هذه.
2: بالضبط. لازم يعطى
1: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
2: على سماحه المفتي
1: ضبط، وهو الاعلم والادعى.
2: ما فيش كلام بالضبط. حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل بالضبط. ومناطات الأحكام
1: ومآلاتها
2: ومآلاتها طبعا بالضبط. مش أنه يفتي في المسألة وفقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المسألة. فلذلك هذه المسائل الدقيقة دائما ما نحيلها على سماحة المفتي.
1: مفتي بالضبط.
2: من أسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو تراجع عقود الزواج، وهذه أسباب كثيرة يعني يكفي أن حسب بعض الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أنه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث، معناته يعني الثلث 33%
1: 33%
2: يعني نسبة كبيرة، يعني
1: نسبة كبيرة جدا،
2: معناتها على 133 عقد يعني ينقص، يعني نسبة نحط نقطة استفهام، وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66
2: ولاو 66
1: نقصوا 33
2: 33 نخرين ولا 34
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
2: وعلاش؟ علاش النقص هذايا مش 5 و10% يعني عدد يعني نسبة
1: أي نسبة معتبرة
2: نعم
1: 33% نسبة نعم. كبيرة،
2: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات وهذا يؤدي للتهرم السكاني، لأنه راهو احنا تو نفخر بأنه عدد الشباب الممتاز اللي عندنا على مستوى العدد الحمد لله، يعني تونس بلاد يعني فتية وتسخر بالشباب،
1: لكن ولكن في المستقبل في نظرة مستقبلية نعم نشوف أوروبا احنا اليوم
2: أوروبا ربما
1: نشوف أوروبا اليوم أي القارة يعني العجوز نعم شوفوا ألمانيا نشوفوا فرنسا نشوفوا يعني
2: دنمارك غيرها من الاسكندنافية بريطانيا كذلك،
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو وتزوج
2: وجيب صغار
1: بالضبط
2: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا وحتى امتيازات عينية مادية.
2: فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب
1: من الضرائب
2: يعني. وفما اقتراح في بعض برلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية
1: جباية. أصلا مدى الحياة في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
2: أموال
1: جدا
2: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
2: يعني مش احنا راهو رد بالك راه تقول سنين جباية هذا راهو جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط
2: نعم. فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما الجانب الديني موجود، الجانب الديني بجانب ايش معناتها نقول الجانب الديني هو هي أنه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصد مهم ذي
1: طبعا
2: أنه العبادة، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، يعني معنى مهم جدا أن الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنى لا يرضى لنفسه والعياذ بالله أن يقع في الفاحشة، فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية فيه
1: بالضبط.
2: فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في
2: نعم
1: المحرمات
2: في محرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش
1: بالضبط.
2: إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
2: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
2: يعني يعني فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش لهنا جينا البعد الاقتصادي
1: أي لهنا الاقتصادي وهذا ولكن خلينا في البعد الأولاني فضيلة شيخ
2: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو نعم. البعد الـ الـ الـ الـ يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني
2: نعم نعم باعتبار
1: بوصف أنه الزواج عبادة
2: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا
2: أصبحنا
1: ممكنة.
2: نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العزيبات أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج.
1: الزواج
2: يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من ثلث الولادات هي خارج إطار الزواج في أوروبا أكثر من الربع يعني صحيح أنا في تونس ما نش ظاهرة
1: مش نسبة
2: كيف لكن النسبة في ازدياد عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات ما نحكيش على المتزوجات ولكن الفتيات
1: العزيبات.
2: أيضا يعني نعم العازبات فإنه أيضا عدد في ارتفاع فربما من أسباب هذا التأخر في سن سن الزواج هذا الـ هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ ضعف الوازع الديني
1: ديني اللي
2: وممارسة
1: ربط علاقات تلك
2: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة هي القدرة المالية والجنسية
1: الكل
2: فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان
1: طبعا.
2: الله يعني هذه جبلة فينا
1: جبلة طبعا.
2: سبحان الله يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله عليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذه من الأسباب تخلي نوعا ما ذلك التراجع تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج خارج الكلفة المادية وخير
2: خلي ما لا تون أخر
1: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك
2: نعم ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راهو الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة أحكام فقهية الخمسة ينجم يكون الزواج واجب ينجم يكون حرام ينجم يكون مستحب ينجم يكون مباح فهمت يعني احيانا يكون الزواج واجب ايش معناته واجب يعني اذا كان لم يتزوج فهو اثم وممكن يكون يعني محرم في حقه يعني الزواج في حد ذاته تعتري الاحكام التكليفيه الخمسه عند الفقهاء فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم انه يقع في المحرمات يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم انه قادر على الزواج ماديا حتى على مستوى النفقات
1: لانه
2: فضيلة الشيخ ينجم يحل دار وما عندش حتى اشكال فيها
1: لانه فضيلة الشيخ احنا قلنا باش نخصوا حصة للحديث عن الطلاق قلنا باش نخصوا له حصة ولكن واحد من الاسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا هذا قاعدين كلنا نسمع فيه الحقيقة هكا ولا
2: الزواج ولا الطلاق
1: الطلاق عفوا أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا هاي إحصائية معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة السعودية 2.2% مصر 2.6% المغرب 3.9% تونس 1.4% يعني أقل نسبة ضمن خمسة دول عربية
2: وتونس مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس لأن نظام الطلاق راه في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: بطبيعة الحال يعني إطار قانوني
2: نعم ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقول نوعا ما معقدة طويلة يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء فالنسب موثقة ما تنجمش تكون ما فماش طلاق خارج الإطار المدني
1: قانوني
2: فهمت لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
1: هو الطلاق لا لا لانه إن شاء الله. نعتبر انا انه
2: لكن ربما
1: الحديث عن الطلاق
2: حالة الطلاق هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعه الحال ولكن انا حبيت تعمل مقارنه بيننا وبين المجتمعات الاخرى
2: نعم بالنسبه لنا يعني
1: ولكن كبير
2: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه بمصر ولا كما قلت يعني لكن يقعد العدد مرتفع مش النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع وربما هذا من الاسباب
1: اللي تخلي عزوف
2: وتاخر
1: على الجواز معرس تو ومصرف واموال وعائله وما
2: شاف خوه كيفاش
1: بعد نلقى روحي في
2: شاف ومبوه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
2: نفقه بعد اشتر شهرية تمشي للنفقة وهكذا علي يا أخويا فمني يصير نوع من العزوف رغم القدرة لأنه خايف
1: رغم القدرة بالضبط
2: لأنه هو بالنسبة لي خايف المؤسسة وإذا نعرف بعض الشباب قولي لي يا أخوي
1: اختار
2: ليش بنزوج يا اخويا كان انا اخويا نزوج ومن بعد ترسي لي
1: في مشكل قروحي انا في المحاكم
2: نلقى روحي اشتر شهريه تبنى حالي وكذا لا اخويا وهذا موجود
1: للامانه
2: مانيش احنا مانيش قاعدين
1: نبرروا
2: احنا نشخص وقاعدين نبحثوا عن الاسباب الحلول تو نتحدثوا فيها فما ايضا الخوف من المسؤوليه أنه فما اللي ما يحبش يتزوج لأنه بالنسبة له الزواج مسؤولية. هو يحب يقول لك أنا خويا
1: خليني شيء وحدي
2: بالضبط عامل جو ونبقى نتاخذ مرأة تقول لي وين مشيت
1: وقتش مروح
2: وقتش مروح وكأنه نحبش نفس الشيء بالنسبة للمرأة تقول لك أنا خويا خليني يعني في دربابة.
1: إيه بالضبط رأوا العزوف لهنا رأوا مش الذكور بركة
2: حتى
1: نكون واضحين حتى هي. للفتيات تقول لك خويا أنا تخرجت قريت تعبت تخرجت حب انا بدي نستمتع بحياتي نشري سياره انا
2: نقول لك عليه
1: لا لا ولا لا ولات موجوده لا كعقلي
2: معك معك
1: لا موجود
2: اقل شويه بخاطر الرجال نقول لك علاش
1: لان نسبه الرجال اكثر
2: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء احنا في تونس تقريبا عندنا شطر شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50 50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأن شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم تنجم تحرم من الشعور هذاك
2: في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج مهما باش تأخر
1: ولكن اي فما دات ليميت
2: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما نقولوا نحن تولي ربما مختار في صحتها
1: فما بها وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا
2: نعم
1: مش
2: غريزه
1: أصلاً.
2: سبحان الله قويه طبعا. عند الام ان عند المراه أمومة. انها باش تكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
2: انها باش تكون ام هي. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نتزوج مثلا رغم انه هو غلط
1: بطبيعه الحال
2: هذا غلط
1: مش قاعدين نبرر مش مبرر
2: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلوهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: خشوشين يعني وفينا الحضاره لا تدوم
2: فيولي هو بالنسبه ليه
1: يا كمرتاح بالضبط عليه باش يعمل روحي
2: صحيت
1: شيخ وحدي
2: نستمتع وكذا وندور
1: نحوس نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت انت العلاقات هيك
2: نعم
1: موجوده
2: نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
2: نعم ثم ايضا جانب اللي هو مهم جدا من النجم اقول لك ربما يعني اكثر سبب
1: اللي هو
2: الاقتصادي
1: اي بالضبط
2: اللي هي كثره البطاله راي نسبه البطاله في الشباب كبيره ياسر
1: مرتفعه
2: شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاتره ما لقاوش عمل من خريجي
1: الجامعات اللي وصلوا
2: يعني جانب
1: الاقتصاد 30 سنه
2: انا خلينا نقول لك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل نحكي على ولد بلادي
1: اي
2: راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا لا لا طبعا يحب طبعا يحب
2: راهو كي توفروا الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل
2: يعني
1: اسره
2: يحب يعمل اسره
1: احنا بيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار
2: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده ونحبوا اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
2: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه أول حاجة هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة يعني لما
1: وإلا, وإلا حتى الأجور المتدنية
2: والأجور المتدنية
1: متدنية معناها
2: أحيانا التكاليف
1: تلقى واحد أجر وما يوصلوش في في في
2: نعم.
1: التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في يقول لك باش نزيد نعمل الروحي يعني مشكلة أخرى
2: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فهم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: اي شكون يعلي اكثر
2: يعطيه
1: ربي يزيد
2: ربي يزيد ربي يزيد الزواج بالامكانيات اللي
1: على قدر كسائي
2: امود الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون اكيد هذاك فانت ما تنجمش تعمل كيف
1: معناتها
2: انت خالتك على عملت مانيش عارف كي تحب تعمل انت كيف
1: على قدر كسائي امود رجلي كل قدير وقدر وكل إنسان وشنو ينجم
2: أعظم الزواج بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيسره مؤونة شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج يعني أنا بينت أنه من أكثر أسباب السعادة الزوجية ومن أسباب حق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي وبينت أن المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار يعني أهمية الاختيار,
1: حسن الاختيار
2: على أساس المالي
1: مش
2: معناتها أساس المالي يعني مش هو فقط أكيد أنه فضفر بذات ديني تربت يدك كما قال إذا جاءك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه لكن من حقك أنك ترفض على أساس مالي يعني أنت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا يجي نسأله توا على الجانب المالي الجانب المالي شنو هو امور ما يقدرش يقوم بداره، ما يقدرش يدفع كراه، ما مازال بو يصرف عليه،
1: مش عملنا
2: سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق
1: بالضبط.
2: فهمت ذاك؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه، يعني جاوا شكون يخطب فيها، فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش، قال لها ولا يعني على سيدنا معاويه. قال اما معاويه فصعلوك، اي لا مال له، ما عندوش فلوس،
1: ما عندوش فلوس،
2: قال ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءه، وتحديدا الكفاءه الماليه او ما يسمى باليساري. كثير من الفقهاء الحنفيه وغيرهم يبينوا يعني إيش ضرورة اشتراط الكفاءة، بمعنى أن المرأة اللي تكون في طبقة اجتماعية معينة يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يضعها في الطبقة.
1: في الطبقة بالضبط.
2: مهم جدا معطى الكفاءة هذا، هذه من مما يعينه على نجاح، مش هو فقط
1: لا واحد من
2: لكن مما
1: يعينه
2: على نجاح في نفس المستوى الزوجية، لأنه فما راهو زوز عائلات باش يتساهروا باش يقربوا بعضهم، فما نجموش يكونوا بعاد على بعضهم. على قد ما يكون المستوى الاجتماعي ما بينات العائلات بعيد، على قدر قد ما هذه بعدهم أكثر على بعضهم. فمهم جدا هو التقارب الاجتماعي وما يسمى باليسار ومصطلح الكفاءة المالية. بل حتى أكثر من هكا في كثير من كتب الفقه نلقاو ما هناك من تحدث عن الكفاءة في الحرفة. في الحرفة أي نعم حرفة. نعم أي. الكفاءة في الحرفة كثير من الفقهاء يتحدثون عن ذلك ويعتبرون أن هذا مما يسهم في نجاح العلاقة الزوجية، أنه يكون فما التقارب في الحرفة. يعني المصطلحات هذه مهمة جدا. ثم فما أيضا يعني الكفاءة يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج، اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج، إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك، أو بموت ونتحدث عن الميراث، أو حتى بفقدان، فما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا، موضوع آخر هذا. فالجانب المالي مهم جدا، فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج. أيضا الجانب الاقتصادي وأيضا المهور المرتفعة والمشطة، أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا.
1: أخويا
2: محمد رمزي يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا، أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور، أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا. فهذا طول فترة الزواج وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت إتيديون
1: ونتزوج
2: أو هي حتى إتيديون تكون متزوجة رغم أنه زوجها ينفق عليها، لكن فما صعوبة في ذلك.
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا، ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله، وأنه شكل من أشكال العباد، وأنه يسهم في بناء أسرة، وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع. نعم. وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
2: نعم. شوف آخر خلينا نقول من آخر حصن وقلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي، الأسرة.
1: أسرة.
2: استحفظوا على الأسرة.
1: ضبط.
2: يبارك فيكم. استحفظوا على الأسرة، راهي ذاك اللي قاعدة
1: عماد المجتمع،
2: راهي الأسرة. ريت احنا كنقارن أنفسنا بالغرب نجم يكونوا متقدمين علينا، مش نجموا أكيد وما تقدموا علينا في الجانب في جوانب يعني التكنولوجيا
1: التكنولوجيا
2: الأسرة.
1: بالضبط.
2: لا. يتمناوا لمتنا، يتمناوا رسالة الرحم تاعنا، يتمناوا بر والدينا، يتمناوا العلاقات الاجتماعية الصلب الأسرة هذه.
1: فخلينا نحافظوا على هالكنوز اللي عندنا، كنوز وثروة حقيقية.
2: ندعموا الأسرة تاعنا، ندعموا العلاقات،
1: ونساعدوا ربما هالشباب هذوما اللي ربما أحيانا معناها ظروف صعيبة شوي، يتعاونوهم شوية
2: يعني فالحلال كما نقول فالحلال.
1: معناها الموسر علاش ما يساعدش يعني صدقة جارية. انك تساعد.
2: برشا يقول ويا عرس توك امشي عرس ونعاونوك.
1: تو نعاونوك ومن بعد نسكت ايش بدي نروح تعاون. لا يعاونوه بالفرحه معناها يفرحون.
2: يجي يفرحون. ان شاء الله ايضا كما قلنا المهور والنفقات اللي خاصه مراسم الزواج
1: من بلغوش فيها,
2: من بلغوش فيها. بما يرضي الله
1: يسر ولا تعسر
2: وان يسروا فيها تو باذن الله يعني تكون الامور على احسن ما يرام. فما دام يكونوا فقراء كما قال سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله. المهم الحد الأدنى موجود وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وحق على الله سبحانه وتعالى أن يعينك, أي من أراد أن يعف نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يبارك له المولى سبحانه وتعالى ويعينه
1: إن شاء الله يا ربي. نختمها بدعاء فضيلة الشيخ للي تزوج وصيف السنة واللي ناويين على الزواج.
2: اللهم لك الحمد يا رب العالمين. أمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم بارك للأزواج يا رب العالمين, بارك أمين. لهم وبارك عليهم. أمين. واجمع بينهم في خير يا الله. اللهم أذهب عنهم الحزن. أمين. اللهم أذهب عنهم جيران سوء وصحب سوء. اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه. أمين. وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. أمين. اللهم بلغ الأزواج من الخير ما نووا يا رب العالمين. أمين. اللهم وفق بينهم ووفقهم لما فيه خيري الدنيا والدين. أمين. وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبارك لهم, بارك لهم فيما أعطيت وقهم واصرف عنهم برحمتك شر ما قضيت. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ. يعني أحفظ المنخ به ديننا السمح هو هذا الدعاء. شكرا لك مرة أخرى فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكذب كما أسلفنا الذكر ظاهرة خطيرة، لذلك نقول لمن لم يفقه ربما أو لم يتبين ولم يتمثل خطورة هذه الظاهرة، تصور نفسك وقد تقدم بك العمر وظهرت عليك سيما الوقار في ظنك وأنت مصر على الكذب ولم تتب إلى الله تعالى، وقد فضح الله سبحانه وتعالى الكاذب. فماذا سيفعل هذا الكاذب؟ ما موقفه عندما يفضح؟ سيرى نفسه حقيرا صغيرا، هذا إذا كانت فضيحته في الدنيا. أما إذا كانت الفضيحة في الآخرة والعياذ بالله تعالى فهي أشد وأعظم، لأنها ستكون على رؤوس الأشهاد، ستكون على أرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ستكون على أرض المحشر حيث يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي. لقد ستر الله سبحانه وتعالى من كذب، فلعلك تتوب. لقد سترك الله تعالى لعلك تستحي. لقد سترك الله لتعيد الحقوق لأصحابها. لقد سترك الله رحمة منه، لأن ربنا يمهل ولا يهمل، ولكن لأنك لم تكن حصيفا كيسا استرسلت ونسيت قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لذلك من الناس من استرسل ونسي قول الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه، ونسي قول الله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فاللهم اجعلنا من المتقين الصادقين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. الاثنين 3 منوت المقبل آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. وزارة التشغيل والصحة تعلنان أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية. وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسة الطبية بداية من 3 من أوت الجاري. وزير التعليم العالي والصحة يمنحان المستشفى الجهوي بجندوبة الصبغة الجامعية. مهندس تونسي يطلق تطبيقة تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن مستخدميها من التعرف على أمكان استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. دوليا، موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. إيران تهدد بضربات انتقامية بعد تقارير عن خطط أمريكية لشن هجمات جديدة. مجلس السلام الخاص بغزة يعلن عن بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. أمين عام المنتظمة الأممية أنطونيو غوتيريش يحث حماس وإسرائيل على اتباع خريطة طريق السلام الأمريكية. وإيطاليا تشدد الرقابة على الحدود مع إسبانيا بعد تدفق مهاجرين إلى سبتة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
8: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
10: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
11: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات، سرعة وتركيز.
12: شعل الحماس وعيش الإحساس،
13: وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
15: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
16: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30.
18: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
19: نعيشوا معاك الحكاية.
20: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
21: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
22: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
24: تسمعوا التونسي،
23: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
25: عدل موجتك وصيف معانا.
26: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
27: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الماتينال ويكاند السبت 1 أوت الموافق ل 17/0/1448 هجري. صباح النور مستمعينا، صباح النشاط والحيوية. عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون عطلة الراحة والفرحة واللمة مع الناس اللي تحبوهم الكل. نرافقكم من توا حتى للعشرة بالأخبار والمتابعات والاستضافات والموزيكا اللي تحبوها واللي تعودتوا بها على موجات إذاعة الشباب. تسمعون على الأفام ولا على الانترنت على موقع الإذاعة، ولا تتابعوا فيديوهاتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي. مرحبا بالناس الكل اللي تحكوا بينا توا، سيسر روحكم في الطريق، للناس اللي بداوا يبرمجوا في الرحلة البحرية تاع يوم السبت، الخرجة تاع البحر أو لقضاء شؤونهم الخاصة. مرحبا بكم، نونسوكم حتى للعشرة متاع الصباح. نرافقوكم محمد عنتور في الإخراج التقني وحسن الطاهري من أمام ميكروفون وكاميرا، ستوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. أهلا وسهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تسمعوا في ماتينال الويكاند ليوم السبت 1 أوت على موجات إذاعة الشباب. نهار 1 أوت عام 1774 تم اكتشاف عنصر الأكسجين على يد العالم البريطاني جوزيف بريستلي. أهم الأحداث اللي صارت في نفس اليوم نتعرفوا عليها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم السبت 1 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1915 يتم إجراء استفتاء عام في الدول المتحاربة موضوع أهداف الحرب، وكان باقتراح من الوكالة الصحفية الأمريكية يونايتد بريس اللي يخدم فيها وقتها 700 صحفي، وكان رد الدول كما فرنسا وبريطانيا اللي الغاية هي تأمين الحرية والتطور والحضارة للشعوب الكل. هذه الخطابات أما في الكواليس يعني تحت الطاولة، الحكومة تتناقش في أهدافها التوسعية وقسمة المستعمرات. 1922 العالم يفقد واحد من أهم وأعظم المخترعين في العصر الحديث، وهو ألكسندر غراهام بيل مخترع التليفون. وكان سبب اهتمامه أنه درس معالجة عوائق النطق وتعرف على خصائص الصوت والاهتزازات والنبرات. غراهام بيل اخترع زادة الفوتوفون وهو أساس الأفلام الناطقة والفونوغراف زادة. في لامان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 لـ 9:30
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

مرحبا بكم مستمعينا، لقانا معكم توا في ماتينال الماتينال ويكاند ليوم السبت 1 أوت. في لقانا اليوم باش نستضيف سي منير معالي، مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص، للحديث على الجامعات الخاصة المعتمدة اللي أعلنت عليها مؤخرا وزارة التعليم العالي. أيضا في لقانا اليوم باش نستضيف الأستاذة سرين شحاتة، رئيسة الجمعية الإفريقية للجغرافة الرقمية، للحديث حول مشاركة الجمعية في إصدار مهم حول تكنولوجيا الفضاء. الإصدار هذا جاء من عند مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء. نحكي وأيضا مع سي صادق الدبابي، رئيس جمعية أزرقنا الكبير، على المحميات البحرية في تونس بمناسبة اليوم العالمي للمناطق البحرية المحمية، يوم 1 أوت. لقانا متواصل، مجموعة من الأخبار ومجموعة من المتابعات والموسيقى. معكم في هذا اللقاء محمد عنتور وحسن الطاهري.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 6:56 دقيقة في استوديو إذاعة الشباب والثمانية في باريس وفي أوتاوا. توا ماضي ساعتين في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، ماضي ثلاثة. مرحبا بكم الناس اللي قاعدين يحضروا في الخرجة متاعهم، أغلبكم متوجه إلى البحر اليوم باش تعديوا نهار في البحر. إن شاء الله يتعدى نهار مميز لكم اليوم وغدوة بطبيعة الحال، وكل أيامكم نتمنى أنها تكون أيام مميزة. طقس اليوم باش يكون صافي لا قليل السحب على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: كما قالت وجدان في الشهر، نبداو نهارنا على العال. مستمعينا مرحبا بكم، الناس اللي التحقوا بينا توا قاعدين يحضروا في برنامج يوم السبت والبرامج تاع العطلة، برامج عطلة نهاية الأسبوع وعطلة الاستراحة السنوية، أكيد يكون فيها طعم خاص. سبعة وسبعة دقائق سيسر واحكم الناس اللي في الطريق باش يبداو قاصدين ربي إلى الشواطئ. ردوا بالكم السرعة معناتها ما هيش محبذة نوصلوا في مدة زمنية طويلة خير من اللي نعرضوا رواحنا للخطر. حاجة لفتت انتباهي وانا جاي في الطريق، صحيح في حدود السادسة صباحا حتى قبل شوية تبدأ الطرقات فارغة، مشهد في الحقيقة ما هوش باهي برشا. الدخول للعديد من الدرجات النارية في الاتجاه المعاكس بتعالة أنه الدنيا فارغة ما فما حتى حد، معناتها لا هذا ينجم يعرضنا للأخطار. فملاحظة بكل لطف ومحبة، سيسروا واحكم وردوا بالكم ونحترموا إشارات المرور، وإذا كان الطريق معناش نمشي ما يهزش ويجيب ما ندخلوش فيه. يلا احنا مكملين معكم مستمعين في لقانا بعد شوية، فقرة ناتورا نحيو فيها على قرقنا.
4: ورانا ان شاء الله تاه نخدموا لكم الطرق وندور لكم الضو ونعبروا لكم الصندات، الفايده نردوها لكم جنه. نوعدكم ان شاء الله راهي ناخذ لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع السانكو.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا في ماتينال السبت الماتينال ويكاند متاع تواد 7:15 دقيقه في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب و 9:15 دقيقه في انقره وال 10:15 دقيقه في ابو ظبي وقت فقره ناتورا ناتورا عفوا الناتورا اليوم باش نحكيو فيها على قرقنا وأرخبيل قرقنا مستمعينا فيه جزر رئيسية جزيرة غربي وجزيرة شرقي و 12 جزيرة صغيرة قرقنا تبعد 32 كيلومتر فاصل 700 على صفاقس أبرز المواقع الطبيعية في جزيرة قرقنا تشمل الصبخة القرقنية بالعباسية وشاطئ سيدي فنخل وميناء سيدي يوسف صبخة العباسية صبخة وهي صبخة وملاحات طبيعية تعتبر موطن هام للطيور المهاجرة كما النحام الوردي المعروف باسم الفلامينغو الطبيعة النباتية والبرية في قرقنا يغلب عليها أشجار النخيل والكروم والزيتين. ميزة قرقنا أنه فيها 15 صنف من التين وأهلنا الطيبين في قرقنا عندهم طريقة خاصة ومميزة لتجفيف التين والعنب. وطبيعة قرقنا تتميز أنها منبسطة الجزر يعني منخفضة منخفض مستواها وقريبة من سطح الأرض. قرقنا فيها محمية رمسار تم تصنيفها كواحدة من المناطق الرطبة في بلادنا. من ميزة البحر في قرقنا أنه غني بالأعشاب بوسي دوني وقرقنا هي محطة طيور مهاجرة وسلاحف. كانت هذه إذن فقرة ناتورا لليوم كملين معكم في الماتينال ويكاند حتى للعشرة. مرحبا بكم يرافقكم اليوم محمد عنتول وحسن الطهري. أهلا وسهلا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. نادي حمام الأنف يعلن على تنظيم العرض الفني كنا نغني الهمهامة تغني بالشراكة مع مهرجان بو قرنينة الدولي في إطار دعم الحركة الثقافية والفنية بالجهة وتعزيز إشعاعها. طبعا التذاكر متاحة عبر موقع تذكرتي.ان بالنسبة لهذا العرض اللي باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد نشرة الأخبار. فكرة مميزة وتظاهرة فنية مهمة. كنا نغني الهمهامة تغني عفوا عرض فني لنادي النادي الرياضي لحمام الأنف. مكملين معكم مستمعينا، نرجع لكم بعد نشرة الأخبار.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين الاثنين. 3 منوت الجاري أخير وجن لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وزارة التربية تعلن وجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. برمجة أنشطة صيفية تكوينية وترفيهية لفائدة مجموعة من التلاميذ والشباب بعدد من معتمديات ولاية جابس. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. جرت عصر أمس مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة حر تعازيه على أثر الحادث الأليم الذي جد صباح أمس بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث. وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. وزارة التعليم العالي تعلن أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 و2027 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم 2/3 من أوت الجاري على 12:00 ظهرا. وزارة الصحة تعلن أن التسجيل الخاص بطلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار يتم حصريا عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn، مضيفة أن التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من 3 من أوت إلى 5 من أوت الجاري. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. أكد مدير العالمية بالإدارة العمل العالمية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية منيرة الجيزاني أمس أن انطلاق ترسيم التلاميذ على منصة الحياة المدرسية التي أعلنت الوزارة دخولها حيز التفعيل عبر الرابط فيسكولير.educacion.tn سيتم الإعلان عنه في موعده. وشدد الجيزاني في تصريح لإذاعة الشباب على أن هذه البوابة تهدف إلى إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والأولياء والتلاميذ.
2: الولي المنصة هذه نجم يتحصل على كل المعلومات الخاصة بأبنائه، أيضا خدمات لكل مواطن ولكل منظوريها زادة، منها النتائج الحينية فيها لكرياسيون تاع ليزومبلو دو طون. أول حاجة يلانسي الابليكاسيون اللي هي فيسكولير.educacion.tn، بوطون اللي هو فتح حساب يحط المعطيات نتاعو، يجيه ميساج على نمرو تليفون فيه كود دو فاليداسيون، يعمل لكرياسيون تاع مودباس. كل ولي يدخل تويك الاسباس نتاعو، سواء ولده مرسم بل يحط المعرف الوحيد القديم، سيتم جلب كل المعطيات نتاع ابنه. بالنسبه للتلميذ الجديد يحط لي زانفورماسيون نتاع ولده ويتم جلب المعطيات نتاعو من الحاله المدنيه، تصير لا فاليداسيون بالطبيعه من عند الولي. وزاره التربيه ستصدر بلاغ باش يكون بدايه الترسيم، هي اللي عندها الاطباق اللي تهبطها في الابدان.
1: ألعب وتعلم صنع عنوان النشاط ستنظمه ولاية جابس مواجهة للتلاميذ، ينتفع منه 42 طفلا من عدد من المعتمديات بمعدل 7 أطفال عن كل معتمدية تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة. وسيتضمن هذا النشاط دورتين تكوينيتين تتضمن كل منهما ورشات في أدوات الصيانة وفي الأسعافات الأولية وحصص توعية في السلامة المرورية، إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وفقرات تنشيطية متنوعة. كما سيتم إعداد نشاط ثان سيشمل 20 شابا من الجهة ويحمل عنوان مصيف زاد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وسينتفع به 480 شابا من مختلف ولايات الجمهورية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة. ويهدف هذا النشاط إلى تمكين هؤلاء الشباب من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي عبر التكوين المكثف والمرافقة في عدد من المهارات سريعة التدخل. وتتمثل الأنشطة بالخصوص في صناعة المحتوى وصيانة الهواتف والطبخ والسباكة والطاقة الشمسية المصغرة. وزارة شباب ورياضة تعين مديرين فنيين وطنيين في 5 جامعات رياضية، وهي ألعاب القوى والمبارزة بالسيف والسباحة والتايكواندو والمصارعة. أطلقت جمعية تونس السلامة المرورية أمس بالتعاون مع الاتحاد العربي للسلامة المرورية جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. الجائزة تشمل 3 مؤسسات وطنية وتهدف إلى خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، وفق ما يوضح رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي.
0: تم اعتماد 3 مؤسسات وطنية وجهوية كمثال أولي لإرساء منهاج علمي داخل بيئة العمل للسلامة المرورية. المؤسسات هذه تتمثل في شركة تونس لطرقات السيارة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت. الهدف الأساسي من الجائزة خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، خاصة ما أظهرته الأحصائيات الرسمية من ارتفاع كبير لحوادث المرور ولضحايا حوادث المرور بصفة عامة وبصفة خاصة حوادث المرور داخل بيئة العمل. الجائزة تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونصف، تم تكوين لجنة وطنية لها بمشاركة من وزارة التجهيز، من وزارة الصناعة، من خبراء في الإعلام إلى جانب خبراء في قانون المروري.
1: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من حملات تصيد احتيالي عبر رسائل نصية من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة محمد علي بن مبروك يوضح.
3: هجمات قاعدة تتكرر بصفة متواصلة تتمثل في إرسال رسائل قصيرة غالبا تكون من أرقام أجنبية تعلم المواطن بوجود مخالفة مرورية لم يقع تسديدها. هذا التغيير يقود إلى موقع مزيف الهدف نتاعه سرقة البيانات البنكية أو المعطيات الشخصية للضحية. ثم هنا عدة مؤشرات تدعو إلى الحذر، منها أنه الرسالة جاية من رقم أجنبي أو مجهول وتطلب المستعمل تصرف بشكل عاجل والضغط على الرابط هذا، كما أن المحتالين بعد ما تضغط على الرابط هذا أصبحوا قادرين على تصميم مواقع تبدو مشابهة للمواقع الرسمية الحكومية. لذلك لا ينبغي الاعتماد على شكل الموقع أو عنوانه فقط للحكم على المصداقية نتاعو. إذا واحد حصل وزل على الرابط يلزم يتأكد من عنوان الاي بي نتاع الموقع ويشوف هل موجود في تونس وإلا لا. إذا فما حاجة يحب يتأكد منها يمشي للموقع الرسمي محرك البحث يحط من الموقع اللي حشته به يدخل عبر محرك البحث.
1: في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس وأمام الإقبال المتزايد على استغلال المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية لمجابهة العجز الطاقي، قام المهندس التونسي خالد بن وادة أصيل منطقة قصور الساف من ولاية المهدية بإطلاق تطبيقة سان رايز تعمل بالذكاء الاصطناعي وتمكن مستخدميها من التعرف على إمكانيات استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. عن هذه التطبيقة وامتيازاتها تحدث المهندس خالد بن وادة.
4: سرايز بوينت اللي هي عبارة على بلاتفورم تخليك تكتشف الإمكانيات الشمسية متاع دارك في دقيقتين، وتكون المرجع لكل تونسي يعرف الانستالاسيون فوتوفولتايك اللي لازمته، يعرف روحه قداش يستهلك سنويا، قداش ينتج، ويلقى إن أناليز فينونسيير كاملة على مدة 30 عام باش يعرف روحه قداش ينجم يربح من الفوتوفولتايك، ونشجعوه كيشوف الأناليز فينونسيير متاعه قداش ينجم يربح على المدى البعيد. إذا في ندخلوا www.sunrise.in نجم تلقى أعمل دراسة فوتوفولتايك مجانية في دقيقتين. السي في تحط البوان جي بي اس نتاع الدار نتاعك، تصور فاتورة ستيك وكيك تجيك الريزلتا. نعملو اناليز كاملة بالساتيليت الذكاء الاصطناعي اللي هو يخلينا نعملو ان استيماسيون على مدة 30 عام للانتاجية اللي لازمتك، وكيك تكون عندك دراسة كاملة وشاملة بتحليل المالي كلها مجانية.
1: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. إيران هددت من جهتها بضربات انتقامية بعد التقارير عن خطط أمريكية لشن هجمات جديدة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن مواصلة الولايات المتحدة ما وصفه بتأجيج نيران الحرب سيزيد من أحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. الاثنين الثلاث منوت الجاري آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. وبرمجة أنشطة صيفية تكوينية وترفيهية لفائدة مجموعة من التلاميذ والشباب بعدد من معتمديات ولاية جابس. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتم مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
8: إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بنا توا، كنتوا تسمعوا منذ قليل في نشرة الأخبار، مواصلين معكم احنا حتى للعشرة في ماتينال الويكاند. توا فقرة
1: طقس اليوم.
0: فقرة طقس اليوم اللي كي نبداو في السيارة نعليو في الصوت باش نسمعوا أحوال الطقس، وأحوال الطقس باش يقدمها لنا اليوم سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور سي بلال، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك خويا حسين، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسميات الشباب.
0: كيفاش باش تكون أحوال الطقس اليوم وغدوة وبداية الأسبوع الجاي إن شاء الله؟
2: ان شاء الله بدايه من هذا اليوم ان شاء الله طقسنا باش يكون معناتها مستقر، ما فماش معناتها تقلبات جويه وتعاوم الجوميه اللي تقلق خاصه من ناحيه الرياح ومن ناحيه حاله البحر. طقسنا عامه صافي الى قليل السحب يكون اليوم على اغلب مناطق البلاد، مع هبوب طائرات هوائيه من القطاع الشمالي تكون على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على وسط والجنوب. عموما سرعتها ضعيفه على معتدله وتتقوى شويه خاصه في فتره بعد الظهر في السواحل الشرقيه وايضا بالجنوب، بالتالي حاله البحر باش يكون قليل اضطراب على اغلب السواحل، مع السواحل الشرقيه يكون محليا مضطرب. درجة الحرارة بداية من هذه اليوم تشهد ارتفاع طفيف معناتها اعلى شوية من المعدات العادية معناتها المعدات العشرية الأولى معناتها لشهر أوت، ويمشي تروح القصوى اليوم بين 34 و 38 درجة تكون في المنطقة الساحلية والمرتفعات، متوقعين تقريبا في حدود 38 درجة اليوم تكون في تونس العاصمة كأقصى أو كأعلى درجة للحرارة، وبين 38 إلى حدود 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور هشيلي محليا. يوم غد إن شاء الله لحد 2 أوت طقس يتواصل كيف عامة قليل السحب، العشية ثم معناتها بوادر اللي يدور خلايا رعدية نجم تكون معظم مصحوبة ببعض الأمطار خاصة في المرتفعات الغربية أو المناطق الغربية للشمال الوسط، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي سرعتها ضعيفة المعتدلة من جوز 30 كيلومتر في الساعة. البحر هادئ إلى قليل اضطراب خلال يوم الغد، وإن شاء الله معناتها درجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعدلات أو أعلى شوية بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم، وتتواصل المساويات معناتها لدرجة الحرارة في بداية الأسبوع خاصة يوم الاثنين والثلاثاء على أغلب مناطق البلاد، أعلى شوية كما قلنا من المعدلات العادية لشهر أوت فقط، وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء تعاود تنخفض من جديد درجة الحرارة.
0: شكرا سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات الجوي اللي قدمتنا. نهارك زين.

0: مرحبا بكم مستمعينا. 8 دقائق يفصلونا على 8 متاع الصباح. مرحبا بالناس كل اللي يلتحقوا بينا توا، سيسر روحكم في الطريق توا وقت فقرة بوان روت. بوان روت كما تعودتوا في الماتينال ويكاند نهار السبت مع السيدة شيماء الهمامي الخبيرة في السلامة المرورية، واليوم باش تحكينا على البنو والبريسيون دي بنو في الصيف وتأثير السخانة عليهم. مدام شيماء صباح الخير، مرحبا بيك.
1: صباح الخير وصباح النور. اسمه لحظة، خبيرة في السيارات
0: عفوا. شيماء الهمامي خبيرة في السيارات، يعني صلحنا التوصيف. في الصيف ولا حتى في الصيف ما خارج فصل الصيف يبخلوا ساعات سائقي السيارات على انهم يتفقدوا البنو نتاعهم، العجلات، الاطارات نتاع السيارات. في الصيف شنو لازمنا نعمل؟
1: باهي، هو له الإطارات كما قلت أنت مهمة برشا، نتفقدهم، عندهم يعني مشاكلهم في الصيف وعندهم مشاكلهم في الشتاء مختلف. لكن في الحالات الزوز هو لونتروتيان والصيانة هي الأهم، يعني نتفقدهم كما قلت أنت. باهي، الحاجة الأولى البريسيون دي بنو. والفكرة الغالطة هو أنه نجي نقصوا من البريسيون تاع الهواء في العجلات على أساس أنه خطر الهواء يتمدد في السخانة، دونك يخافوا لتزيد البريسيون على البنو ويخافوا من السور غونفلاج. دونك شنو يعملوا؟ يجيو ينقصوا واحد، الوغ كو مش صحيح، على خاطر كان تنقص في لينورم ماهيش في لينورم نتاعها، هذاك يزيد الاحتكاك مع السول مع الكياس، ويزيد بالعكس يفاقم يفاقم مشكله التاكل والا الانفجار لا قدر الله. في الحاله هذه نشوفوا شنو هو الحل. هو في كل كهرباء عندنا تيكي نتاع الكونستركتور شيرت الباب، خاصه باب الكوندكتور اون برينسيپ، نلقاو فيه قداش يلزمنا البريسيون دي بنو اللي يلزمها تكون موجوده في العجلات ونلتزموا بها، والقياس يكون وهي بارده مش هي سخونه، يعني نقيسوها وهي بارده ان شاء الله، يعني حمذا بينا الصباح نتعداو الاقرب مركز فيه موجوده الهواء نقيسوا، واذا كان ناقص نزيدوا، ما نزيدوش وهي الكهرباء الاطارات سخونين. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الإكيليبراج والباراليليزم، إذا كان عندنا خاصة باراليليزم ضايع، عندو الكهرباء قاعدة تميل على اليمين ولا على اليسار أكثر من اللازم وقت اللي نبداو نسوقوا، راهو يصير تآكل في جنب من الجوانب نتاع الإطار. هذاك شنو يسبب؟ خاصة في الصيف يزيد يظهر أكثر ويتسارع أكثر. دونك ماذا بينا وسيكوريتي للسائق وللناس الكل، معناته أنه يكون باراليليزم في مريقل توازي العجلات، والإكيليبراج بالطبيعة هذايا في التوازن. الإكيليبراج هو التوازن، نحطو نشوفو باش الفولون ما يوليش يرعش فوق 70 أو 80 كيلومتر باغوغ. هذايا الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة هي الحاجة ساعات ياسر نتغافلوا عليها، المؤشر متاع التآكل في حد ذاته. عندنا لي بنو ساعة عمرهم راهو عندهم عمر محدد، حتى ولو لم يعني ما وقعش استعمالهم برشا، ما مشاوش برشا، لكن عندهم دات ديكسبيراسيون. نلقاو هذايا مؤشر اسمه دي او تي موجود على كل بنو، نلقاو فيه تاريخ الصنع. هذا كان راهي لي بنو ما يفوتوش 5 سنوات كان هذا بالنسبه للعمر. هما مؤشر التاكل نشوفوا كالتشققات الديزاين اللي موجود في ذاك الديزاين يبدا ينخفض الديزاين، فما مؤشر بلاستيكي هكا خفيف لكل تشقق، اذا كان يبدا يظهر المؤشر هذاك راهو زاد لي بنو فاتوا العمر نتاعهم. ان شاء الله نكون فتكم
0: فتنا في في في نقطة زادة. كلام كله مهم، أما فما نقطة مهمة شدت انتباهي، أنه معناتها قداش ما ننفخوا فيهم العجل عادة، معناتها كي تمشي يقول لك لا زوز ونصف وانتهى الموضوع.
1: هذيك اللي غلطة صدقني. احنا ديما على غالب عندنا برشا راهو في مجال الميكانيك والسيارات إشاعات قاعدين نمشيو بها وهي غلطة تطلع في الأخر وتضر بالعكس ما تنفعش. هو انه الحاجه الوحيده سهله برشا، كي نحلوا احنا الباب نتاع الكونديكتور خاصه باش نلقاو تيكي، او كان ما تلقاش غاديك باش تلقى في الكتاب نتاعها، فهمتني؟ كل سياره وخاصه زادة تمشي بالشارج يعطيني، يعني نجم يعطيني في الصيف قداش وفي الشتاء قداش، لكن حتى اللي يعطيهولي أنا نلتزم به 2.6 هذيك بار وإلا 2.5 وإلا 2.3 ويعطيني من الأمام ومن الخلف. وزاد سا ديبون دو شارج راهو قداش انا باش نحمل على السياره ولا
0: تسوق وحدك ولا معك اربعه من الناس. اي
1: شفت يعطيني شارج اصلا نلقاو الشارج اللي قداش تزيد فيه ولا تنقص في البريسيون يعني. والشارج راهو لا قدر الله اذا كان نعملو شارج اكثر من لازم زاد يزيد من نسبه الخطر. واحنا شنو نخافوا في الصيف؟ نخافوا من خاصه في العربات الثقيله.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
4: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: على فيلم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
0: نون ستوب. صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. هذه الماتينال ويكاند اليوم السبت 1 أوت، توا 8:05 في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب، وماضي 3:05 في هونغ كونغ. مكملين معكم لقانا، وتوا باش نحكيو مع سي صادق الدبيبي رئيس جمعية أزرقنا الكبير. موضوع حديثنا باش يكون على المحميات البحرية في تونس بمناسبة شنو؟ بمناسبة اليوم العالمي للمناطق البحرية المحمية اللي هو اليوم 1 أوت 2026. سي صادق صباح الخير، شكرا على حضورك معنا وعلى تلبية الدعوة. كل ما نتوجه لك نلقاوك حاضر وجاهز باش تبسط لنا وتعطينا المعلومات العلمية المفيدة. صباح الخير سي صادق.
1: صباح الخير خويا، ومرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: بمناسبة هذا اليوم العالمي للمناطق البحرية، شو نجموا نعرفوا على المحميات البحرية عنا؟
1: هي المحميات البحرية هي مناطق جغرافية في البحر أو على السواحل، تتخص لها قوانين لحمايتها وحماية الكائنات الحية والنظم البيئية والموارد الطبيعية بصفة عامة من الأنشطة البشرية الكلية، مثلا كما التلوث أو الصيد، الصيد الجائر أكثر من الصيد في حد ذاته، وهذا يكون من خلال حماية التنوع البيولوجي فيها، كما توفير مواطن آمنة للأسماك، ولا حماية المعشبات والموارد البحرية، حماية الكائنات المهددة كثيف بالانقراض، وهذا كله يتم زادة عن طريق تنظيم الأنشطة البشرية ودعم البحث العلمي زادة، اللي هو مهم ياسر في لحماية المحميات هذه.
0: في تونس عندنا عدد كبير من المحميات البحرية، ولا حطنا شوية في الصورة خلنا نفهم؟
1: والله هي هنا في تونس دي ان بو كومبليكي، عندنا وما عندناش قانونيا للحظه هذه اللي نحكي فيها معك، عندنا 0 محميه بحريه في تونس، لكن عندنا مواقع نستناو اليوم في الديكري فينال، معناتها في نص القانون، نص القانون باش يعلنها محميات بحريه. مثلا اليوم عندنا مواقع نجم نسميها جالطة في بنزرت، زمبرا في ولاية نابل، جزر قوريا اللي هي في ولاية منستير، الكنيس وقرقنا زوز في ولاية فاقس، ومؤخرا جد التحقت بهم راس الرمل في جربة ولاية مدنين. هذوما المواقع هذه تخضع ان بلان دو جيستيون، قاعد يصير التصرف فيها كمحميات بحرية. كما قلت لك رغم غياب النص القانوني بنجاعة نجم نقولوا باهية معناها، ويصير التصرف فيها بطريقة تشاركية بين المجتمع المدني وبين وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، حتى بين الإدارة والمجتمع المدني بطبيعة تحت مظلة وزارة البيئة.
0: نعم.
1: لهنا مثلا نجم ناخذ المثال نتاع اللي ناخذ فيه احنا في جمعية أزرقنا الكبير، احنا لهنا في مستير في تصرف مشترك مع الوكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي في التصرف في المحمية البحرية والساحلية بجزر قوريا.
0: نعم.
1: لهنا يكون معناتها فما عمل مشترك بيناتنا، نعمل المتابعات العلمية نتاعنا كيف كيما قلت لك، نخدموا على الحماية نتاع الجزيرة بكلها، المحمية كلها، مو الجزيرة، المحمية كلها، سواء البحر ولا كيف الجزر هذوما، من خلال متابعاتنا العلمية، من خلال كيف التصرف وفق ان بلان دو جيستيون اللي هو تعمل.
0: نعم.
1: اللي هو موجود، وعندنا مثلا ديز سبيس تيبل نخدم عليهم، مثلا في كوريا نخدموا على السلاحف البحرية، نخدموا على معشبات البوزيدونيا، ونخدموا زادة كنا قبل نخدموا على الطيور المهاجرة، تو بدلنا السبيسيبل الثالثة ولات الكائنات البحرية.
0: ومعناتها ما عادش تخدموا على الطيور المهاجرة ولا كيفاش؟ ما فهمتش.
1: مع هذاك احنا خليناها، وإني ما عادش السبيسيبل مكتوبة. مع هذاك ما نجمناش، كانت حاجة معناتها عندنا ديجا معطيات علمية، عندنا قداش من عام نخدموا عليها، وإن تبدلت ولات الكتيوفون في بلاصة الطيور، مع ذلك قعدنا نكملوا نخدموا عليها باش ما نضيعوش الخدمه نتاع السنين الاخرى الكليكيه اللي بديناها.
0: نعم سي صادق، العمل البحثي، العمل العلمي على المناطق اللي فيها او تتطلب حمايه تعتبر او تسمى كما انت قلت محميات بحريه، هل فيه جانب توعوي للمواطنين انهم يكونوا واعين باهميه المناطق هذه ولا لا؟
1: بطبيعة الحال
0: تشتغل عليه مكونات المجتمع المدني على الأقل.
1: بينشر بطبيعة هو لما حالة مثلا كالعادة نقعد في الاكزامبل متاع نحن متاع جزر كوريا. مثلا جزر كوريا جزيرة كوريا الصغرى تستقبل عدد كبير ياسر من السياح يوميا خاصة في فصل الصيف. هنا عندنا غادي كي اون كابان دو سونسيبيليزاسيون مركز توعية غادي كي نستقبلوا فيه السياح كل سوا توانسة ولا حتى أجانب نستقبلوهم ويصير لهم عملية توعية والأهمية البيئية للمحمية بصفة عامة حتى على البلاصة اللي هما فيها جزيرة كوريا ونحكي لهم بطبيعة الحال إذا كما قلت لك على زي سبيسيب اللي نخدم عليهم اللي هما السلاحف البحرية ولا المعشبات البوزيدونيا ولا كيف معناتها الطيور المهاجرة وكل ما يخص الجزيرة والتنوع البيولوجي وأهمية المحافظة عليها وخطر التلوث البلاستيكي اللي يحط بها التلوث بصفة عامة خاصة التلوث البلاستيكي بالطبيعة.
0: نعم واضح. شكرا لك سي صادق الدبابي رئيس جمعية أزرقنا الكبير كان يحدث فينا على المحمية البحرية في تونس بمناسبة اليوم العالمي للمناطق البحرية. مرة أخرى كل التوفيق لك وعلى المجهودات اللي تعملوا فيها في الجمعية ونشاطكم البيئي والعلمي في هذا المجال. يعطيك صحة سي صادق. مكملين معكم بعد شوية فقرة توب سبور ونرجع لكم احنا بعد الموجز.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه باخبار الفرق التونسيه. في الترجي التونسي، اداره الفريق اقترحت على يوسف البليلي عقد لمده موسم واحد انطلاقا من تاريخ انتهاء العقوبه اللي عنده بعد صدور حكم التاس. البليلي اللي طلب مهله التفكير، وهذا اعتمادا على توصيه اللجنه الطبيه للترجي الاوساط، بعقد لمده موسم واحد، وانه اللاعب يحتاج شهرين باش يكون جاهز للمباريات. نذكر انه 6 اوت هو موعد قرار التاس فيما يخص عقوبه يوسف البليلي. النجم الرياضي الساحلي، بقرار من المدرب براكوني تم التخلي على خدمات اللاعب ماهر بالصغير. المقابل اتفاق بين هيئة النجم الساحلي وهيئة اتحاد بن قردان على التحاق اللاعب اياد اللاتويس بفريق النجم الساحلي. النجم الرياضي بالمتلو الفريق انتدب لاعب النادي الصفاقسي عامر جويني عقد لمدة موسم واحد في شكل إعارة. أهم المباريات الودية اللي تلعبت البارح، النادي الإفريقي فاز على النجم الخميري 10 أهداف مقابل 0 أهداف. حمزة المنصري سجل 5 أهداف، ثنائية لمحمد الصادق قديدة، أهداف لبلال آيت مالك، وهدف لبسام الصرافي. الترجي التونسي فاز على اتحاد كرتاج 2-1، أهداف رائد الشيخاوي وأمان الله الحميد. أمل حمام سوسة فاز على ترجي جرجيس 2-1، أهداف أمل حمام سوسة سجلها محمد أمين جراية ومحمد أمين التيمومي، في المقابل هدف ترجي جرجيس سجله اللاعب أوبيجو. فريق الحزم السعودي بقيادة المدرب جلال القادري قام بانتداب لاعب الترجي التونسي أبو بكر دياكيتي، عقد لمدة 3 مواسم بقيمة 350,000 دولار. أهم المباريات الودية اللي ماشي تلعبوا غدوة، النادي الإفريقي يلعب مع النادي الرياضي البنزرتي، الأولمبي البيجي أولمبيك أوكبو نهار الاثنين، نهار الثلاثة أمل حمام سوسة يلعب مع اتحاد العاصمة الجزائري، والترجي التونسي يلعب مع الحزم السعودي، ونهار الخميس الترجي يلعب مع فريق سان بيدرو الإيفوان. في كرة اليد، الترجي التونسي تعاقد مع المدرب السربي غوران تزوكيتش، عقد لمدة 2 مواسم حتى جوان 2028. المدرب سبق له تدريب نادي الدحيل القطري، الأهلي السعودي، السالمية الكويتي، ودرب المنتخب القطري والمنتخب السعودي. بطولة العالم برومانيا في كرة اليد، أقل من 18 سنة اليوم الموعد مع مباراة الجولة الثالثة. المنتخب الوطني التونسي واجه المنتخب الكندي انطلاقا من 10 نتاع الصباح. نذكر أن منتخبنا كان هزم في 2 مباريات الأولى. أهم المباريات الودية في العالم اليوم، تشيلسي يلعب مع توتنهام، مانشستر سيتي يلعب مع إنتر الإيطالي، مانشستر يونايتد يلعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني، ريال مدريد يلعب مع فيرنتينا الإيطالي، والأرسنال يلعب مع فريق جيرو. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحية زبير العوني ومحمد عنتو.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. 7 دقائق يفصلون على موجز على أخبار 8:30. مرحبا بالناس كل اللي تحكوا بينا توا، سيسر واحكم مستمعينا في الطريق. تحية كبيرة، ديما نحب نجدد هالتحية لأعوان النظافة والتاكسيستية، التاكسي الجماعي والتاكسي الفردي، وسائقي الشاحنات، وأيضا سائقي الحافلات. الناس اللي العمل متاعهم يتطلب أنهم يكونوا يعديوا 6 و7 و8 وحتى 10 ساعات خارج المكيفات، خارج الأماكن المريحة اللي فيها ظل العمل. ربي يعينكم، ربي يسهلها، يسهل ثنيتكم. مرحبا بكم مستمعينا، أيضا تحية لأعوان الأمن اللي تعبين في هذا الطقس الحار. مكملين معكم احنا في الماتينال ويكاند، محمد عنطول ومهدي وحسن الطهري حتى للعشرة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. الاثنين ثلاث منوت الجاري آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. برمجة أنشطة صيفية تكوينية وترفيهية لفائدة مجموعة من التلاميذ والشباب بعدد من معتمديات ولاية جابس. وزارة الصحة تفتح باب التسجيل الناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من الثالث منوت الجاري. وزير التعليم العالي والصحة يمنحان المستشفى الجهوي بجندوبة الصبغة الجامعية ليكون أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من حملات تصيد احتيالية عبر رسائل نصية من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. إيران تهدد بضربات انتقامية بعد تقارير عن خطط أمريكية لشن هجمات جديدة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومية الإيراني يؤكد أن مواصلة الولايات المتحدة ما وصفه بتأجيج نيران الحرب سيزيد من أحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى. ومقتل 9 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على كييف. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
2: معلومة الوافية،
0: نفس الروح نفس الإحساس،
2: نفس الإحساس،
0: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
2: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك
1: تسمع صوتك،
6: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: مرحبا بكم مستمعينا، 48 دقيقة مكملين معكم في الماتينال ويكاند حتى للعشرة متاع الصباح. توا باش نحكيو على النادي الرياضي لي حمام الأنف، هذه الجمعية العريقة اللي من عام 1944 واحدة من أعرق الجمعيات الرياضية في بلادنا، الجمعية اللي رجعت لمكانها الطبيعي للرابطة الأولى، عاملين عرض فني، فكرة جديدة وطريفة ومميزة، الهمهامة تغني. أكثر تفاصيل على هذا العرض باش يقدمها لنا سي الحبيب الصدفي، المكلف بالإعلام بالنادي الرياضي لحمام الأنف. سي الحبيب صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: اسمح
0: لي نهنيكم بالعودة إلى الرابطة الأولى، معناتها مخر شوية ما ميسالش، معناتها ألف مبروك مرة أخرى لحمام الأنف. سي الحبيب، العرض هذا شنو نجمو نعرفوا عليه؟
1: والله ماشي لي هنيتنا، ما احنا نتاوى مازلنا فرحانين دو في نسيش ما هوش مخش. والعرض هذا حبينا نقربوا شوية بجمهورنا، اللي احنا جمهور حمل في عائلات في قدمون في ورجال وكبار وصغار.
0: اي
1: دونك حبينا نعملوا سبكتاكل كلنا نغني، اللي هو الهمهامة تغني تحت سيادة المايسترو جهاد جبارة.
0: اي
1: وباش يكون نهار 7 اوت في المسرح الهوائي طلق ببوكارمين.
0: ايه ايه يعني اعاده الاغاني الاغاني الهمهامه ولا معناتها فما
1: اكيد هذاك فما تحكي فيها اغنيات الهمهامه والاكثريه فما اغنيات شرقيه اللي مستانسين بيهم اللي كبرنا عليهم واللي غنيناهم كل واحنا صغار وكبار.
0: بقياده المايسترو سامحني
1: جهاد جبارة.
0: جهاد جبارة باهي. فكره على سعر التذاكر مثال، اذا كنت نجم تعطينا فكره.
1: احنا ان شاء الله باش يكونوا التذاكر نتاع الجرادان 25 دينار. وفما الشيس 35 دينار.
0: مبادرة طيبة ومهمة، معناتها تنجم زادة تنعش الكاسة متاع نادي حمام الأنف. فكرة مبادرة طيبة، يلا حتى معناتها الكلنا نحبوا الهمامة، حتى إذا كان نشجعوا فرق أخرى، ما عندنا حنين وغرام بجمعية متميزة اللي ضمت لاعبين معناتها منذ سنوات ديما الهمامة، معناتها طلعت وخرجت من لاعبية كبار كبار كبار، معناتها عندهم تاريخ كبير في كرة القدم. سي الحبيب الصدفي يعطيك صح، كانت هذه فكرة وإن كان حتى بعجالة، لكن خلينا نشجع الناس أنهم يكونوا حاضرين. يلا اللي عنده مدة ما مشيش الحمام لنف، فرصة أنه يهز العائلة يمشي يسهر ويحضر هذا العرض، الهمامة تغني. الموعد النهار 7 أوت، جهاد جبارة هو معناتها المايسترو هذا العرض، والمداخيل لجمعية النادي الرياضي لحمام الأنف بفكرة بالشراكة مع مهرجان بوغارنين، هكا ولا سي الحبيب؟
1: احنا مهرجان بوغارنين سهل لنا العرض هذا، سهل لنا باش نقوموا بالسبكتاكل حتى في وقت وجيز، صار تنظيم كل شيء. نشكرهم ونشكر مدير المهرجان خاصة.
0: شكرا ليك، يعطيك صحة. سي الحبيب الصدفي المكلف بالإعلام بالنادي الرياضي لحمام الأنف كان يحدث فينا على عرض قلنا نغني الهمهامة تغني. الموعد باش يكون 7 أوت، أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. باش نكملوا معكم احنا بعد شوية استضافة لنسرين شحاتة، رئيسة الجمعية الإفريقية للجغرفة الرقمية.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بنا توا تسمعوا في ماتينال الويكاند على موجات اذاعه الشباب، واحنا معاكم في هذا اللقاء مجموعه من الاخبار والمتابعات والاستضافات والموسيقى اللي تعودتوا بها. يلا نمشيوا للاستضافه المواليه، وحديثنا توا باش يكونوا مع الاستاذه نسرين شحاته رئيسه الجمعيه الافريقيه للجغرافه الرقميه للحديث على مشاركه مميزه للجمعيه في إنجاز إصدار لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء. أكثر تفاصيل على هذا الإصدار ومشاركة الجمعية في الإصدار هذه نأخذها مباشرة مع ضيفتنا الآن. مدام نسرين شحوالك، صباح الخير.
1: صباح النور سي حسين، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. بداية خليني نبدأ بآخر هذه الإنجازات أو المساهمات. الإصدار هذا يجي في أي إطار؟ هذا مشاركة الجمعية اللي في الكتاب هذا للأمم، مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء.
1: بالضبط، هو جمعية أجيوس كما تعرفوا صحة تشاقية مع مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، ولينا مكتب دعم إقليمي إغيسو لبرنامج يون سبايدر. برنامج يون سبايدر هو برنامج يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية لمجابهة الكوارث الطبيعية. وفي الإطار هذايا دونك ساهمنا سلم من أنا والزملاء في جمعية أجيوس في الكتاب وقع إصداره يعني الجمعة الماضية على استعمال الصور الأقمار الصناعية لأهداف التنمية المستدامة.
0: نعم. كي تكون مكتب أجيوس هي المكتب الإقليمي ليون سبايدر، المكتب الإقليمي يشمل تونس فقط أو طالما أنه إقليمي يعني مجموعة من البلدان هكا ولا؟
1: هي مجموعة من البلدان موجود فما في العالم توا، فما أكثر من 100 مكتب دعم إقليمي يعني في الخمسة قارات. في إفريقيا احنا مكتب الدعم الخامس، في إفريقيا منش برشا، فما في وكالة الفضاء تاع الجزائر، وكالة الفضاء تاع نيجيريا، وكالة الفضاء تاع افريقيا الجنوبيه وكينيا. واحنا كأجيوس مهمتنا معناتها ركزوا على دعم القدرات والفورماسيون والابتكار والتجديد.
0: نعم، دعم القدرات والتكوين لشكون دكتورة نسرين شحاته؟
1: التكوين الفئات الكل كما قاعدين نخدموا فيهم توا، نمشيو يعني من الشباب الجيو فور كيدز وسبيس فور كيدز كما قاعدين نخدموا مع مدينة العلوم، للطلبة والأكاديميين معناتها بكل المؤتمرات اللي نظموا فيها ومعناتها لي وركشوب اللي نخدموا فيهم على استعمالات التكنولوجيا الجيوفضائية معناتها لجميع القطاعات، تكون فلاحة نقل معناتها المدن المستدامة نحكيو فيها معناتها التطبيقات، ونوصلوا حتى لينكش يعني الباحثين، نوصلوا حتى للإدارات العمومية للوزارات اللي هي كلها تستحق يعني توا صور الأقمار الصناعية في آخر القرار.
0: نعم، حب نرجع معك لنقطة لو تسمح الدكتورة نسرين شحاتة. حكينا في البداية أو أنت سيادتك تفضلت قلت أهمية استعمال صور الأقمار الصناعية في التنمية المستدامة بطريقتك البيداغوجية المبسطة المعهودة المعروفة. نحب الناس تفهم أكثر هذه النقطة.
1: نبدأ نوضح شنية أهداف التنمية المستدامة. هي الأمم المتحدة يعني اتفقوا في 2015 حطوا أهداف شاملة يعني تم البلدان الكل اللي هي يعتبروها معناها أساس باش نحققوا التنمية المستدامة، يعني باش نحسنوا معناها من حصل المعيشة، نقضيه على الفقر، معناتها نأمنوا ما نقولوا احنا السيرفيس دو باز معناتها الخدمات الأساسية للمواطنين كما الصحة كما الضوء كما الماء كما قاعدين نشوفوا تو في الأزمات اللي قاعدين نعيشوا فيها في تونس. هذه معناتها محطوطة معناها في صفة استراتيجية في أهداف التنمية المستدامة اللي هو نسميه يعني أجندا 2030. يعني والأهداف هذه عددهم 17، وما 17 هدف مبوبين كما قلت لك معناها فما معناتها حاجات أكثر معناها سيرفيس دو باس خدمات أساسية، وفما أهداف أكثر نقولوا احنا مثلا المدن المستدامة، العمل المناخي شنعملوا فيه، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، دونك فما العديد من الأهداف. وفي الكتاب هذه شعملنا خلينا حابين نوريه أهمية صور القمار الصناعية لتحقيق الأهداف، وكل هدف فيه مؤشرات، معناها كل هدف فيه مؤشرات، معناها بالأرقام المؤشرات هذيك نجمو نحسبوها معناتها بصور القمار الصناعية ونتابعوا مدى معناها تحقيق الهدف هذيك. ودونك الكتاب هذا هو هذه معناتها الهدف منه، هو باش نفسروا شنو هما اهداف التنميه المستدامه اللي هما هامين على الاخر، ولينا توا معناها حتى في المدارس وفي المعاهد وحتى في الجامعات معناها ناكدوا على اهداف التنميه المستدامه، ولينا نحطوهم حتى كي نقريو معناها احنا كاساتذه نقريو نحكيو عليهم، معناتها كل ماتير نقراوها نحاولوا نربطوها بهدف نتاع التنميه المستدامه، الماتير هذه نقراو فيها فيش تدخل في معناتها الهدف هذاك نتاع التنميه المستدامه. ودونك في الكتاب هذا احنا شاركنا في معناتها اربع اهداف كتبنا شاركنا في الكتابه نتاعهم، اللي هما العمل المناخي، واش نجمو نخدموا في العمل المناخي معناها باسوار الاقمار الصناعيه، خدمنا على ال 11 الهدف 11 اللي هو مدن ومجتمعات محليه مستدامه، وخدمنا على ال 15 اللي هو الحياه في البر، وخدمنا على ال 17 اللي هو السلام والعدل والمؤسسات القويه. دونك هذا اكثر سمحني عقد الشراكات شراكات لتحقيق الأهداف اللي هو أكثر يعني استراتيجي، وكيفاش الشراكات هي اللي تخلينا معناها نحقق الأهداف نجموش نقدمه واحد.
0: نعم الإصدار هذا متاح في نسخة إلكترونية على الإنترنت ولا
1: متاح بالضبط متاح بنسخة إلكترونية باللغة الإنجليزية، دونك معناتها حطينا احنا اليوم تاعو معناها على
0: صفحة أجيوس أو الموقع
1: ولا على صفحة أجيوس موقع تنجم تلقاو زاد على لينوزا على يان سبايدر، يعني فما أربع مكاتب أمم متحدة شاركوا في إصدار الكتاب هذا، دونك تلقاوهم على صفحات نتاع مكاتب الأمم المتحدة.
0: نعم من خلال المصافحة هذه حبينا معناتها نثمنوا جهودك أنت وكل الفريق اللي معك، مدام نسرين شحاتة رئيسة الجمعية الإفريقية للجغرافة الرقمية. اليوم جيوس ولات واحدة من العلامات المضيئة في المجتمع المدني وإشعاعها تجاوز حدود الوطن. شكرا لك مدام نسرين أنت والفريق اللي يشتغل معك في جيوس.
1: شكرا شكرا سي حسين،
0: يعطيك صحة، يومك سعيد. مكملين معكم احنا مستمعينا في ماتينال السبت 1 أوت، بعد شوية باش يكون معنا السيد منير معالي مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص للحديث على الجامعات الخاصة المعتمدة. عادة اللي تعودنا به انه وزارة التعليم العالي تعلن على الجامعات الخاصة المعتمدة في بداية شهر سبتمبر، لكن المرة هذه البلاغ سبق بشهر تقريبا. حتى خلي نفهم شنو الموضوع والإطار والأسباب بعد شوية مع ضيفنا الموالي، ضيف اليوم في ماتينال الويكاند.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب، عدل موشتك تسمع صوتك.
3: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك

0: التسعة وخمسة دقائق، مرحبا بكم مستمعينا تسمعوا في ماتينال الجمعة، طريق السلامة للناس الكل اللي توا في طريقهم لقضاء الشؤون ماتينال يوم السبت واحد وماتينال الويكاند بطبيعة المعذرة، هذا هو التوقيت الصحيح، سبت واحد أوت. يلا نمشي والفقرة ذي اليوم.
1: التعليقات حرة اللي نشرها، أما المعلومة تاخذوها من مصدرها مع الانفيتي.
0: الانفيتي هو سي منير معالي، مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص، للحديث على البلاغ الأخير الأساس. إذا وقته يسمح تو نزيدو ناخذ من عنده زوز أو ثلاثة أسئلة يجاوبنا عليهم سي منير معالي. البلاغ اللي خرجته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول الجامعات الخاصة المعتمدة. سي منير صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الخير لكافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: نورتنا سي منير معالي، مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص. سي منير،
2: انصلح سامحني، مدير التعليم العالي الخاص والمعادلة، التسمية الرسمية.
0: باهي نقلبوها من التعليم العالي الخاص والمعادلات، باهي وتنجيك للمعادلات بعد. في العادة تخرجوا البلاغ تاع الجامعات، في العادة الوزارة تخرج بلاغ الجامعات الخاصة المعتمدة في مطلع شهر سبتمبر، صلحني إذا غلط، لكن مرة هذه بكري شوية، معناتها فما حاجة تغيرت في المتابعة والمراقبة متاع الجامعات هذه، فسرنا علاش البلاغ خرج بكري شوية.
2: هو أن تخرج قائمة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي قبل مفتتح السنة الجامعية، هذا يعني مسألة يعني قانونية، باعتبار أن قانون التعليم العالي خاص يلزم الوزارة على أساس أنه تصدر بشكل رسمي القائمة متاع المؤسسات هذه. وأنتم تعرفوا علاش هذايا، السبب هذايا هو اللي معناها غلق المجال أمام معناها إشهارات مش في طريقها، وأعلام معناها الناس اللي معنيين بالتوجه للمؤسسات الخاصة من وخينا الطلبة الجدد اللي نتملونهم معناها سنة جامعية موفقة، وهذا معناها مسألة قانونية ملزمة. شهر سبتمبر هو شهر يسبق يعني
0: عملية التسجيل،
2: لكن أنه نمشوا في مسألة الإطلاع الرأي العام على القائمة هذه ويعني إعلامه بكل ما يتعلق بالعودة الجامعية وبشكل مبكر، هو هذا مثل يعني
0: إيجابية،
2: مثل محمودة معنا.
0: نعم طبعا أعمال المراقبة صارت على بكري شوية. ممكن أنه المستمع ياخذ فكرة على معناتها أشكال المراقبة اللي تقوم بها الوزارة لهذه المؤسسات الجامعية، باستثناء معناتها نعرف أنه متابعة مسارات التكوين والاختصاصات المخول لها، لكن شنو تراقب أكثر بالإضافة لهذا وزارة التعليم العالي؟
2: هو نبدو من الأول من الانطلاق. انطلاق بعث مؤسسة خاصة للتعليم العالي اللي هو يفرض معناها الخضوع إلى كل الشروط وإلى مجموعة من الشروط معناها لكي يتوفر للباعث أنه يحصل على ترخيص في إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي. وفي الإحداث ما بتتحال فما رقابة سابقة اللي هي يقع الوقوف عندها على جميع معناها مكونات الملف ومدى توفر الشروط، فهذه تصبح معناها رقابة سابقة. هذا في مستوى الإحداث. على مستوى حياة المؤسسة الجامعية وعلى مستوى معناها المسار التعليمي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، تتحال الرقابية تنجم معناها تطال جميع الفترات متاع الدراسة. فما الرقابية العادية بتتحال اللي تحصل معناها خلال السنة الجامعية، فما الرقابية اللي تحصل على في أثناء الامتحانات، وفما نوع آخر هو يصبح كأنه رقابية لاحقة، هي على مستوى معناها التعامل مع ملفات المعادلة ويعني الوقوف عند يعني مدى توفر معناها الشروط اللازمة للحصول على المعادلة، وبتتحال يقع الوقوف على المسار الدراسي وما توفر شروط معناها النجاح الانتقال والقبول في جميع مستويات الشهادات.
0: واضح واضح. خذينا فكرة على هذا البلاغ الأخير اللي خرجته الجامعة. تسمح لي معتها سيمونير معالي نسألك جوز أسئلة يخصوا وضعية معتها ولات كبيرة في الحقيقة، أنه عدد كبير من التلاميذ يتوجهوا سنويا تقريبا إلى اجتياز البكالوريا الفرنسية بصفة فردية أو ترشح حر إن صحت الترجمة للعبارة. سؤالي، هل الحاصلين من تلامذة توانسة على البكالوريا بترشح فردي كانديداتور ليبر ينجموا يدخلوا للجامعات الخاصة في تونس، نعم أم لا؟ السؤال الثاني، فرضا أنه بعض التلامذة هذوما اجتازوا أو غادروا ودرسوا في جامعات فرنسية وقرروا أنهم يرجعوا يكملوا في تونس، هل عندهم الإمكانية أنهم يحصلوا على المعادلة، نعم أم لا؟
2: ننطلقوا ساعة من إمكانية الحصول على المعادلة بالنسبة لخريجي معناها المتحصلين على البكالوريا ترشح حر بتونس خارج تونس. هذا نرجع فيه إلى النصوص الترتيبية اللي تنظم الحصول على المعادلة. بالنسبة للحصول على المعادلة مع البكالوريا، احنا عندنا فصل 3 من قرار عقود 96 95 اللي يقف عند شروط الحصول على المعادلة بالنسبة للوضعية هذه، خاطر عندنا وضعية أخرى يحصل فيها المعادلة في صور أخرى. أما نقف عند معناها شروط اللي يجب توفرها بالنسبة لبكالوريا أجنبية مسلمة بتونس.
0: أي
2: بكالوريا أجنبية مسلمة بتونس معناها فما شرط تمدرس لمدة 12 سنة على الأقل. وفما هذا الشرط الأساسي هو يجب وجوب التمدرس في المنهاج اللي حصل فيه التلميذ على البكالوريا، وشرط التمدرس شرط أساسي صلب هذا الفصل.
0: نعم.
2: معناها توفر 12 سنة ثم ربطها بالتمدرس، لأنه في الأصل أنه نعرفه بالنسبة لمختلف الشهادات أن يكون التلميذ أو الطالب يكون معناها متمدرس نظاميا، أن يكون إداريا ملحق معناها بمؤسسة تؤمن تكوين يفضي للحصول على الشهادة النهائية. هذا شرط أساسي لمختلف معناها الشهادات وللاعتراف بها في جميع معناها مستويات التعليم، معناها سواء هذه ختم المرحلة التعليم الثانوي أو بالنسبة للشهادات الجامعية. هذا الأساس اللي على أساسه معناها بالنسبة للوضعية هذه معناها لا تتوفر فيها شرط حاليا. ديما نحكو بالنصوص الترتيبية الجاري بها العمل. هذا معناها الإجابة الأولى على السؤال المتعلق بمدى إمكانية حصول التلاميذ المتحصلين على بكالوريا فرنسية
0: للجامعات الخاصة.
2: بالتالي هذا يفرق على بقية التلاميذ اللي هم يتابعوا معناها التكوين في المنهاج الفرنسي بالمدارس بتونس، وحصولهم على البكالوريا معناها بالوضعية هذه يمنحهم الفرصة للحصول على المعادلة. يعني الحالتان معناها مختلفتان.
0: وبالنسبة للسؤال الثاني،
2: بصفة الحال احنا مرجعنا ديما النصوص الترتيبية باعتبار انه تعرفوا انه بالنسبة للنصوص نتاعنا راهي تراعي الاختلافات في المناهج بشكل عام. تراعي الاختلاف في المناهج وبكالوريا او غير بكالوريا او مستويات دراسية يمكن بفضلها الالتحاق بالتعليم العالي بالبلدان الأجنبية. عند النظر في مطالب مثلا الحصول على المعادلة في شهادات جامعية بتتحال المرجع متاعنا هو النصوص الترتيبية الحالية. عندنا مرجع القانوني هو قرار 10 أكتوبر 2023 اللي حدد معايير إسناد المعادلة بالنسبة لمختلف الشهادات الجامعية، وبرجوع إليه بتتحال يعني نقف عند الشروط المعتمدة للاعتراف بالشهادات الأجنبية. يعني فما توسع في مستوى الحال اعتبارا للاختلاف متاع الأنظمة، فما توسع معناها في القبول بشروط الالتحاق بالتعليم العالي بالبلدان معناها الأجنبية اللي جينا منها الشهادات، فيحصل أنه طالب معناها يقع يلتحق بمؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة بدولة ما.
3: أي
2: بطبيعة الحال احنا النظر للموضوع متاع الاعتراف بشهادات الجامعية يرجع فيه إلى القانون المعتمد في البلد هذاك. فإذا كان تم قبول طالب بوضعية ما فيما وضعية صورة الحال يعني ببكالوريا، نفترض أنه التحق بجامعة فرنسية تلميذ هذايا وبعدين كمل المسار الجامعي متاعه وحصل على شهادة جامعية، حينها معناها ننظر إلى شروط المعتمدة للاعتراف بالشهادة الجامعية في البلد هذاك، ونعتبر أنه يعني نقف عند شرط الشهادة أو مستوى وقبولها بك البلد هذاك، فتصبح فما فسحة للتلميذ أنه نعترف له بالشهادة متاعه ويحصل على المعادلة الجامعية في صورة الحال.
3: وإذا ما كملتش الإجازة مثلا؟
2: لا هذاك نرجع للنقطة باعتبار أنه الالتحاق بالتعليم العالي سواء كان العمومي أو الخاص بتونس يلتزم الحصول على المعادلة لشهادة البكالوريا.
3: معناتها إذا كان مثلا فرضية أنه عمل عامين فقط، بالتالي أما ما عندوش الإمكانية أنه يلتحق
2: لازم تختم الحلقة التكوينية كاملة، باعتبار أنه للأسباب اللي كنت نشرح فيها توا. يعني السبب الأول أنه ما نجيبش يلتحق بالتعليم العالي، خاطر قانون التعليم العالي في المؤسسات العمومية يفترض معناها ولا يتعين معه الحصول على المعادلة مع شهادة البكالوريا التونسية. وكذلك بالنسبة للمؤسسة الخاصة، خاطر قانون التعليم العالي الخاص يفرض لقبول طالب أن تتوفر المعادلة بالنسبة لشهادة البكالوريا.
3: نعم واضح، شكرا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، معناتها على التبسيط اللي تقدم به المعلومات، كل التقدير في الحقيقة، معناتها طريقة مميزة. سيمونير معالي مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات.
2: كان تسمح لي
3: فضل إيه طبعا سيمونير،
2: ونحن معنا في قبل مفتتح السنة الجامعية هو بدأت الحال، احنا ديما نحبوا نعلموا ونحبوا معناها على أساس أنه الطلبة اللي يلتحقوا معنا سواء خاصة بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي هو الحرص، كل الحرص على الوقوف على طبيعة المؤسسة اللي باش يلتحق بها الطالب والشهادة اللي من يزعم يعزم على الالتحاق بها. نحبوا ننبهوا بطبيعة الحال إلى أن راهو غير ما فماش مؤسسات للتعليم العالي بتونس غير المؤسسات العموميه او المؤسسات الخاصه اللي يمكن معناها الاعتراف بها او قبول شهاداتها او اسنادها المعادله. يعني الاخيان معناها الاولياء والطلبه معناها
3: ثبتوا في القائمه اللي تنشرها الوزاره، هذا اللي حاب تقول
2: بطبيعه الحال القائمه سواء بالنسبه للشهادات او بالنسبه للمؤسسات، خاطر فما عندنا برشا اشهارات قد تحصل على شهادات اجنبيه على معناها على تعليم يعني غير جامعي فيه اشارات الى شهادات جامعيه او كذا، خاطر حصل هذايا. فيعني بالنسبه لي هو فما حتى اشكال للرجوع معناها المصدر، الرجوع الى وزاره التعليم العالي والى مصادر رسميه بخصوص معناها البلاغات هذه، او اي استفسار او تساؤل، راهي ابواب الوزاره مفتوحه ونجيب معنا على كل سؤال متعلق بمسألة الالتحاق على الأقل.
3: واضح، شكرا لك وشكرا انك جاوبت على كل الأسئلة متاعنا بكل رحابة صدر، يعطيك صحة. سيمونير معالي مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يومك سعيد سيمونير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من الثالث من أوت الجاري. وزير التعليم العالي والصحة يمنحان المستشفى الجهوي بجندوبة الصبغة الجامعية ليكون أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربي. وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تعيين عدد من المديرين الفنيين الوطنيين صلب 5 جامعات رياضية، ويتعلق الأمر بكل من نوردين كمون صلب الجامعة التونسية لألعاب القوى، وسفيان خليل بالجامعة التونسية للمبارزة بالسيف، ومحمد الساحلي لدى الجامعة التونسية للسباحة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، مشيرا إلى أن حملة القصف الجديدة تهدف إلى محاولة دفع الإيرانيين الموافقة على شروط الولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وإسقاط أكثر من 21 ألف مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. حرائق الغابات تخرج عن نطاق السيطرة في جنوب ألمانيا. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
7: لما تصيف،
8: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
7: ملاك اليزيد، سيم الويسر، وبشير خلف الله،
8: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
9: من 6 ل8 متاع العشية،
7: وانت تحت الباراسول
8: تاكل في البامبالودي
7: ولا تقرمش في الكاكيت،
8: نقترح عليك كتاب تقراه،
7: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
8: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
7: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
8: متاحف،
7: حسيلو معانا كينك حاضر.
8: لما تصيف،
7: لما تصيف،
8: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
7: وإذاعة الشباب.
8: لما تصيف،
7: لما تصيف،
8: بريحة البلاد.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 9:39 دقيقة في تونس والحداش وتسعة وثلاثين دقيقة في الرياض، ومضي ساعتين تاع الصباح وسبعة واربعين دقيقة في مكسيكو سيتي. وقايد توا فقرة غوفو الويكاند. عود الماز، هذا واحد من الأنغام اللي باش نسمعوها بعد قليل. غوفو الويكاند، البداية باش تكون من موقع إذاعة الشباب اللي نشر أنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي في الدورة الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12:00 ظهرا. موقع تونيسكوب جاء فيه أن وزارة الصحة أعلنت أنه تسجيل الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 النتائج تم الإعلان عليها في مايو 2026، بما في ذلك المترشحون في قائمة الانتظار يتم حصرا عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn. موقع بابنات أورد أنه ولاية قفصة تحتضن رقم كبير. شدوا أرواحكم مستمعين، 16 مهرجان صيفي بين جويلية وسبتمبر، هنيئا لأهنا في قفصة بهذه الحركة الثقافية المهمة. موقع تيكيانو قدمنا تفاصيل تظاهرة علمية مجانية لرصد الكسوف الجزئي. التظاهرة هذه باش تكون في سيدي مشرق من معتمدية سجنان نهار الأربعاء 12 أوت انطلاقا من السادسة مساء في على مستوى شاطئ سيدي مشرق. إذا كان عندكم فرصة باش تحضروا هالحدث الفلكي تلقوا كل التفاصيل على موقع تيكيانو. نغم وبعد نمشيوا لاستضافتنا الأخيرة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: ضيف اليوم، ضيف اليوم
4: عد الموجتك تسمع صوتك. مازلنا معاكم لمدة 16 دقيقة في الماتينال ويكند اليوم السبت 1 أوت. مرحبا بكم مستمعينا اللي التحقوا بينا توا، والناس اللي في الطريق. نختموا معاكم كما العادة ديما الاستضافات المميزة اللي تعدي لكم الموجات الإيجابية، وواحدة من الكفاءات التونسية المتميزة حاضرة معنا في هذا اللقاء، الدكتور زبير الوادي. هو أول طبيب تونسي حاصل على زمالة في الكلية الملكية البريطانية الطبية في طب الطوارئ. أكثر تفاصيل على الحصول على هذه الزمالة لهذا الطبيب التونسي، دكتور زبير الوادي، مرحبا بك مباشرة من بريطانيا، أهلا وسهلا بك.
5: صباح الخير استاذ حسين، شنو هالك؟
4: صباح النور دكتور. بدايه حتى الناس تفهم ايش معناتها دكتور تونسي حاصل على زماله في طب الطوارئ في هذه الكليه الملكيه.
5: اول شيء نرحب بك استاذ حسين، وتحيه ليك وتحيه لجميع مستمعي اذاعه شباب تونس. النظام البريطاني يعتمد على عديد من الكليات على حسب الاختصاصات، يعني كل اختصاص في كلية، الكلية هذه هي المؤسسة المعتمدة اللي تقيم الأخصائيين في جميع الاختصاصات الطبية. بالنسبة للطب الطوارئ فيه يعني كلية يعني رويال كوليج اوف ايمرجنسي ميدسين، هو الكلية الملكية البريطانية طب الطوارئ. يعني فيه 5 امتحانات علشان لكي تتحصل على الزمالة، ضروري أنك تمر تكون أول شيء تشتغل في قسم طوارئ معترف به، وثاني شيء أنه فيه 5 امتحانات تمر من امتحان الامتحان إلى الامتحان الخامس اللي هو اللي خول لك باش تتحصل على الزمالة البريطانية. قبل بعد 3 امتحانات تتحصل على العضوية، يعني فيه البارت 1 والبارت 2 اللي هم البرايمري يعتبر يعني الأوليين، ومن بعد البارت 3 بعد 3 امتحانات تتحصل على العضوية. لما تحصل على العضوية يخول لك أن تدخل امتحانات الزمالة. امتحان الزمالة جزء أجزاء، جزء نظري وجزء تطبيقي. لما تكملهم الاثنين تحصل على الزمالة.
4: الزمالة المقصود بها معناتها حضورك في هذه الكلية لمدة زمنية 3 سنوات أو 5 سنوات أو معناتها طوال المسار المهني، فسر لنا دكتور.
5: النظام الإنجليزي مختلف عن النظام الفرنسي، يعني بالنسبة للعضوية هي ما يسمى اختصاص، يعني عبارة طبيب مختص في يعني في الطب الطوارئ، في الجراحة، في طب الأطفال، في السايكاتريك يعني طب النفس. لما تكمل امتحانين آخرين يعتبر هنا يصير استشاري، يعني كونسلتنت، اللي في تونس معادلة برتبة أستاذ مبرز في الطب، من أستاذ مبرز بعد لما تكون في السينيوريتي يولي أستاذ يعني بالنسبة لتونس، يعني اللي هي الاستشاري.
4: نعم دكتور زبير الوادي، حتى الناس تعرفك شوية، معناتها ربما حكينا توا على الجانب الحالي، هل أنت خريج المدرسة العمومية، درست في تونس، تلقيت التعليم العالي في تونس أو المرحلة الابتدائية والثانوية وغيره، أو درست بالخارج في مرحلة أولى؟
5: لا لا لا، أنا ابن 2 مربيين، الوالد رحمة الله عليه كان أستاذ رياضيات في نهج مرسيليا في تونس، والوالدة معلمة يعني من سنة 68 كانت معلمة ابتدائي، يعني درست في معهد في مدرسة دار الجلد بالقصبة 4 سنوات ابتدائي الأولى، وبعدين أنا أصيل نفطة ولاية توزر، يعني بعدين درست 2 سنين في نفطة، وبعدين كنت أول دفعة في معهد بورقيبة النموذجي، معهد النموذجي في شارع باريس، وبعدين درست في كلية الطب في تونس واشتغلت في تونس إلى سنة 2019. وبعد اشتغلت في تونس لسنة 2019 خرجت من تونس يعني جنراليست. انتقلت للعربية السعودية، اشتغلت هناك رئيس قسم طوارئ، والشغل هناك يعني مكنني من أني أدخل امتحانات الزمالة البريطانية. امتحنت الامتحان الأول والثاني في السعودية، الامتحان الثالث امتحنته في ماليزيا، ومن بعد جاني عرض العمل في الأناشاس، يعني الأناشاس اللي هي يعني الناشونال هيلث سيرفيس، مؤسسة الصحة العامة في بريطانيا. وانتقلت لبريطانيا سنة 2024، أول 2024، والان انا نشتغل في مجموعه مستشفيات جامعيه في شمال غرب بريطانيا، اللي هي University Hospitals of Morecambe في شمال شرق بريطانيا قرب مانشستر في مدينه اسمها لونكاستر.
4: نعم، واضح. احنا من خلال هذه المصافحة معك حابين نهنيوك دكتور زبير الوادي، معناتها ومن خلالك معناتها تنجم تكون توصل رسالة انه النجاح في المجال الطبي، هذا المجال الطبي الدقيق والصعب، بينجم يكون في تونس كما ينجم يكون خارج تونس، وانت اثبتت تميزك في هذا المجال بعد اجتيازك هذه الاختبارات اللي تخليك اول تونسي حاصل على هذه الزمالة في طب الطوارئ. ألف مبروك وبالتوفيق ليك في مسيرتك إن شاء الله دكتور زبير الوادي.
5: شكرا أستاذ حسين، شكرا
4: لك. شكرا لك، يعطيك صحة. كان هذا إذن ضيفنا الأخير في هذا اللقاء دكتور زبير الوادي، أول طبيب يجتاز 5 امتحانات أهلته أنه يكون أول طبيب تونسي في يتحصل على زمالة في الكلية الملكية البريطانية في مجال طب الطوارئ. بعد شوية احنا نختم معكم بفقرة فلاش المهرجانات.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا الفقره الاخيره في لقاءنا اليوم فقره فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات.
2: فلاش مهرجانات.
0: يلا مستمعينا، عندكم اليوم نهار سبت 1 أوت مجموعة من العروض في العديد من المهرجانات. سريعا سريعا نتعرفوا عليها. مهرجان كارتاج اليوم الموعد باش يكون مع عرض الفنان العالمي سامي يوسف في مهرجان الحمامات، عرض الفنانة البرتغالية ماريزا في مهرجان بنزرت، الموعد باش يكون مع الفنان الشعبي وليد الصالحي في مهرجان ريانا، الموعد يكون مع وجيه الجندوبي وعرض بيك بوسا، ومهرجان تبرقة بيك بوسا، مهرجان تبرقة، عرض الزيارة لسامي اللجمي، مهرجان المنستير، الموعد ليكون الليلة مع مسرحية الهاريبات لوفاة بوبي، مهرجان بو مخلوف افتتاح المهرجان، وعرض للفنان رؤوف ماهر مهرجان المرنقية، عرض ما يضحكنيش لياسين الصالحي. احنا هكا نكونوا وصلنا لاختتام الماتينال ويكاند لليوم السبت 1 أوت. اجمل تحيات محمد عنطول في الاخراج التقني، في الديجيتال مهدي، وحسن الطاهري من امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه الشباب. الى اللقاء، نعطيكم موعد ان شاء الله نهار الثلاث في ماتينال الثلاثاء، في تعويض للزميل سامي فرتونة. الى اللقاء.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس،
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
6: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
5: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
6: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمع طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يدعو إلى إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل ترتكز على الحوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة. صدور براءة الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تواصل إلى غاية الثالث من أوت المقبل. في الشأن الثقافي، معرض رقمي يحتفي بستينية مهرجان الحمامات الدولية ينتظم من 31 من جويلية وإلى غاية الثاني من أوت المقبل. تونس تشارك في فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرث بالمغرب للثقافة والفنون الذي يتواصل إلى 2 أوت المقبل. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران ويقول إنها تعرضت لضربات ساحقة لكن لا تزال لديها قدرات، مؤكدا أن ما يجري عملية عسكرية وليست حربا. إصابة ناقلة نفط مقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان مما ألحق أضرارا بغرفة محركاتها وأدى إلى فقدان السيطرة عليها وفق هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية. وأخيرا، مقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرين في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا الليلة الماضية بحسب السلطات الأوكرانية. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتوا في موعد جديد من اكسترا ماغ ويكاند. معي انا اميره زيدي كما كنا رسبت من 10:30 حتى الماضي ساعه ونص، في 3 ساعات نعديهم معكم، نعديهم مع بعضنا برشا موسيقى، برشا فقرات واستضافات، الاجواء الصيفي خاصه الناس اللي ناويه تمشي للشطوط اللي باش تصيف في الجمعه الجايه والاسابيع القادمه، اللي اليوم وغدوه زاد عندهم برنامج بحري. تسمعونا بعد شويه في فقره الميتيو بلاج مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نعملوا هكا ناخذوا فكره على احوال الطقس في السواحل في شطوطنا، شنو الانشطه البحريه والبلايص اللي تنجموا تمارسوا فيها مختلف الانشطه البحريه. مغوط في الجهات زاده اليوم باش تمشي لجندوبه ومع نزار عيادي، هو مندوب جهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث المرور بجندوبه، ونشوفوا البلايص اللي فيها حركيه اكثر، الطرقات ممكن مؤديه لشطوط كذلك اللي فيها حركيه مروريه، وبعض الحلول نعملوا تشخيص وبعض الحلول للسادة المستمعين. جولتنا مع المهرجانات وفقرة الفستيفال كالعادة، نهزوكم في كل مرة المهرجان نتعرفوا على خصوصياته على البرمجة الميزانية. اليوم فما مهرجان ينطلق في القيروان، مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان من 1 أوت اليوم حتى 16 أوت بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان. فعاليات الدورة الخامسة إن شاء الله باش نحكيوا عليها وتفاصيلها وكواليس تحضير البرمجة مع أسامة العويتي مدير مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. خرجة على الطاير، ونشجعكم ديما على الخرجات وعلى اكتشاف الطريق المزيانة في بلادنا. اليوم ماشيين لأرخبيل جزيرة جالطة، بلاصة مزيانة برشا، كان عندكم فكرة عليها أكيد من البلايس اللي تستحق الزيارة والمشي ليها راهو بالنهارين وبثلاثة بالكامب وبالتراخيص. إن شاء الله حمدي حطاب الرحالة ومغامر باش يهزنا لي جالطة بطريقته بعيني هو، خاصة وأنه عاش التجربة الأسبوع هذية. دونك تتخيلوا وحدكم شنو ينجم يحكي حمدي، وباش تشوفوا تصاور مزيانة برشا من جزيرة جالطة. فقرة شد صحيح، الشباب التونسي اللي في كل مرة قاعد يبين قداش عنده حس ووعي كبير بأهمية معناها المحافظة على البيئة بعد الحرائق الأخيرة اللي شفناها في عدد من الجبال، منها جبل في بن زارة سيدي علي المكي، رفراف، الحريقة الأخيرة اللي معناتها تسبب في عديد الخسائر والأضرار المادية والأضرار بالوضع البيئي. مهم جدا أنه نلقاو الشباب كما محمد الباجي، صانع محتوى وناشط في المجتمع المدني، يشجع ويحث ويبرمج مع المجتمع المدني لإعادة تشجير الغابات اللي معناتها ضرت جراء الخسائر الأخيرة. في الحركة بركة ديما مع الرياضة، ونشجعوكم أيضا على ممارسة الرياضة وكالحاجات الباهية الكل اللي تنجم تفيدكم، ها تفيد النفسية وتفيد الصحة متاعكم، تلقاوها معنا في إكسترا ماغ ويكاند. في الحركة بركة اليوم مدرب رياضة ومدرب مصارعة، خاصة باش هذا هو اختصاصه بالتحديد، عمر الرزقي باش يكون حاضر بحذانا، نحكيو على الرياضة هذية، على تاريخها، على الأنواع متاع المصارعة وأهميتها والفوائد متاعها خاصة للأطفال. هذه أهم عنا من فقرات واستضافات، أما الموسيقى حاضرة وخاصة في الأخر متاع الحصة تنجموا تختاروا معنا الكود كور تحبوا في الشرقي وإلا في الغربي، حاجات قديمة وتفكركم بأجواء الصيف، تعيشكم الأجواء الصيفية. أما توا باش نبدأوا مع جديد أليسا، فرحانة معاك، نسمو زادة عمرو الذيب بعد شوية، وأيمن لسيق، ألفة برمضان، وبرشا أغاني شرقية تونسية وغربية في جديد تلقاها معنا في إكسترا ماغ ويكاند. معايا أنا أميرة زيدي معكم في الأعداد والتقديم، كوثر البجاوي ترافقني في الجانب التقني، ومهدي في الديجيتال. مرحبا بكم الناس الكل.

0: أعمل مغناني وهذه ألفة بالرمضان، الفنانة التونسية ألفة بالرمضان اللي ديما نحافظ على السيل نتاعها ألفة، كان في الأغنية الوترية ولا في الأغنية الإيقاعية الشعبية شوية كما الأغنية هذية. مرحبا بكم الناس الكل، توقيتنا 10:51، نسلم عليكم وين ما كنتوا. الإكسترا ماج ويكاند كل سبت معكم 10:30 حتى الماضي ساعة ونص، ديما من أولى فقراتنا للناس اللي تسمع فينا توا مازالوا كيقام ويخموا وين يمشي وين التبحيرة، أنهي الشطوط اللي هكا راكحة اللي نجموا نمارسوا فيها الأنشطة البحرية، وأنهي الشطوط أو السواحل اللي لازم نتجنبوها اليوم وغدوة في الويكاند. معنا في فقرة الميتيو بلاج بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو بلاج. صباح النور سي بلال.
1: صباح النور أميرة، مرحبا بكم. مرحبا بك، كيف تمسي ميدات شباب؟ الحمد لله لاباس عايشة.
0: يعيشك، مرحبا. نعطيو هكا فكرة على الأجواء البحرية، كيفاش باش تكون السواحل في اليوم غدوة الأيام القليلة القادمة؟
1: باهي، بالنسبة لليوم وغدوة نجم نقولوا طاقتنا عموما معناتها مستقر، ما فماش حاجة اللي تقلق حتى من الريح اللي هي معناتها تنجم تكون العامل اللي يساهم في ثيرة بحال البحر. اليوم باش يكون معناتها ضعيفة المعتدلة سرعة الريح عموما، تتقوى شوية العشية فقط في السواحل الشرقية، وغدوة عامة معناتها كيف كيف الريح معناتها تتجاوز سرعة 30 كيلومتر في الساعة. أكثر تفاصيل بالنسبة للشواطئ نتاعنا، بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي تبرق على سنجلة سيدي سالم والرمال وسيد علي المكي، الريح باش تكون شمالية شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر في الساعة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، نحكيو على معناتها من توا حتى العشية. بالنسبة لخليج تونس، رواد، قمارة، المرسى، سيدي بوسعيد، وكرتاج، بورسدرية وسليمان، كيف كيف الريح باش تكون شمالية غربية سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تتقوى شوية معناتها في آخر العشية توصل إلى حدود 40-45 كيلومتر في الساعة، والبحر بالتالي يكون قليل الاضطراب محليا مضطرب، خاصة معناتها كي نقرب شوية إلى خليج الحمامات. بالنسبة لي خليج الحمامات كيف كيف الهوارية، حمام الغزاز قليبية قربها والحمامات، اليوم العشية باش تكون شمالية غربية 10-30 كيلومتر في الساعة، وحاليا باش تكون بين 30-40 كيلومتر في الساعة، والبحر قليل الاضطراب محليا مضطرب. بالنسبة لي منطقة الشابة هيركدا، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقارس، المهدية، رشيش والشابة، اليوم العشية البحر باش يكون قليل الاضطراب بينما تموج مع هبوب رياح شمالية شرقية سرعتها بين 20-35 كيلومتر في الساعة، ومنطقة خليج قابس، الشفار، قابس، جربة وجرجيس، الريح باش تكون شرقية شمالية شرقية سرعتها بين 10-30 كيلومتر في الساعة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج فقط، خاصة معناتها في منطقة قابس لا غير.
0: يعني كان نعملوا تاكا ريكاب للطقس اليوم أو لشتوتنا اليوم وغدوة، نقولوا هذا إلى قليل الاضطراب خاصة في العشيات،
1: هذا إلى قليل الاضطراب خاصة في السواحل الشمالية، وفي السواحل الشرقية بتكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج، خاصة معناتها بالنسبة لمنطقة الشبة ومنطقة خليج الحمامات.
0: سباحة تنجم تكون ممكنة في أغلب شطوطنا اليوم وغدوة بيان سور مع اتباع تعليمات الحماية المدنية. بداية الأسبوع والأسبوع القادم المتوقع أنه باش ترتفع درجة الحرارة خاصة الاثنين والثلاثة حسب بتبيع المعطيات اللي تقدموها من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذايا باش يكون معناتها مماثل مع الشطوط ولا ينجم يكون طقس سخون والبحر هيش؟
1: هو الارتفاع باش نبدو نحسو فيه من اليوم، لكن الارتفاع قولوا نحن طفيف الى نسبي وقتها مقارنة معناتها باللي عشناه البارح وولد البارح، الارتفاع هذا باش يكون معناتها بين 3 الى حدود اقصى 5 درجات خاصة في الجنوب الغربي ولا في الجنوب، مقارنة بالمعادلات العشرية الاولى لشهر اوت لبعض الولايات. غدوة ان شاء الله كما قلنا البحر باش يكون هادئ الى قل الاضطراب، درجة الحرارة تبقى في نفس عام 3 اليوم اما اكثر شوية، الارتفاع اكثر باش يكون نهار الاثنين ارتفاع طفيف ايضا، البحر كيف باش يكون قليل الاضطراب اذا متموج خاصة في السواحل الشرقية، نعرفوا كيف يبدا الريح معناتها الشرقي اكثر، هي السواحل الشرقية تبدا فيها الموش، ونهار الثلاث كيف كيف البحر قليل الاضطراب، رياح من القطاع الجنوبي سرعتها عموما ضعيفة الى معتدلة ما تجاوز كيف كيف 30 كيلومتر في الساعة، وتبقى درجة الحرارة في نفس المعدلات، وان شاء الله معناتها بداية من يوم الاربعاء تتقوى زيادة باش تتقوى شوية الريح، لكن درجة الحرارة المهم هي انها باش تنخفض اكثر معناتها من الايام هذوما.
0: كي نقولوا ارتفاع في درجة الحرارة بداية الأسبوع مش باش نرجعوا للموجة الحر، فقط هو ارتفاع عادي.
1: ما نحكيوش على موجة حر،
0: فقط للتوضيح سي بلال.
1: أنا ديجا هذيك علاش قاعد نبرر، خاطر معناتها سمعنا برشا موجة حر وبحر هذه يحكيوا عليها. لا نوضحوا اللي هي معناتها
0: درجة
1: ارتفاع
0: الحرارة اللي هي عادية معناتها في
1: عادية
0: شهر أوت، بداية شهر
1: عادية،
0: أوت.
1: نحكيه على اليوم وغدوة ونهار الاثنين، معناتها درجات خاصة الشمال الوسط والجنوب الشرقي متجاوز 42 43 درجة كأقصى تقدير، فقط في الجنوب الغربي تنجم تكون أكثر شوية بين 44 أقصاها 45 درجة، في ولايات معناتها كيما توزر وكبدي وكذلك معناتها أقصى الجنوبي تطاوين.
0: يعطيك صحة على التوضيحات هذه، وكانت هذه
1: شكرا لك.
0: فقرة بوان، فقرة الميتيو بلاج، من بعد شايف فانغوت في الجهاد الميتيو بلاج، تعاودوا تسموها على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال اللي فاتوا الاستماع. سينو مرحبا بكم الناس الكل. شكرا للمهندس بلال اليحيوي كان معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. افيتشي من بعد باش نسمو دادي يانكي. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع.

0: المزيكا.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية.

0: هذه جديد جديد رامي عايش وغديه صورها على طريقة الفيديو كليب في لوك هكا يرجعنا للسبعينات ولا الثمانينات. تنجم تفرجوا فيها على اليوتيوب ولا على مواقع الخاصة بالأغاني. فقرة بوان روت كل مرة نمشيو للجهة الولاية وإلا نمشيو للمنطقة البحرية، واليوم اخترنا نمشيو لهوني ما نبعدوش برشا للمرسى. عماد الطويل يحضر معنا عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور. أهلا وسهلا عماد، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، نهاركم طيب، نهاركم سعيد، مرحبا بكم في المرسى.
0: مرحبا.
1: الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
0: المرسى تشهد حركة يا عماد، هي على طول العام فما موفمون، أما ملي يبدا الصيف نلقاو حركية، كان طريق الشط وإلا حتى في الليل في السهريات.
1: أي في النهار وفي الليل يعني ما شاء الله.
0: في كل وقت.
1: يعني في كل وقت. المرسى عندها الطابعة نتاعها، معناتها نسمة بحرية مفرشكة نلقاوها ديما في المرسى. المرسى اللي نجمو نوصلوها عبر طريق المرسى اللي هي الطريق الوطني رقم 9 من تونس العاصمة. نجمو نوصلها من ثنية جهة الطريق الجهوية رقم 23 اللي هي من جهة حلق الواد، معناتها باش نوصل للمرسى بعد ما نتعداو على السلام والكرم نوصل للمرسى. نجمو زادا نوصلها من جهة طريق جمرت، المنطقة السياحية اللي جمرت عبر منطقة سيدي الدريف ونوصل للمرسى. المرسى ما شاء الله معناتها النشاط نتاعها في الصيف يولي نشاط
0: مكثف
1: أكثر من وسط العام. هي الحقيقة للأمانة معناتها لأنها فيها البحر نتاعها وفيها الشط نتاعها، عنده الخصوصية نتاعو، عنده التاريخ نتاعو، عنده البصمة نتاعو، عنده الجو نتاعو، جو المرسى. يقول لك أنا المرسى اللي ما عندوش معناتها وسيلة نقل ينجم يوصل من بالخط الحديدي من تي جي ام
0: اللي ماشي بحر على مستوى العاصمة، مش طوط المزيانة ونظيفة.
1: يعني عندها الطابع الخاص نتاعها مدينة المرسى. في النهار صحيح نلقاو معناتها جو كبير على مستوى الشط نتاع المرسى على البحر، نلقاو فما أنشطة حتى أنشطة معناتها بحرية وأنشطة رياضية موجودة على الشط. لا صحيح نلقاو كذلك معناتها نقطة مهمة جدا، نقطة تتبع الحماية المدنية معناتها باش للتوقي معناتها والتدخل عند الحاجة وكل شيء اللي هنا منظم ومريقل. ولكن زاد كيف الجو هذايا في العشية في الليل صحيح تمتع بجو المرسى، فيها محلات تجارية من كل أصناف. جو المرسى معناتها على الكورنيش نتاع المرسى معناتها، وتشوف المنظر معناتها الطبيعي والمنظر البحر اللي هو معناتها يخليك معناتها تستمتع بهواء المرسى. المسألة تتعلق شوية مشاكل صاير على مستوى مسألة التوقف والوقوف،
0: ما فماش باركينج يظهر لي واضح، وهذيك أكثر مشكلة أكثر عائق اللي بشين المرسى يخمم وين بشي يحط الكره.
1: الباركينج اللوطة صحيح على مستوى الشط موجود بمقابل، صحيح موجود، ولكن ما عادش يوفي بالحاجة
0: وبالساعة زادة بالساعة إيماد، واللي ماشي باش يسهر ولا باش يعدي نهار في البحر برشا بالساعة
1: برشا أي. وحتى الفوق زادة على مستوى الكورنيش زادة معناتها العمل بنظام معناتها
0: الحصة
1: بالعباية بالمقابل معناتها يتكلف زادة كيف هذه نقطة يزم السلطة الجهوية والسلطة المحلية معناتها على مستوى بلدية المرسى تشوف حل. هذه حاجة. ثم زادة كيف أنه يعني الخدمات نتاع البلديه تخدم في النهار تخدم في الليل، ولكن مش نجي للمرسى ومش نفرهد ونلقى روحي تحطوا لي الصابو. كيفاش ولات هالتفرهيده هذه؟
0: ما عادش تفرهيده
1: تفرهيده
0: بزيد فلوس مكلفه.
1: هو صحيح، شوف راهو فما الباركينج المأوى اللي موجود على مستوى
0: الصفصاف
1: وين الجامع موجود،
0: اما بعيد اللي هابط للشط
1: اي ما بعيد شويه، ولكن زاد هو بيدوره ويتمريه معناتها ما شاء الله، معناتها في حركيه كبيره
0: في الليل. حتى في الليل ما تلقاش فيه بلاصه صحيح،
1: ما تلقاش شيء.
0: لهنا اللجوء يكون الاغلبيه للانهج الفرعيه، وهذا يخلق معناتها اختناق الحقيقه مروري، على خاطر تلقى حتى قدام محلات التجاريه اللي في الانهج الكل في المرسى تبدا معبيه بالكرهب، واللي داخل في الانتردي وكالسلوكيات الحضاريه اللي نشوفوها احنا عندنا توانسه الحقيقه.
1: أيوه. واللي وزيد وزيد زاد معناتها المتسكنين معناتها يتقلقوا معناتها يقول لك احنا جينا السيارات تتوقف بال
0: ما يلقاوش بلايص الكهرباء
1: اي واحنا كيفاش ندخلوا كيفاش نجموا نخرجوا عندهم الحق في اخرى اما يلزم حل جذري للمساله هذه باش يقعد الطابع معناتها الطابع والبصمه نتاع مدينه المرسى اللي مش يمشي للمرسى يعرف بالحق اللي هو راهو مش يتفرد احنا مع النظام صحيح كل الامور منظمه ومريقله فما ترتيب وفما وفما معناتها اجراءات معناتها اداريه وقانونيه على مستوى الطريق هو ملك عمومي للناس كل وكل حد ياخذ المكان نتاعو اما زاد شويه اجتهاد باش اللي جاي يخرج مع العائله نتاعو خاصه في الليل معناتها خرجت العائله باش تتفرهد اي مقابل التفريد هذاك من بعد واحد ما يلقاش روحه في وضعيه استثنائيه معناتها ومشكله اخرى
0: شنو الحلول الممكنه عماد طوال اللي ماشي للمرسى شنو الحلول الممكنه وشنو الاقتراحات مثال احنا
1: والله
0: نحاولوا نوصلوا معناتها بعض المقترحات للسلطات المعنيه علاش لا
1: يقع معناها علاش لا يكون مثلا نخلي الكهرباء السياره نتاعي قبل ما ندخل المرسى مثلا على التصريف معناها اللي يدخل المرسى من شيرة وين فما المفترق الدوراني وين المحطه نتاع الحافلات ياما على اليمين وعلى اليسار وعلاش لا يولي فما مثلا يولي فما تران توريستيك صغير معناتها قطار سياحي صغير يوصل لغاية
0: كما نشوفه في الحمامات وغيره أي.
1: مثلا أي يحاول أي معناتها
0: يقرب شوي
1: ينقص العبء والاكتظاظ الموري وسط مدينة المرسى خاصة على المستوى كي باش توصل الكورنيش معناتها الناس كل كنا نحبوا نوصلوا على مستوى الكورنيش ونقعد نفركس على مكان باش نعمل نوقف السيارة نتاعي والتوقف ومعناتها
0: هذا حل صيفي معناتها مربوط بالحركة اللي تصير في الصيف
1: في الصيف وقتها وإلا تصير فما حواجز أما مقابل ذلك أنا يلزمك تأمن معناتها زاد كيف التنقلات نتاع المواطنين معناتها حاجز أنك ما تدخلش معناتها باش تقلل من الاكتظاظ المروري على مستوى الشارع نتاع الكورنيش هذا حل أي أما مقابل ذلك زاد كيفاش باش توفر لهم معناتها الأماكن نتاع الوقوف نتاعهم والوقوف زاد يعني بمقابل ولا كيفاش معناتها تكون معناتها على الساعة ولا تكون معناتها بالليلة معناتها ناخذ الكسكلة نتاعي ونعرف اللي السيارة نتاعي راهي في مأمن ما ما ما ما ما, ما, ما عنديش عقوبة باش تسلط عليا لأنه زاد كيف راهو من ناحية نخرج باش نتفرد ولا نلقى روحي بين دفرين معاقد هي لهنا تولي الحكاية معناتها حتى اللي باش يخرج
0: تولي ما عادش وجهة مريحة عاش تولي وجهة مريحة تقعد المرسى معناتها مزيانة برشا وكما قلت معناتها ميزتها انه مع الشط فما زاد الحركية التجارية اللي باش يمشي يتعشى هو والعائلة والا باش يمشي يشري دبش ولا الايس كريم توا في الصيف وكذا الكل متوفر في المرسى مزيانة يبقى مشكل ديما نتاع الباركينج وين باش تحط كهربتك هذه اصعب حاجة مع بالحق الاختناق المرور اللي يكون في النهار وفي الليل توا في الصيف. شكرا عماد يعطيك صحة كانت هذه بوان روت اليوم في المرسى انتم اللي تسمعوا فينا مرحبا بكم الناس الكل شويه خير باش نهزوكم للقيروان قيروان اسخن بلاصه ديما في تونس وصلت في الايامات نتاع الحراره المرتفعه من اسخن البلايص في العالم صنفت في يوم من ايام موجه الحر اللي تعديت اما زاد القيروان تشهد حركيه واليوم بالذات فما مهرجان سيفتتح هو مهرجان الفسقيه الدولي بالقيروان اللي ينطلق الليله حتى نهار 16 اوت بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان. شنو هو المستجد بالنسبه للدوره هذه مقارنه بالاربع دورات السابقه بما انه احنا اليوم في الدوره الخامسه واليوم افتتاح الدوره الخامسه شنو اهم الاسماء العروض الكواليس نتاع التحضيرات ناخذوها ان شاء الله بعد شويه بعد موجز اخبار لحدش ونص مع فقره الفستيفال وضيفنا اسامه العويتي مدير المهرجان. تو باش نسمعوا شويه التونسي اللي يسمعوا فينا تو ما يقضيوا في الدار نوجه لهم تحيه خاصه جدا هذه فوزي بن قمره خمسه وخميس ولا الزاد اللي يسمعوا فينا تو فكره هم ديستيناسيون نتاعهم شتوت لبحورات الطقس اليوم وغدوه يعوم السباحه ممكنه في اغلب الشطوط الطقس باش يكون والبحر هادئ الى قليل الاضطراب في الفتره المسائيه براتيكمون معناتها الجمعه الجايه الكل زاد السباحه ممكنه مع اتباع الاحتياطات اللازمه وتعليمات الحمايه المدنيه ان شاء الله تبحيره مزيانه ليكم الكل انتم والعائله نتاعكم. فوزي بن قمره.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وفاة عونين من الحماية المدنية تابعين الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة كان على متن شاحنة إطفاء على إثر حادث مرور جدة على مستوى الطريق الوطني الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين. صدور الرائد الرسمي

0: جمهور المهرجانات له موعد مع انطلاق فعالية الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي في 6 وإلى غاية 23 من أوت الحالي. في العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر يؤكد أن مواصلة الولايات المتحدة تأجيج نيران الحرب سيزيد من إحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى. وكالة فارس الإيرانية تؤكد أن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بدأت مراجعة خطة إدارة مضيق هرمز. وأخيرا، الحكومة الإسبانية تعلن أن عدد القتلى في أزمة جيب سبتة الإسبانية الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: حميقي سمعوني غنية رجعنا بها توقيتنا توا 11:41 نسلم عليكم من الناس الكل. هذه إذاعة الشباب اللي يسمعوا في الفريكونس متاعنا، معكم أميرة كوثر ومهدي مع بعضنا حتى الماضي ساعة ونص، من 10:30 حتى الماضي ساعة ونص بالفقرات وبالموزيكا، ومن فقراتنا توا فقرة تعنى بالمهرجانات الفستيفال. فستيفال ماشيين للقيروان اليوم مع أسامة العويتي، هو مدير مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. اليوم باش يكون عرض الافتتاح وانطلاق الدورة الخامسة. أهلا وسهلا بك أسامة.
1: مرحبا، صباح النور، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي إذاعة الشباب.
0: محضرين رواحكم اليوم للافتتاح، شنو أهم فما اليوم بخلاف العرض معناتها نتاع السهرة، فما فعاليات أخرى تنشيطية قبل السهرة اليوم؟
1: بالطبيعة هو عنا 3 أيام يعني فعاليات تنشيطية في قاعدة تصير قدام المركب الثقافي في ساحة الفنون كما عم مستنسين يعني كل عام. اليوم إن شاء الله باش يكون افتتاح مهرجان الفسقية الدولي في دورته الخامسة، ونحن توا ديجا في تقريبا على مشارف الانتهاء من التحضيرات اللوجستية والتقنية. إدارة المهرجان كاملة متواجدة بالمركب الثقافي ياسر بن الفرات، معنا السيد المندوب الجهوي كذلك للشؤون الثقافية، مدير المركب، الناس كل متجمدة.
0: لمسات الأخيرة اللي ما قبل الافتتاح الرسمي،
1: الناس الكل متجمدة إن شاء الله باش نشقوا حفل افتتاح الدورة دي.
0: عندي هكا سؤال على وحي الافتتاح اليوم، الافتتاح بعرض عشاق المحفل الجربي. فقط تساؤل، بما أنه المهرجان في القيروان وهو مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان، علاش ما كانش الافتتاح اختيار منكم أنه يكون عرض قروي من القيروان؟
1: هو ساعة مبدئيا ساعة كنا توينسة من القروين من جربة من تونس من صفاق،
0: هذي من شكوش فيه،
1: من أي بلاسة
0: هذي من شكوش فيه.
1: وبالنسبة لنا كان الاختيار على عرض عشاق المحفل الجربي بالطبيعة على التغني بالموروث الجربي والتعريف بالتراث الجربي، كما نحن الفرق الجهوية متاعنا القيروانية قاعدة تتنقل إلى مختلف مناطق الجمهورية، فما حتى بعض الفرق أمنت عروض افتتاحات بعض المهرجانات. عادي جدا نحن زادا ناخذ عرض افتتاح يعني من مدينة أخرى، وعرض كذلك يرتقي إلى قيمة مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. لكن زادا باش نجاوبك على تسائلك، راهو كان الاختيار من الأول كونه يكون الافتتاح عرض عشاق المحفل، وكان الاختتام باش يكون عرض قيرواني. لكن للأسف أولا ما فماش يعني ملفات تقدمت الإدارة المهرجان، وثاني حاجة حتى اللي شعينا نحن باش
0: تتواصلوا معاهم
1: ويأمنون عرض الاختتام، رقينا عندهم التزامات أخرى وارتباطات أخرى. للأسف الله غالبا تكنيش من البرمجة هذا العرض،
0: راه هذه مش استنقاص من العرض والقايمين على عرض عشاق المحفل الجربي
1: طبعاً
0: اللي
1: طبعاً
0: موجود في أكثر من مهرجان السنة، زيدا في أكثر مهرجان صيفي. فقط أنا تسألت على نقطة الافتتاح، علاش مش موجود عرض من القيروان، ما أنت قدمت الإجابة شافية وظافية. شنو المستجد في الدورة هذه الدورة الخامسة، شنو جيت فيها مقارنة بالدورات السابقة أسامة؟
1: مقارنة بالدورات السابقة هما كانوا فهم 3 فضائيات تخدموا فيها مهرجان الفسقية الدولي، كان يعني فضاء الفسقية بتبيع الفضاء الأثري بتاع الفسقية، وملعب حمد العواني والمركب الثقافي. المستجد اللي هو كل عروض السنة باش تكون في المركب الثقافي سد بن الفرات بالقيروان، اعتبارا اللي فما أشغال تقوم بها الهندسة العسكرية بفضاء الفسقية يعني فضاء مغلق، وإن شاء الله يا ربي الصيف القادمة تعود تفتح أبوابها الفسقية وتعود تحتضن يعني مهرجان الفسقية. بالنسبة للملعب صراحة تعرفنا العديد الصعوبات اللوجستية
0: التقنية
1: لتأمين العروض، فكان الخيار كونه نرجع لدارنا الكبيرة اللي هي المركب الثقافي ياسر بن الفرات بمسرح الهواء الطلق الموجود بالمركب.
0: طاقة الاستيعاب متاع المسرح هذه
1: تقريبا نحكي الطاقة معناها عدد الكراسي الموجودة. شو عدد الكراسي الموجودة؟
0: يعني عدد التذاكر اللي باش تتبيع زادة.
1: بالضبط
0: 750. مش بعيد برشا، مش بعيد برشا على مهرجان الحمامات الدولي في طاقة الاستيعاب.
1: ولو أنه المركب الثقافي سد البرات راه مقام على مساحة شاسعة برشا، وكنا معناه كان
0: ينجم التوسعة معناتها.
1: بالضبط كنا نجم نروح حتى مسرح في وسط المراكب ب 2000 بلاصه و 2500، لكن على فكره على فكره فما مسرح الهواء الطلق سيتم انجازه بولايه القيروان، تقريبا انتهوا من الدراسه بتاع المسرح هذا، طاقه استيعاب بين 4500 و5000 متفرج، ان شاء الله في القريب العاجل تنطلق الاشغال في القروان
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله وان شاء الله راهو مسرح الهواء الطلق بمواصفات عالميه بولايه القيروان
0: ان شاء الله. علاش لا، ويصبح مهرجان الفسقيه عنده اكثر اشعاع، وكل التظاهرات الثقافيه راهو كي تكون فما فضاءات مخصصه للعروض هذيا ما ينجم كان يخدم انت الساحه الثقافيه، وايضا يكون ملجا وملاذ لاولاد الجهه وحتى معناتها المدن والاماكن المجاوره باش يحضروا في معناتها التظاهرات الثقافيه كيما المهرجان نتاعكم، مهرجان الفسقيه الدولي بالقيروان. الجانب الدولي فاش يتمثل بالنسبه للدوره هذه؟ فما عروض دوليه؟
1: الدولي مشكوره وزاره الشؤون الثقافيه في اطار التعاون الدولي تم توفير عدد زوز عروض دوليه لمهرجان الفسقيه. العرض الاول باش يكون ان شاء الله يوم 2 اوت لفرقه باب البحر الموسيقيه بطرابلس جمهوريه ليبيا. ان شاء الله باش يكون غدوه 2 اوت، والعرض الثاني ان شاء الله باش يكون يوم 14 اوت لوبيغا ناسيونال دو بيكان، باش تكون موجوده زاده في ولايه القيروان، عرض ضخم جدا يجينا من الصين. ودعوه لجمهور القيروان وحتى جمهور الولايات المجاوره كونهم يجيوا يكتشفوا العرض هذا ويكتشفوا التراث والموروث الصيني في القيروان.
0: نرجع للاختيارات الفنيه للسهرات هذه والعروض وعلاقتها بالميزانيه اللي مخصصه السنه للدوره، كيفاش كانت معناتها كانت تنجم تكون عروض اكبر اكثر تنوع لو كان الميزانيه كانت اكبر شويه؟
1: والله مش بالنسبه لينا نحن راهو مش الاشكال في الميزانيه نتاع المهرجان، الاشكال هو في الفضاء. يعني اذا كان عندي فضاء انا يتساءل اكثر عدد من الجماهير، وكل كنا نجم نخمو في عروض دوليه، مش خاطر كانت لاحظ في البرمجه يعني العروض الكبرى التونسيه موجوده، يعني كي ترقى يسرى المحنوش، ترقى مرتضى، ترقى نوردو، ترقى شكري بوزيان، ترقى ايه دغنوش، ديجا هما خدموا سنين في مهرجان بنزرت، مهرجان قرطاج الدولي، مهرجان الحمامات، هذا كل موجودين في البرمجه بتاع القروان.
0: فما سهره التونسيه لنوال غشيم، كريم شعيب وعليا بالعيد اذا بعضهم؟
1: لا نوال غشيم وكريم شعيب
0: بالطبيعه. فماش عليا بالعيد حسب البرنامج الرسمي اللي وصلني عليا بالعيد.
1: تم تحيينه صحيح، كان في البرمجه الرسميه، تم تحيينه للبرنامج. باش تكون سارة التونسية نوال غشيم وكريم شعيب، تمنينا بالطبيعة
0: الالتزامات فنية موجودة. وفما مع عدم اتفاق مادي؟
1: لا لا مش عدم اتفاق مادي، فما التزامات فنية وفما نوعا ما كان فما سوء تنسيق يمكن بين إدارة أعمال الفنانة والمشرفة اللي معناها اللي تم تكليفه معناها بالعرض، وهي عندها التزامات فنية في نفس التاريخ.
0: ما عندوش علاقة بالتدوينة الأخيرة لعليا بالعيد؟
1: صحني قلت لك هو كان فما سوء تنسيق بين
0: لانه شفت تدوينه للفنانه فقط اللي يسمعوا فينا فما تدوينه للفنانه عليا بالعيد، معناتها متقلقه متذمره من الغاء عرض على ما يبدو. ذولي تحكي على العرض هذا؟
1: لا مش لا لا الغاء عرض لا ما نعرفش كان تدوينه، لا لا نحكي فما ستاتيوها بتاعت عليا بالعيد عندها تقريب اسبوع
0: اللي نحكي عليها هنا البارح.
1: لا لا مش هذا،
0: ما عندهاش علاقه بالفسقيه،
1: ما عندها حتى علاقه، ما عندها حتى علاقه، خاطر ما تمش الغاء العرض، العرض قائم وماذا بيا، والله ماذا بيا تكون الفنانه عليا بالعيد موجوده. ما هي في الاخر حتى كي صار سوء تنسيق من الاول وعاودت اتصلنا بها قالت راني 6 اوت عندي التزامات اخرى، فهمتني؟
0: اي اي اي التزامات فنية سابقة
1: حتى علاقة
0: للتوضيح فقط أنا سألت لأنه شفت التدوينة وأنت توا قلت لي أنه عليا مش موجودة في السهرة هذه، دونك ربطت الأحداث ببعضها. على كل الفنانة عليا بالعيد عندها راهو جمهورها بخلاف أنه هي قامة فنية ما نشكوش فيها.
1: هاو دعوة متجددة كانت نجم فنانة عليا بالعيد تكون حذانا، والله شيء شرفنا ومرحبا بها. أنا قلت لك أنا حتى عودنا اتصلنا بها أكدت اللي عندها التزام
0: فني آخر في اليوم هذاك
1: غالبا إن شاء الله في فرصة قادمة
0: ان شاء الله. فما تنويه بخلاف الاصوات التونسيه اللي ذكرتهم، اي دغنوش، يسرى محنوش، نوردو، مرتضى، شكري بوزيان، فما عروض مسرحيه كيما ولد الطلياني، وايضا عروض عرض مسرحيه بابا نويل زاده اللي قاعده تدور وتجوب عديد المهرجانات، وعروض للاطفال.
1: جميل بالطبيعه.
0: اي خيال جميل عرض الاطفال.
1: ولو انه عرض خاص هو عرض للاطفال، ما جميل جميل شخصيه جميل، تقول لك الاطفال بالنسبه لي راهو سنهم يتراوح بين 83 سنه، بالنسبه للجميله بكم كلهم اطفال معناها راهو عرض صالح للكبار
0: ليكم الكل ما انت اللي تسمع فينا للعائلات
1: بالضبط اي بالضبط انا واحد من الناس من اشد المعجبين بجميل
0: شيكون نهار نهار شنو
1: نهار 4 اوت
0: نهار 4 اوت
1: في مسرح تلق في دار الثقافه
0: فمعرض السينما اذا دخلت مع ليسا الاطفال
1: خاتم عليسة كذلك مشكور منتج الشريط
0: الأحمد لندرسي خاتم عليسة
1: المنتج مجدي الحسيني مشكور أمد إدارة المهرجان مجانا بالشريط بطبيعة صديقنا أخونا مجدي وتحية زادة من خلالكم جميع المتعهدين اللي تعاملوا معهم بصراحة عمرنا ما لقينا معهم إشكال سواء في التعهدات المالية ولا في الاحترافية في العمل بصراحة ناس برو نتعاملوا معهم زادة من خلالكم بالحق نحب تحية شكر وقدار الوزارة الشؤون الثقافية على الدعم المادي والمعنوي اللي قدمته المهرجان اللي قاعد يشرف عليه سيد مندوب الجاوي قلت حتى نحن قاعدين نحضر وما تعرفوا ويكاند وكلها موجود معنا ديجا في المسرح
0: تحية لكل اللي قاعدين توا يحضروا توا يقوموا باللمسات الأخيرة للافتتاح المهرجان باش يكون اليوم كلمة للجمهور القيروان القراوة باش يكونوا حاضرين معاكم إن شاء الله في المهرجان السنة اللي ينطلق اليوم حتى 16 أوت بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان
1: إن شاء الله دعوة للجمهور القروان يتواخد ويكون موجود بغزارة المهرجان هذا المهرجان نتاعهم هما ورانا من نجمو نكبروا كان بيهم ورانا من نجمو نطوروا حتى المهرجان سواء في المضمون نتاعه واحد كان بيهم هما وبدعمهم المادي والمعنوي ان شاء الله الجمهور يواكب جميع الحفلات ولو انه الاصداء طيبه جدا في بالنسبه لحفل الافتتاح
0: ان شاء الله
1: فريق للسولدا
0: محفل مش يكون محفل
1: أي محفل
0: إن شاء الله
1: هو صحيح المحفل الجلبي أما نحن بالجمهور بتاعنا باش نردوا المحفل القروي
0: إن شاء الله إن شاء الله بالأجواء والتفاعل اللي باش يكون حاضر في الافتتاح ليلة شكرا مرة أخرى على التفاصيل اللي أعطيتها لنا حول الدورة الخامسة من مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان أسامة العويتي مدير مهرجان شكرا لك بعد شوية كوثر باش نسمعوا أي دغنوج اللي هي ديجا موجودة حاضرة في البرمجة سنة في القيروان وعندها جولة في عديد المهرجانات وعندها جديد متاعها بخلاف الغنية هذية على خاطرك التونسية عندها غنية مصرية اسكت سمعناها البارح وسمعناها ليامات هذية على موجات إذاعة شباب منذ صدورها عندها 3 أيام الغنية سينو بعد شوية فقرة خرجة عطاير حمدي حتى باش يكون حاضر بحذانا هوني في استوديو بعد رحلته اللي قام بها لجالتا وهي أكبر جزر أرخبيل جالتا اللي تكون من مجموعة 6 جزر صغيرة على بعد 81 كيلومتر من بنزرت 64 كيلومتر شرقي مدينة طبرقة التفاصيل على الرحلة والمغامرة هذية وشنو تنجموا تعيشوا من أجواء في جالتا مع حمدي بعد شوية في خارج عطاير مرحبا بكم

0: إذاعة شباب من تونس.
1: جمهور مهرجان بوغرنين، موعدكم مع الفنان التونسي المتميز حمزة بوشناق في عرض يحمل عنوان أوركسترا، وذلك يوم الأحد 2 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. عمل فني مستلهم من مسلسل راجوج متميز بمشاركة عديد الفنانين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: مرحبا بكم الناس الكل. اذا نوردو رامي جمال زي الخطاف. نوردو البارح كما كنت نفكر البارح في الليل كي خدمت معاكم في احلى الليالي من بين الاخبار الفنيه. البارح نوردو كان ضيف رحمه محسن في مهرجانات يلا ساحل، وكان معناتها شفنا الاجواء اجواء حلوه برشا، والتفاعل الجمهور المصري مع نوردو مع اغنيه سر وقعنا الديو ما بيناتهم كان كبير برشا في مهرجانات يلا ساحل البارح في مصر. ورحمة محسن كانت معاه في تونس في كرتاج، كان ضيفته وغنيوا نفس الأغنية، والتفاعل كبير زاد كان من الجمهور التونسي بالتفاعل منا احنا توا باش نمشيو لبلاصة مزيانة برشا في خارجة على الطاير. خارجة على الطاير، خرجة عطاير في كل مرة يهزنا هكا في خرجة مزيانة مميزة مختلفة المغامر حمدي حطاب. أهلا وسهلا حمدي.
1: عايشة كاميرا، مرحبا بيك مستمعين إذاعة شباب الكل، الناس اللي تبع فينا.
0: غبت علينا الجمعة الفاتة لسبب معين.
1: اسمع، لسبب معين باش نعوض لك حاجة تستاهل،
0: والسبب هو جالطة.
1: اكزاكتومون.
0: أما نسلم على منصار بن حميدان الجمعة الفاتة زاد هزنا في جولة مميزة.
1: يعطي الصحة صاحبي صاحبي سي ان اكزومبل ومدرسه الحق معناها.
0: نسلموا عليه برشا
1: نسلم عليه منتى الباهي، وتحيه للناس اللي تبع فينا والناس اللي
0: كل الشباب راهو اللي قاعدين يخدموا في السياحه الايكولوجيه، السياحه المزينه اللي انتشرت في السنوات الاخيره واللي شجعوا كيفك انت.
1: هي راهو ريالمون، يعطيك صحه كلامك، هذا هو اللي لازم يتقال. راهو ريالمون لوبجيكتيف شنو هو؟ لوبجيكتيف نبارتاجيو مع التوانسه التراكن المزينه اللي عندنا في بلادنا. والحق متاع ربي انا انسان نغار برشا على بلادي. انا بالنسبه لي انا سي انوتيل انوتيل باش تسافر وقت اللي انت مازلت ما اكتشفتش بلادي. لا فري ديكوفيرت،
0: غلطه واحد عمل غلط من
1: شوف لا فري ديكوفيرت
0: توا قاعدين نكتشفوا في بلادي.
1: ديكوفيرت الصحيحه واللي بها الفايده هي تربي عائلتك

0: على حب البلاد هذه وباش تحببهم فيها لازمك تهزهم ويزوروها. تهزهم ويزوروها كيفاش تهزهم؟ انا نشوف لي بلون ولي بون بلون اللي قاعدين نعطيو فيهم اترافير الباساج معاك وخرج على الطاير اميره هما دي بلون à la fois économique يعني avec le minimum d'investissement من عند لي بارون والعائلات والاصحاب زيدا وزيد اون بلوس كو سا حتى بالترونسبور بوبليك تمشي ما عندكش كهربه تمشي ما عندكش وين تبات تخيم معناها شوف ديما عصفورين بحجره
1: أي.
0: لكن المره هذه البلاصه سبيسيال شوي علاش
1: تخييم البلاصه المره هذه واجراءات استثنائيه
0: ما تنجمش تمشي لها البلاصه المره هذه ما تنجمش تمشي لها بالترونسبور بوبليك البلاصه المره هذه ما تنجمش تمشي لها كان في البحر ومش اي بحر مش نص ساعة ولا ساعة طبعا جزر في تونس
1: أيه.
0: نجم نمشي لهم باللود ولا بالبطاح نص ساعة ولا ساعة غير ربع ولا سويعة تلقاني في الـ في الـ في الجزيرة
1: اللي تمشي لها
0: أيه. المرة هذه جزيرة أنا أقل ما نقول عليها ريجان تونس المخفية بالنسبة لي أنا
1: سميت قلت محمية طبيعية ساحرة ومياه فيروزية كريستالية
0: هو هذاك الصحيح أنا بعثتك
1: أجبك العنوين
0: مع الأخر هذوكم هذاك عطاها حقها
1: من وحي تصور اللي
0: أنت بعثتهم لي ذوكم تصور راهم ماخذين بتليفون عادي من غير حتى فيلتر ما تسحقش فيلتر راهو ما تسحقش
1: هي مزيانه بطبيعتها
0: هي مزيانه وزيد نقول لك حاجه ان شاء الله تلقى الوقت باش تصور تلمو عندك ما تعمل
1: ايه.
0: دونك الديستيناسيون تاعنا هي جزيره جالطا اللي هي ترابيا واداريا تابعه بنزرت
1: بنزرت
0: لا تابعه بنزرت
1: اما هي اقرب اما هي اقرب لطبرقه 40 كيلومتر على طبرقه 81 كيلومتر من مدينه بنزرت
0: هي اقرب من بنزرت كتبرقره هي على سيدي مشرق 64 كيلومتر
1: على سيدي مشرق اي اي
0: سيدي مشرق انا مازلنا نحكيو بنزرت ولايه جندوبه طبرقه هي البرت الوحيد اللي رخص لك مشتغر ومش اي انسان باش نعطيك للتوانس الكل اللي تسمع فيا والناس اللي تتبع في الاذاعه اذاعه الشباب راني نحكي في اذاعه وطنيه باش نعطيكم المعلومه الصحيحه اللي لازم تسمعوها مش اي انسان ينجم يهزكم الجالطه ومش اي انترميديير راهو لي سول اوتوريزي هو لو باتو بارباروس ولو باتو بارباروس اللي هو سو لا ريسبونسابيلتي دو سامي الوشتاتي ولد المرحوم بالقاسم الوشتاتي دونك لي سول اللي نجموا يهزوك علاش على خاطر لي سول
1: بالتراخيص لازمه
0: شوف جالطه راهو وانت ماشي من البرت الكونترول الحرسي كونتروليك وانت هابط في جالطه الحرسي كونتروليك في جالطه فما اعوان تاع حرس ثلاثة أعوان تاع حرس وثلاثة أعوان تاع ميليتير
1: يكونوا مرافقينكم معناتها
0: لا هما موجودين في جالطة احنا اللي رافقنا دعوة الخير تبع فينا على خاطر بحر في الاخر وزيد ناخذوا لوتوريزاسيون سامي يبرون شارج الدوسي الكل يعدي لوتوريزاسيون كل فواياج ماكسيموم 17 شخص ما ينجموش يكونوا اكثر واقل ما تنجم تعمل في جالطة هو ليلتين واكثر ما تنجم تعمل هو ليلتين جالطة لا تنجم تعملها في نهارك ولا تنجم تعملها أكثر من ليلتين
1: كان ليلتين
0: هذا القانون ساري مفعول على الناس الكل دونك جالطة كان جينا نجم نعدي فيها أشهر راني عايش غاديا يعني. ما حبش لا كونيكسيون
1: ما تخرجش منها
0: ولا ما نخرجش منها تلموريت فيها شوف أميرة
1: شفت أسبوع كامل عايشنا على وقع جالطة
0: علمتني لانديبوندونس توتال وعلمتني أني مزلت كإنسان مانيش ماكينة مزلت النجم نتخلى على الحضاره المزيفه اللي عايشينها مازلت نجم نعيش من غير تليفون ومن غير انترنت ومن غير ضوء مش كنا عايشين في ازمه ضوء عشنا من غير ضوء في النهار تعدي شميستك كيما الناس الكل وفي الليل فما قمره وجوك به بالنسبه للماء فما عين نتاع ماء حلو تجري
1: أيه؟
0: كانت موجوده من وقت اللي تنفي بورقيبه وهو من لي مالتي وطلين بناوها من قبل وكانت فيها مدرسه وفيها كنيسيه وفيها ديار توا البني هذاك الكل بتبيع بالوقت لا مش بالماء بالغطاء النباتي عمل كوفرتور توتال دونك قعدوا كان البنيات فما اللوجمون تاع الميليتير واللوجمون تاع الحرس وقعدت الكنيسيه قائمه الذات وين نجموا نعملوا لها فيزيت وقعدوا لي دو سومي المزيانين اللي نجموا نعملوا لهم فيزيت اللي هما ارتفاعهم 400 متر على سطح الارض على سطح الماء معناها احنا تو الريبير ما زيرو هو سطح الماء دونك سيجور في جالطه كيفاش يتعدى دونك الديبار ديما يكون الصباح بكري الخروج جينيرالمون الاربع الخمسه تاع الصباح احنا والوضعيه البحر الموين وهي اربع خمسه سوايع ولهنا نعاود نذكر بالسيكوريتي علاش نختاروا بارباروس ونختاروا الداترا كومباني بار لورغانيزاسيون اللي تابعه سامي الوشتاتي على خاطر هما يعرفوا وقتاش يخرجوك ينجم يقول لك لا ما فماش خروج مش على خاطر ما حبش يخرج
1: حسب المناخ
0: اكزاكتومون على خاطر الطقس يحكم فيه يزيدك زياده الرئيس والبحريه اللي معاه ناس بروفيسيونيل ويعرفوها جالطه. رانا نحكي لك على عباد عندهم 25 سنه يعملوا في جالطه ويعرفوا في جالطه في العالم اجمع. راهي الناس تجينا من لو مونت اونتي، ماهوش قصر على التوانسه. وعلى فكره هذه حاجه انا نشكر عليها برشا، على خاطر ما عملش انت تنجم تمشي وانت لا تحب تمشي، نتبعوا البروسيدور كيما الناس الكل، نعملوا ديكلاراسيون يعطيوني الاوكي نحطك في الليستا
1: إيه.
0: وتنجم تمشي
1: منظمه
0: فوالا
1: البقيه باش تتعدى. في الخرجات الكلها بصفه عامه الهديه في الطبيعه والايكولوجي راهو مهم للجروب،
0: اهم
1: مهم
0: حاجه
1: مع شكون تخرج، شكون اللي باش يرافقك.
0: باركونتر فما حاجه يا اميره، راهو خرجنا جروب ما نعرفوش بعضنا جمله، راه في لحظه
1: اما الجيد اللي معاكم تبدا عندك فيه ثقه.
0: هو الجيد هو الرئيس. باركونتر السيد اللي بعثنا هذا اللي هزنا سامي معناه نعاود نحييه، يبدا يوصي فينا يحسسنا واني كل انسان هو المسؤول على الجروب دون فاسون، ولينا خايفين على بعضنا
1: ايه.
0: ومن اللي دخلنا وشدينا سويعه ولا سويعه ونص بحر، وبدات اللوطه زرقاء بحر ولي دوفان قدامنا والسماء فوقنا، واحنا شدينا ثنيه بدينا نتفقدوا في بعضنا، واللي عنده هكا ما لازم تاع بحر نتفقدوه، واللي بدينا نتعرفوا على بعضنا،
1: ويبدا البرتاج مثنيه.
0: كي وصلنا نلقاو رواحنا متعاونين على تهبيط الدبش والسيكوريتي نتاع المال للناس الكل. شوف جالتا باش تعلمك تختبر رفيقك اللي تمشي معاه، هو جينيرالمون باش تعرف صاحبك سافر معاه.
1: سافر معاه
0: جالتا تعلمك تصبر، تعلمك تكون انديبوندون،
1: مسؤولية،
0: تعلمك تراجع روحك، وتعلمك تفهم حدود روحك، وتعرف ساعة ساعة انت وين قصرت. شوف بار اكزومبل نبداو خارجين روندوني، كي تلقى روحك انت الاخراني في الجروب والجبل متعبك تفيق اللي انت مقصر في بدنك وفي صحتك مقصر مع روحك، يزمك تفيق. بار كونتر وقت اللي توصل للقمة تلقى الكيب الكل معاك وتدز فيك باش توصل للسومي، إل سوفي وصل تعرف أول سونساسيون يجيك شنو هو، مازلت النجم نعمل ومازلت قوي ومازلت النجم نحارب للآخر، ومازال عندي مرة ومازال عندي ما نكتشف، ومازلت
1: جبال باش نطلع عليها، تحب تعيش المغامرة في أقرب فرصة، مازلت
0: جبال باش نطلع عليها وما فماش حتى جبال باش تصعب عليا بقدرة ربي. دونك حبيت نقول راهو
1: كلامك صحيح ونتقاسم معاك. ما انت في وقت من الاوقات كيف تعمل روندوني بالحق قد ما هي متعبه وتاخذ برشا وقت وتراجي طويله قد توصل حتى ل 25 كيلومتر ولا قداش، اما تقول هاني نجمت
0: باش
1: نعاودها.
0: 400 متر صعده ماهمش ساهلين في السخانه،
1: تعود
0: ايه. احنا نخرجوا مغرب قبل كل شيء، يلزم عارف روحك شهازز بالنسبه للناس تسمع فيا، كسهل لكم ربي باش تمشيوا لجالطه، تهزوا معاكم سبابة شطر قصبة ما فيهمش كلام هذو، لا تقول لي لا سيف لا شتاء، احنا بطبيعتنا نمشيو لها كان في السيف. شطر قصبة علاش؟ على خاطرك فما مونتي في الجبل، وجينيرالمون كي نبداو الشوسور ايديال لطلعان الجبل راهو مش حاجة كرامب، بالعكس يلزم شطر قصبة. علاش؟ شطر قصبة يحميك ساعة من الغطاء النباتي للوطة، وثاني حاجة وأهم حاجة الله لا يقدر كان تحت ما يصيرلكش مشكلة، شطر قصبه يحميك حتى من كساقك ما تتفصعش ما تصيرش مشكل. الفاكتور
1: وكل نجم الكسور اللي طفى عليك.
0: فوالا، ثاني حاجه هو اهم حاجه الماء، والناس اللي ما تهزش ماء تلقينا عين نتاع ماء حلو نشربوا منها وندوشوا منها. صارت تغيرات مناخيه، انا مشي معنا صاحبي محمد تيسير النهدي
1: تعدى معنا برشا مرات.
0: فوالا، مشي في 2012.
1: تبدلت عليه.
0: تبدلت، قال لي راهو فما شط كامل الرمل اختفى. بيان سور هو التغيرات المناخيه باش تمس كل شيء،
1: شفناها حتى في الشتوت سنة،
0: كسوسوا
1: الامواج العاليه اللي صارت في الشتاء سنة اثرت بدلت حتى بدلت على الشتوت، بدلت
0: كريمون. شوف انا مشيت لها قبل جالطة، العين اللي نحكي عليها اللي تحت دار بورقيبه راهي كانت بنيه ونهبطوا لها بالدروج، وكنا احنا كي نمشيو جيست مش جيست من عندنا، سي اون اوبليغاسيون، هذاك دورنا في الاخر كي نلقاوها مصفابا ومسخه وكذا ننظفوها. باش نقول لك علاش، خاطر العين هذيك راهي حاجه حياتيه للبحاره. قول لي كيفاش، البحاره راهم يخرجوا من بنزرت ومن قلعه نابلس ومن البلايص الكل يرميوا شباكهم في البحر ويخرجوا يرتاحوا في جالطه. اذا كان تجي هواء وموفيتون،
1: وهي معروفه بالشرش،
0: إذا حتى كان موفيتون يرتاحوا زادة في جالطة. علاش جالطة؟ على خاطر الكوت نتاعها وين البرت الصغير وين تقف الفلوكة، مهما كان الطقس تنجم تحمي روحك، يعني فلوكتك اون سيكيورتي انت وبحارتك. هذاك علاش العين راهي نيسيسير ساعات العباد باش وزيد ما ننساوش اللي فما حيوانات موجودة في جالطة. بار اكزومبل فما نوع رادسة نتاع معيز خليوها طلين ولي مالتي، وفي بينهم اندثرت وفات، وهي طلعت مازالت موجوده ومتخبيه في جالتا، وبالسنين وبالعوام لين توا براتيكمون نحكيو على 1000 راس موجود غادي راه
1: ويتشافوا معناتها
0: شنو يتشافوا اللي يمشي راهم من من من اللوطه تبدا تخزر لهم لبعيد، كان عندك جمال باش تراهم واكيد جدا وانت ماشي
1: للروندوني هما يتخبيو كيف
0: اكيد ليه هما من بعيد تراهم اكيد جدا، هما شوف الاحصائيات تقول 1000 اما قلت لك باش تمشي لجالطه باش تطلع للروندوني اكيد جدا باش تراهم. كيفاش يتعدى؟ قلت لك سيجور في جالطه نهار الاولاني نخطو صباح نخرجوا الاربع الخمس تاع الصباح، اول ما نوصلوا لجالطه نستاليو الكونت تاعنا ماذا بينا نهزوا معنا ديزابري على خاطر ما فما حتى شيء تعمل له كوفرتير على الشمس، وماذا بينا الماتريال اللي نهزوه يكون ماتريال ملائم للظروف هذيا. بار اكزومبل خيمتك لازم تكون فريش ان بلاك، اش معناها؟ معناها في النهار ترجع الشمس وتكون من داخل السخانه فيها اكيليبري، مانيش باش نقول بارده باش نقول اكيليبري، وزيد ظلام يعني حتى كي يطلع النهار تنجم ترقد شويه. لابري نيسيسير على الاخر. والتبديله اكيد جدا لازم تزمعك تبديله ماذا بينا باليدين باش وانتي طالع في الروندوني نهار الاولاني ولا نهار الثاني تحمي روحك شويه من الشمس، ماذا بينا حاجه اونتي
1: وفي الليل تبرد.
0: الحق البرد في الليل حتى كانوا برد مستحب، هوميديتي موجوده اكيد على خاطر في جزيره، لكن البرد اللي نتاعها في الليل مستحب صدقني، خلينا الخيم وبتنا البرا هكاك اون بلان. الناس تلوج على وتلا 5 ايطوال واحنا 1000 نجمه فوقنا ومليار نجمه فوقنا ما نجموش نخليهم
1: ندخلوا. نشوف راهو شويه متصور اللي انت التقطتهم بتليفونك
0: هذوكم بعثتك تصاور اكيد كي تشوفها تحسها، راهو اي انسان ينجم يحكي لك شنو ترى وشنو شاف، ويبعثلك تصاور مش اي انسان ينجم يحكي لك شنو يحس. انا قاعد نحكي لك شنو حسيت وشنو اللي ريت شنو اللي ريت اكثر فيه في التصاور. اما انا
1: لا لا انا شفت لي عندك حتى جمعه عنده جمعه عايش على وقع الخرجه حمدي على الفيسبوك وعلى انستغرام حمدي حطاب
0: اكزاكتومون حمدي ليليان انستغرام حمدي ليليان وفيسبوك حمدي حطاب. الناس اللي تحب تسال ديجا قاعده نرى ونجي في برشا اسئله قاعده تجيني ومتاكد بعد الباساج هذا يا ميرا باش نلقى كيما كل مره كنجي سورتو
1: بعدا كيفاش ومع شكون وقتاش وبقداش
0: اكزاكتومون القداش راهي ليله في يوتيل تعدي لك ليلتين في جالطا، مانيش نقول لك بقداش اما انت اختار راهي ليله في يوتيل تعدي لك ليلتين بسيجورهم كامل في جالطا. كيفاش تمشي ومع شكون تمشي ابعثوا لي وانا نجاوبكم. هاني قلت لكم لو كونتاكت سي لادريس لو غاليتون @yahoo.fr هذايا تنجموا تبعثوا عليها بور افوار توت لي انفورماسيون. سينون سامي وشتاتي في تبرقة الناس كل تعرفوا تمشيوا تسألوا على سامي وشتاتي طاوة القاوة وبطو بربروس في البرت، وإلا تبعثوا لي على
1: كان سامي معناتها يخرج
0: للجال كاو كان سامي منحب كان سامي يخرج زيدا على خاطر مقتنع اللي إنسان
1: بروفيسيونيل
0: انسان بروفيسيونيل يعرف وين يحطك يخاف عليك فلوك تخرجها يتفقدها على خاطر شوف
1: باش نرجع جوست للجالطة وانت غادي هكاك النهارين هذوكم اللي نعرفوا انه تبدا محميه طبيعيه ممنوع الصيد يظهر
0: اكيد جدا
1: اي كيفاش تمشي جالطه وما تاكلش الحوت
0: تلبس ماسك وتتفرج وما تمسش ممنوع ممنوع جو دي بيان ممنوع. باش نقول لك اش تعمل في جالطه؟ جالطه ما تجوعش فيها بالرسمي باش نقول لك باش نحكي لك حاجه باش تعجبك على
1: البحر يجوع يا حمدي
0: البحر يجوع
1: بعد البحر ليل ونهار
0: بعد غطسه البحر في النهار نعملوا دوش ونرتاحوا شويه وبعد نشدوا الرحال للقمه.
1: ايوا
0: فما دو سومي واحده على اليمين وواحده على اليسار، واحده على اليمين تقابل جزيره الكلاب تسمى هكا جزيره الكلاب. علاش؟ على خاطر في الشتاء يجيوها لي فوق نتاع البحر كلاب البحر يطلعوا في الجزيره. وعلى اليسار نطلعوا لها على خاطر فيها المنفى الاخير لبورقيبه وليس بمنفى هي بلاصه مزيانه على الاخر. نقول لك حاجه خليوني غادي ميسالش مسامح انا في كل شيء
1: مسامح غادي
0: بلاصه راي سبحان الله سومي لوفي دو سولي تراها والكوشي دو سولي تراها وتحتك الميديتيراني وجزيره
1: كامله دايره هي باش تعيش غادي شنو باش تاكل غادي كي طلعت غادي
0: وانت طالع
1: باش تلقى
0: باش تلقى
1: انا نعرف راه ما جيتش تاكل ما نحب نعمل تسمع
0: بعد الماء تعبي دبوسه الماء نتاعك
1: من العين
0: تعبيها من العين وانت ماشي ميم با ابين تعمل 500 600 متر باش تلقى عنب بري عنب نابت يمكن الراتسا يمكن العود الاولاني زرعوه لي مالتي بوتيتخ لي زيتاليان ما نعرفش
1: مش موجود عندنا النوع متى في اسواقنا
0: لا انا ما ريتوش في اسواقنا. شوف انا ولد فندق جديد
1: العنب
0: ولد العنب وجدي الله يرحمه كان يزرع العنب يعني نابت في وسط العنب نفرق بين الراتسا تشبه للراتسة اللي نعرفوها اللي هي صغيرة الكحلة بالكل.
1: ايه ايه ايه.
0: في قروسيتها تشبه مش في لونها.
1: أما ماهيش
0: خضرة. ايه. خضرة وقارصة قروسية بنينة على الأخر.
1: شو عملنا لك العنب غالي يا حمدي. شوف. واللي باش تقول عليه من بعد أغلى وأغلى.
0: مشيت لجالتك اللي تلعنب ببلاش.
1: ايه
0: نهز نجبد العنقود صدقني حتى الغسلين ما نغسلوش نداوي
1: بيه. شنو اخر الاغلى؟
0: والكرموس.
1: والكرموس اللي مازلنا ما نقلاهش
0: شبعنا بالكرموس. كرموس جيلي يا ميره. إيه؟ الكعبه قد هكا تراها صغيره تمس الكعبه تلقاها تريه اوتوماتيك مع الخطر كانت تمسها يبسه مازالت ما طابتش تلقاها تريه تنحي الكعبه تاكلها ريح حلو وعسل
1: طيبه في حقها وزيت مش برشا
0: فمش لا لا طيبه طيبه في حقها ماكل فوق 10 كيلو كرموس
1: ما شاء الله
0: تعرف ما نلقط ونأكل وانا ماشي
1: عنب وكرموس
0: وزيد العليق الفرامبواز بلوانه الكل موجود بألوانه الكل فير بلون اورانجي فيولي بلو روج اللي هو توت البري نجمع وناكل سبحان الله ما نشبعش منه اول باب خاطر الكعبه صغيره قد ما تاكل وزيد موجود بارتو يعني فما أبارسا أنا نوصي طول العبيد اللي ماشي أكيد كي باش تمد يدك الشجرة ولا الغلة باش تاكل باش تحاول تخلي العبيد اللي معاك أكيد مانيش أنا كي قلت 10 كيلو راهو تعبير مجازي
1: صح بشوية
0: لكن ماذا بينا زادا كي نمدوا يدينا نعرفوا نمدوا يدينا على خاطر فما نوع متاع عقارب عناكب دي زارينيي هذه الانفورماسيون اللي كنتي خليتها دي زارينيي
1: باش كان خممت معناتها
0: موجودين كان في جالطة كبار قد كف اليد يعملوا البيت العنكبوت نتاعهم بارتو يتغذوا حتى على العصافر من قوة البيت العنكبوت نتاعهم حتى العصفور يحصل فيها هم عالين الفوق بعاد والقيد اللي معاك احنا مشي معانا الرئيس يوسف البريكي نحييه اللي هو يعرف البلاصه وزيد لهم كادر مون تاع عوين الحرس والميليتير غاديك
1: معاكم تحيه لهم
0: تحيه كبيره رو تبدا تمشي تراها فوقك شوف انا اللي عرضوني قد كبر كف اليد أقل وعاملين عشوشهم الفوق يعني بعاد علينا لكن هذوكم نحب ولا نكره هما في موطنهم الأصلي والإيكو سيستيم اللي غادي فارضهم ومتعايشين ومرهم
1: وإحنا اللي نمشيو
0: إحنا دي باساجين حاولوا وإحنا نمشيو لنخربوا حاجة لنكسروا عود لنحيوا بيت عنكبوتة لا نمسوا لقينا فكرون ما نمسوش ما نعملوا حتى شيء ما نهزوا معنا حتى حيوان الجلطة ومنحاولوا نجيبوا معنا حتى شيء من جلطة نحاولوا نخليها محمية كما هي ريت حتى أنا بيرسونيلمون والجروب اللي معايا حتى حجرة باش تتفكر بها جلطة منعناها على رواحنا علاش احنا كنا أول جروب يدخل السنة الجلطة 2026 ونحبوا نعطيه الإكزامبل هذيك علاش ترى فيها جمعة كاملة مبارتاجي ومازلت باش مبارتاجي
1: وغبت علينا
0: من الحاجات اللي عجبوني في جلطة ميرا لابال اللي هي جمعية
1: وكالة
0: الوكالة
1: الوطنية لحماية الشريط الساحلي
0: صحيح عاملة بلاصة ما كانتش موجودة قبل وين تعمل فيها التريم تاع البلاستيك دونك تكمل الكامب نتاعك
1: تلم البلاستيك يهزيت الكل
0: تهزلو ديشي الاخر تاع ماكلتك في ساشي تطلعوا في الفلوكة باش تروح بيه والبلاستيك الكل تخليه غادي هما يعملوا له الفرز وهما يهزوه
1: محلها المغامرة مغامرة عشناها بتفاصيل تفاصيلها
0: إن شاء الله
1: وتصور اللي موجودين مع الباساج
0: متاعك أي انفورماسيون أي انفورماسيون يحبوا عليها الناس
1: على انستغرام
0: انستغرام حتى حمدي ليليان وإلا فيسبوك حمدي حتاب تو تلقاو ديجا فوتو دو بروفيل هذيك التصويرة في جالتا شوف تو يسألوا فيا يا اخي مشيت لابس تونو سبيسيال ومن بكري نحكي على التونو وانا لابس شوميز في السومي متصور بها راني هزيتها معايا هزيتها معايا باش خليت بها تصوير
1: شوتينغ
0: وعلاش نقول لك حاجه راهي السونساسيون تاع الفخر اللي تجيك وانت في السومي حقك باش تكفي روحك حتى بتصويره راه
1: محليهم تصور ليك والمجموعه اللي معاك انا شفتها على
0: الفيسبوك الكل توا الجروب اللي خرجت معايا في الويكاند اللي تعدى للقاليت نحب نحييهم واحد واحد مانيش في سامي حتى حد باش ما ننسى حتى حد
1: هما يعرفوا روحهم
0: اول جروب نحب نحييهم سامي وشتيتي تحيه مركب بربروس والليكيباج اللي عليه والرئيس يوسف البريكي تحيه فما اصحابنا توا مشاو البارح الجالطة خليفه نتاع سيليانا اللي هزنا للمغاره نتاع سيليانا مشى هو الجروب نتاعو الجالطة نستناوه يجي
1: ونسمعوا الزيكو
0: متاكدش يلقاو الدنيا مريقله اما احنا ماذا بينا ديما على خاطر يخرج جروب نحاولوا نسمعوا منه فماشي حاجه اون سي جامي ونتعلموا من بعضنا ديما ماذا بينا نحاولوا نبارتاجيو مع بعضنا الحاجات الباهيه وتصور المزيانه تونس راهي مزيانه، تبرقه راهي مزيانه، نتقاسموا
1: التجارب الحلوه باش لينا ولغينا.
0: اميره ما عندكش فكره، تو كملنا احنا نهارين كامل
1: تو نبرمجوها في جالتا. تبرقه مره
0: اي ليله ليش
1: اكيد مازال الصيف
0: خرجنا كملنا نهارين في جالتا، ملي وحنا مازلنا ما دخلناش للبرت تيجي يستنى فينا في المارينا والناس فرحانه بينا قلوبهم احلاها.
1: تحية ليهم، تحية ليهم ومحليها الناس اللي تخدم السياحة بقلب ورب واللي تحفز
0: ولاد المنطقة، ولاد المنطقة في كل بلاصة. أنا ايه. أنا خارج في برطة تبرقة قابل صاحبي بيرار سالمي نحب نحييه، قال لي مازلت عملت بروجي في حلق الواد الزوارع، إن شاء الله تو نجيو بحذاك يا بيرار
1: ونحكيو عليها
0: للبلاصة هذه
1: بقدرة ربي. يعطيك الصحة. بعد شوية موجز أخبار نص نهار ونص ونكمل معاكم في خارجة عطاير، ماشيين بنزرت بعد شوية وشباب متطوع لإعادة تشجير الغابات بعد الحرائق الأخيرة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وتوفر هذه الشركات للطلبة إمكانية قضاء سداسي دراسي بالمؤسسات الشريكة والاستفادة من برامج الشهادات المزدوجة وإنجاز تربصات ومشاريع بحث، فضلا عن المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي بين الأساتذة الباحثين وتعزيز التعاون العلمي الدولي. وتضم شبكة شركاء المدرسة عددا من أبرز مؤسسات تكوين المهندسين بفرنسا، وذلك من بينها مدارس تابعة لمعهد غرنوبل وبوردو وتولوز وليون. وأكدت المدرسة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية ترمي إلى الارتقاء بجودة التكوين الهندسي وتوسيع آفاق الطلبة على الصعيد الدولي وتعزيز قابلية تشغيلهم ودعم انخراطهم في بيئة أكاديمية وبحثية وصناعية ذات بعد عالمي. تعيين الأستاذة المساعدة في علم وظائف الأعضاء الحيوانية بمعهد باستر تونس إيناس البيني في منصب الأمينة الإقليمية لشمال إفريقيا ضمن الجمعية الإفريقية لعلوم الأعصاب. وأوضح المعهد أن الباحثة ساهمت من خلال أعمالها العلمية في تكوين الباحثين الشبان وتعزيز التعاون الدولي وترسيخ أخلاقيات البحث العلمي وتطوير القدرات في مجال علوم الأعصاب، بما يدعم حضور البحث العلمي الإفريقي على الساحة الدولية. وفاة عونين من الحماية المدنية تابعين للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة كان على متن شاحنة إطفاء على إثر حادث مرور جد على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين الولايتي قفصة والقصرين. صدور قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة برائد رسمي الجمهورية التونسية يقضي بمنح الصيغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات في خطوة تهدف لتعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. في أخبار العالم، مسؤولون قالوا لصحيفة واشنطن بوست إن قائد القيادة الأمريكية في أوروبا بعث بإخطار مكتوب إلى كبار مسؤولي البنتاغون يفيد بأنه سيضطر إلى الاختيار بين الدفاع على الوطن الأمريكي أو الدفاع عن إسرائيل إذا لم توفر مدمرة بحرية إضافية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقول أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشآت مدنية في دولة الكويت استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
5: سمر كويز
6: من الاثنين للخميس،
7: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: جاي في توقيت نص نهار واربعين دقيقة. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل في اكسترا ماغ ويكاند. مازلنا مكملين مع الفقرات ومع الاستضافات. توا فقرة شد صحيحة، فقرة شد الصحيح قلنا نحيو من خلالها ديما المبادرات الشبابية، التجارب، العمل التطوعي، التجارب المميزة والمختلفة. اليوم محمد بيجي هو شاب تونسي صانع محتوى ناشط في المجتمع المدني، شفناه مؤخرا في الحرائق الأخيرة اللي التهمت غابات في بنزرت، كان عنده دور من خلال معناتها المحاولة متاع الأطفاء، وكذلك توا فما دعوات منه شخصية للناشطين في المجتمع مع المدني الكل باش يبداو يحضروا ويستعدوا لإعادة تشجير غابات بنزرت. معنا محمد بيجي بالتليفون، أهلا وسهلا. مرحبا محمد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بكم ويعطيكم الصحة اللي تقدموا في البرامج.
0: أهلا وسهلا بك محمد، تحية ليك وتحية اللي يسمعوا فينا الكل توا من بنزرت. وانت توا كما قلت كان عندك دور، كان عندك محس وطني خلينا نقوله، وكنت ساهمت معناتها في بشكل او باخر في معاضده مجهود الحمايه المدنيه، في التبليغ، في محاوله اطفاء بعض الحرائق، المراقبه حتى من بعد ما تم اخماد النيران هذيا، قعدت تراقب وتشوف ماشي معناتها الحريق باش يعاود يشتعل معناتها التونسيه الاخرى. تحيه ليك، وهاو فما تصاور زاده اللي توثق العمليه هذيا. اليوم شفناك تعمل في دعوه المجتمع المدني لاعاده تشجير الغابات اللي التهمتها النيران، رغم اللي نعرفوا في التوقيت هذية وبعد الحرائق راهو التربة والأرضية لازمها مدة باش تعاود تتشجر مش توا. ساعة كيفاش كانت المبادرة، كيفاش جاتك الفيدباك أو الصدى، رجع الصدى فما من متطوعين، من المجتمع المدني، من الجمعيات البيئية في الفترة هذه؟
1: شكرا، يعطيكم الصحة مرة أخرى.
0: مرحبا.
1: المبادرة جات عفوية تماما، ما فيهاش ماهيش مدروسة ولا من قبل قلت باش نعمل هكا عفوية. وقت بعد ما كملنا فينا 5 أيام وإحنا مع المجهود اللي بذلناه مع المجتمع المدني والمتطوعين وعوين إدارة الغابات والحماية المدنية، وعلى فكرة نتوجه لهم بالتحية خاصة لهم. بعد ما كملنا 5 أيام طلعت للجبل باش نشوف الكوتي الأخرى نتاع غير ملح. على فكرة هو جبل معناتها ينقسم لاثنين، كوتي رفراف كوتي غير ملح. طيب اللي ما تحققتش كوتي رفراف ركزنا عليها برشا. علاش؟ على خاطر الحكم اللي نسكن لهناك ونعيش لهناك واجب عليا باش ندافع على بلادي وعلى منطقتي، وركزنا بدي كنا كحتى المواطنين المتطوعين والمتساكنين لهنا. بعد 5 أيام طلعت، اول ما قلت معناتها مشيت للجبل شفت منظر عمري ما شفته توا 39 سنه اول مره نشوف هكاك، حتى قبل وقعت حرائق هذه ما وقعتش،
0: يعني الاثار بتاع الحرائق هذه
1: اثار جمله ما خليت حتى شيء، ما فهمش اثار لا فما لا اثار ولا خلصت حتى شيء، جمله رماد كيلومترات معناتها الحكايه مش لعبه. واقع اليم جدا، انا قلت لك عمري ما عشته. قدامي شنو نعمل، كيفاش يلزم حل، كما كنا نتفاو لقينا حل، كيف يلزم حل ليكون مشكله حل، شنو الحل هناك؟ يلزم تشجير، نعرف بلي مش وقت التشجير ونعرف بلي لازم الارض ترتاح وديجا صيف
0: وتو التشجير جينيرالمون يصير في نوفمبر، وخاصه بعد الحرائق الارض لازمها التربه لازمها ترتاح.
1: اي اصلا حتى قبل ما ترتاح لازم فما دراسه، فما استراتيجيه تعود للمصالح المختصه، المهندسين في بعض اداره الغابات.
0: وانت هذا اللي دعيت له في الفيديو على الريسو سوسيو، مش اليوم باش نمشيو نشجروا، ما انت دعيت لي وضع استراتيجيات وباش للاستعداد الجيد من هوني لنوفمبر.
1: بالضبط، وينجم يكون على فكره بين قوسين ينجم يكون راهو مش بالضروره معناتها من هنا نوفمبر هذايا، على خاطر المصالح المختصه نتاع الغابات تنجم تقول لك لازم الجبل يرتاح معناتها عام عامين
0: 6 شهور حسب المده وحسب الاضرار.
1: بالضبط، فما مختصين هما اللي يدرسوا الحكايه هذه، ترجع كما حكينا للمختصين. ولكن المبادره عندها ابعاد اخرى، انا مش قد الشجره ولا كما فما شكون يقول لك هذا يزرع تو ولا لا، لا عندها أبعاد كبيرة كبيرة برشا. أبعاد أنه النار ومهما يكون وسط رماد وسط النار راهو نحيو الحياة، ما عندها ما فماش شيء مفير. اللي صار اللي رجع بالعظيم ما رجع، كما فينا من غادي كيلومترات كما رجعوا الحياة للأخر.
0: من غدوة زاد ان شاء الله ان شاء الله نلقاو معناتها برشا جمعيات او برشا متطوعين اللي ان شاء الله باش يساهموا في اعاده التشجير اللي جينيرالمون في مختلف معناتها الغابات ديما تصير في الخريف. نشوفوا معناتها الحملات اللي يدعوا لها الجمعيات يدعوا لها لاعاده التشجير.
1: والله هذا هو اللي لقيناه في الصفحه الخاصه نتاع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا حتى تيك توك. زاد عندي موقع حساب شخصي
0: بيجي محمد
1: بيجي محمد وحتى في اليوتيوب خاصه في فيسبوك. القوه تاع الفيسبوك معناتها الفضاء لقيته نجم نقول لك مئات نجم نقول لك الالاف
0: تعليقات
1: دعوات رسميه
0: كلها معناتها تجعنا بالصور هذيك بالثروه الغابيه اللي تضرت بالناس اللي رزاقها زاده تمست ان شاء الله ربي يعوض عليهم. واهم حاجه انه نعاودوا نحيوا معناتها الغطاء النباتي في الجبل وفي مختلف معناتها المناطق نتاع الجمهوريه اللي تعرضت للحرائق في الفتره الاخيره. نحييك مره اخرى محمد البيجي على المبادره هذه في انتظار وانه معناتها المختصين كما قلت انت يعملوا استراتيجيه واضحه ويحدوا الوقت معناتها الزمان والمكان ونوعيه ايضا الاشجار اللي يلزمها تتغرس حسب معناتها نوعيه التربه في الوقت المناسب. ونشكرك انت على كل المجهودات اللي قمت بها ودورك في انك معناتها تشجع الناس تشجع الشباب تشجع الجمعيات انها تقوم باعاده احياء الغابات بعد الاتلاف الكبير والحرائق الاخيره. كلمه نخليها منك اللي يسمعوا فينا للشباب ممكن المتطوع اللي خامم بنفس تفكيرك.
1: والله بالنسبه للمتطوع ما يستناش كما قلت في الفيديو الاول ما يستناش لما تدق عليه باب الدار ولا تقول له اجا وحدك تفهم انت مستنفع هي ملك عمومي هذه الناس الكل هذه حاجه نتاعك ونتاع الدوله. مستنفع انت مستنفع انا اليوم تمشي تعمل روندوني في جبل تلقى الدنيا خضراء الدنيا مزيانه ليك والاجيال اللي بعدك مش قد واحد. وطوع فما جمعيات فما زاد كشافه باش تشارك فما التلاميذ فما مدارس اعداديه ومدارس حتى خاصه معناتها تنجم تندرج تنجم تدمج روحك كشخص انت تلميذ والا
0: وتشارك وتشارك وتدخل في هالعمل هذا التطوعي
1: في تحت اي غطاء سواء اصحابك ولا اصدقائك ولا حتى كمجموعه ولا حتى كعائله. فما عائلات تعرضت على الشيء هذا وقالت نجم نجيبوا اشجار ونزرعوا لازم نخليها مؤثره في اطار معين اطار
0: وفي وقتها المناسب. يعطيك صحه مره اخرى محمد بيجي شكرا ليك يعطيك صحه شكرا على المبادره هذه. يعطيك صحة مرة أخرى محمد البيجي نشط المجتمع المدني صانع محتوى وكما شفنا معناتها دعوات منه لإعادة التشجير وتشجيع وتحفيز للشباب حتى يقوم بدوره في الوقت المناسب لإعادة أحياء الطبيعة هذه اللي تضرت برشا جراء الحرائق الأخيرة. كل سواء نحكيه على معناتها جبل غار الملح سيدي علي المكي وإلا في زغوين ولا في سلينة ولا في الكيف نبر والبلايس اللي تضرت برشا في الآونة الأخيرة. باش نرجعوا للموزيكا وبعد شوية باش نمشيو الفقرة اللي نحكيو فيها ونشجعوا فيها على الرياضة. اليوم اخترنا نحكيو على رياضة المصارعة خاصة للصغيرات شنو الفوائد متاعها. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة هذه إذاعة الشباب مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. دينا من 10:30 مكملين معاكم حتى الماضي ساعة ونص للموزيكا حاضرة مرحبا.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: إذاعة شباب من تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنة 2 أود حفل الاختتام مع الفنان الهادي حبوبة. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد. إذاعة شباب

0: مكملين معاكم في اكسترا ماغ ويكاند. بعد شوية نختموا بالكود كور وبرشا غنيت شرقية حلوة منها علاء زلزلي ايوان. احنا والوقت ما توا وقيت باش نقعدوا مع فقرة في الحركة بركة.
1: في الحركة بركة.
2: في الحركة بركة.
0: الفقرة هذه نحاولوا من خلالها نشجعوا ونحفزوا اللي يسمعوا فينا كبار وإلا صغار الشباب، وخاصة الأولياء اللي باش يدعموا صغارهم في الرياضات الفردية وإلا الجمعية من عمر صغير. اليوم بحذنا المدرب عمر رزقي، أستاذ رياضة ومدرب في المصارعة.
3: المدرب مصارعة ومدرب لياقة بدنية.
0: مدرب لياقة بدنية واختصاصي تقولي المصارعة.
3: أستاذ تدريب رياضي درجة ثالثة في اختصاص المصارعة.
0: مرحبا بك سي عمر الرزقي. رياضة المصارعة اللي خلينا نقوله من بين أكثر الرياضات اللي يشجعوا عليها المدربين بصفة عامة للصغيرات، تعتبر من أفضل الرياضات البدنية الشاملة للصغيرات. شنو الفوائد متاعها؟ شنو أنواعها؟ ونرجع شوية زادة لتاريخ الرياضة هذه معك أنت.
3: تاريخ المصارعة وشنو هي الفوائد متاعها؟ من أهم الفوائد للشباب والصغيرات المصارعة اللي هي يعني تعطي برشا ذكاء، تعطي يعني برشا صبر وروح رياضية، تعطي شوية احترام وثقة في النفس للصغيرات. وهذاك علاش أنا نسميه يعني سبور متكامل. إيش معنى سبور متكامل؟ يعني يبني الشخصية قبل ما يبني الجسم،
0: العضل
3: يعني
0: قبل العضلات، فما حاجة تمشي على المستوى الذهني والجسدي في نفس الوقت،
3: ويعطي يعني شخصية في روح، يعني يعطي الثقة في النفس وقبل يعني الجسم. من هذيك يعني تنطبق يعني البرنامج التدريبي وكل شيء. يعني احنا اهم حاجه قبل يعني الصغيرات لازمنا نربيه يعني عنده ثقه في النفس.
0: من وقتاش تبدا؟ من عمر ما انت نشجعوا انه ندخلوا فيها صغيرات؟
3: هو من ديما من 7 سنوات 8 سنوات.

0: ديما
1: احسن بلي.
0: صحيت خاطر اجيليتي خاطر شنو ونحن سبورنا يتطلب العديد يعني مثل اجيليتي سوبليس فورس فيزيك هذا بشوي بشوي يعني بارابور
1: يعني ما نجمش يكون قبل 5 سنين 6 سنين
0: ينجم ينجم ما عنده سوبليس ديما صحيت يعني تخدموا
1: نوعيه التمارين تبدا مختلفه
0: برافو
1: من 7 8 سنين أو كل يسمو فينا تنجموا تدخلوا صغاركم في الرياضة هذه رياضة المصارعة اللي قلنا من أفضل الرياضات البدنية الشاملة ومن فوائدها أهم حاجة قلت أنت الجانب النفسي تقوي الشخصية تعزز التركيز
0: بطبيعة تعطيك يعني تركيز وأصلا يعني تعاونك حتى في دراستك يعني تطلب هي برشا ذكاء يعني تعاونك تعطيك ذكاء اوتوماتيكمون انت باش تلقاها يعني في حياتك اليوميه تعطيها يعني تلقاها يعني ديجا في دراستك اوتوماتيكمون يعني كل شيء مربوط ببعض.
1: يقولوا الرياضات اللي فيها عنف معناتها وانت تمارس فيها ايفيتي للصغار خاصه اللي بداوا اجيتي نوعا ما خاطر باش تخليهم اكثر يمارسوا معناتها يطبقوها في حياتهم اليوميه. نحكيوا على نوعيه من الصغار اللي هما بطبيعتهم اجيتي تاكد لي المعلومه هذه والا لا فما
0: هي صحيح نحن اسمها رياضه المصارعه تسمع مصارعه تقول هذه
1: عارف سي بون مشينا
0: صحيح اما هي صحيح سبور دو كومبا اما فيها قوانين يعني فيها قوانين يعني كما نقولوا ضرب البنيه للعضان اللي ما تخبش اشفاد يعني قوانين وديجا نحن دي التكنيك عندنا التكنيك مخصصه يعني فيها يعني ما غير يعني عرق وما غير يعني كما تقول انت يعني
1: تشنج وما ما تدخلش في اليومي نتاعو الصغير ولا الشاب ولا
0: المراهق نحن هذه نبنوها له هو صغير هذاك علاش قلت لك يعني 7 و8 سنوات يعني فما خدمه معينه بارابور هذاك شنو هو اول حاجه يعطيه احترام صحابه يعرف يعني ما لازموش يوظف يعني المصارعه برا في الشارع لازم يوظفها كان في الصالة هذه
1: بالتأطير نتاعكم انتم المدربين
0: بالطبيعة المؤطرين يعني هم هذه خدمتهم هم
1: نقول له مبروك لك انت لانه انت زاد مدرب لبطلة تونسية تسنيم اللي عندها نهارين تحصلت على
0: ميدالية فضية
1: جائزة ميدالية ايه اعطينا فكره شنو نوعيه الميداليه
0: ولا برشا عباد
1: نادي يعني التضامن الالعاب الفرديه هي
0: انا مدرب في النادي الرياضي المصارع بدور هيش
1: ايه
0: بحكم يعني انا راني في عندي ديجا زميلتها رحمه رزقي اختي يعني ديجا انا
1: وصلت الربع النهائي رحمه ان شاء الله في مره اخرى
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: وتسنيم عثيمني هي اللي وصلت للنهائي
0: وصلت للنهائي متحصلت على المرتبه الثانيه
1: هي اول تونسيه نجم نقولوا اول تونسيه تلعب نهائي العالم في المصارعه في الاصناف الشابه معناتها
0: في الاصناف الصغريات في الاصناف الصغريات خدناها ديكاتيجوري عندنا في المصارعه بصف مدارس صغريات يعني وسطيات حسن
1: انت كنت المدرب نتاعها معناتها
0: انا المدرب نتاعها يعني خرج الميدان يعني بصفه شخصيه يعني كما نقولوا خارج الميدان اما انا ديما يعني عندي يعني قرب لها ديما في المنزل بعد اختي وديما يعني ننصح فيها والحمد لله
1: مؤطر لها تحيه لها ومبروك مره اخرى ولاختك ان شاء الله في فرصه قادمه نرجع للرياضه هذه رياضه المصارعه فوائدها بدنيه صحيحه اما ذهنيه ونفسيه كبيره للصغيرات للشباب للمراهقين تطلب معناتها تدريبات يوميه ولا
0: بطبيعه في انت يوسفين يعني بطبيعه هو صغير لازمك تحط له في مخه هو لازم يكون بطل فاهم باش ينجم هكاك انت يعاونك في الخدمه اللي حاجتك بها يعني انت كي تركب هو يبدا صغير حتى روحه ينجم يولي بطل ثم ديك ما يولي الاوبليجي عليه انا كل يوم وبطبيعه التدريب مع المؤطرين يعني برنامج تدريبي واحد و وان شاء الله
1: البرنامج التدريبي معناتها كيفاش يكون حسب الاعمار
0: حسب الاعمار كما صحيح سبيسيفيك يعني من الاول يعني هو صغير عنده خدمه كما نقولوا معينه يعني ادابتي يعني بارابول اللي عمره هو كما نقولوا 8 9 سنوات ادابتي بشوي
1: تكون متلامه بالنسبه للمبتدئين شنو اهم المهارات الاساسيه معناتها اللي
0: مبتدئين ماذا بك تاع ليزابيسي تاع المصارعه يعني كيف ديبلاسمون في التابي الجارد باز الجارد موين لي جيست تكنيك لي باز لاتاك الكونتر لادبت يعني بشوي بشوي
1: كيفاش نجموا نتجنبوا الاصابات الشائعه خاطر هي رياضه تستحق معناتها فيها عنف باش لتجنب معناتها اشهر الاصابات ولا اكثر الاصابات اللي تنجم تصير شنو اللي يلزم يصير
0: يلزم ساعه اول حاجه يعمل يعني التسخين اول يعني قبل السيونس بتاعه لازم يعمل شوفمون اوبليجي عليه خاطر من غير شوفمون ينجم يعمل بليسيور فاهم بارابور يعني ينجم خاطر نحن سبور انتونس فاهم يعني تعمل يعني سيونس انتونسيتي ماذا بك تعطي ريكوبيراسيون لبدنك في المعروف هذه ديجا في السبورات الكل
1: لازم معناتها
0: ريكوبيراسيون اوبليجي عليك خاطر اوتوماتيكمون انت تصور انت تعمل سيونس انتونس وتروح يعني تلعب تروح كيما نقولوا تسهر تشد التليفون ما تعطيش يعني
1: ما تركبش من بعضها
0: اوتوماتيكمون بدنك باش يعمل شيء تولي طالب يعني بالريكوبيراسيون اوتوماتيكمون سي ريكوبيرا
1: فما معناتها نوعيه اغذيه زاده مناسبه للرياضه هذيا
0: بالطبيعه اول حاجه
1: بروتين بروتين
0: بالطبيعه سوس بروتين بالطبيعه دي كالوري هو يستحقهم يعني بدنه
1: تتأثروا انتم المدربين ولا
0: بالطبيعة ديما لازم تنصحوا يعني يبعد على أهم حاجة الجازوز والسكر والحاجات يعني اللي ما عندهاش منفع يعني في البدن ماذا بيه يبعد عليه
1: وتوا اللي سي ما انتها مخذينها رياضة هذية كوليت دخلت في الحياة متاعهم وباش تولي ذولي نشاط نجم منافس متاع منافسات دخلوا لي كومبيتيشن وكل
0: مستقبل يعني
1: باش تنصح
0: باش ننصح
1: ايه
0: ننصحهم يعني بالتركيز
1: مثلا حتى وقت الكومبا مثلا قبل كيفاش ينجم يخفف التوتر قبل ما يدخل كيفاش ينجم مثلا يحلل حتى نقاط الضعف نتاع الخصم نتاعو
0: باهي هو لهنا يتقسم كيما نقولوا فما كيما نقولوا فما اتليت هذو يقيسهم وحده فما ديزاتليت زاد لازمك انت كيما نقولوا تقول له راه ما لازمكش تخاف ما لازمك تنصح وكل شيء انت باش نحلو يعني تبعده من وقلت التركيز نتاعو يعني ديما لونترونور هو عنده يعني دور كبير في
1: مش كان بدني اما ذهني اعداد ذهني
0: صحيح هو خد سبونا كيما نقول كيما قلت لك متكامل يعني يستحق برشا تركيز ويستحق يعني برشا اعداد ذهني ويطلب يعني برشا تركيز وبرشا خير
1: للولدين اللي خموا مازالوا يدخلوا صغارهم والالي للرياضه هذيا خاصه وحنا عندنا ابطال معناتها في تونس فما مروة
0: فما مروة العامري فما
1: مروة العامري
0: فما برشا يعني برشا فما زينب الصغير
1: ايه؟
0: فما تسليم عثيمين هذه فما يعني
1: كيفاش نجموا هكا نشجعوهم باش ونحيوا شويه مخاوف على الفكره معناتها اللي شائعه عند العباد جينيرالمون على رياضه المصارعه
0: رياضه المصارعه بالعكس رياضه محلاها على الاخر سبور دوكم بابل تعلمك برشا حاجات قلت لك تعطيك يعني الثقه في النفس قبل يعني ما تعمل يعني تعطيك يعني تنميه شخصيه قبل ما تنمي يعني للجسد
1: تعلم الانضباط والثقه بالنفس التركيز هذوما اهم الفوائد
0: الصبر والاحترام
1: اي وما بتبيع القوه العضليه
0: اوتوماتيكمون يعني يتطور يعني في البنيه يعني
1: الجسديه
0: وبنيه يعني الذهنيه
1: يعطيك صحه شكرا ليك عمر الرزقي على النصايح هذيا حكيت لنا على رياضه المصارعه ان شاء الله نكونوا من خلالك عطينا فكره باهيه وايجابيه للناس اللي يسمعوا فينا كان لصغارهم والا للشباب زاد المراهقين اللي خموا يحب يعمل سبور ما شنو نوعيه السبور اللي باش يخدم بها بدنه وميم طون تكون معناتها رياضه فيها فوائد اخرى ونعرفوا احنا الرياضه بكل اشكالها راهو حتى من المشي لازم باش يكون عندها الفوائد فيه. الجسديه والنفسيه خاصه والنفسيه وعلى الشلال العضليه وتنجم تكون مستقبليه تكون مستقبل وقت اللي ياخوها معناتها المتباري ولا الرياضي تولي يدخل المنافسات الوطنيه العربيه وعلى الشلال على المستوى العالمي شكرا مره اخرى عمر رزقي نورتنا يعطيك الصحه شكرا كوت كور

فنانين طيب اللي تفكر مليح على زلزلي وغنيته يا حنون قلبك حنون والشكل الحلو كما الغنية هذية، واللي ما يعرفوش غنية حلوة برشا كانت في فترة التسعينات. باش نختم زادة مع أغاني التسعينات والألفينات، إيوان الفنان اللبناني إيوان قول إن شاء الله نختم بها اليوم إكسترا ماغ ويكاند اللي كنا بديناها معكم من 10:30 حتى التوقيت هذية. شوية آخر الموعد باش يكون مع نشرة أخبار من 9:30 نشرة الظهر، من بعد باش يكون معكم زبير لوني في سامر كويز سبور في تعويض الفوزي بن سالم. أنا لقائي معكم غدوة الصباح في الماتينال ويكاند ابتداء من 6:30 متاع الصباح مع تحياتي أميرة زايدي، كنت معكم في الأعداد والتقديم كوثر البجاوي رفقتني تقنيا وفي الديجيتال مهدي. شهية طيبة للجميع في لمنه.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص
1: تختار الغناية ونعيش معك الحكاية
2: نعيش معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
0: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب
5: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: نشرة الأخبار
6: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي إلى غاية 3 أوت الجارية وزارة التعليم العالي تحذر الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية وفي النشرة التفاصيل الليلة افتتاح والدورة 50 لمهرجان سيدي بومخلوف الدولي بالكافة لتتواصل إلى 19 أوت الحالية إلى التفاصيل تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا للسنة الجارية في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الحالي على الساعة 12 ظهرا وسيكون الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الحالي وفق تصريح لمديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بورس
7: الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026 والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026 بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول واللي باش تكون نتيجة متاحة يوم 4 سبتمبر
6: سهام بوراس قدمت أيضا جملة من النصائح للمترشحين داعية إياهم بالخصوص إلى ضرورة تأكيد تسجيل الاختيارات لضمان الحصول على مقعد جامعي.
7: ننصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات نتاعو. المرحلة هذه مهمة جدا إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات نتاعو ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حضور أقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختيارات اختياراته، وإذا كان التلميذ هذا حاب يبدل اختياراته بإمكانه ذلك. أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل، أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
6: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص المرخص لها، بما في ذلك مسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة. وحذرت الوزارة الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية التي وضعتها من الإشارات المغالطة لعدد من شهادات التعليم غير الجامعية. مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات منير معالي وضحها.
8: بل مفتتح السنة الجامعية ديما نحب نعلموا الطلبة ليلتحقوا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، هو الحرص كل الحرص على الوقوف على طبيعة المؤسسة اللي باش يلتحق بها الطالب والشهادة اللي يعزم على الالتحاق بها. ننبهوا بطبيعة الحال إلى أن راهو فماشي مؤسسات للتعليم العالي بتونس غير المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة اللي يمكن الاعتراف بها او قبول شهاداتها او اسنادها المعادلة. يعني الاخيان معناها الاولياء والطلبة قائمة سواء بالنسبة للشهادات او بالنسبة للمؤسسات، خطر فما عندنا برشا اشهارات تحصل على شهادات اجنبية على تعليم غير جامعي، فيه اشارات الى شهادات جامعية او كذا، خطر حصل هذا. هو فما حتى اشكال للرجوع معناها المصدر، الرجوع الى وزارة التعليم العالي والى مصادر رسمية بخصوص معناها البلاغات هذه، أو أي استفسار أو تساؤل راهي أبواب الوزارة مفتوحة.
6: منير معالي أكد أيضاً أن أحداث مؤسسات للتعليم الخاص يخضع لكراس شروط وللرقابة السابقة والتي يمكن أن تطال جميع فترات الدراسة الجامعية.
8: تخرج قائمة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي قبل مفتتح السنة الجامعية، هذا مسألة قانونية باعتبار أن قانون التعليم العالي الخاص يلزم الوزارة على أساس أنه تصدر بشكل رسمي القائمة نتاع المؤسسات هذه لغلق المجال أمام معناها إشهارات مش في طريقها. بعض مؤسسة خاصة للتعليم العالي يفرض الخضوع إلى كراس شروط لكي يتوفر للباعث أنه يحصل على ترخيص في إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي، وفي الإحداث ما بتتحال فما رقابة سابقة يقع الوقوف عندها على جميع معنى مكونات الملف ومدى توفر الشروط. رقابة تنجم معناها تطال جميع الفترات متاع الدراسة.
6: نبقى إذن في التعليم العالي، حيث أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 والتي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا عبر المنصة الرقمية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 من أوت الحالي. في الشأن الثقافي، تنطلق الليلة بالكاف فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي لتتواصل إلى 19 من الشهر ذاتها مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق مدير المهرجان باسم السندي.
9: بالنسبة للدورة الجديدة هذه الدورة 50 إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض، للافتتاح إن شاء الله باش يكون بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة العربية يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه، كما قلت هي دورة متميزة فيها صوفيا الصادق، فيها شيرين اللجمي، فيها آية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق، فيها من الأعمال الفنية الموسيقية وفيها أيضا من الأعمال المسرحية والعروض الصوفية والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
6: تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للمناطق البحرية المحمية، وهي مناسبة لتجديد الالتزام بحماية الثروات البحرية والحفاظ على النظم البيئية لتعزيز التنوع البيولوجي. وفي تونس يوجد عدد من المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية على غرار أرخبيل، جالتا وجزيرة قوريا، تدار كمناطق محمية في إطار برنامج المحافظة على التنوع البيولوجي في انتظار استكمال إجراءات تصنيفها القانوني كمحمية بحرية، رئيس جمعية أزرقنا الكبير الصادق الدبابي.
10: هي المحميات البحرية هي مناطق جغرافية في البحر أو على السواحل تتخص لها قوانين لحمايتها وحماية الكائنات الحية والنظم البيئية والموارد الطبيعية بصفة عامة. من الأنشطة البشرية مثلا كما التلوث أو طيب الجهة ومن خلال حماية التنوع البيولوجي فيها، حماية الكائنات المهددة كثيف بالانقراض، وهذا كل شيء يتم زادة عن طريق تنظيم الأنشطة البشرية ودعم البحث العلمي. هنا في تونس قانونيا للحظة هذه عندنا 0 محمية بحرية في تونس، عندنا مواقع نستناو اليوم في نص القانون باش يعلنها محميات بحرية. مثلا اليوم عندنا مواقع جالطة في بنزرت، زمبرا في ولاية نابل، جزر قوريا ولاية منستير، الكنيس وقرقنا زوز في ولاية فاقس، ومؤخرا زاد التحقت بهم راس الرمل في جربة ولاية مدنين. المواقع هذه قاعد يصير التصرف فيها كمحميات بحرية رغم غياب النص القانوني بنجاعة قلوبها.
6: نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. تواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي إلى غاية 3 من أوت الحالي. وزارة التعليم العالي تحذر الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية، والنشرة تابعة الموضوع. الليلة افتتاح والدورة 50 لمهرجان سيدي بمخلوف الدولي بالكافة لتتواصل إلى 19 من أوت الحالي. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.
6: إذاعة الشباب من تونس،
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
8: معلومة الوافية،
7: نفس الروح نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس
7: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
8: من القلب للقلب
7: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: سامر كويس 100% سبور. سامر كويز 100% سبور. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق نجوم رياضية، كل نهار سبت بداية من الساعتين

الجامعة التونسية للرياضة للجميع، باش تحكيو كذلك على الرجبي، البطولة الإفريقية والبطولة الوطنية مع نائب رئيس جامعة الرجبي حلمي بن صالح، باش تحكيو كذلك على كرة اليد الشاطئية والمسابقات والتظاهرات مع هشام الطرابلسي رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية، مش حكي له كذلك على سياحة الشباب، برنامج قرقنا مخيم المغامرة في منطقة الرملة بجزيرة قرقنا، ومش نحكيه على الدورة الصيفية لكرة القدم بين الأحياء في ولاية صفاقس وتحديدا في فرحة المهارة، منطقة المهارة من معتمدية العمرة بصفاقس، هذا بالإضافة إلى المسابقات القارة في هذه الحصة، مش نحكيه على المسابقات والجوائز والهدايا، إن شاء الله تكون عشوية رياضية متنوعة صيفية فيها برشا نشاطات، فيها برشا جوائز. طبعا شوية نحكيو على الجوائز والمسابقات نتاعنا. المسابقة الأولى نذكر أنه رقم الهاتف 71 844 411، اللي حب يتصل على المسابقات على موجات إذاعة الشباب، كما بالنسبة للجوائز أزياء رياضية كرات وعديد الجوائز الأخرى، إن شاء الله تكون عشوية رياضية على موجات إذاعة الشباب بفقراتها المتنوعة، إن شاء الله تنال إعجابكم. نبقوا مع الأغاني ثم نعود للفقرات والفقرات الأولى.

اهلا وسهلا بكم من جديد في سامري كويز في متابعه للبرنامج الصيفي الرياضه الانشطه الرياضيه في مختلف المجالات. مش تحكيوا على الجامعه التونسيه للرياضه للجميع، اهم الانشطه نتاعها الصيفيه والمشاريع

0: أول البرامج اللي خاصتها هذه الصيفة. نأخذ معنا في المباشر الدكتور مروان الشيب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع. سي مروان أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة وتغطية أنشطة الجامعة التونسية للرياضة للجميع.
0: يا سي مروان شنو أحوال الجامعة التونسية للرياضة للجميع؟ شنو يمورها؟
1: والله الحمد لله الجامعة التونسية للرياضة للجميع دائما في نشاط، دائما مشاريعها وأنشطتها تتأقلم حسب كل فصل وحسب كل مشروع وحسب كل هدف من الأهداف الاستراتيجية العامة للجامعة التونسية للرياضة للجميع، وين تلقاونا سيف السناء في مختلف البرامج الصيفية.
0: هو سي مروان أنه توقعت لي حسب الفصل، معناتها نشاط صيفي نشاط في الربيع، فاش كل فصل تقريبا عندكم أنشطة خاصة هكا؟
1: أكيد أكيد أكيد، احنا أنشطتنا تتنوع بتنوع الفصول بتنوع الأهداف بتنوع الفئات المستهدفة وأيضا بتغير المعطيات والمجريات العامة.
0: باه توا أكيد أنشطة صيفية وتلامذة وعطل، هذه نتصور أنه التوجه نتاعكم هذا.
1: صحيح صحيح، احنا النشاط الصيفي اللي يقول نشاط صيفي يقول أنشطة شاطئية، يقول النشاط في البحر، هذا قاعدين نخدم فيه في مشاريع السياحة وترفيه ومختلف الأنشطة للمهرجانات الشبابية وأيضا السياحة والترفيه للشباب على المستوى كافة شطوط ولاية تونس. لكن الميزة في الجامعة التونسية للرياضة للجميع أنه مش المناطق اللي ما فيهمش بحر شبابها وأطفالها ما يمارسوش الرياضة، لا احنا ارتأينا انه حتى في المناطق الداخلية على غرار العيون، ولاية القصرين، المكناسي، حي الزهور، الكاف، تجروين، جبلي، تطاوين، مختلف مناطقنا الغير الساحلية ايضا يتمتعوا من حقهم باش يمارسوا الرياضة للجميع، وايضا انهم من حقهم ايضا باش انهم يتنالهم نصيب من انشطة الجامعة في فصل الصيف.
0: كيفاش يكون هذايا؟ كيفاش ينالهم هل النصيب هذايا؟
1: هذايا كيف ما قلت لك احنا نخدم استراتيجية محددة اللي رسمها المكتب الجامعي، هذايا تنالهم عن طريق الأنشطة الجمعيات الموجودة في الجهات ونوادي الرياضة الجميع، أيضا مهرجان الشباب اللي قاعدة تقوم به الإدارة العامة للشباب ومختلف المندوبيات بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع، وأيضا وخاصة المشروع الحديث هو مشروع ألعب وتعلم صنعة، مشروع وزارة
0: نعرفش الصوت بعد شوية. سي مروان كانت تحاول تغير المكان تشوف بلاصة مخير لأنه النوعية نتاع الصوت. تسمع فيها سي مروان؟ السي مروان الشايب إذا كان مازال في الاستماع نحاولوا نعاودوا نتصلوا به. سي مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع اللي كنا نسمعوا في الجامعة كيفاش كل فصل تقريبا وفصله كل فصل كيفاش الأنشطة نتاعها، الأنشطة الصيفية الموجهة للتلامذة للعطل خاصة الأنشطة الشاطئية بما أنه فصل الصيف السخانة خاصة البحر وليدات صغار، هذا بالتنسيق مع كامل الجهات الداخليه. معنا مره اخرى سي مروان الشيب الدكتور مروان الشيب رئيس الجامعه الرياضيه الجامعه التونسيه للرياضه للجميع. حبيت معاك سي مروان النقطه اللي حبيت نحكي عليها، الاتصال بالوليدات اللي في المناطق الداخليه باش يشاركوا في الانشطه هذه نتاع الشاطئيه في المناطق الساحليه.
1: صحيح، دونك كيف ما قلت لك انه انشطتنا الساحليه ايضا في المناطق الداخليه مع جمعيات الرياضة الجميع ونوادي ودور الشباب، خاصة ضمن مشروع الإدارة العامة للشباب يوم مهرجان الشباب بالتعاون مع المندوبيات والجامعة التونسية للرياضة للجميع، ونقوم بالعديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية على امتداد صائفة 2026 في كل معتمدية في كل ولاية تلقوا النشاط الرياضي الجامعة التونسية للرياضة للجميع والإدارة العامة للشباب. هذا فيما يخص المشروع الأول. أيضا من خلال توجهنا للمناطق الداخلية اللي هو مشروعنا الحدث اللي هو مشروع ألعب وتعلم صنعة، مشروع وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع، كيف ما تعرف انه الرؤية الشبابية هي والرياضية هي رؤية أفقية، نقول أفقية يعني العديد من الوزارات والهيكل العمومية يجب أن تنخرط فيها، على غرار وزارة الداخلية في مقاربتها الأمنية للشاب والإدماج الاجتماعي للشباب. وضعنا البرنامج هذايا برنامج ألعب وتعلم صنعة، وإن قمنا باجتماعات مع تقريبا أكثر من 18 ولاية، اجتمعنا مع السادة الولاد والسادة المندوبين الجهويين للشباب والرياضة ومختلف المندوبيات ذات الشأن وذات السيلة بالقطاع الشبابي على غرار التكوين المهني والتشغيل، وزارة المرأة والطفولة، أيضا الشؤون الاجتماعية، الحماية المدنية، كل من له أنه يمكن يساهم في المشروع هذا. شنو هي المشروع هذا؟ المشروع هذا هو موجه للتلاميذ، موجه للتلاميذ في العطل المدرسية، إذا نقولوها بلغة أبسط أسهل، صغيراتنا اللي يصلعوا ياخذوا العطلة متاحهم، دونك باش يستقطبهم الشارع، الشارع فيه الباهي وفيه الخايب،
0: صحيح،
1: للنائم عن السلوكات المحفوفة في المخاطر. قمنا بالمشروع هذايا، المشروع ألعب وتعلم صنعة، ونشتير العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية من خلال معسكرات تدريبية، كذلك معنا التكوين المهني ويمشي يعلمهم صنعة. يقول يعلمهم صنعة هو تلميذ مازال متمدرس، ما هوش هدفنا الانتساب والحساب الخاص، لكن انه الهدف بتاعنا انه كي امه تتكسر لها سفالة في الدار والا فما عطب في انبوبة ولا في حاجة من هكا، دونك عنده الاليات وعنده الامكانيات وعنده المينيموم متاع المعارف اللي يكون فاعل داخل
0: عائلته. سي مروان معناتها سي مروان ثم مهنيين مش يكونوا حاضرين في الورشات هذه؟
1: اكيد اكيد اكيد يكونوا مكونين من الاداره، من الادارات العامه والمندوبيات الجهويه للتكوين المهني والتشغيل في مختلف الولايات، ايضا مش يكونوا باش نقوموا بدورات تدريبيه في المواطنه، في التواصل، في القياده، باش نزيدوا نعزوا روح القياده لدى الطفل.
0: وهذه سي مروان مش يكون في شكل مخيمات ولا في شكل
1: في شكل مخيمات كالكسوة بالإقامة بالشراكة مع مختلف الشركاء اللي قلت لك عليهم، دورات 3-4 أيام يكون فيها برنامج ثري ومتكامل.
0: خلينا باش نسهلوا أكثر للسادة المستمعين. سي مروان مثلا أنا عندي ولدي حب يشارك في التظاهرة هذه، يقيد عن طريق المندوبيات الجهوية،
1: عن طريق المعتمد، عن طريق المعتمديات،
0: عن طريق المعتمديات. باهي خلينا
1: لانه مشروع وزاره
0: التربيه يتم التسجيل عن طريق من طرف الاولياء، يعني التلمذات اللي مصلعين يعني يمشيوا المعتمديه يسجلوا بالاسامي نتاعهم باش يلتحقوا ويشاركوا في المخيمات هذه
1: في المشروع هذا. المشروع هذا كيف ما قلت لك هو مشروع متكامل، في جانب ترفيهي، في جانب التكويني، ايضا فيها جانب تنمية الشخصية وتنمية الذات للأطفال عن طريق دورات تكوينية في التواصل، في المواصلة، في القيادة، أيضا في العديد من المهارات الحياتية اللي يستحقها الصغير، ويمشي يثبت ذاته أول شيء داخل عائلته، ثاني حاجة يملي أوقات الفراغ متاعه بأشياء إيجابية ويتعلم حاجات أنه ترجع بالنفع كلك سواء على عائلته، على حوته، أو حتى على مدرسته، يشتغل بعد مبادرات.
0: وهذه مش تكون يعني معناتها عن أفواج متواصلة، دورة الأولى، دورة ثانية، دورة ثالثة، هكا مش تكون على مدى أسبوع، على مدى المدة، كيفاش مش تكون؟ سي مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة الجميع. تفضل. معناتها مش تكون في شكل دورات، دورة أولى أفواج، مثلا يكون الفوج هذا كمل يجي فوج ثاني هكا.
1: أي هذا هو مش تكون خلال دورات كالكسوة كيف ما قلت لك، حسب خصوصية كل ولاية، هل أنه تكون بالإقامة أو أنه من خلال نوادي نهارية وين توفر المندوبيات والجامعة والولاية أيضا التنقل إلى فضاء معين مهيئ اللي بش يصير فيه ممارسة الأنشطة هذه كل.
0: مش بشرطية باش تكون في منطقة ساحلية، نجم يكون في منطقة داخلية.
1: من كافة الولايات.
0: فوالا يعطيك الصحة، بينا باش تفهموا الحكاية هذه، البرنامج المشروع اللي بالشراكة مع وزارة الداخلية والجامعة التونسية للرياضة الجامعية، المشروع هذا ألعب وتعلم صنعة، ترسيم مش يكون في المعتمديات وتكون في شكل دورات في كل الجهات الجمهورية، واللي هذه مش تدفع الوليدات خلال العطل أنهم يندمجوا ولا يتعلموا كما كنت تحكي أنت سي مروان هك.
1: هذا هو
0: هذا. وبالنسبه للالعاب الشاتئيه والانشطه الصيفيه والشاتئيه كيفاش تكون هذه؟
1: الانشطه موجوده عن طريق تواصل مع جمعيه الرياضه الجميع المتوزعه في كافه ولايات الجمهوريه او دور نوادي الرياضه الجميع في دور الشباب، ينخرطوا فيهم، مرحبا بهم. تقريبا يوميا معنا انشطه فيها العديد من الورشات الرياضيه المتنوعه، العاب رياضيه فرديه وجماعيه واستعراضيه موجود.
0: هذا يبقى قطع النظر على البرنامج اللي هذا يبقى قطع النظر على المشروع اللي بالشراكه مع وزاره الداخليه.
1: لا هذاك مشروع اكوتيك، هذا مشروع وهذا ما الانشطه الصيفيه الدوريه بتاعنا في كل صيف.
0: وشنو هما انواع الرياضات ولا انواع الانشطه سي مروان؟
1: عندنا العديد من الرياضات، كل سواء رياضات فرديه كيف ما قلت لك ولا جماعيه ولا رياضات مستحدثة من خلال هكا في اطار قريه رياضه الجميع شاطئيه، فيها العديد من ورشات رياضيه كيف البادمينتون، سبيد بول، ريشات طائرة، كرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، أيضا ألعاب ورياضات مائية، ألعاب تقليدية، العديد من الرياضات التقليدية أو المستحدثة وين يمارس فيها الطفل أو الشاب النشاط الرياضي. مش هدفنا أنه فقط يمارس النشاط الرياضي خلال الصيف والاستمتاع فقط، لكن من خلال الأنشطة ذاما يلقى منشطين تابعين الجامعة وين يوجهوه الأقرب نادي رياضة للجميع وين مقر سكناه وين بشي واصل يمارس النشاط الرياضي بصفة مستدامة طيلة السنة.
0: باهي خلينا نزيد نسهلوا أكثر سي مروان الشهيب اللي معنا في المباشر رئيس الجامعة التونسية لرياضة الجميع. برشا ناس ما يعرفوش هالجامعة هذه سي مروان، شن هي أنا نحب نمارس نشاط رياضي في الجامعة التونسية ولا كيفاش نجم نعم؟
1: الجامعة التونسية رياضة الجميع هدفها هو نشر ثقافة ممارسة النشاط الرياضي للجميع
0: بجميع أنواع الرياضة،
1: بجميع أنواعها وأيضا بجميع الشرائح المجتمعية. معناش بوديوم في رياضتنا، معناش كون الرابح وشكون الخاسر، من خلال الرياضة الجميع يمكن خدمة ونحقق مختلف أهداف التنمية المستدامة. بالرياضة نخدم البيئة، بالرياضة نخدم الصحة، بالرياضة نخدم الإدماج الاجتماعي أيضا لحاملي الإعاقة، للمسنين، لكافة شرائح المجتمعية. هالاستراتيجية ذي والأهداف هذه يتجسدهم الجامعة من خلال تظاهرات رياضية كبرى وأيضا من خلال أنشطة الجمعيات المنخرطة صلب الجامعة ونوادي رياضة الجميع اللي براتيكمون موزعين على كافة مختلف ولايات الجمهورية. عندنا أكثر من 400 جمعية ونادي رياضة للجميع. كذلك عندنا مشاريع نقوم بها كيف ما قلت لك، مشروع ألعب وتعلم صنعة، أيضا عندنا مشروع البيك براذر الخول كبير وين ثم أنشطة رياضية مستدامة، أيضا عندنا رياضات مستحدثة من خلال إقامة بطولات و دورات مستدامة على طيلة السنة.
0: ولا هذه الحبيب نزلوا ثم مسابقات عندكم سي مروان، عندكم مسابقات خاصة
1: أي من خلال الرياضات المستحثة. عندنا بطولات اللي قاعدين نقوم بهم كيف في البلياردو، السنوكر، الدارت، في الرياضات المستحثة بصفة عامة الكبادي، الهوكي، أيضا الرياضات ما عندهم جماعات رياضية لكن هم رياضات شبابية يتوجهوا لها الشباب ويمارسوها ويحبوا ايضا يمارسوها. الجامعه التونسيه رياضه الجميع تحتضنهم، الجامعه التونسيه رياضه الجميع تنمي الاختصاصات الرياضيه هذاما وتلبي حاجيات الشباب باش انه يمارسوها ويبرزوا فيها ايضا.
0: هل الانشطه هذه والبطولات والمسابقات هذه على مستوى وطني مثلا؟ مش على مستوى
1: على مستوى وطني
0: يعني. مسابقات خارجيه او قاريه مثلا؟ مش
1: اذا نحكيه احنا على بطوله وطنيه او تكون انه الجامعه مخرطه في الاتحاد الدوليه كيف ما نحكي البلياردو ولا السنوكر اكيد شاركوا في بطولات افريقيه، ايضا شاركوا في بطولات عالم في الاختصاصات الرياضيه هذاما، ونشجعوا الشباب هذايا باش انه يمثل تونس على احسن مستوى في المحافل الدوليه.
0: به هل موجوده يعني فروع موجوده في كل الولايات ولا الجهات في الجمهوريه بالنسبه للجامعه التونسيه للرياضه الجميع؟
1: الجامعة التونسية رياضة الجميع متواجدة في كافة ولايات الجمهورية الحمد لله. كيف ما قلت لك وصلنا لتقريبا 400 جمعية ونادي رياضة الجميع فقط يتواصلوا مع دور الشباب، يتواصلوا مع المندوبيات، يتواصلوا مع الجامعة التونسية رياضة الجميع عبر صفحتها الرسمية، واحنا نوجههم الأقرب نادي رياضي لهم، مع العلم أنه كافة أنشطة الجامعة التونسية رياضة الجميع هي أنشطة مجانية
0: كلها يعني مجانية بالنسبة للأنشطة هذه، لأنه يكفي أنك تنخرط في دور الشباب ولا المندوبيات الموجودة في الجهات
1: والجمعيات، جمعيات رياضة الجميع خاصة
0: موجودة جمعيات تابعة
1: أكيد أكيد أكيد موجودة جمعيات تابعة الجامعة يحبوا يتواصلوا معنا عن طريق الصفحة وإحنا نوجههم الأقرب نادي وجمعية رياضية وين مقر سكنة.
0: وبالنسبة للتظاهرات القادمة الكبيرة اللي تنتظركم ربما ولا ثماش جاية هكا مشروع متاع برنامج خاص بالجامعة التونسية للرياضة الجميع؟
1: حاليا أنشطتنا كيف ما قلت لك الصيفية على الشطوط التونسية، أيضا مهرجان الشباب مازال متواصل، ومشروع ألعب وتعلم صنعة اللي إن شاء الله باش يكون موزع على مختلف ولايات الجمهورية في البرمجة الصيفية.
0: هذه اللي حبيت نسأل أنه المشروع نتاع ألعب وتعلم صنعة هذه خاص معناتها البرنامج الصيفي هذه
1: خاص بالصيفة هذه، وأيضا يتواصل على امتداد العطل المدرسية القادمة.
0: باهي هذه بالنسبة للوليدات الصغار والأنشطة هذه كلها موجهة للتلامذة خاصة في العطلة، بالنسبة للناس اللي معناتها الناس الكبار اللي بما هن كل شرائح المجتمع اللي حكيت عليها أنت بكري شوية.
1: هذايا المشروع هذايا يخص التلاميذ خاصة الفئة المتمدرسة، لكن كيف ما قلت لك الأنشطة الدورية واليومية للجمعيات الرياضية تخص كافة الفئات دون استثناء.
0: باهي خليني باش نختم معك سي مروان الرشيب رئيس جامعة تونسية للرياضة للجميع، إذا كان عندك هكا ميساج تحب توصله للوليدات واللي توصله للأولياء خاصة أنه في خلال هذه العطلة الصيفية.
1: أول حاجة نشكركم أنتم على الاستضافة وعلى تغطية أنشطة ومشاريع الجامعة التونسية للرياضة الجميع، وننصح الصغيرات الكل والشباب الكل بممارسة الرياضة، الرياضة من أجل الرياضة، الرياضة من أجل الإحاطة النفسية، الرياضة من أجل الإدماج الاجتماعي، لأنه بالرياضة يمكن تعديل السلوك ونبرز ناشئة جديدة تحب البلاد هذية ونربيها على المواطنة وأيضا على الإدماج خاصة.
0: يعطيك الصحة سي مروان، الدكتور مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع على كل هذه المعطيات الخاصة بالأنشطة الصيفية، مشروع ألعب وتعلم صنعة بالشراكة بين الجامعة التونسية للرياضة للجميع ووزارة الداخلية في كل مناطق الجمهورية، اللي إن شاء الله نحميه كل الصغيرات من يعني المخاطر متاع الشارع باش تعلموا صنعة النشاطات الرياضية أشتري هذه الكل. هذه أكيد مواصلين في سامري كويز مش تحكيوا على عديد الفقرات، على كرة اليد الشاطئية، على كرة الرجبي، السياحة الشبابية في جزيرة قرقنة، الدورة الصيفية لكرة القدم بين الأحياء في منطقة ومعتمدية العمرة من ولاية صفاقس، أكيد بعد موجز مدى ساعتين ونص مش تحكيوا على المسابقة الخاصة بسامري كويز على مجددة الشباب اللي جايزتها زي رياضي من إهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz 100% سبور. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد يحقق إنجازين علميين جديدين تمثلا في إحراز مخمر البحث الاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع في تصنيف المرتبة الثانية ضمن تصنيف مخابر البحث بجامعة منوبة. إلى جانب ذلك، تتويج أحد باحثي المعهد بجائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة بعنوان السنة 2025. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر كآخر أجل لتقديم ترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. بلدية تبرقة وعند الصبح النظور بولاية جندوبة تطلقان حملة نظافة واسعة تزامنا مع ارتفاع عدد المصطافين. وزارة الصحة تعلن أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم إعلان عن نتائجها في شهر ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظارات يتم حصريا عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn، وذلك خلال فترة ممتدة من 3 إلى 5 أوت الجارية. تعيين الأستاذة المساعدة في علوم وظائف الأعضاء الحيوانية بمعهد باستور تونس إيناس البيني في منصب الأمينة الإقليمية لشمال إفريقيا ضمن الجمعية الإفريقية لعلوم الأعصاب. وفاة عونين من الحماية المدنية التابعين للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة كان على متن شاحنة إطفاء على إثر حادث مرور جد على مستوى طريق الوطنية الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين. في أخبار العالم، أفاد مسؤول أمريكي بأن الرئيس ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق نجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في سامري كويز. هذه ساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة الشباب في متابعة لآخر الأنشطة الرياضية والشتوية والصيفية في كامل تراب الجمهورية التونسية. وصلنا وقيت للمسابقة الخاصة بسامر الكويز هذه الحصة اللي معانا زوز مشاركين في عبر الهاتف. نشوف السي مبروك، اهلا وسهلا بك.
1: ليك خويا زبير وكافة الفريق وإذاعة الشباب وكل المستمعين،
0: يعطيك الصحة. منين تكلم فينا مبروك؟
1: من ولاية توزر.
0: من ولاية توزر، من توزر توزر وسط البلاد؟
1: من معتمدية حزمة.
0: من معتمدية حزمة، تحية لأهالينا في مدينة حزمة. شنو الطقس غادي؟ سخانة مبروك؟
1: سخونة برشا
0: برشا، أقل من جمعة الفات ولا؟
1: لا أبرك شوية، ما زيادة سخانة شوية.
0: أبرك شوية، إن شاء الله تتحسن السخانة في كل مناطق الجمهورية التونسية. نشوف المتسابق الثاني، مش يكون معك مبروك خلود، أهلا وسهلا بك.
2: زبير تحية ليك أنت والأختي كوثر والخوية مبروك اللي المسابق اللي معايا.
0: يعطيك الصحة، مرحبا بك خلود. نتكلم فينا خلود؟
2: من ولاية ريانة حي الهدي الميرة.
0: من ولاية ريانة حي الهدي الميرة، قريبة مش بعيدة. شنو الطقس في ريانة؟
2: والله الطقس الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله ربي يداوم علينا بالحق. الطقس سخانة خفيفة شوية، إن شاء الله مش كيف الأيام اللي فاتوا.
0: باهي، ان شاء الله اكيد تحسنت مقارنه بالاسبوع الفارط. نبدا معكم المسابقه مبروك وخلود. السؤال الخاص بالمسابقه نتاع اليوم اللي جازتها زي رياضي، مبروك. شكون المنتخب اللي تحصل على كاس العالم 2026 بالولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك؟ باش تعطيك ثلاث احتمالات. كيفاه؟ خلينا نعطيك على الاحتمالات، انا مش موجوده معاهم اسبانيا في الاحتمال. عندك انت قلت لي اسبانيا هكا؟
1: ايه
0: باهي. عندنا الارجنتين، اسبانيا، والراس الاخضر. شكون المنتخب اللي تحصل اسبانيا ضد شكون النهائي لعب؟
1: اسبانيا ضد الأرجنتين.
0: باهي، إجابة نتاعك صحيح، لأنه المنتخب اللي تحصل على كأس العالم 2026 هو المنتخب الإسباني. 2026 بطل العالم. نجي معك أنت خلود. المنتخب الإسباني وخلود هذا اللي تحصل على كأس العالم، هذا كأس العالم بالنسبة لي هو لأول كأس العالم الأول، وإلا رقم اثنين وإلا رقم ثلاثة؟ المنتخب
1: رقم ثلاثة.
0: تعرفها من التواريخ وإلا لا؟
1: لا الحقيقة.
0: ده رقم ما مروان. مبروك. عندك إجابة؟
1: إجابة مرة ثانية.
0: المرة الثانية وقت تعرفها من التواريخ مبروك؟
1: ما عنديش الحقيقة، المرة الثانية.
0: المرة الثانية. باهي، الإجابة نتاعك صحيحة مبروك خلود. للأسف الإجابة ما هيش ثلاث مرات، المنتخب الإسباني للمرة الثانية في تاريخه يتحصل على كأس العالم. المرة الأولى كانت بجنوب أفريقيا 2010، والمرة الثانية اللي هي 2026. مبروك عليك. مبروك، شنو اللقب؟ مبروك
1: بن سعيد.
0: مبروك بن سعيد.
1: أيه.
0: مبروك عليك. الاسم هاو الاسم. مبروك ومبروك. مبروك عليك. مبروك الجائزة متاعك زي ريالي، تنتصر بيك للحصول على الجائزة. تنقل تونس، تجينا لتونس. مبروك.
1: نجمش
0: الكنية بعتها لي ولا لا؟ تجينا عادتي ولا تبعت شكون يجي يتحصل على الجائزة متاعو هنا مباشرة؟ أكيد تنسق معك. مبروك بن سعيد من مدينة حزوة، مبروك عليك، يعطيك الصحة. مبروك خلود، يعطيك الصحة خلود الصحة. تفضل.
2: أخويا حبيت نسلم على أصدقائي، حبيت نسلم على أختي نسرين، تحية ليكم أنتم، وحبيت ندلل على أختي كوثر في أغنية لو ممكن.
0: هاي تسمع فيك
2: العبرة بالمشاركة. ومبروك أخويا مبروك، وبالحق تبارك عليك أخويا زبير على الأخلاق العالية.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة خلود. الأغنية هاي تسمع فيك كوثر اللي بجاوي زميلتنا.
2: حبيت نسمع تامر عاشور اغنيته جديدة من ألبوم ميراية الحظ. حبيت نسمع اغنية تلخبط احوالي كان موجودة.
0: باهي نشوفوا لك اكيد ونسقوا مع كوثر بجوي. مبروك عندك تحيات اهداية حاب تقدموا قبل ما نختموا معك.
1: تحية لكم الكل واخت خلود وكافة الفريق المستمعين الكل.
0: يعطيك الصحة مبروك سعيد خلود الصحباني على المشاركة معكم في هذه المسابقة. مش تحكيه مع سي مصطفى التريقي، سي مصطفى التريقي للأنشطة متاع المخيم في منطقة الرملة بجزيرة قرقنة. أكيد المخيم هذا اللي هو مخيم المغامرة الدرينا كامب حكى الاسم متاعه. أكيد السي مصطفى التريقي مش يحكينا على هالبرنامج هذا وعلى كل المشاركين في هذا المخيم بمنطقة الرملة من جزيرة قرقنة. نذكر أنه المتسابق مبروك بن سعيد من مدينة حزوة إلى توزر كان ربحها معنا في المسابقة اللي خاصة بسامر كويز على موجات إذاعة الشباب. نخو معايا في المباشر سي مصطفى التريقي منسق تظاهرة المخيم المغامرة بمنطقة الرملة بجزيرة قرقنة. سي مصطفى أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك ومرحبا بكل المستمعين يا الشباب.
0: يعطيك الصحة. يا سي مصطفى شين الأجواء في جزيرة قرقنة؟
3: الحقيقة الأجواء ممتعة في جزيرة قرقنة. ما تعرف هي وجهة لكل المصطفين من تونس.
0: نوعية سي مصطفى كانت تحاول تشوف مكان هكا للنوعية متاع الصوت هكا فيها شوية عدم وضوح باش نكونوا تكون هكا باهي هكا النوعية. واصل سي مصطفى شنو الأجواء
3: في الأجواء ممتعة في جزيرة قرقنة؟ تعرف أن هي وجهة لجميع المصطفين من جميع ولايات تونس في الصيف. تتحول العيشة فيها معناتها من 20,000 ساكن الى 400,000 ساكن في الصيف. الحقيقه هي وجهه كما قلت لك لجميع سكان ولايه تونس وبعض سكان بالقرقنة.
0: ثم زحمه ثم امبوتياج اكيد.
3: ثم زحمه كبيره برشا في الصيف خلال شهري جويليا واوت.
0: ليل ونهار اكيد الزحمه.
3: متعه كبيره.
0: الزحمه هذه ليل ونهار.
3: ليل ونهار. ليل ونهار قرقنة تعيش عباره 24 ساعه على 24 ساعه.
0: هذوما مصطفين ولا جالية أبناء قرقنة اللي في الخارج ولا ناس كل معناتها؟
3: هما أبناء بطبيعة هما أصيلية ولاية أصيلية معتمدية قرقنة اللي عايشوا في مختلف ولايات الجمهورية وفيهم اللي عايش في الخارج وفيهم المصطفين اللي جيوا من جميع أنحاء الجمهورية.
0: وأكيد تو البطاح صفاقس قرقنة أكيد حركية كبيرة.
3: حركية كبيرة وسفرات سجرة السفرات معناتها بالرنفور يتعديوا السفرات معناتها حتى ولو فرضنا ما يكتفيوش بالأوقات العادية لسفرة لود يزيدوا سفرات إضافية باش يرضيوا الناس كل ما يخليوش الناس في الانتظار.
0: يا باهي باهي. وفي الصيف هكا كي يزيد هالعدد هذي متاع المصطفين والزوار تغلى شوية الدنيا شنية الأمور؟
3: لا لا لا الأمور بالعكس عادية بالعكس هي معناتها فما حركية اقتصادية كبيرة برشا في الجزيرة.
0: يعني طبعا نشوفوا احنا سي موسى انه في بعض المناطق وقت تكثر هالعدد نتاع الزوار والسكان تغلى هكا لانه موسم مش موجوده هذه في قرقنة معناتها الحياه نفسها.
3: لا لا مش موجوده هي هي طبيعه الجزر ماك تعرفها تكون غاليه شويه باعتبار هيك التنقل المكلف من صفاقس الى قرقنة ولكن الاسواق عاديه لجميع المصطفين معناتها بتبيع كهو معناتها حكايات بسيطة في الحوت في الحوت اللي عنده ميزة خاصة في جزيرة قرقنة أنه ما تعرفوا الحوت هي أبن حوتة موجودة بريسك في العالم بتبيع مش يكون عليها الإقبال برشا.
0: أنا نوع الحوت الكل شنو الحوت الخاص المنطقة نوعية الحوت اللي تخص به جزيرة قرقنة ولا الحوت الكل؟
3: هو الحوت الكل أما كل موسم وموسمه وكل فصل وفصله. تو حاليا احنا عندنا القراض عندنا الميله عندنا
0: والاسوام سافا باهي بالنسبه
3: لا لا الاسوام في متناول الجميع بيعرف فهمت معناتها كل انسان نجم ياكل حوت ونجم ياكل ونجم يتمتع بساحل الجزيره وبحرها وبمنظرها الخلابه وبغروب الشمس
0: وهي حتى ظهري توا قرقنة معروفه بالشريحه زاد هكا نتاع الكرموس
3: اي تو الكرموس تسوي الكرموس من بعد تعرف بالشريحة والزبيب معناته الزبيب اللي استعملوه في العولة معناته كنا تعرفوا الشريحة
0: وظهر لي أحسن شريحة وأحسن زبيب موجودين في تونس في قرقنة هكا
3: أحسن زبيب وأحسن شريحة موجودين في قرقنة
0: أعطينا فكرة على السويمس يا مستر
3: والله الزبيب يتراوح من 40 ل 45 دينار الكيلو مازال ما
0: تحش
3: والشريحة من 50 ل 60 دينار تمشي الكيلو
0: وشريحة معناتها عالية
3: هي عندها قيمة غذائية كبيرة ياسر وخاصة في الشتاء معناتها يكفي أنه الإنسان ياخو كعبة ولا سنين في الصباح تكون مصدر تغذية وتكون مصدر قوة وبروتين وكل شيء معناتها
0: باهي واخذين فكرة على قرقنة بخلاف الحوت يعني المنتجات البحرية نحكيو على الشريحة نحكيو على الزبيب الخاص حتى هكا سمعتوا الأسوية سي مصطفى الطريقي سي مصطفى نحكيو على هالمخيم تاع المغامرة هذي
3: مخيم المغامرة هو انطلق من 6 إلى 29 جويلية في 4 دورات مقسمة على 4 فترات كل دورة تدوم 6 أيام في كل 6 أيام نستقبلوا 6 ولايات كل ولاية منها 4 شبان الحقيقة المخيم هذايا معناتها
0: باهي خلينا سي مصطفى خلينا باش نفهموا أكثر والسادة المستمعين يفهمونا هل مثلا أنا شاب من تونس ولا من سيدي بوزيد وإلا من نحب نشارك في المخيم هذايا
3: كيفاش هو الحقيقة
0: تنسيق باش يتم
3: هما المخيمات هذوما بدرجة أولى موجهين للشباب الناشطين في دور الشباب ومن هنا أنا نجم نطلق نداء لشبابنا الموجود في الجمهورية التونسية أنهم يرتادوا دور الشباب نتاعنا راهو دور شباب نتاعنا فيهم العديد من الأنشطة اللي تلبي
0: معناتها أنا نجم نمشي لدور الشباب في أي في أي منطقة نجم
3: في أي معتمدية في أي ولاية
0: نوجد النشاط نتاع مخيم المغامرة هذه في قرق
3: قبل أنه كي تمشي تنشط في دور شباب بالطبيعة وتكون أنك شاب مميز بالطبيعة مش يتم عليك الاختيار باش تشارك في أحد المخيمات خاطر احنا المخيمات هذه موجودة في الجمهورية التونسية كاملة في جميع الولايات
0: هذه بالتنسيق مع دور الشباب هذه تاع الخدمة كل نحكيو
3: بالتنسيق مع دور الشباب مع وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد الإدارة العامة للشباب
0: مع المندوبيات والإدارة العامة للشباب هذه كل
3: المندوبية الإدارة العامة للشباب تخرج المخيمات اللي هي موزعة في الجمهورية التونسية كاملة
0: معناتها تحت هذه المهيكلة منضوية تحت الإدارة العامة للشباب
3: والمندوبية الجهويات للشباب والرياضة ويتم تنفيذها في المراكز الاستياف وفي المركبات الشبابية اللي عندها طابع خاص في استضافة الشباب سواء من حيث الإقامة أو الإعاشة
0: به مش يتم اختيار 4 شبان من كل ولاية تقريبا هكا
3: من كل ولاية هو يتم اختيارهم من طرف المندوبيات توجه معناتها مراسلات للمؤسسات الرغبة في المشاركة في المخيمات هذه وتعطي رغبتها وكيك معناتها هو راه مش يقتصر كان على المخيم المغامرة
0: ثم معلوم اشتراك وإلا لا
3: بطبيعة هو الشاب مش يكون لا لا لا لا لا في المخيمات مجاني هو تتويج ايش قلت لك هو تتويج نشاط الشاب
0: باهي مش يكون مجاني باهي المدة نتاع المخيم هذي قديش تدوم تاو
3: المخيم هذي يدوم 6 أيام
0: وقديش عدد المخيمين اللي
3: احنا بالنسبة لنا في كل دورة عن 24 شاب معناتها استقطبنا 96 شاب على مدة 4 دورات
0: تقريبا في كل دورة ناخذ 4 من تقريبا 6 ولايات في كل دورة
3: 6 ولايات 4 6 ب 24 شاب معناتها هما هالشباب نعاود نأكد عليهم هما المميزين في نشاط في هيك المؤسسة في عام كامل في دور الشباب معناتها هيك التميز تلقى هيك الشاب الفاعل هيك الشاب
0: المرة هذه جات في منطقة الرملة في جزيرة قرقنة تم يعني الشبان الكل من مختلف الولايات الجمهورية يجيوا منطقة الرملة
3: احنا في مركز الاستياف والتخييم الرملة قرقنة احنا كما قلت لك كمؤسسة شبابية نجموا نستقبلوا ونأمنوا الإقامة والإعاشة للشباب هذوما
0: باهي كيفاش يكون النشاط اليومي هذا جو الشبان أول نهار وصلوا للمخيم هذا
3: أول نهار وصل المخيم باش نستقبلوهم باش نوزعهم على الخيام تاعهم خاطر احنا مخيم هذايا مش في إقامة
0: مخيم
3: يتوزعوا شبان على من بعد نعطيهم لهم حاجة
0: هذه المخيمات على الشاطئ هكا سي مصطفى
3: على الشاطئ بطبيعة احنا لا تو نكلم فيك من المؤسسة اللي تطل مباشرة على البحر معناتها
0: باهي جميل
3: بعد ما ياخذوا الخيام تاعهم نقدموا لهم البرنامج باش يتم في البرنامج ليلة الست أيام هذوما ناخذوا بعض الملاحظات نتاعهم الفوريه معناتها في امكان بامكاننا باش نغيروا هيك النشاط حسب رغبتهم ولا الابقاء عليه ولا اضافه ولا تنقيص معناتها حسب رغباتهم معناتها ما نخليوش اللي احنا صحيح احنا
0: عاملين
3: برنامج مسبق ولكن البرنامج قابل للتغيير في المقترحات نتاع الشبان اللي يجيو معنا يشاركوا معنا في المخيم هذا.
0: العماره نتاعهم سي مصطفى التريخي المنسق للتظاهر هذه، العماره نتاعهم عندها
3: العماره نتاعهم تتراوح من 15 سنه الى 25 سنه،
0: وهذا اناث وذكور.
3: اناث وذكور ديما في التوصيات نتاعنا نحاولوا نقول لهم يطبقوا مبدا التناصف،
0: ثلاثة ثلاثة
3: تبعث لنا زوج ذكور، لا زوج ذكور زوج اناث، هكاك باش يسهل التعامل مع المجموعه وباش نعطيه حق الفتيات، معناتها خاطر برشا شابات انهم ينشطوا في دور الشباب وعندهم قوه فعلا في المؤسسات نتاعنا.
0: باهي، ياخذوا البرنامج نتاعكم انتم، واذا كان عندهم اقتراحات يقدموها. من بعد
3: نعملوا تحيه العلم، اول حاجه هذيك تحيه العلم بالانطلاق للمشروع الفعلي. بعد ننطلقوا في اول فقره، هي اول فقره نستقبلوهم فيها هي العاب شاطئيه، خاطر هم تعبين من الصفر. العاب شاطئيه دي تتكون من اللي كاياك ومن اللي بيدالو، وعندنا العاب شاطئيه كره قدم كره طايره، معناتها هذو موجودين على الشط اللي هي انا احنا مسبقا لاحتضان هذه التظاهره. في الليل، بتبيع بعد العشاء عندنا نستقبلهم بفرقه موسيقيه، فرقه موسيقيه هذه مولدات
0: على الشاطئ الكل هذا.
3: لا لا تو في داخل المخيم، داخل المركز،
0: مركز باهي.
3: نستقبلوهم معناتها بفرقه موسيقيه، هم وليدات ينشطوا عندنا داخل المركز، عاملين فرقه موسيقيه متكونه من شباب وشابات، وهذاك يوريو انه ما احنا الشباب معناتها كيجينا لمؤسساتنا هاو شو ينجم يقدم على مستوى الموسيقى، على المسرح، على الروبوتيك، على الاذاعه، على عندنا كل شيء، معناتها الانشطه الكل فلسك موجوده معناتها. نحتفلوا بهم بطريقه احنا بطريقتنا احنا على غرار استقبال من طرف الفرقه هذه الموجوده داخل المؤسسه. من بعد الغدر حي باش يكون عندنا ننطلقوا في الزيارات في برنامجنا الفعلي، اللي مثلا عندنا زيارات للمتحف، متحف العباسي،
0: الاماكن الموجوده في جزيره
3: في قرقنا. كل نهار عندنا مشروع مثلا نزوروا المناطق، المتحف هذايا فيه مخزون تاريخي وتراثي يختزل جزيرة قرقنا والحياة اليومية للقرقني، سوى الراجل سوى المرأة، والتاريخ والعادات والتقاليد، معناتها ممتاز جدا المتحف هذا الموجود بالعباسية. من المتحف ننتقلوا للملاحة العباسية، يتعرفوا الشباب على طريقة استخراج الملح، خاطر احنا الناس نعرفوا الملح ونعرفوا هي ملاحة، معناتها هي منطقة إيكولوجية يعشوا فيها العصافر، ومنطقة لاستقبال الطيور المهاجرة، حوالي أكثر من 256 نوع متاع طيور يجيوا لجزيرة قرقنا سنويا ويمكن أكثر.
0: هذه طيور مهاجرة بحرية ولا طيور بيه؟
3: طيور مهاجرة بحرية، تتغذى على هيك اللي بكتيريا الموجودين في الملاحة، معناتها فريمون معناتها معلومات قيمة يتلقاها الشباب حول استخراج الملاحة.
0: قديش 256 نوع متاع طائر مهاجر؟
3: أكثر من 256 نوع طائر مهاجر يتعدى على جزيرة قرقنا سنوية، فيهم اللي يقعد يعشش ويفرخ، وفيهم اللي محطة للمهاجر.
0: وهذه الفترات متاع الهجرة، كسوسوة تكون صيفية ولا في الربيع ولا في هكا؟
3: على كامل العام.
0: على كامل العام.
3: على كامل العام، ماك تعرف فما طيور تمشي من البرد جيل السخانة، طيور تمشي من السخانة جيل البرد، وأنت تكون الهجرة نتاعها معناتها. وفيهم اللي عاشش وفرخ وقعد ديما مستقر في جزيرة قرقنا معناتها.
0: واللي مشاركين في المخيم هذا يمشيوا للجزيره هذه ويشوفوا هالانواع نتاع الطيور
3: هذه للملاحه هذه الملاحه اللي فيها مسلك ايكولوجي، كما قلت لك تعرفوا عليه على الطيور المهاجره، واحنا بدنا نتعرفوا عليك الملاحه كيفاش طريقه استخراج الملح، كيفاش فيه برشا فوائد، كيفاش فيه زيوت حتى تستعمل للالام المفاصل.
0: هذه موجود نتاع معناتها نتاع استخراج الملح والزيوت، هذه موجود على عين المكان ينجموا يشوفوها؟
3: موجود على عين المكان، وكان تبع الصفحه نتاعنا سواء في مخيم المغامره ولا في مركز الاستياف والتخييم الرمله قرقنا، تلقاوه بالتفصيل معناتها كيفاش يحكي على الزيوت، كيفاش يحكي على الملح، وين يستعملوا الملح لل سواء للبيسين، سواء للماكله الطبيعيه، سواء الماكله الغذائيه، برشا حاجات معناتها.
0: الانواع الكل نتاع الملح اللي تستخرج من الملاحه هذه في جزيره قرقنا.
3: الملاحه يحكي ان يتعرفوا عليها.
0: باهي.
3: من بعد يتعداوا يشوفوا احد الابراط اللي هو من اكبر الابراط، هو برد العطايا، معناتها يشوفوا البرد كيفاش تم عمليه البحاره، كيفاش موجودين، كيفاش يحكيوا مع البحاره، والبحاره هما
0: ناس. هذا برد نتاع الصيد هذا.
3: بورت نتاع الصيد معناتها فهمت. والبحار طيبين ويسالون كيفاش يعملوا الاشباك، كيفاش يصطادوا، كيفاش معناتها جو ممتاز.
0: معناتها يحضروا على الاستخراج نتاع الحوت
3: معناتها هذيك طريقه اخرى توصلونها معناتها يتعرفوا على الصياده يحكوا معاه مباشره شنو خدمتهم كيفاش يعملوا الغزل كيفاش يصطادوا برشا حكايات تتفهموا هما عندهم صدر رحب
0: انت ياك شوقتنا تو نسمعوا احنا هكا ونحبوا نتعرفوا خليها هما على المباشره
3: وعندنا معناتها ليلى هلا تعرف على طريقه الصيد التقليدي اللي هي الشرفيه هذه الوحده الطريقه الوحيده الموجوده بريسك في العالم انه يصطادوا في الحوت بالشرفيه عن طريق الدرينه
0: كيفاش الشرفيه هذه سي مصطفى
3: الشرفيه هذه مصنوعه من جريد النخيل وبعد نلقاو بيوت البيوت هذيك اللي يبدا الحوت تتبع فيها كالجريد الجريد الموجود على الشط من بعد تدخل في البيت من بعد تحصل في الدرينه كي تحصل في الدرينه تقعد حيه معناتها هي طريقه صيد تقليدي تحافظ على الثروه السمكيه على خاطر البحار كي يجي ويلقى هيك الحوته في الدرينه الحوته الصغيره يعاود يرجعها للبحر خاطر مش لقاها حيه والحوته الكبيره يهزي يبيعها ويسترزق منها.
0: باهي هذوما يشوفوهم هما هذوما توا
3: الاسماك الموجوده في العالم هي حوت الشرفيه في جزيره قرخنه.
0: وطريقه الصيد نتاعها بالطريقه التقليديه هذه.
3: الطريقه التقليديه اللي لا تضر البحر ولا تضر حتى شيء معناتها طريقه تقليديه بحته وصديقه للبيئه هي مسمينا
0: وهذه معناتها معناتها
3: سامحني وتسجلت في منظمه اليونسكو سنه 2020 كتراث عالمي معناتها.
0: باهي والكميه نتاع الانتاج معناتها تجاريه كبيره برشا ثم والا معناتها نتاع تقليديه اللي نجم نقولوا احنا
3: والله حسب الموسم ماني قلت لك الحوته في قرقنا حسب الموسم وحسب الطقس وحسب الطرق اللي يعرفها البحاره النو مش نو كي تقلب البحر معناتها كي يعطي ربي خيره يلقاو فيها رزق وفير المهم لازم باش يلقى حوت ولازم باش يلقى باش يسترزق معناتها فهمت
0: باهي هذايا يزيد يتعرفوا على البرنامج هذايا بالنسبه للمخيمين اللي يجيو من مختلف ولايات الجمهوريه
3: اكثر هي من اكثر الفقرات اللي نالت اعجاب المشاركين خاطر شوف في طريقه نتاع صيد تقليديه صديقه للبيئه طريقه تحافظ على
0: وهذه تتم العمليه معناتها في الاعماق تاع البحار ولا قريبه للشط ولا
3: لا هذه الشرفيه هي خصائصها لازم تكون في بقعه في مياه ظاهره معناتها قصيره مياه قصيره وتكون مياه طينيه على خاطر يصل غرسان الشرفيه هذه باش نشوف بلاصه صحيحه باش نغرسوا فيها الشرفيه معناتها عندها خصائص وتتعمل على ضفاف الاوديه بعد ما تعداو الاعماق فما شرافي اخرين ثم شرافي تسميه شرافي البر معناتها في البر ثم شرافي اخرين تسميه شرافي البحر معناتها الاعماق بعد الاعماق يلقاو سبحان الله في طريقنا نلقاو اوديه فيك الاوديه تلقى بحذاها الماء قصير على الاخر معناتها الماء قصير يعملوا فيه من الشرافي نتاعهم
0: باهي
3: فما شرافي البر وشرافي البحر
0: باهي يزيد يكتشفوا هذه هالعادات هذه والطريقه الصيد التقليدي باهي هذوما بالنسبه هو برنامج حلو هذا بالنسبه للناس المشاركين
3: هاي ومن بعد معناتها عندنا زاده ورشه في البراعات اليدويه ورشه في البراعات اليدويه نعملوا هالورشه هذه كل ما هو تسمين البقايا الموجودين في الجزيره سواء بابوش سواء كالبابوش القوى على البحر معناتها مش حي سواء اوراق النخيل سواء العرجون نتاع النخله هذوما نعملوا منهم حصه نتاع برعات يدويه باش هكاك نثمنوا البقايا نتاع البقايا نتاع الحاجات المستعمله في الجزيره معناتها ينجم الانسان من البقايا موجوده في الطبيعه ينجم يعمل تحف فنيه ولما لا تكون مصدر رزق لبعض اللي عندهم موهبه تبارك الله ينجموا هذه الموهبه

0: مش عجبتهم الشباب معناتها معناتها عارفوا انه مش بالضرورة يلزمنا نعملوا على الدولة، مش بالضرورة يلزمنا نعملوا كان على الوظيفة العمومية، نجموا نعملوا على رواحنا، نجموا نفكروا احنا نكونوا مصدر باش نعاونوا دولتنا في بعض مشاريع وفي
1: بيه.
0: نكونوا احنا قوة تشغيلية اصلا معناتها.
1: باهي هذه بالنسبة اليوم الاول ولا يعني فقط
0: انا قاعد نحكي لك على برشا ايامات
1: اون جينيرال. باهي نواصلوا هذوما باهي.
0: وعنا حكينا جدا من ضمن الورشات، عملنا ورشة التنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي الموجود في قرطنا. تعرف انه من عشر ما يسمى بالذراع هكا الحشيش اللي
1: يخافوا
0: منه العباد، واحد واللي بوزونيير معناتها هذه المادة هي اللي توفر غذاء للسمكة، وهي اللي توفر الأكسجين للسمكة، وهي اللي تخلي تعطي المتر مربع، المتر مربع من الحشيش ذاك يعطي ندار قديش من مترو أكسجين للبحر كامل معناتها، باش يغذى عليها كالحوت وباش يتنفس وباش وهو مصدر لهيك الحوت الصغير وقت اللي يفرخ يتخبى فيه ما ياكلوش الحوت الكبير. معناتها شوف معناتها العمليه،
1: معناتها العمليه
0: كيفاش تتم، سبحان الله معناتها كيفاش هيك التوازن البيئي وكيفاش هيك الدوره النظاميه نتاع الواحد ما تخلي. وحكينا كيفاش انه علاش عندنا محميه بحريه في الجزء الشمالي جزيره قرطنا اللي تمتد من القراطنه للعطايا، معناتها محميه كبيره لحمايه السلاحف البحريه اللي شبه تكاد انقرضت، واللي هي تساهم في التوازن البيولوجي البحري عن طريق هذيك الحريقه، معناتها
1: هي اللي متواجده توا، اللي متواجده بكثره في الشواطئ التونسي.
0: فوالا على خاطر احنا ساهمنا كبشر في القضاء على السلحفات اللي هي تو قاعده ترجع بشويه بشويه في جزيره قرقنا، وقاعدين ناس علماء وخبراء يخدموا عليها، وخاصه جمعيه القراطن للتنميه والثقافه والترفيه، معناتها التنميه المستدامه والثقافه والترفيه اللي تخدم برشا على المحميه البحريه هذه، وقام بمجهود كبير في حمايه السلاحف وفي حاول.
1: وطبعا مش يجي ظهر لي سي مصطفى ست ايام ما يحبش يروح، ظهر لي يحب يكمل،
0: ما يحبش يروح. وكان معناتها الحقيقه بعد ما يعدي ست ايام الشاب ما يحبش يروح بالكل. انا ما حكيتلكش على السهرات، عندنا سهره الكاراوكي، زياره المنتزهات اللي هي رائعه في جزيره قرقنا، منتزهات بريسك كلها تطل على البحر، معناتها الانسان يقعد في المنتزه يسمع موسيقى يشرب حاجه، هو معناتها البحر قدامه، معناتها باللي تكون الدنيا سخونه مش تكون لازم فما نسمه بحريه، معناتها حتى الايامات الحر الشديده اللي عرفناها اللي عرفتها تونس، معناتها الحر الشديد اللي عرفته قرقنا كان بنسبه
1: اقل،
0: بنسبه اقل من الموجود، وديجا هي على طيف الايام هذوكم كانت هي ابرد نقطه في الجمهوريه التونسيه كامله.
1: وهذه توا معناتها كل فوج اللي يكمل هالزيارات هذه يتعدوا ست ايام يروحوا يجيوا اخرين هكا.
0: يجيوا اخرين نستقبلوا بعد ست ايام هذوكم، نستقبلوا ست ولايات اخرين بعد ست ولايات اخرين بعد لين نكملوا ال 24 ولايه. اما الباهي وين؟ انه الشباب ما يحبش يروح، الشباب يحب يرجع. الشباب كان عندهم شعار سامحني نقولوا جيبوا لنا الوزير ما احناش مروحين. ما يحبوش يروحوا، ما يحبوش يروحوا على خاطر حتى السهرات راهو عندنا سهره الفولكلور طبال القرقني اللي هو معروف في تونس كامله. معناتها ما تحلاش سهريه بلاش طبال القرقنا، نخليوها ديما في الاختتام هذيا. صارت الاختتام انا سهرة الكاروكي نعملوها على الشط، نخرجوا الوسائل نتاعنا الايضاح الداتا شو كل شيء ونعملوا سهرة الكاروكي.
1: انت على البحر كل شيء، الانشطه كلها على البحر، يحبوا يعوموا في الليل في النهار كل شيء موجود.
0: كل شيء موجود تحت رقبتنا، واحنا ديما صدرنا رحب باش نوفروا لهم ظروف السلامه الساعه، واحنا اهم حاجه والحمد لله توسنا ثالث تجربه، الحمد لله ما وقعت لنا حتى حادث حتى شيء، يجيو سلامات يروحوا سلامات.
1: وشنو نوعيه الماكله سي مصطفى؟
0: نعم
1: نوعيه الاكل اللي بالنسبه لتوفروه توا غادي.
0: بون الاكل بالطبيعه ما نجموش ناكلوهم ديما حوت، اما انه يتراوح بين الحوت والدجاج
1: لا معناتها اكيد انه اكل يعني بحري صحي.
0: لا لا لا صحي وديما يوميا نشاوروهم نقولوا لهم فهمتش حاجه
1: اقتراحات نتاعهم،
0: ما عجبكمش عندكمش اقتراحات ولا بيقولوا لهم اقتراحاتنا. ما بكل صدق معناتها حتى كي تدخل على كما قلت لك على الصفحات نتاعنا سواء على صفحه المخيم ولا على صفحه المركز معناتها بتشوف انطباعات طيبه.
1: لا شفنا حتى تصور ما شاء الله نتاع اللي بعثوا لي كل تصور ما شاء الله نتاع كيفاش الانشطه نتاعهم وناس معناتها حاجه يعني بالحق معناتها كي تشوف
0: ما ننساوش مثالش نعرج على موضوع انه المنظمه الدوليه للهجره عاونتنا برشا كمركز استياف وتخييم قرقنا بالطبيعه على غرار الوزاره والمندوبيه، ولكن المنظمه الدوليه للهجره عاونتنا برشا بالاساس، وفرت لنا لي كاياك لي بيدالو الخيام البساكل، معناتها خلاته من احسن المخيمات الموجوده في تونس على خاطر موفرين لازم الكل.

0: من المؤسسة تاعنا ومجانا معناتها للشباب، حتى الشباب قرقنا، حتى الشباب جديد قرقنا وسكان اهالي قرقنا يجونا المؤسسة ويتمتعوا بالخدمات هذه مجانية.
1: باهي، خلينا نخليك كلمة الختام سي مصطفى الطريقي منسق نتاع هالمخيم نتاع المغامرة. هو توك تسمع مخيم المغامرة، ثم مغامرات سي مصطفى؟
0: الكل مغامرة، هو الكل مغامرة. احنا كي دخلنا للشرقية مغامرة، كي مشينا زرنا المغامرة، كي عملنا الورشات مغامرة. هي المغامرة أصلا تنطلق من صفاقس، وقت اللي يبدا يركب في اللود، فما عباد أول مرة تركب فيه، أول مرة تشوف جزيرة. معناتها المغامرة انطلقت من غاديكا، خرجت الدراجات مغامرة، دخول على الكاياك والبيدالو مغامرة، برسك هو من كل مغامرات معناتها، فهمتي؟ ورشة ألعاب مغامرة، كله مغامرة معناتها.
1: خليني خليك معناتها رسالة للشباب اللي موجود في كامل طلب الجمهورية، اللي كان اللي يحبوا يجي وكيفاش يعملوا اللي يحبوا.
0: أنا بالنسبة لي أهم حاجة نحب نقولها قبل ما يجيونا الشباب، نحب نوجه رسالة للشباب والأولياء خاصة، يشجعوا صغارهم على ارتياد المؤسسات بتاعنا. مش كان دور شباب، دور شباب، دور ثقافة، نوادي الأطفال، مراكز الفنون الدرامية، أي مؤسسة، أي مؤسسة فيها نشاط، راهو هالنشاط هذا يعمل توازن، وإحنا راهو نخدموا سيفون استراتيجية، نحبوا نبعدوا شبابنا على السلوك المحفوف بالمخاطر، المخدرات، الكحول، الكلام معناتها العنف اللفظي، العنف المادي، معناتها فريمون راحنا نخدموا في خدمة جبارة. وننصح الاولياء معناتها بصفه عامه ان يوجهوا صغار من المؤسسات هذه، راهو يعملوا لهم توازن، اول شيء يعملوا لهم توازن بين قرايتهم بين كذا، بالعكس هما يزيدهم حافز انه يقراوا اكثر، يقولوا على قرايتهم اكثر.
1: باهي، يعطيك الصحه سي مصطفى الطريقي على كل هذا، شوقت على هالاجواء هذه كل الموجوده في جزيره قرقنا. عايشنا تقريبا كل الاجواء نتاع المخيم المغامر الخاص اللي تقريبا كما كنت تحكي 24 ولايه كلها مشابهه، 24 ولايه اللي يتنقلوا الى جزيره قرقنا، منطقه الرميله الرمله اللي يعني هالمغامرات وهالاجواء الاكتشاف كل هذه الفقرات والمواقع الموجوده في جزيره قرقنا. يعطيك الصحه سي مصطفى الطريقي منسق هذه التظاهره، اكيد موصينا مجددات الشباب بقيه الفقرات والمسابقات الخاصة بسامر كويز.
0: شكرا وإلى اللقاء. شكرا.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz 100% sport.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في سامر كويز مدينة 3-18 دقيقة على موجات إذاعة الشباب والسين في متابعة لأهم الأنشطة الرياضية والصيفية والشبابية في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. التحق بنا زميلنا نجم الدين بن سالم في الجانب التقني، عوض كوثر البجاوي وخليل سولة في الديجيتال. أكيد مش نكملوا نحكيه على رياضة الرجبي، الجامعة التونسية للرجبي. مش كنا معنا حلمي بن صالح نائب رئيس الجامعة، مش حكيه على كرة اليد الشاتئية، مش تحكيه كذلك على دورة صيفية لكرة القدم بين الأحياء في منطقة المهيرة من معتمدية العامرة ولاية الصفاقس، ومواصلين في المسابقة الخاصة بسامر كويز. أكيد مش يكونوا معنا المستمعين المشاركين في هذه المسابقة الخاصة بسامر كويز اللي مبروك بن سعيد من مدينة حزوة ولاية تولز اللي ربح معنا زي رياضي في المسابقة الأولى. أكيد مش نكونوا إن شاء الله يلتحقوا بينا بعد شوية المشاركين معنا في المسابقة الثانية الخاصة بالسامر كويز. أخذينا بكري شوية سي مصطفى الطريقي، منسق تظاهرة المخيم المغامرة بجزيرة جربة، وكذلك مروان الشايب رئيس الجامعة التونسية للرياضة الجماعية على أهم الأنشطة الرياضية الخاصة بكرة أو بالرياضة الجماعية في جميع الأنشطة. ما عرفش نجم الدين إذا كان ثم شكون حاضر من المشاركين. عزيزة ناخذه معنا. عزيزة أهلا وسهلا بك. عزيزة
2: أهلا بيك.
1: مرحبا، منين تكلم فينا عزيزة؟
2: من المتلوي.
1: من المتلوي ولاية قفصة. شنو الطقس الأجواء في المتلوي؟
2: والله
1: سخونة برشا شوية، أقل من الجمعة الفاتت. أقل من الجمعة الفاتت سخانة.
2: ولا لا خير خير الحمد لله الحمد لله.
1: باهي، مرحبا بيك عزيزة. شكون معنا المتسابق الثاني؟ عزيزة تسمع فيه من عشر الخط انقطع، مزدزلت في الاستماع عزيزة. ده خلينا نشوف شكون مش يكون مشارك معاك بعد شوية في المسابقة الرياضية اللي هاو مش نعطوا نعطيك السؤال نتاعها في ما يخص المسابقات الرياضية. نذكر أنه مبروك بن سعيد اللي تحصل على الجائزة الأولى وجاوب على زوز أسئلة إصحاح بالنسبة للمسابقة الأولى. عزيزة من المتلوي، شنو الحياة في المتلوي غادي في السيف يا عزيزة؟
2: والله صفا، هما غابة شوية معناتها من السخانة، الحمد لله مكبوسة شوية على السخانة.
1: نسمع فيك عزيزة.
2: أي قلت لك صفا الحمد لله يا رب.
1: هيا بي ما نعرفش المتسابقة الثاني بالنسبة للمتعداش. باهي خلينا نعطيك السؤال عزيزة. باهي، كأس افريقيا للأمم 2027 اللي مش تنتظم يعني الاشتاجية إن شاء الله في سنة 2027 مش تتنظم في لأول مرة في ثلاثة دول، كينيا تنزانيا أوغندا، وإلا في مصر وإلا في تونس.
2: في تونس.
1: باهي خليني ها مش باش تكون معانا المتسابقة الثانية موجودة معانا في المباشر. معانا عزيزة من المتلوي، ثبت الإجابة يا عزيزة، خليك باش تكون مركزة شوية. نجم الدين عطونا نعطيك السؤال في المباشر، استنى شوية أخرى باش تكون معاك في المباشر. المتسابقة الثانية، المتسابقة الثانية معانا نسرين. أهلا وسهلا بيك نسرين.
3: السلام.
1: مرحبا، منين تكلم فينا نسرين؟
3: من تونس.
1: من تونس نسرين، وعزيزة من المتلوي. باهي باهي، مرحبا بيك وبيها عزيزة من المتلوي ونسرين من تونس. السؤال الأول خليني نعطيه سؤال موجه لعزيزة من المتلوي. كأس افريقيا الأمم 2027 يا عزيزة مش نظموها في تونس ولا في مصر ولا في كينيا وتنزانيا وأوغندا، ثلاثة دول مع بعض.
2: غندا وغينيا.
1: أوغندا وتنزانيا وكينيا هكا.
2: أي.
1: باهي هذه الإجابة نتاعك في ما يخص كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، إجابتك صحيحة يا عزيزة. خليني نشوف توا مع نسرين. نسرين، تونس نظمت قداش المرة كأس أفريقيا الأمم؟ مرة واحدة، زوز مرات، ثلاثة مرات؟ ثلاثة مرات. إجابتك الصحيحة اللي هي سنة 1994، 1965، 1994 و2004. السؤال الثالث والفاصل، تونس قداش المرة هزت كأس أمم أفريقيا يا عزيز؟
2: تونس
1: أي قداش هزت كأس أفريقيا الأمم قداش المرة؟ يا إما مرتين، ثلاثة، وإلا مرة بركة؟
2: ثلاثة مرتين.
1: ركز ركز شوية يا عزيز.
2: ثلاثة.
1: باه خلينا نشوف.
2: أنا قلتها.
1: باه أنت عزيزة اللي قلتها ثلاثة.
2: نسرين
1: قلتها ثلاثة. باه نسرين قالت ثلاثة وعزيزة قديش؟
2: ثلاثة.
1: باه
2: المرلولة هي قالت مرة.
1: هي قالت مرة المرة الأولى.
2: أيوه والله قالت مرة وأرجع أرجع روسو. قلت اثنين.
1: باه
2: لا لا سامحيني والله قلت مرة.
1: باه انت
2: والله قلت اثنين.
1: نسرين قداش المرة تونس تحصل على كأس افريقيا الأمم؟
2: ثلاثة.
1: باه وعزيزة قداش المرة تونس تحصل على كأس أمم افريقيا؟
2: ثلاثة.
1: باهي الإجابة غلطة ماهيش ثلاثة، هاو مش بقى كم مرة وإلا اثنين. خلينا
2: اثنين.
1: باهي شكون هذه اللي قالت اثنين؟
2: نسرين.
1: وعزيزة
2: اثنين.
1: اثنين باهي الزوز اجابات معناتها عزيزه قالت اثنين ونسرين قالت اثنين، الاجابه زاد اثنين غلط. باهي
2: قداش مره
1: مره شكون خال مره؟
2: نسرين.
1: باهي نسرين
2: والله انا الاولى قلت
1: ما من غير ما تحلف. ها اسمعني انت الاولى قلت مره. نسرين من تونس مبروك عليك، ربحت معنا زي رياضي بعد هاونو طاوة. المرة الأولى الزوز مشيتوا مع بعض كانت ثلاثة مرات الإجابة غالطة، المرة الثانية الإجابة اثنين وغالطة. مبروك نسرين من تونس الجائزة زي رياضي، مبروك عليك نسرين. نشوف خليل ولا نجم الدين يعطيكم الصحة. نسرين من تونس وعزيزة من المتلوي سي حلمي بن صالح نتصل به، إذا كان نائب رئيس الجامعة التونسية للرجبي في الهاتف للحديث على آخر المنتخبات في الرجبي، بطولة أفريقيا للشبان، بطولة الموسم القادم، الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. أكيد مش هحكيه بأكثر تفاصيل على نشاط الجامعة لأنه في الرجبي عندنا منتخب يعني حقق نتائج إيجابية، اللي عنده تاريخه في كرة الرجبي أكيد نجم الدين بن سالم، وفي الجانب التقني التحق بنا وعود كوثر البجاوي، كذلك خليل سولة، السي حلمي بن صالح نائب الجامعة التونسية للرجبي معنا في المباشر. أهلا وسهلا بك السي حلمي. حلمي بن صالح نائب رئيس الجامعه التونسيه للرجبي. سي حلمي مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
4: اهلا بك سي زبير، وتحيه لجميع مستمعات ومستمعي اذاعه الشباب وجميع الاطارات المشرفه على البرنامج وعلى اذاعه الشباب.
1: يعطيك الصحه، نتمنى لك الصحه والسلامه سي حلمي، لاباس الامور ان شاء الله؟
4: الحمد لله.
1: يا باهي سي حلمي، شنو هو منتخبات الرجبي توا؟ شنو هي الانشطه؟ شنو هي التظاهرات القادمه؟
4: والله كنت نسمع في مصر على الأنشطة اللي في فرقنا، هو الأكتب في الكلام اللي قال هو في الأسبوع الفارس كنت مع العائلة ووزيت صغيرات باش يشوفوا جزيرة فرقنا، وكما كان يحكي بالله وكل دعوة لجميع التوانسة باش يشوفوا عندنا معناها مكان جميل جدا جزيرة فرقنا. والله خير باش بدي تمشي تسافر برا وخير بدي تمشي
1: تحط. انت سي حلمي طوى قصدك من قرقنا ولا مشيت كزاء؟
4: لا انا من جمال، ولكن نحب قرقنا، عندي 20 سنه بس كل عام نمشي نعمل 3 ايام 4 ايام في قرقنا، معناها عندي برشا اصدقاء وبرشا ناس تعرف شنو الحاجة الباهية قرقنا أول حاجة ما تحسش بروحك توريستيك ناس سياحة تعيش مع الناس تعيش مع العباد
1: شعب يعني
4: أنت تطلع من الداري مدولك أطلك هوا تحيي من الكربوس متاع قرقنا تعيش مع الناس معناها حاجة حلوة ياسر معناها
1: شعبية عائلية
4: عائلية وناس محلاهم يحبوا العباد وأكيوم برشا ومحلاهم محلاهم معناها فلاحة وكل الصيادة متاع السمك وعملناك الجولة اللي قالك عليها في نصف الشرفية كيفاش تصطادوا الحوت كيفاش نشوي الحوت على البطو ومعناها مش حوايج غالية غالية برشا معناها والله لا
1: في المتناول
4: تكون عندك بيجي كبير ولا تكون لابس عليك برشا باش تعملها الحكاية
1: باه هذه مرة أخرى تأكيد
4: وجزيرة قرقنا راهي مزيانة برشا وعبادها مزيانين برشا
1: باهي السي حلمي مش نستسمحك شوية ابقى معنا ما تعلقش موجز الأخبار تاع 3:30 على موجات إذاعة الشباب ثم نرجع لك السي حلمي بن صالح نائب رئيس جامعة الرجبي للحديث على كرة الرجبي في تونس.
0: سامر كويز 100% سبور سامر كويز 100% سبور نجوم ألعاب مسابقات وجوائز ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين أنشطة صيفية فرق نجوم رياضية كل نهار سبت بداية من الساعتين
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
6: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص المرخص لها بما في ذلك مسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة. وتحذر الوزارة الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية التي وضعتها ومن الإشهارات المغالطة لعدد من شهادات التعليم غير الجامعية. وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إحداث مؤسسات التعليم الخاص يخضع لكراس شروط والرقابة المسبقة والتي يمكن أن تطال جميع فترات الدراسة الجامعية. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد يحقق إنجازين علميين جديدين تمثلا في إحراز مخبر البحث والاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع للمرتبة الثانية ضمن تصنيف مخابر البحث بجامعة منوبة لسنة 2025 إلى جانب تتويج أحد باحثي المعهد بجائزة أفضل باحث على المستوى الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2025. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الانتدابي 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية. ويحدد المعهد يوم 21 سبتمبر كآخر أجل لتقديم الترشحات. وزارة الصحة تعلن أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطب الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار يتم حصريا عبر المنصة الرقمية specialite.mcante.tn وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 أوت الجارية. تنطلق الليلة في الكاف فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخلوف بالكاف الدولي لتتواصل 19 من الشهر نفسه مع برمجة عروض مسرحية وموسيقية متنوعة. في أخبار العالم استشهدوا 3 فلسطينيين اليوم وإصابة آخرين بغارتين إسرائيليتين على مدينتي غزة ودير البلح. الحكومة الإسبانية تؤكد عدد قتلى في أزمة جيب سبتة الإسبانية الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن جهود الولايات المتحدة لحصار إيران عسكريا واقتصاديا من خلال عمليتي الغضب الملحمي والغضب الاقتصادي لن تتوقف أبدا. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.
8: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
9: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
10: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
14: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
16: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
18: شعل الحماس وعيش الإحساس،
19: وعيش الإحساس.
20: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
21: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
22: وباش تبعث السلام
23: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
24: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
25: نعيشوا معاك الحكاية.
26: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
27: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
28: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
29: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
30: تسمعوا طوس
29: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
31: عدل موجتك وصيف معانا
29: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة.
1: رجعنا في سامر كويز على موجات إذاعة الشباب من 33 دقيقة قبل الموجز. كان معنا حلمي بن صالح نائب رئيس الجامعة التونسية للرجبي. أهلا وسهلا بك سي حلمي من جديد.
2: أهلا بك سي زبير وأهلا بجميع المستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
1: يعطيك الصحة سي حلمي. شني الجامعة نتاع الرجبي اللي معناتها اللي نعرفوها انه عندنا كرة رجبي نجمو نقولوا محترمة؟
2: وي بيان سور، عندنا رياضة رجبي عندها جذورها وعندها تاريخها من السبعينات، معناها موجودة من عام 71. نحب نذكر بالنشاط نتاع المنتخبات الوطنية، معناها ليمات هذه. عندنا الفريق الأقل من 20 سنة ب 15 لاعب ذكور تحول اتجاه أوغندا في تربص تحضيري لكأس أفريقيا اللي باش تنطلق يوم 7 أوت. دونك احنا لأول مرة معناها نعملوا ميزانية خاصة، الشكر لسلطة الإشراف والمستشارين نتاعنا باش تمكننا أنه فريقنا يعمل ستاج قبل ما يخوض كوب دافريك ويلعب زوز مقابلات ودية مع فريق أوغندا في أوغندا.
1: هذه أول مرة توسيع حلمي،
2: معناها مش خط ما كانتش عندنا الإمكانيات تسمح باش نجموا نعملوا دي ماتش تيست، معناها نمشوا لكوب دافريك وما نلعبوش مقابلات
1: ودية. تحضيرات يعني ما تكونش في المستوى اللي
2: ما مشكلة تاع التحضيرات، مشكلة تاع الناديات. نعرف فريق راهو 15 لاعب في الرجبي، عندك 30 لاعب مع 5 ولا 6 معناتها ممرنين، باش تمشي تعمل اي ستاج برا يتكلف معناها
1: 40 شخص هذوما يتكلفوا لك
2: يتكلفوا ياسر. عملنا الحقيقه احنا مجهود كبير، الجامعه التونسيه للرجبي جديده اول مره في افريقيا تصير، عملنا اتفاقيه مع اوغندا، مع الجامعه
1: الاوغنديه
2: اوغندا للرجبي، يعني موسم نستقبلهم احنا في تونس، يعملوا عنا تحضيرات ونعملوا تربص ويعملوا زوز مقابلات وديه، وموسم نمشيو احنا لاوغندا ويستقبلونا هما ونخلصوا كل بي دافيون، وهذه عاونت باش نجموا على الاقل نقسموا الشارج ونجموا احنا نقوموا بتحضيرات
1: ويكون الشارج على مده عامين هانو خير من على مده عام.
2: بالضبط هذه الفكره واستحسنوها حتى رجبي افريك، عجبتهم برشا الفكره، ونفس الشيء عملناه مع كينيا توا في الرجبي 7 لاعبات. كذا كل احنا السعي، خاطر كنا ديما مشكله متاعنا المقابله الاولى ما لقاوش رواحنا، نقعدوا نلوجوا في الريبير ما فيقوا كان في الثانيه ولا في الثالثه،
1: فات الفوت،
2: فاتنا فات الفوت صحيح. دونك المره هذه مشاو من 22 جويليه تحول المنتخب الى اوغندا ولعب زوز مقابلات. كان معناها في المقابله الاولى خسرنا 13-17، لكن كنا رابحين ميتون الاول ميتون ثاني، الممرن شرك بقيه اللاعبين الكل مش كان اللي باش يلعبوا معناتها التيتولير. المقابله الثانيه ربحنا 37-7 لينو بريسك ولا حتى التشكيله اللي هي باش تلعب كوب دافريك،
1: تحدت الملامح نتاع التشكيله شفنا له
2: وراو مستوى. معناها ان شاء الله اول مقابله يوم 7 اوت مع حامل اللقب ناميبيا تاع السنه الفارطه، هي حامله اللقب. بدوا الفورما السنه، احنا كنا اربع فرق على اساس نلعبوا كذا مقابلات مع بعضنا، وانا نرى فرق كل واحد يلعب مقابله مع بقيه الفرق، الا انه في اخر لحظه تبدلت الفورما ولات ديمي فينال وفينال، الاول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويسك احنا كلاسي الرابع مناول. دونك ناميبيا هي حامله اللقب، لما حال مقابله صعيبه مع ناميبيا ديمي فينال، لكن الحقيقه الاولاد نتاعنا عندهم برشا عزيمه وماشيين بجرينتا كبيره، والتحضيرات السنة عمرها ما صار، يحبوا يقلك منش باش نلعبوا جوست باش نقعدوا في البرفورمانس، هي لخاطر الكاتريام يتيح للديفيزيون 1 عايزو كي جي بارمي لي 3 برومي. الاولاد عزمين، قالك احنا مش نلعبوا على الثلاثه الاولانيين كاو، نحبوا نهزوا الكوب دافريك ونحبوا نشاركوا في الكوب دو موند بي في الشيلي ان شاء الله في نوفمبر ولا ديسمبر. دونك الاوبجيكتيف هذا، دونك ان شاء الله ربي يوفقنا. الولاد حاطين في قلوبهم الإطار الفني، المسؤولين، الإطار فما من الجامعة شكون سافر، سي محمد الصحراوي كرئيس وفد اللي هو معناه ممرن وطني قديم وعنده وزنه، دونك بالتوفيق ان شاء الله للفريق نتاعنا اذا ترشحوا للفينال باش يكون بعد لدوز اوت ان شاء الله. بالنسبه لبقيه الفرق عندنا في سبتمبر فريق الذكور اكابر للرجبي بسبع لاعبين كوب دافريك اللي هي كانت في ايل موريس في جوان وقع لانولاسيون نتاعها وتحولت واخراها سبتمبر 27-28 سبتمبر في اوغندا زادة كانت بمشاركة قبل ب 12 فريق ولات كانت 6 فرق وتونس برمي 6 احسن فرق في افريقيا كيف كيف زادة ماشيين باش نوفروا باش نلعبوا ونكونوا برمي الكاتر بريمير ايكيب ان شاء الله. المشكلة هاو نقول لك كل معناتها بكل صراحة باش ما نقولوش كلام انا حب الرجبي باش يبداو فاهمين. احنا عملنا تحذيرات نتاعنا حتى الاجواء وكما يعرفوا الفنيين فما وقتش تقوي الريتم وقتش تنقص وقتش تقول توا عندي لافيتاج عندي كذا. دونك قبل باسبوع ما سافر نتاعنا في جوا وقع الغاء الرحله والغاء الدوره صارت نوع من التربيرباسيون الحقيقه على
1: التركيز اكيد انه
2: معناها
1: بكل طبيعه
2: كان عندنا بعض اللاعبين حضروا روحهم كانوا جايين من فرنسا محترفين باش يلعبوا تبدلت توا باش يرجعوا في سبتمبر سافوار غدوه ليزيكيب نتاعهم يخليهم يخليوهمش خاطر بدايه موسم وتحضيرات وكذا.
1: اي اكيد اكيد
2: يعني الحقيقه احنا ما كنتش في صلحنا الحكايه لكن عندنا ثقه في اللاعبين نتاعنا الكل اللي باش يمثلوا تونس في الصيف وفي السخانه في بالهم باش يرتاحوا شويه قاعده التحضيرات مستمره. دونك يعطيهم الصحه معناها بالامكانيات الموجوده الحمد لله اللي عندنا دار الركبي في تونس معناها اللي يعاون فينا برشا باش نعملوا فيها التحذيرات اللي هي معناها زوز دقائق على الملعب الرجبي بتاع المنزل
1: بي.
2: على الأقل هذايا يعاوننا شوية بعد فما عنا المنتخب الكبريات بسبع لاعبات زاد يحذر في كأس أفريقيا اللي بتصير في نوفمبر في كينيا. عنا أوبجيكتيف زادة باش نكونوا في البوديوم برمي لي تروا بريمير إيكيب نعرف بي. اللي احنا فما لأفريق دو سود هي اللي نحكي واللي عندها مستوى
1: فافوري معنا
2: ومستوى عالمي الحقيقة
1: أكيد نشوفوا
2: هنا كينيا وغندا وتونس ومدغشقر هذوما الأربع الفرق كل عام يتعاركوا على المرتبة
1: اللي مصنفين في كرة الرجل
2: ولا اللي معناها هذوما الأربع فرق بعد
1: باهي سي حلمي خلينا الوقت يدهمنا أنه هالتظاهرات هذيا كذا أنه التحضير نتاع هالرياضات خاصة الشبان ولا ثم لهوة توا
2: اكيد ثم لهوه كبيره توا والله حتى على طريقنا مازال كيف عملنا فريق فتي عنده عامين
1: باهي
2: باقل من 12 سنه واقل من 14 سنه واقل من 16 سنه وصلوا للنهائي من العام الثاني نتاعهم
1: فين
2: دونك ثم انتشار لعبه الرجبي رجعت معناها تنتشر في برشا معتمديات وخاصه المعتمديات اللي هي ديليسي شويه اجتماعيا معناها وغادي على الاقل الشبان نتاعنا يلقاو وين يمارسوا الرياضه نتاعهم وتعلمهم الفالور دو ركبي ونعرفوا الناس كل شو معناتها الفالور دو ركبي اللي فيهم الاحترام والتضامن واحترام الغير والروح الرياضية. وعلى فكرة الروح الرياضية السنة عملنا كأس الروح الرياضية لأحسن فريق معناها باش ياخذ مقابل مادي وياخذ كأس باش نشجعوا على الروح الرياضية انتروتر في الكريتيرا اللي حطيناهم مهما كانت النتيجة يلزم يتعمل الكلوار في آخر المقابلة والخاسر يصفق للرابح والرابح يصفق للخاسر وبعد يمشيوا يعملوا تروزيام ميتون على طاولة بل يكتب ربي شوية خبز وزيت وجو ودقلة والناس تحب بعضها وتسلم على بعضها واندي بوندامام رجعت اليسار خاطر هذيك احنا خدمتنا هي تعطيل الشباب
1: اكيد انه باش ترسخ المبادئ هذية في الكل
2: الرياضة المبادئ الأولمبية المبادئ الرجبي يعني هذا هو احنا اللي نخدم عليه أكثر فهمت
1: باهي. سي حلمي مسالة هنا برئيس جامعة تونسية للرجبي يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات أكيد تو نتابعوا هالتظاهرات للمنتخبات الشبان في البطولات الإفريقية يعطيك الصحة سي حلمي بن صالح 43 دقيقة أكيد ما زلنا مواصلين في السمر كويز باش تحكوا على الدورة الصيفية لكرة القدم بين الأحياء بمنطقة المهارة من معتمدية العامرة بولاية صفاقس معنا في المباشر فرج المسلمي مدير مهرجان فرحة اثنين هذه الدولة اثنين لفرحة المهارة سي فرج أهلا وسهلا بك
3: أهلا وسهلا تحياتي سي زبير وليك والخونة نجم الدين وخونة خليل ولكل المستمعات ومستمعي سيف المسابقات سامر كويس.
1: يعطيك الصحة سي فرج. سي فرج توا هالدورة الصيفية احنا نعرفوا قبل الدورات نتاع رمضان، هالدورة الصيفية برشا اللي معناتها بين الأحياء فيها الصيف ناس معناتها هذه جديدة الفكرة هذه.
3: هو خويا زبير للتذكير، أنا فرج مسلمي مربي محال على شرف المهنة وعضو اتحاد الكتاب التونسيين، أنا أكتب للأطفال. أنا المنطقة منطقة المهارة من عمادة السلام مع تمدية العامرة طبعا ولاية فاقس، هي منطقة يعني داخلية من المناطق الداخلية، قرية يعني ماهيش شاطئ، هي ما عندهاش فضاءات اللي باش تستقطب الشباب والأطفال والفيه فالحقيقة منذ سنة تقريبا السنة الماضية تم تركيز ملعب حي، ملعب معشب بالملاعب هذيك يعني الصغيرة المعشبة نتاع 5 جول نقول هنا
1: بيه.
3: وانطلقت منذ عام الأول فكرة هذه دورة فرحة اللي هي يعني تستقطب شباب المنطقة المهارة بالذات هذه العيبة، يعني هو حي صغير يعد تقريبا 4000 شاكل نقول احنا، وتستقطب زيادة الحقيقة عدد قليل مش كبير من شبان المناطق المجاورة التابعين للمعتمدين.
1: هالدورة هذه شاركوا فيها فرق من المناطق المجاورة اللي معناتها من تابعين نقولوا احنا معتمدية عمادة السلام ومعتمدية العام.
3: هو الحقيقة مش فرق اما احنا عندنا 8، يعني مش نسميهم لك، عندنا 8 فرق. يعني الاصل الغالبية هم من مناطق من شباب المهارة.
1: به.
3: وخاصة هي مشغولة في الوقت هذا بالذات يتزامن مع عودة اخوتنا المهاجرين. اللي هم الحقيقة
1: ساعمين
3: كبار يعني للنشاط متاعنا، واللي احنا يتزامن عودتهم مع النشاط هذا وكأنه عرس مفتوح يعني يقضيهم عطلتهم الصيفية، يحبوا الأجواء هذه وانتمائهم لمنطقتهم والمعتمديتهم. ونستقطبوا كل فريق اللي مش نسميهم لك مثال كان تسمح
1: يتفضل. ايه
3: احنا عندنا 8 جمعيات صغار معناها من, من, من المهارة، لكن كل جمعية بمكانها تستقطب زوز من مناطق مجاورة هكذا
1: انتدابات، يعملوا زوز انتدابات
3: يعني شباب المنطقة. احنا للتذكير كانت عملوا دورة فرحة واحد بنفس الطريقة هذه بنظام يعني 8 جمعيات قسمناها بها 8 جمعيات قسموا إلى مجموعتين ومشينا هكاكا معنا بطولة شكل بطولة شهر من زمان حتى لين وصلنا نصف نهائي ونهائي. وكذلك في نفس الوقت عملنا كأس سميناها كأس بلدية العامرة، لأنه الحقيقة بلدية العامرة هي تقريب الدعم الكبير أولا أنها قامت بتهيئة الملعب يعني والإنارة خاصة، وأنا ركبنا تحدي السنة الفارطة سي زبير اللي احنا نلعبه في الليل ولعبة الليل يعني
1: حتى قل سخانة وقل
3: ولات أعراس يعني كل مقابلة تحضر فيها معناه احنا منطقة يحضروا فيها رجال ونساء وبنات
1: شيء به يفرح،
3: تلقى 1000 تلقى 1200 يعني متفرج
1: جمهور
3: والفيديوهات ممكن وصلتكم بعض.
1: مشكور سي احمد خضر اللي مدنا بالصور،
3: احمد خضر الحقيقه مشكور لانه هو همزه الوصل بيناتنا. السنه الفارطه حققنا نجاح نقولوا نسبي راضين على اللي تحقق والاشعاع اللي صار سواء في المنطقه بيضاء او في حتى الخارج، حتى اخوتنا البرا توصلهم بالصفحه اللي عندنا هي صفحه فرحه المهاره، يعني الأصداء توصل يعني ساعات حتى مباشرة يعني.
1: باهي أعطيني الفرق بسرعة سي فرج، أعطيني الفرق اللي مشارك.
3: نسنا انطلقنا نهار 27 بحفل افتتاح أشرف عليه السيد معتمد العامرة والسيد كاتب عام بلدية العامرة، وعملنا في نفس الوقت قرعة أسفرت على المجموعتين هذوما، الأسماء هم اختاروهم كارتاغو التحدي فلسطين وهو صاحب اللقب عام الأول والفايكينج هذه مجموعة أولى، ومجموعة ثانية فيها الأحفاد وكولومبيا وإيطاليا وفارما أفسي فارما مسمينها هكا. تلعبت توا جولة، احنا نقولوا تلعبت جولة توا 4 مقابلات بعجالة.
1: هو سي فرج وقتاش تواصل الدورة هذه؟
3: هذه باش تواصل باذن الله حتى ال 25
1: اوت باهي هاو مازال يعني سامر كويز اكيد مش يتواصل خلال البرمجه الصيفيه واكيد تو نتابعوا هالبرنامج نتاع المباريات وحتى ربما النهائي اكيد نعاودوا نتصلوا بيك في الـ يعني كي يقرب للنهائي. اعطيني الاجواء نتاع الناس كنت تحكي لي الناس الجمهور 1000 و1200 جمهور وك الاجواء نتاع الجاليه والناس كلها تتلم وك الاجواء العائليه كلها وهذه يعني امور تنظيميه يعني عائليه بحته ولا متابعين المنطقه ما ثماش امن وما ثماش مشاكل وما ثماش اشكاليات.
3: ثم حتى اولا في دقيقه برك نقول لك اللي هو احنا هذه ما يسمى بثقافه القرب ثقافتنا يعني عائلاتنا واجواءنا واحيائنا تقوم يعني هي بنفسها في التنشيط هذا وكل ليله كل ليله تقريبا هو مش كل ليله المقابلات عندنا رزنامه تو
1: برنامج
3: كل وين ثم مقابله نلعبوا 4 مقابلات ونرتاحوا نهارين كل ليله عرس يعني عرس حقيقي الناس تلبس وتجي وتفرح وعلى هامش المقابلات ثم انشطه ثم معنا بين الشوطين نعملوا شويه تنشيط يعني جو يعني مميز خاص بينا. الحقيقه هو ممكن فقط دقيقه باش نعطي حق الناس اللي تنظم اللي هي الحقيقه مش شخصي فقط المتواضع اما اللجنه حبيت مثالش كنت اسمح
1: هي اللجنه تاع تفضل سي
3: لجنه فيها مدام عفاف خلفله فيها مدام منيرة بصغير مدام أمل سعد وفيها من الأخوة سي مختار الأسود سي جمال البحري سي رفيق بن حميد وسي ناجح فرجلة والناس الكل يعني ملمومين هو عرس مفتوح أنت تعرف سي زبير أنه الفترة فترة أعراس هذا هو عرس الأعراس يعني عرس مفتوح تجي الناس الكل تحفل وعندنا رسالة الحقيقة حبيت نختم بها هو الرسالة هو ثم شراكة كبيرة بيننا كجمعية صغيرة اسمها فرحة المارة
1: بيه؟
3: ومعتمدية العامرة الحقيقة وهذا شكر من أسالة عن نفسي ونيابة عن كل أهالي المنطقة للأخ كاتب عام بلدية العامرة سي نجيب العدواني مشينا مع بعضنا في تحدي السنة الفارطة لعبنا بالضوء وهذه حاجة مش سهلة كنقولوا روا لعبنا بالضوء يعني الملعب مش مهيئ على السنة الفارطة وجبنا أضواء من الأجوار والحقيقة يعني وكان تحدي كبير نجحنا فيه أثناء البلدية مشكورة تمت إنارة الملعب والساحة المحاذية ساحة كبيرة عملتها أثناء فيها إنارة
1: بلدينا
3: الحقيقة في ظروف أفضل
1: باهي ظروف أفضل هذه خليني
3: العامرة سيادتك تعرف والناس كلنا نعرفوا اللي هي ممكن فيها إشكال صغير مع أخوتنا المهاجرين من جنوب الصحراء وهو ماشي للحل الحقيقة بعدين لاحظوا اللي هو قاعد الوطأة تقل بكثرة أما رسالتنا أنه مع هذاك الكل العامرة بأفراحها وبدوراتها وتظاهراتها والحياة مستمرة يعني الحقيقة
1: بيه هالملعب هذية هذية طبعا أنتم صليتوه في الدورة هذية لكن الملعب فيها كل الوليدات صغار الأكاديمية اللي باقين
3: مش نقولك إلى جانب الكبار اللي هو تقريبا 100 لاعب رغم جمعية داخل سكول ثم قرابة 100 لاعب من فئة من 6 إلى 15 سنة قاعدين يلعبوا عادة في الستار متاع المقابلات الكبيرة ودورتهم كيف تحظى بمتابعة الجماهير وأوليائهم وجوهم وألوان يعني وأزياء مختلفة وكل إن شاء الله توصلكم الأجزاء والفيديوهات ولا ما نسيناش الفتيات زاد عندنا قرابة 60 فتاة من 8 سنوات حتى 15 عند نادي الجمباز والتعبير الجسماني ينشطوا كذلك ويعملوا في لوحات في حفل الافتتاح كان ثم لوحة رائعة الناس كل قاعدة معناها تشكر فيها وتنوى بها قاموا بها بنياتنا معناها اللي يتدربوا في نادي الجمباز والتعبير الجسماني.
1: يعطيك الصحة هالأجواء اللي تحكينا عليها هذه الوليدات الصغار والكبار والنشاط الليلي والاحتفالات وأعراس وفرحة أولى وفرحة واحد وفرحة اثنين سي فرج أنا كي تحكي لي على الأجواء هذه بالحق أنه شيء يفرح وشيء أنه إن شاء الله المناطق الكل تنسج على منطقة المهارة من معتمدية السلام ولاية معتمدية العامر ولاية صفاقس وأكيد أنتم اللي موجودين واللي تنسقوا وتنظموا مشكورين لجنة التنظيم لهالتظاهرة هذه وان شاء الله تواصلوا كل عام هكا وان شاء الله تتواصل هالاحتفالات ونتلهيوا بكل صغيرة الكل والاجواء. يعطيك الصحه سي فرج المسلمي منسق تظاهره
3: تفضل يا اخويا فقط احنا راهو زاد منسقين مع السلطات يعني المحلية بدءا بمعتمد بعمدة الجهة عمدة السلام والأخ يعني عضو المجلس المحلي وهو سيد معتمد العامر سيد نجم الدين الخليفي تم تنسيق تام بتبيع زاد مع السلطات الأمنية.
1: يعطيك الصحة سي فرج المسلمي منسق تظاهرة الفرحة 2 بمنطقة المهارة. معنا كذلك في المباشر سي هشام الترابلسي رئيس الرابطة الوطنية كرة اليد الشاتية. سي هشام أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك خويا ومرحبا بمتابعين الوطنية
1: إذاعة الشباب. يعطيك الصحة سي هشام. سي هشام تو البطولة والتظاهرات الخاصة بكرة اليد الشاتية وقيتها تو في الصيف.
4: الله شو نقول لك احنا البدايه نتاعنا الحمد لله معناها البدايه البطوله الوطنيه هي ماهيش تظاهره. بدينا بالبطوله الوطنيه التصفيات بدات في المهديه نهار 26 بحضور
1: هذه البطوله اللي انطلقت منذ اسبوع تقريبا هكا
4: منذ اسبوع التصفيات بدات في المهديه. المهديه كانت رقم قياسي عمره ما صار معناها على مر البطولات اللي صارت البطوله الوطنيه الشتائيه اللي هي مشاركه 27 فريق اناث وذكور 350 ما بين لاعب ولعبة. يعني كان نهار اليوم كان نهار يعني بصراحة متميز جدا.
1: هل هدومة تول انتع الأصناف الكل الشبان ولا
4: الأصناف فيهم الأصناف الكل فيهم الأكابر الكبريات الأصغر الصغريات كانت التصفيات واليوم موجودين احنا تو متواجدين على عين مكان تو في المعمورة اللي هي الجولة الثانية للتصفيات اليوم.
1: الجولة الأولى كانت في المهدية، الجولة الثانية في المعمورة في نابل.
4: في المعمورة نهار 31 في المعمورة.
1: باهي، وقتاش باش تواصل البطولة هذه؟ وقتاش كيفاش؟
4: البطولة إن شاء الله الجولة القادمة نهار السبت إن شاء الله نهار 8 أوت باش تكون إن شاء الله في المعمورة دور النص النهائي والنهائي إن شاء الله.
1: الأدوار النهائية مش تكون في المعمورة.
4: ان شاء الله.
1: باهي هذه بالنسبه البطوله
4: تجاوب غير مسبوق لهنا في من اهالي المعموره. بصراحه اليوم كانت ايماج صوره مشرفه لكره اليد الشاطئيه مشرفه للناس اللي خدمت عليها القدم والجدد. بصراحه اليوم حتى نوعيه الصوره ولا او الملاعب تركيب الملعب واحد كان تذكرنا كان في بطوله اقليميه.
1: انت جبت لنا على البطوله الاقليميه، هل ثماش بطولات اقليميه قريبه توا بالنسبه للشبان والمشاركات
4: ان شاء الله؟ ثم بالنسبه للشبان الاصغر ان شاء الله باش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه دكار.
1: والتحضيرات نتاعها انطلقت؟
4: التحضيرات احنا عملنا حاجه باهية اللي احنا شركنا المنتخب في الدور في التصفيات وفي الالعاب في الدور في البطوله هذه باش يلعب اكثر مقابلات يلعب ويحتك ويلعب اكثر مقابلات باش هما ياخذوا اللحمه. وعندهم تو ان شاء الله تربصات ان شاء الله في الاسبوع القادم يبداوا في التربصات نتاعهم.
1: يعني التحضيرات اكيد باش تكون في المستوى نتاع المشاركه واكيد انه الناس كل واقفه للتظاهرات القادمه.
4: بطبيعه احنا ما عادش عبره بالمشاركه. الفريق هذا جاء الخامس في بطوله العالم الاخيره في الحمامات تحصل على المركز الخامس.
1: باهي معناتها النتائج
4: المشاركه نتاعنا ان شاء الله تاع دكار هذه نطمحوا للمراتب الثلاثه الاولى
1: ان شاء الله. لانه تو اذا كان اللهوه هذه كلها البطوله وهل اللهوه والتربصات والتحضيرات اكيد مش تكون نتائج ايجابيه. سي هشام الترابلسي رئيس الرابطه الوطنيه لكره اليد الشاطئيه يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات الخاصه بالبطوله الوطنيه لكرة اليد الشاتية. مشكور جدا هكا
4: كلمة بركة فضل. كلمة بركة نحب نختم بها. نتمنى وإن شاء الله تكونوا متواجدين معنا في النهائيات نهار 8 إن شاء الله وباش تزيدوا تعطيوا صورة وتوصلوا الصورة للمتابعين.
1: أكيد إذا الشباب شكون موجودة في كل التظاهرات في كل الرياضات موجودة على طلب الجمهورية أكيد متابعة مش تكون موجودة إذاعة الشباب في كل التظاهرات وكل البطولات وكل الأدوار النهائية. يعطيك الصحة سي هشام الترابلسي. هكا نوصل نهاية سامري كويز الأربعة على موجات إذاعة الشباب. نجم الدين بن سالم يعطيك الصحة كذلك خليل سولة كل الفريق. إلى اللقاء مع تحيات زبير العون. We'll be right back.
0: Summer Quiz. 100% Sport. Summer Quiz 100% Sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم، جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz 100% Sport.

0: ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدوم. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم. كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ستيلي بوتي. موعدكم الاسبوع كي بديتوا تتعودوا عليه مع الموضه لي توندونس تراند 2026. اليوم عدد سبيسيال، عدد خاص فيه تيراج او في اذاعه شباب اللي يتواصلوا معنا ويعملوا دي كومونتير على باج راديو جان، باش نختاروا خمسه فايزين اليوم بجوائز مختلفه. عنا دو كواف من عند الحجام محمد كريم بالعبيدي، عنا بوز مانيكير بيديكير من المستمعة وفية لإذاعة شباب من إهداء صالون مدام أمل سولة العيادي مقر لافايت، روب لسيدة أو دموازيل متحجبة من عند مصممة الأزياء عربية جبالي، ونظرات طبية لتلميذ أو تلميذة من أوبتي كمون من مدام شيراز كمون. أكيد صغيرات اللي باش يدخلوا للمكتب أكيد عنده نظارة للدراسة. دونك تيراج من الآخر الحصة، سويو نومبرو وتواصلوا معنا لي كومونتير نتاعكم. اكيد باش نختاروا كما قلنا من الاخر الحصه خمسه فائزين. نجيو المواضيع اليوم في ستيلي بوتي، يا تصيب يا تخيب، ابور داون. اخترنا لكم التعليقات اليوم على فستان وروب

يعني ومنه أغلب السيدات هو الكرش سواء با فونتخ سواء فونتخ. أكيد بعد شوية كوتش محمد الدريدي باش يعطي نصايح للتمارين وشوية زادة للماكلة على معناها للتنقيص من البطن. الموضوع الأخير في ستيلي بوتي اليوم باش يكونوا ديزاستيوس غران مير كونتخ لاغريسيون تاع الشمس والبحر على اللبدونات وعلى الشعر. أكيد ضيوفنا وصلوا تباعا لإذاعة الشباب، لكن قبل هذايا الموسيقى حاضرة نبيل شعيل ويارا وبعد نرجعوا لكم في ستيلي بوتي.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم.
1: كن مزيانة كل يوم.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل من جديد في ستيلي بوتي. كما قلنا حصة خاصة اليوم فيها برشا جوائز، قدوا معنا حتى للستة متاع العشية، أكيد كان عندكم حظ تتفوزوا بجائزة من جوائزنا بتبيعة هم التجميل البيوتي وكذلك التوندونس. قبل ما نمشي لفقرة تبع الموضة، وكما قلنا باش نحكيو على روب تيارة في مهرجان الحمامات الدولي، رحبوا بضيفنا الأول اليوم في ستيلي بوتي سي الهادي شمام، مختص وصاحب محل لبيع النظارات، وأكيد باش نحكيو على لونيت أوم سولي 2026. مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك أنت زادة، وشكرا على الاستضافة هذه، وهذه معناتها مش غريبة على شباب إذاعة شباب.
2: إن شاء الله بعد شوية تورينا برشا ديليونات أكيد يهموا الشباب وحتى الكهول، نعرفوا عندك دي شوية كبير ما شاء الله. طو بعد على الباج متاعنا تنجموا تتبعوا دي زي شانتيوم الديليونات اللي حاضرين معانا اليوم. قبل في حصة فار تحكينا على نظرات السيدات، اليوم باش نحكيو على نظرات الرجال، وهكما باش الرجال متغشوا علينا حصة صحيح نسبة كبيرة للسيدات ومكياج وشعر، لكن حتى الرجال عندهم بايهم في ستيل إيبوتي. نمشيو لفقرة بتبيع يتصيب يتخيب.
0: يتصيب يتخيب.
1: يتصيب يتخيب.
2: يتصيب يتخيب. وكما قلنا اليوم اخترنا فستان للفنانة اللبنانية يارا، تنجموا تتابعونا على الباج وتتفاعلوا معنا، تعطيوا رايكم في روب تيارا. هي روب بستيه طويلة فير هكا بيستاش توندونس في 2026. خرجنا للشارع التونسي وسألنا بعض الشابات والسيدات على رأيهم في راي روبا، وتقريبا الكلهم أب وروبا مزيانة برشا. ونسمع
4: مادموزيل روب تيارا في مهرجان الحمامات الدولي، أب داون، عجبتك ولا لا؟ مع ستيلها هي وتيتها ولا لا؟
5: أصلي ما عجبتني الحقيقة، مزيانة برشا الكولور موتيها في وجهها، زيد الكوب متاع الغوب حطت بدنها اون فالور، وكها حلوة على الاخر. اب
6: ليش لا، ولا محلاها برشا، عجبتني بالعكس كستيل وك لون مزيان برشا الحق، محلاها محلاها محلاها.
7: اي حلوه مزيانه، وتيتها ديجا حتى مع الكولور دو بوم تاعها مزيانه برشا، والموديل ياسر مودرن متاع الروبا ما شفناهش برشا في تونس.
8: اب بور لو ستيل دو يارا، لو لوك، le style de robe, même le couleur, il va avec. J'aime trop.
2: توافق كبير كما سمعت وراي من بعض السيدات على روبة يارا، واكيد الستيليست والموديليست ينجموا يستوحوا منها، كموجودة على باج إذاعة شباب. روبة مزيانة برشا، توندونس في 2026 نعرفوها. راي يارا فنانة هكا فينو ديما اللي شوا نتاعها نتاع لي غوب سواغي خاصة مزيانين برشا. نمشيو للفقرة الأولى في ستيلي بوتي، تبع الموضة.
0: تبع الموضة.
1: تبع الموضة.
2: تبع الموضة. وكما رحبنا بسيل هادي شمام باش نحكيو على لونيت أوم سولي بتبيعة توندونس في 2026، كان تبدأ ربما أكثر لونيت قاعدة من سنوات حسب معرفتي، وانت خبير وأدرى مني، هي اللي لونيت ريبان بكل اللي فورم متاحة يظهر لي قاعدة تتبع من سنوات، وخاصة لافياتور لونيت مزيانة برشا. ولا
3: بالنسبه لريبان من احسن الماركات موجوده في العالم، مش معناها ريبان ديما تقعد، ريبان ديما متطورين، معناتها كاليتي بتاعهم معناتها خارق العاده، الماتيير يخدموا بها خارق العاده. قد ما نحكيوا على ريبان وشويه معناها بالنسبه للكاليتي، بالنسبه للبلار، بكل شيء، معناتها الموديلات الكل عندها الصغار والكبار،
2: وحتى الاسوام ما عادش الريبان كيما قبل غاليه، معناها
3: برشا. لا لا غاليين برشا الريبان، راهو الريبان معناتها تبدا من 600 دينار تتباع حتى المليون معناها، واكثر من 1000 دينار. بالنسبه للريبان من اغلى مش من اغلى، ما فما اغلى منها برشا. بالنسبه للريبان من احسن مرايات موجوده في العالم، مش انا نقول، العالم كل يقول معناها بالنسبة
2: لريبان عندك موديل قدامنا موديل ريبان
3: موجود كل شيء موجود
2: ورينا أحسن موديل ربما
3: ما نجمش نقول أحسن موديل خاطر برشا موديلات في
2: ريبان اللي مطلوب توا الشباب اللي قاعد النوع اللونتات اللي يقبل عليهم الشباب أكثر نعرف ريبان فما زاد البيرسول زاد موديل
3: بالنسبة البيرسول كلاسيك ريبان زاد يقعد ديما في الكلاسيك اللي جون يحبوا تسمع فيها برشا موديلات أخرين يعني سيرتو اللي جون يحبوا كان الموديلات اللي يبدأوا صغار في الحجم معنا فهمتني التندنس هذيك للصغار بالنسبة للكبار يحبوا كان الكلاسيك الريتات
2: كنت قربهم سيل هادي قدامك شوية باش يظهروا في الليكخان دونك هذو ما نوع متاع دولونات تندنس
3: تندنس
2: ولونات اللي لبسها انت اكزامبل سيل هادي مزيانة برشا يظهر لي ستيل بيرسول ولا لا الكادر تيغري هكا
3: المرايات جيلو بتيك هذه عملها انا باسميا
2: باسمك انت الكادر زاد تيغري ولا برشا
3: بتيك في تونس جبنا عندنا معامل بالنسبة لتونس عندها معامل زوز معناتها زوز معامل في تونس من احسن المعامل اللي هي جوي ومعناتها حاجه خارقة العاده الماتيار بتاعها كيف كيف بالنسبه قد ما نحكيوا على الموديلات اللي موجوده في تونس في جوي يعني توندونس كبيره معناها ماشيه بالكداب الكداب جوي عندنا الكاريرا كيف كيف تبارك الله معناها تغدر موديلات كاريرا
2: ديغراداسيون في الكولور مزيانه
3: وديما الموديلات الجاي هما اللي ماشيين معناتها فهمت وسيرتو للصغار يحبوا الفاتح وفما الناس تلبس السولير حتى في الليل راه تو
2: ولا توندونس لي ستار اكثر ولا الناس كل
3: ستار وتو تونس كي ولا ستار
2: ولا كل ستار لا مزيانه برشا هذه
3: ذكرني وفما هذه الكاريرا او سولا معناها موديلات كاريرا خاطر
2: هذه سون كادر ولا لا
3: سون كادر هذه موديلات بالكدا بالكدا فما اللي يمشيو اوبتيك وسولير معناها تمشي نظارات يعني تلبسها نورمال وهذه بالابليك نقولوا لها
2: وفيها حمايه كامله للعينين
3: حمايه كامله للعين معناتها اذا كانت معناتها هذه اودغا معناها فما راهو في تونس معناها فما الاودغام وفما البازيك وفما يعني انت وقديرو قدروا
2: صحيح
3: بقينا الموديلات اللي موجودين توا في معناها الموديلات كيما كارينا
2: هذيك المارون اللي زاد مزيانه برشا
3: المارون تبارك الله هاي
2: وشنو هي النوع به
3: كيف هذه كاريرا خارقه العاده غزل فهمتني ديما اللون الجاي مع عصف النوار والحاجات هذوك ديما الحاجات سيرتو للجان للجان يلبسوا ديما الحاجه الصغيره
2: لكن ما نعرفش انا انت ادرس الهادي توا انت حكيت على النوار ما عادش صحيح النوار ما عادش
3: فما
2: الكادر الكادر يبدا نوار وتبدا معناها من المونتور تبدا جون تبدا بيستاش تبدا تركواز جوني ديب الفنان الامريكي الشهير هو يغير اللونات نتاعو الكادر نوار لكن ديما
3: البلاره
2: برشا الوان
3: برشا الوان فما الكاليتي نتاع البلار هي تفرق معناها فما موديلات معناها في معناتها في البيرسي كيما هذه كاريرا مثلا شوف الموديل نتاعها قداش مزيان وقداش باهي حاجه حلوه برشا معناها فهمتني
2: يعجبوني سون كادر تحسهم مخفاف
3: كذي كانك ماكش لابس مريات تولي معناتها فهمتني كل واحد عمره بو عندهم تعلم صغار معناتها فهمتني
2: اي حلوه
3: بالنسبه لينا معناتها فهمتني حاجه كلاسيك اما اللي ماشيين التوندونس الكبيره برشا
2: والفورم سيل هادي
3: والفورم تو هذه بوست مثلا هذه نتاع المعلمي فهمتني والبسوها اللي جونز هذا كيف كيف
2: الريكتونجيلير الفورم نتاعها
3: هي اللي ماشيه تو
2: هي اللي خارجه
3: تو اللي خارجه توندونس هي هذيك معناها فهمتني معناها وتعرف التونسي اخويا لباس التونسي اخويا لباس كل ما تجيب حاجه باهيه راهو باش يلبسها
2: والرجال سي الهادي سؤالي لنا خاطر المره فاتت تحكينا على نظرات سيدات يقول لك انا ناخذ 3 لونات معناها بسوم معقول في ال 150 خير ملي ناخذ مرايات بمليون وهكا عندي شوا نبدل ياسر الرجال اسكو كيف كيف ياخذوا برشا انواع كل لبسه معاها لونات ولا ياخذوا موديل كلاسيك شوف يمشي مع كل شيء
3: بالنسبه للموديلات نتاع النساء والرجال راهو النساء حكايه اخرى بالنسبه للموديلات نتاعهم الموديل المراه كي تلبس تدور على قداش مونوتيسيان باش تشري مرايات تحب معناتها حاجه الباهيه والاناقه اكثر حاجه للنساء معناتها بالنسبه وديجا لي موديل الكل موجودين نساء اكثر من الرجال الرجال ما يشخنقوش راه يلبس 3 4 موديل يشوفوا حلو مشى معاه مزيان عليه يشري المراه لا المراه حكايه اخرى المراه ما تلبس مرايات الا ما تشيح الريق نتاعها
2: مش ما تعرف ما هو خاطر المراه تخمم في الجاردروب الراجل جينيرالمون حوايج معناها ليميتي الالوان في الفونسي المراه تقول لك انا عندي برشا لبسه وبرشا الوان نختار لونات اللي ربما تمشي مع برشا حوايج ما تعرف
3: فما نساء بكل لبسه عندها مرايات
2: اي اللي عنده صح عليه
3: اللي عنده صح عليه واللي ما عندوش زاد صحري فما
2: ينجم ياخذ كولور نيود ياخذ
3: ولا راهو شوف كيما قلت لك راهو فما الاودغام وفما البازيك وفما راهو كل قدير وقدره ينجم تغزل الموديل تقول هذا جيفانشي وهم قلدين عليه معناتها الفورما هذيك وماركه اخرى معناتها
2: المهم فيها نسبه
3: أما من البلار لازم ديما البرودكسيون تاع البلار هي اللي تغلب كل شيء
2: تو في السوق الموازيه تنجم تلقى برشا اي اما لكن المهم هي البلاره تكون
3: فيلتري وتكون معناتها قبل كل شيء هذاك
2: صحه العينين قبل
3: خاطر تو امشي للسوق وشوف مليان بيهم تو تشري بيت ب 10000 معناتها و 15 دينار والاخرى مليان ب 800000 فما فرق في كل شيء سيرتو في البلار وكاليتي معناها يلبسها جمعة والثنين تقول هي باهية حتى بتنظر تقول باهية
2: اي في المنظر
3: معناها وكذا واحد وبعد تضروا العينين نتاعو هذيك السولير يعني انت تسال الطب الكل يعرفوا معناها كاليتي دو فير حكاية أخرى معناتها كي ما يتبعش لوبتيسيان ويمشي من عنده معناها باش يضر عينيه معناها كي يمشي للسوق الموازية ويمشي يشري وهي تبارك الله أكثر فيها كثروا لحاجة معناتها غريبة برشا في كل كل سوق تمشي تلقى اغوغو معناتها فهمتني بالنسبه للاوبتيسيان تلقى عنده شواء وتلقى عنده كل شيء يعني المرايات نجم تاخذها ب 200 دينار ل 1500 دينار
2: كل قدير وقدر بالتبيع
3: وتو تحت شويه السوق بالنسبه كي نحاولنا الشيكات معناها تحت برشا الخدمه خاطر تكون نبيعوا اكثر من هكا برشا
2: شنو السبب ربما
3: سبب الشيكات الناس كنت تنجم
2: تتعامل
3: تمام تو تتعامل كما على الكليونات نتاعك اللي تعرفهم ثقه وكذا فقبل بالشيكات وشلا نخلصوا تو بلا شيك ولكن بلا ما تعمل لي حتى شيء نوني نقول لي
2: مش كيما نعمل شويه في البخي تقول نربح
3: نربح شويه وهات فلوسك حاضرين فوض المرايات باش نبيعها انا مليون نبيعها ب 700000 نربح شي حتى 100 دينار فيها ولا 30 دينار وخير لي معناتها نسير المرايات ونعمل ريسك معناتها كنا قبل في كل ميدان هو في الشيكات ضرينا معناتها احنا ومعناتها ليزوبتيسيان كل ضروا والناس كل في التجاره بتاعنا يا ولدي حتى العروسات اللي كانوا باش يعرس يمشي باش يعمل موبيليا باش يعمل كذا يعني ينجم يقسم له قسم له الشيكات نتاعو حتى لعام حتى ست اشهر بالنسبه احنا نقسمه كنا ونعمل تو باش نعمل معناها اوبليجي عليك ميسي المرايات الا البنك تسيبه
2: ولا عنده سبيس
3: ولا عنده سبيس سيرتو تو سبيس معناتها هو اللي ماشي اكثر
2: ولا وحتى انت حكيت على لي غروند مارك تحكي على الماركات المعروفه صحيح فما حتى ماركات محليه وماركات متوسطه لكن مزيانه ساعات العبد يمشي كوموندير جوانت غليتولي اغريابل شويه فلوس ولكن زاده تبدا مزيانه وفيها نسبه كبيره من البروتكسيون علاش ليه معناه وانت عندك الاسوام يظهر لي من 100 حتى للمليون
3: احنا الاسوام نتاعنا من 100 و 150 دينار حاجه متوسطه اما من 300 دينار و 400 دينار تبدا تقول انا شريت مرايات
2: حاجه باهيه
3: مناسبه معناها فهمت كيف بالنسبه لي انا اللي قاعد نشوف فيه توا سيرتو لي جون معناتها فهمتني يتبعوا برشا في الموضه توندونس
2: توا توندونس اليونيتات غاليه الحقيقه سي الهادي اليونيت ميو ميو ولا سيلين معناها سوام غاليه برشا الحقيقه ماهيش في المتناول تاع الناس كله هي اللي توب توندونس توا سيلين بالنسبه للنساء وميو ميو للنساء والرجال
3: كيما الكراب توا انت عندك بيشري بيان كيما تشري دوسويت معناها كيما تشري بيجو انت والماركات انت واش تحب كل واحد ظروفه فما ناس عندها وتنجم تقسم لها وتعاونها وتشريها كل مرايات هذيك تاع مليون و200 تقسمها كل شهر مثلا 200 دينار ولا 300 دينار وتنجم تخلص
2: صحيح
3: فهمت عندنا احنا كي نتعاملوا معناها فهمتني
2: فما زاد موديل اخر سي الهادي هما اللي رايبان سون كادر يعجبوني برشا وسيختو كيما قلنا الفورم ريك تونغيلير خارجة برشا سناء وتوندونس شنو ما ربما الماركات الاخرين اللي قاعدين يقبلوا عليهم الرجال في الصيف الالوان الفاتحه
3: الالوان الفاتحه
2: الكل اي البلو التركواز
3: في المارون في حاجه الجي كل ما حاجه اللون اللي في الجريج كيف كيف تمشي في كما قلت قبيله النوار ما عادش برشا اما ما يهمش في الكولير يهم في الفورمه الفورمه اللي توتي ساعات تغزل واحد تعطيه دو ترا موديل يمشيوا عليه معناها كي تبدا موديل سيرتو يتبعوا في الموضة شيء غريب في التوانسه تبارك الله عليهم سواء نساء ولا رجال يعني توندونس يودي قبل باريس معناها قبل فرنسا انا نمشي نشوف مرياتات عندنا هنا ما عندهمش غادي
2: لي حاجه به هذا
3: بلا بحق يعني اخر ما صدر راك باش تلقاه في تونس معناها معروفه تونس وارخص من فرنسا برشا برا شوف العيش برا شوف المرايات نتاعهم قداش واحنا قداش كي نقولوا احنا 1200 دينار معناتها المرايتات نتاعهم 400 اورو و 500 اورو
2: تمشي حتى برشا يشريو من تونس معناها يجيو
3: انا ديما عندي حرفاء كل سيف يجيو ياخذهم من عندنا معناتها فهمت كيفاه ماك تعرف احنا المجازان نتاعنا انا عندنا واحد في شارع حريه
2: يعطينا الادريس
3: 65 شارع حريه وعندنا في العوينه حي الواحات فهمتني اجي له بتيك بلس معناتها احنا خبره معناها ماك تعرف معناها انتم من اول حرفاء معانا معناها في الاذاعه والتلفزه التونسيه معناتها
2: تو بعد شوية بعد موجز 6:30 سي الهيديو نحكيه ربما
3: الـ4:30
2: موجز الـ4:30 نحكيه ربما أنت حكيت على الإذاعة والتلفزة قبل كنا مع بعضنا بتبيعة ربما نحكيه على المشاهير اللي لبسوا من عندك تو بعد شوية نزيدوا نحكيه على نظرات الرجال توندونس 2026
0: ستيل اي بوتي
1: ستيل
0: اي بوتي سحر أناقة ولمسات جمال أحدث الصيحات إطلالات النجوم ونصايح الدون
1: ستيل
0: اي بوتي كن مزيانة كل يوم
1: كن مزيانة كل يوم
9: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
10: موجز الأخبار أهلا بكم. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفئة الناجحين في البكالوريا إلى غاية 2/3 أوت الجاري وفق ما أعلنته أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أكدت أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجاري. وأوضحت أن الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ستكون من 7-9 أوت الجاري مبينة أنها دورة مفتوحة للذين لم يتحصلوا على التعيين خلال الدورة الرئيسية للتوجيه ونتائجها ستكون يوم 12 أوت الجاري. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول يؤكد أن تحويلات التونسيين بالخارج قد تتجاوز 9 مليارات دينار سنة 2026 ودعا مجول إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. شركة تونس لطرقات السيارة تتوج بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. الفنانة التشكيلية حنان بن عمار المشاركة التونسية الوحيدة من بين 62 فنانا من عديد دول العالم الذين تم اختيارهم ضمن برنامج أوديسي الموجه للفنانين والباحثين في المجال الثقافي بفرنسا. في أخبار العالم أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن مواصلة الولايات المتحدة تأجيج نيران الحرب سيزيد من أحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى وقال إنه سيدفع الاقتصاد العالمي ثمن هذا الإجراء. أكد السفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا تنقل جزءا من الأسلحة التي تتلقاها من شركائها الغربيين إلى بؤر التوتر في آسيا وشرق الأوسط وإفريقيا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن جهود الولايات المتحدة لحصار إيران عسكريا واقتصاديا من خلال عمليتي الغضب الملحمي والغضب الاقتصادي لن تتوقف أبدا على حد تعبيره. نهاية الموجز في أمان الله.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدول.

0: مهبولة.
1: ستيل اي بوتي،
2: ستيل اي بوتي،
1: ستيل اي بوتي، سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
2: ستيل اي بوتي.

0: نرجعوا لكم في ستيلي بوتي الأربعة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات إذاعة شباب. مازلنا مواصلين مع الأناقة الموضة والجمال. أكيد بعد شوية باش نكملوا نحكيوا على نظرات الشمس للرجال في موضة 2026 مع سي الهادي شمام، وبرشا حديث على النظرات وبرشا ماركات حتى الرجال ولو يتبعوا الموضة مش كان السيدات. لكن قبل هذايا كما وعدناكم اليوم تيراج وصور بالنسبة الخمسة فائزين، اخترناهم تقريبا من الأسبوع الأول اللي شاركوا معنا في إذاعة الشباب، يعملوا لي كومنتير يسألوا سؤالات للضيوف متاعنا. دونك عنا جوائز مختلفة في الحقيقة اليوم، عنا دو كواف أوم، عنا كذلك بوز مانيكير بيديكير للسيدات، عنا روب السيدة أو دموازيل متحجبة، عنا نظارات للتلميذ أو تلميذة بالنسبة العودة المدرسية، نظارات طبية، وأكيد بحذينا يد بريئة هكا زبير العوني زميلنا من قسم الرياضة. نبدأ بالأول تيراج، تبدأنا بالاسم الأول زبير في كامل الشفافية، عرفت؟ هاي زبير أول اسم، أول اسم أحمد خضر، وفي هذا اللي ذاعت الشباب في الرياضة في التجميل في كل شيء، سيد أحمد خضر بارازار كما حتى في الترتيب الهدايا فستان لسيدة متحجبة من نصيب صديقنا أحمد خضر، أكيد لوالدته أو زوجته. دونك يتصل بينا بذات شباب ياخذ الهدية نتاعو، كما قلنا الجائزة من مصممة الأزياء عربية الجبالي، يقولوا لها مرسي بوكو يعطيك الصحة، وإن شاء الله الجمعة الجاية تكون حاضرة معنا في إذاعة شباب. الجائزة الثانية شكون صاحب الحظ أو صاحبة الحظ اللي باش يفوز بجائزة كذلك من حصة ستيلي بوتي. الجائزة الثانية محمد حمودة، بدينا بالرجال هكا زبير كانك تختار فيهم رجال، نحسك تحايل هكايا. محمد حمودة زاد صديق وفي لإذاعة الشباب، بيظهر للمستمع الأوفى عنده كواف أم، وقت يجي للعاصمة يمشي يعمل حجامة عند الحجام، كذلك سبونسور نتاع الحصة في شارع الحرية، ونعرفوه متميز جدا في الكواف بوغ ليزوم صديقنا محمد بالعبيدي. نمشي للجائزة الثالثة، لشكون باش تكون؟ تقوليش زاد رجل مرة أخرى. لصديقتنا ومستمعتنا أمينة شيحة، أمينة شيحة كذلك مستمعة وفية عندها كواف للرجال، للأسف هي سيدة لكن تنجم تهديها لزوجها لولدها لحد من العائلة، كواف كذلك من إهداء الحجام من شارع الحرية. مازالت عنا مازالوا زوز جوائز، الجائزة الرابعة، الجائزة الرابعة لنجاة بوزياني، هذه آخر المستمعة طلبت اليوم نجاة بوزياني عندها نظارات طبية للوليد ولا بنية ولدها ولا بنتها ولا حد من العائلة، نظارات طبية من إهداء أوبتيك كمون مدام شيراز كمون يعطيها الصحة كذلك. والجائزة الأخيرة، الجائزة الأخيرة كارولين حداد صديقة كذلك مستمعة وفية لذات شباب وخاصة لحصة ستيلي بوتي، عندها بوز مانيكير بيديكير كذلك من صديقتنا.
1: ينجموا يبدلوا،
0: ينجموا يبدلوا إذا كان بتبيعة بيناتهم يتفاهموا ويحبوا يبدلوا الجواز هكا، هما يعرفوا بعضهم مستمعين أوفية لذات شباب. كارولين حداد عندها بوز مانيكير بيديكير من عند الاستيتيسيان متاع الحصة أميل سولة العيادي. دونك يعطيك صحة زبير، مرسي بوكو، شكرا ليك. نرجع سي الهادي نحكيو، نذكر فقط بالفايزين أحمد خضر عنده فستان لسيدة محجبة الوالدته ولا زوجته ولا حتى لحد من العائلة. نجاة بوزياني اتصلت منذ قليل عندها نظارات طبية لتلميذ أو تلميذة أكيد مع العودة المدرسية. كارولين حداد بوز مانيكير بيديكير، ومي أمينة شيحة عندها كواف أم، وكذلك محمد حمودة عنده كواف أم من عند صديقنا محمد كريم بالعبيدي الحجام المعروف في لافايت. طيب نرجعوا نحكيوا على النظارات، نظارات الرجال شنو ما سي الهادي الموديلات اللي ما حكيناش عليهم ربما في الجزء الأول بتبيع قبل ما نختموا معاك، وبعد بتبيع باش نحكيوا على مواضيع أخرى تهم السيدات، تفضل.
1: بالنسبه للموديلات كما قلت لك وضوحين،
0: اي هذه اللي لبستها انت توا نشهدوها على الباج، نوار فونسي وحلوه برشا،
1: اي موديل اخر دوتشي كابانا،
0: اي عددية هذه مش كل قدير وقدر، هذه صعيبه شويه،
1: هذه ولا لا دينار تكلف ميت، بقينا توا بالنسبه للحرفيه نتاعنا عامل فيها 40%،
0: معناها من 2000 دينار قد تولي
1: هاكا حسب وحدك عاد
0: 40% تقريبا تولي 1200
1: 1200 معناتها اللي عنده مرحبا بيه، اللي ما عندوش مرحبا بيه، نعاونوا ونجموا كيفاش نقسموا
0: له. موديل حلو برشا بالحق، توب توندونس.
1: احنا ما نختاروا معناها بحسب الخبره نتاعنا، ما نختاروا كان موديلات باهين توندونس، راهو باش تخدم كان بالتوندونس، معناها يلزم يكون عندك.
0: والشباب فايق توا كيما قلت انت، يراه موديل في فرنسا في امريكا يقول لك
1: فايق تبارك الله عليه. معناها عندنا برشا موديلات فيكاي، معناها قلت لك سلعه معناتها معامل تونسيه، معناتها فيكاي هذايا لي برونش نتاعها بالبوا، معناها فهمت كاليتي معناتها توب، قاعدين يوردوا فيها لبرا. انا مش مولاها ومن الشركة معاها، متبقينا نتعامل معاهم. الناس معناها قاعده تخدم على رواحها، وعندهم معناتها يوثقوا فيها لبرا، وعند توندونس وماخذه معناتها سوق كبيره في تونس وفي الخارج تونس.
0: انت حكيت على اليدين نتاعها اون بوا، انا شفت زاده توندونس ولي جون اكثر يلبسوا فيها، هي اليدين نتاعها تبدا كولوغي بيستاش يا جون، تمشي صيفي اكثر مع البحر، زاده حاجه حلوه برشا
1: بطبيعه الحال. يعني انت راهو اللون عنده قيمه، متبقينا انت والقشره بتاع الراجل، معناها القشره بتاعه ساعات ما تمشيش مع الجيل، لازم تكون معاه حاجه مفخمه. سيبتو الراجل، ما نحكينا على لي جون، نحكيو على الناس اللي في عمري واللي اصغر مني واللي اكبر مني، ديما كلاسيك معناها، والموديلات اللي يمشيو معاهم هما الرايبان والبرسول ومعناها يمشيو في التوندونس، اما ديما يحبوا الموديلات الكاري. اما بالنسبه للصغار والجوناس واللي عمره من 17 سنه حتى ال 25 و 30 و 40 ديما جوناس، يمشي ديما التوندونس لاخر ما فما، يبدا يتبع لك، معناها يتبع لك
0: خاصة توا يتبعوا بعضهم في المشاهير نتاع الكورة، وانت تعرف مشاهير الكورة عندهم يعني تقليعات
1: ولو حتى في البواتات معناها يلبسوا لوناس سولير معناتها فهمت، مش في السامس خاطر اللول نتاعو في كيس يعمل باللار في الجون معناها يرطحوا، وهو تلقاه كي تدخل عنده رونق اخر معناها تهز له يعني حتى يكون مش مزيان المرايه تردو مزيان تعطيه رونق اخر. معناها مثلا كيما تلبس مرايه تو هكا كيما تنحي المرايه نتاعك مش كيف كيف، انا المرايه تزيد فيها شطر مثلا، فهمت كيف؟ معناتها المرايه عندها قيمه كبيره برشا،
0: ولات اكسسوار امبورتون، ما عادش حاجه زايده بالنسبه للسيدات وكذلك للرجال. ولات قبل نقولوا لونيت هي حاجه توا ولات باز نتاع اللبسه نتاع ستيل
1: نتاع الستيل نتاعك انت، معناها الستيل نتاعك مع اللبسه نتاعك مع كذا نتاعك، سيرتو معناتها اللي معناها الحرفاء نتاعنا في الموديلات اللي يمشيوا معاهم هما الموديلات مش لازم تكون غاليه، فما موديلات رخاص وهم ونسبوهم برشا وحلوين، فهمتني؟
0: واللونات هي انفستيسمون، زاد كي تاخذ لونات باهيه تمشي لك مع كل شيء، كما قلنا خاصه للالوان الناطخ مثلا النوار تبدا هكا فاتحه شويه على البيج، دونك تنجم تمشي بها تلبس مع كل شيء.
1: وسيرتو البلار يغير لك كل شيء، البلار نظارات معناها اذا كان البلار فيها فيلتري وتكون حاجه باهيه ممتازة جدا، معناتها الكولور به وزيد الرؤية تكون أحسن وأحسن. تو فما فرق كبير ياسر بين الحاجة بازيك وحاجة مش بازيك، فرق كبير ياسر. تمشي للسوق تلبس مرايات معناها من اللوت تظهر لك تكون زاوية كيما المرايات الأخرى، معناها فما فرق كبير.
0: ساعات تحس ساعات حتى ليونات سولي تحسها أقرب لل نظر، معناها تعاون حتى تحسها تقرب للوبتيك.
1: قبيلة راه فما لي مونتور مثلا كيف هذوما، يعني هذه نتاع الشمس تنظر لها تيريت نظارات شمسية فوالا، وهي تنحيها تنجم تلبسها
0: تولي دوزونا اقل فلوس خير من تشري زوز مرايتات.
1: وفما ناس اللي معناتها يحبوا يعملوا البلار بتاعهم، يقولوا احنا في تكرومي اللي معناتها كي يدخل يلقاه فاتح يخرج يولي لون يتبدل، سواء في اللون في المارون ولا في الجري، فهمتني؟ لون يتبدل حسب الطقس حسب الشمس، كي تخرج لبرا بالأشعة هذيك تاع الشمس المرايات البلار بتاعك يتبدل.
0: وتوا برشا انا نشوف فيهم الحقيقه في الشارع الشباب البلار في الجون برشا ماشي، وكذلك في البلو ديغراداسيون تاع البلو الكل حتى لي تيركواز بلو سيال حلو برشا زاده، ويمشي للرجال قاعدين نشوفوا في الرجال يلبسوا فيهم. وانا خديت بيكام اكزومبل جوني ديب في الكوارجيه جاد بيلينغام برشا قاعدين
1: يغيروا قاعدين معناتها انا قاعد بيت في حاجه في كتب تبارك الله عليك انت حق ابتسام ماكش مذيع
0: هاني انا
1: معناها عامل كيف عليك على البرنامج نتاعك وعلى كيفاش كل حاجه عندك عليها فكره. سيتو النظرات كي تحكي معايا كانك زميله تبارك الله عليك. مش نشكر فيك ولا ما عليك الورد
0: معناها. افورس دو فورجي اون دوفيان فورجيرون خاطر انا نستعمل النظارات ديما.
1: تستعمل في النظارات وتبارك الله عليك معناتها فايقه وتعرف شنو مود وتعرف كذا.
0: ان شاء الله اللي المستمعين مش كيفي خاطر انا الحقيقه كنت نشري نظارات غاليه شويه ديما نضيعها دونك تو وليت نختار موين جام هاكا حتى كان لا قدر الله ضاعت هاكا تكون الديكا اقل واللي ينجم يستحفظ ينجم يشري حاجه غاليه.
1: بطبيعة الحال لا نجم نعمل سيرونس كي تبيع له مرايات تعاود له مرايات اخرى
0: فيها سيرونس
1: نجم
0: بالحق
1: يودي فلوس تعمل كل شيء في البلاد هذيا كل شيء تعمل في العالم كله
0: انا نعرف اسيرونس للمشاهير على على الكورجية على ساقيهم على يدهم الفنانات توا لو نجموا على اليونيت تاعنا نعملوا اسيرونس كي تبدا غالية بتبيع مش اليونيت 200 دينار
1: لا لا
0: يوم يو ب 5 ملايين
1: هو اللي يشري يوم يو واللي باش يشري جيبانشي ولا ديور ولا كاريرا وكذا بطبيعة الحال الشعرية بتاعه تكون تبارك الله معناها وزاد لقينا حلول باهية كيما قبيلة كنا نحكيو على الشيكين تتماشى مع البنوك فما البنوك تتساهل موليت اللي يجيب معناها يتساهلوا معاهم وهما البنوك هي اللي تخلص معناها لقينا حلول مع البنوك تبارك الله معناتها نلقاو في حلول باش نجموا المواطن يجري واحنا نخدموا على رواحنا والمواطن يكون ديما مدلل ومحلاه.
0: وللاسف زاد الصناديق الاجتماعيه سي الهادي فقط تمول النظارات الطبيه وراه فما عباد حتى ماهمش ناقصين نظر محتاجين النظارات شمس خاصه عباد متقدمين في العمر ماذا بينا زاد المنظومه هذه تخزر للعباد هذوما ولا عندكم سوليسيون.
1: موضوع خارق العاده بالنسبه للكنام معناها يعطيو في بونو 200 دينار معناها كانوا قبل معناها يعطيو في 50 دينار وكيف ولاو 200 دينار معناتها كل انسان عنده الحق في 200 دينار
0: في العامين
1: كل اربع سنين
0: كل اربع سنين
1: كل اربع سنين معناها خير برشا وتو سمعنا بالقانون الجديد اللي باش يوليو معناتها مش باش يعطيوهم بونو باش يمشي معناتها هما يعطي يصبوا لهم في الحساب نتاعهم معناها ما عادش تجيب بونو لا ما عادش
0: فلوس تو تشري
1: منين تحب على روحك خاطر الكنام معناها فما انا ما نقول لك حاجه الكنام قابضه بمجهود جبار
0: صحيح
1: وبالنسبه لنا معناتها نتعاملوا معاها ونخدموا معاها وما قصرتش معانا وقاعدين نخلصوا الحمد لله
0: وحتى اللي يقدم دوموند في ظرف شهر ماكسيموم
1: في ظرف 15 يوم مش نحامي عليه في ظرف 15 يوم ديما يلقى الجواب
0: يلقى
1: اللي عنده الحق راه باش ياخذ واللي ما عندوش حق ما ياخذش معناها يعاونوا وفما اللي يجيك يقول لك انا نحب نعمل مريات نتاع نظر نحب بيبول نتاعي نسمع نقول له سامحني ما نجمش القانون ما يسمحليش
0: يا فما سو بليس في القانون خاطر فما عباد بالحق تقلقهم الشمس وهما ما همش ميوب معناها هذيا فما ربما
1: انا بالنسبه لاسيرونس ما تستعرفش تقول لك شريا بريات تاع سامش هذيك حكايه اخرى احنا لاسيرونس نتاعنا من نجم نتعاملوا كان بنظارات فقط يعني نظارات طبيه اما هذيك تاع سامش تحب انت تشري حكايه اخرى معناها فهمتني ولا
0: نخدموا النظارات هذيك الكلاغ الروج شويه
1: هذه ولا هذه تحب؟
0: لا هذه صغيره
1: هذه بالنسبه للجون 18
0: اي اي حلوه تاع صغار
1: تاع صغار هذه توندونس معناها فهمت كيفاه؟
0: اللي حكينا عليهم الكولوري البلو الروج الفيولي
1: الروج الجون البلو الجري معناتها هذه يخرج بها ياسر معناها يمشي البحر بها يعمل كل شيء فما ناس معناتها تشري موديلات تسمع فيها اختار لك بلال هكا تعمل له بلال في كادر مش غالي برشا نجموا نعملوا كان نظارات برك معناها
0: وفما زاد طريقه اخرى سي الهادي انك تبدا عندك بليزيور كولور بلارات وتبدلهم وتقعد الكادر هو بيدو
1: لابليك هذه تنجم تعملها معناها في كيفاش يقولوها
0: على برشا
1: على برشا الوان معناها فهمت كي تبدا تاع نظر وتنفس عليك لاسيرونس قلنا هذيك تنجم تعمل ينجم بالابليك هذيك ثلاثه موديلات في الابليك كل واحده وشنو الكولور نتاعها
0: تنجم ثلاثه الوان في نفس الكادر
1: تنجم ثلاثه الوان في نفس الكادر معناها نجموا نلقاوها فهمتني؟
0: اي هذه كما قلنا تمشي للسيدات اكثر اللي يحبوا يغيروا
1: ايوه اللي يحبوا يغيروا كل شيء وبالنسبه للطريبان قبيله حكينا عليها وكل شيء
0: هي هذيك مون كود كور حتى انا عندي هذا معناها سيدات ورجال راهو
1: يمشي ميكس معناها نساء ورجال معناها كي تشوف الريبان اش قلت لك ما تموتش الريبان هي والبرسول اما الريبان ديما اخف
0: يعني البرسول كلاسيك اكثر شويه ربما
1: كلاسيك برشا وتمشي مش كيما تمشي الريبان وكيما يمشوا نظرات اخرى يشريوها الناس معناتها كما نقولوا الكلاسيك اللي مستانس بها
0: كوستيوم
1: خاطر بلار بلار بتاعها ممتاز ممتاز جدا البيرسون معناها ما تلقاش
0: سؤالي الاخير سي الهادي توا انت بتبيع تفهم في النظارات كذلك لبسه الرجال اسكو الرجال يعني كل نظاره يلزم ستيل معين كوستيوم معه نظاره ولا معناها سبور معه ريبان والكلاسيك تمشي مع انهم كوستيمي ولا كيما
1: انت والحريف شنو يطلب؟ انت والحريف يطلب، فما حريف يبدا بالكوستيم يحب يبدا في الاداره نتاعو واللي يكون مسؤول ولا كذا نو. وفما السبور ديما سبور مريت سبور معناها فهمت كيما قلت لك التوندونس ديما قعدنا في الحاجه المدوره والصغيره فهمتني باش تشبوا معناتها فهمت كيف الاناقه كلها على بريسك عند الصغار والرجال الكبار اللي في عمري هنا واللي اقل مني هنا حاجه كلاسيك كيما اللي لبسها انا تو معناتها حاجه حلوه برشا في الموديل القديم قعدنا يوتي وتبارك الله معناتها ماشيه الامور على
0: ولا ولي لابسها انت سي هادي تمشي معناها في تقريبا الاعمار الكل معناها
1: دوتشي كابانا بتمشي بطبيعه الحال
0: على الاعمار الكل
1: حتى اللي يبدا مش مزيان برشا تمشي تردو مزيان
0: اي تزيد بالحق
1: تزيدوا تزيدوا زين زين
0: تزيد
1: تزيد برشا تبارك
0: الله. وشنو هو لي زكسيسوار مو باش تزيدنا في سوار رجال
1: تعطي البلوس تبارك الله المرايات هكاك واحد يشوف مرايات مليون ولا مليون ونص ولا راهو تعطيك تعطيك معناتها القيمه اكثر يعني عندها وهره كيما باش تلبس كوستيم حلو
0: تحمي من الشمس وزاد حتى تحمي من لي زيفي تاع التعب زاد واحد يكون ان جور فاتيغي ان جور سون زاد لونيت ربما تغطي له الهالات السوداء وما تظهرش انه هو تاعب ولا هو عنده ان بروبليم
1: ترتحوا حتى العينين ترتحوا له النظر نتاعو كي يلبس مرايات باهيه مرات شمسيه وفلتري وكل شيء ترتحوا راه عنده قيمه كبيره برشا راهو البلار عنده قيمه كبيره برشا مش هكاك معناتها راه تضحك في مخك تضحك في قاعتك تولي تشوف بالكدا ومرتاح كي تلبس مرايه تاع سوق ولا تلبس مرايه من معناها جايه معناتها ما نعرفوش عليها منين راه باش تضروا العينين نتاعو هو نشوفوا معناها نشوف الطب واسالهم كان نهار تعمل برنامج مع الطب شوفهم مش يحكيو على النظرات اللي تاع السوق معناها شيء معناها غريب
0: صحيح يعطيك الصحة
1: أنا حبيت نقول كلمة معناها أنت قبيلة كنا نحكي ولا أنا من أول نظرات نظرتين في تونس معناها في شارع حرية
0: شكون شراو المشاهير
1: برشا مشاهير فنانين كبار كبار
0: سمينا بعض الأسماء ربما
1: شو نسمي لك كل جماعة الإذاعة نجم نقول لك الكل بلا وشرا من عند
0: المرحوم نجيب الخطاب
1: نجيب الخطاب من معناتها هو وحتى معمارة وشوف وسسمو ممدوح قد ما نسمي لكم شوية هذيك كانت راي الممر كنت أنا من أول أوبتيسينات راه في تونس هذه جيل أوبتيك كانت من طبعا عندها تقريبا 50 سنة قبلي أنا معناتها فهمتني
0: ما شاء الله
1: يعني قبلي أنا حتى أنا قبل ما نجي المجازا اللي في شارع حرية هي جيل أوبتيك معناها كانت معناتها أكثر تخدم ناس معاهم أي جماعة الإذاعة والتلفزة وترزينا في جماعة الإذاعة والتلفزة بالنسبة لينا بالنسبة كي بعدوا علينا ما عادش كيما توا معناتها فهمتني ماذا بينا يرجعونا
0: إن شاء الله
1: نفرحوا بهم ونعمل لهم صوم باهي ونفرحوا بهم ونعمل لهم صوم خاص لهم هم
0: يعطيك الصحة شكرا لك
1: عايشك لالا
0: سي الهادي هذه الأولى وإن شاء الله مش الأخيرة تكون حاضر معنا في أعداد قادمة نحكيو على النظارات مازلنا باش نحكيو على اللوبتيك زادة وموضوع مهم جدا وإن شاء الله كي تكون حاضر معنا يكون حاضر معنا كذلك أنوفتا مولوك
1: أفتا يكون خير برشا
0: باش نزيدو ناخذوا الأراء أنت تعطينا لي موديل وهو يعطي لي كونسيني
1: فوالا
0: كونسيني نتاعو شكرا لك سي الهادي مختص وصاحب محل لبيع النظارات تقريبا ماهوش بعيد برشا على مقر الإذاعة التونسية كما قلنا شارع
1: لافايت
0: مقابل مونوبري لافايت شكرا لك يعطيك الصحة أكيد نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وبعد شوية نرجعوا نحكيو على التوندونس وباش نحكيو على لي جوب توندونس إيتي 2026

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الجزء الأخير من ستيلي بوتي. أكيد حكينا منذ قليل على نظرات التوندونس للرجال في 2025، بدأت معانا ثم متواصلة حتى ل 2026. كذلك قدمنا 5 هدايا لمستمعين أوفياء من إذاعة شباب، هنذكر بهم. نجاة البوزياني عندها كادو نظارات طبية من أوبتيك كمون لافايت، أحمد خضر فستان لسيدة محجبة من مصمع عربية جبالي، كارولين حداد عندها بوز مانيكير بيديكير من أمال سولة العيادي استيتيسيان في لافايت، أمينة شيحة كذلك عندها كواف بور أوم، ومحمد حمودة كذلك كواف بور أوم من الحجام من صديقنا كريم بالعبيدي. شكرا لهم الكل. نحكي وتوا على الجمال ومدرك الجمال في فقرة سر الجمال.
1: سر الجمال، سر الجمال،
0: سر الجمال. الجمال ستيل نطوروهم ونحسنوا فيه بالتجميل، بالمكياج، بالأكل الصحي، وكذلك وأهم حاجة الرياضة، سبور، وما أدراك ما سبور. اليوم موضوع يأرق ويقلق برشا سيدات هي الكرش، وأفضل التمارين ربما بالنسبة للدي دي بيتونت في الدار نجمو نعملوهم، وألا نمشي والقاعة رياضة ربما يحسنوا وينقصوا من البطن شوية بالنسبة للسيدات. اليوم نحكي وكذلك موضوع يهم الرجال كذلك، وبرشا رجال زادا يعانيو من نفس المشكلة. معانا بالهاتف المرة هذه ما هيش حاضرة معانا، إن شاء الله المرة الجاية تكون حاضرة معانا في إذاعة شباب، كوتش بوثينة بالخشينة، كوتش كذلك في قاعة باندا في مونديلا. كوتش بوثينة أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بيك، شكرا على الضيافه ويعطيك الصحه. ميرسي بوكو مدام كوثر.
0: اليوم هكا سمحناك في نابل، هكا المره الجايه تكون حاضره معنا
2: في نابل. حبيت ننسجم مع البحر ومع الهواء، حبيت الدنيا تكون برشا، حبيت نتفرج شويه ونبعد شويه على الستريس وعلى الرياضه زاده، خاطر فما برشا رياضه عملتها
0: مهم جدا الرياضه.
2: ميرسي بوكو.
0: باهي مدام بوثينة، نبدأ وربما للسيدات المبتدئات، ماناش نحكيو على يعني يمشيو للقاعات ويواظبوا على القاعات، نبدأ بتمارين 5 دقائق تقريبا يوميا للسيدات اللي يشتكيو من البطن. ويظهر لي فما نوعين هكا نتاع البطون بالنسبة للسيدات.
2: اي قبل كل شيء نحب نقول للسيدات معناها المبتدئات اللي تنجم تعمل تمارين البطن، قبل كل شيء لازمها تعرف اش عندها في كرشها، اسكن هي معناها شحم داخلي ولا شحم معناها في الجلده البرة. لازمها زادا قبل تمشي الاخصائيه نتاع التغذيه تشوف اسكن هي معناها الميزان نتاعها عندهاش ريتونسيون دو اللي هي مثلا ممتلئه بالماء ولا حاجه. وبعد ندخلوا في تمارين معناها الكارديو اللي هو تبدا قبل ساعه تبدا عندها الشحوم الداخليه اللي هي تبدا فيها الشحم من الداخل، لازمها تلقط حتى ولو عملت بالزبدو نتاعها باش تلقى روحها الكرش ما تتفشش وما تتنحاش. نتلهاو ساعه بالنوريتور اللي هي لازمها التغذيه نتاعها تكون سليمه وتكون تعرف اش تاكل في الصباح وفي نص النهار وكل هيك. وبعد اول تمارين اللي نقول عليه ساعه هو المشي. المشي معناها لازمها تمشي تعمل كل يوم نص ساعه او ساعه ربع مشي. تمشي
0: كوتش المشي ينقص من الكرش ولا هو معناها للبدن الكل؟
2: تبدا مبتدئه
0: تبدا بالمارش.
2: تبدا بالمارش وتنجم المارش هذاك نمشيو نحنا ديما نرجعوا للصين اش قالت، وزيدا نرجعوا للتاريخ اش قالت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل يعمل المشي السريع وبعد المبدأ معناها تعمل المشي اللي هو الهيت اللي بشوية تمشي مشي معناها تو دوسمون تمشي وتخلي القلب يمشي بشوية، وبعد تعمل أكل 3 دقائق هذوكم المشي السريع باش هي تعرف روحها القلب نتاعها باش يديدو. تعمل كل يوم نص ساعة هكاكا ماشي حتى اللي تحسن هي تلقى روحها اللي هي بدات تتحسن في الكارديو نتاعها يتحسن. وبعد تنجم تدخل القاعة الرياضية، والا هي ما تنجمش نجم في الدار تقعد في الدار مثلا تحط تي ترقد على ظهرها تحط يديها وراء راسها وتطلع ساقيها اللي معناها اللي جنون يبداو فيه شيء، وتعمل كيما نقولوا تروا سيري في الثمانية ولا في العشرة اللي تجيب بيدها الساقيها كمل العدة تدوكم، نعطيها عدة أخرى زادة كيف زادة تنجم ترقد على ظهرها وتحط إيديها تحت البصان تاعها، طلع راسها شوية وطلع ساقيها، تخليهم معناها ساقيها مطلوقين طونجو. ومن بعد تحسب زادة كيف ثلاثة معناها تواتيري فوادي، نبدأ بشوية معناها في لول الدديس تحسب، ولا سيري الميديتيس الاخريني هو يعتمد على لا ريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون تنجم تربع ساقيها في الدار، تقعد لي جون كروازي الانسبير معناها تتنفس، تجبد النفس وتخرج، تجبد النفس وتخرج. علاش هذا الكل؟ باش نخليو العضلات نتاع البطن تتكبس، خاطر المراه اللي هي قبل معناها في الثلاثينات ومن بعد الاربعينات معناها والخمسينات في المينوبوز تولي الكرش نتاعها تولي العضلات واليوم هارتلين واليوم عاش متبوسين، دونك يلزمنا نكبسوهم بشويه بشويه وبعد تدخل في تمارين اخرين.
0: باهي كوتش، التمارين ربما المعروفه اكثر هي الغلفي جنوس، هذا نوع من التمارين، فما زاد تهز الركبه للمرفق الكود جنو جنو، كذلك كود كروازي، هذوما زاد يعاونوا واقفه المراه هذيا مش على تابي.
2: ما عيت نجم هي حتى ولو هي حتى تبي في الدار، مثلا عندها تبي في الدار معناها الفالونج معناها تقعد هكا ممدودة وطلع ساقيها مثنين فليشي ولي دي زادة مثنين وتجي لي بيها الفاقيها تحسب معناها تبدا تحسب كل مرة إلش كونتراكت البونت وتحسب كل مرة حتى لين معناها تتحصل على معناها سيري دو ديس نقولوا نحن فوا تروا.
0: تبدا ب 30 سيري دي 30
2: دي سكوات. دي سكوات شنو هي؟ هذه لي سكوات اللي هي انها لي جامب نتاعها تمشي تلقاها يبداو محلولين وتهبط معناها وتطلع تتنفس معها لا ريسبيراسيون لي سبير و ال اكسبير، كل مره تعمل 10 وترتاح، تعمل 10 وترتاح. زاد المبتدئين اللي يبداو في الدار ينجموا ياخذوا باب ماء، خاطر فما عباد ما عندهمش لي زالتير، تبدا واقفه تغزل روحها للمرايه تشوف روحها تقول انا محلاني، قداش وليت محلاني، وليت نجم مثلا سبورتيفه، وليت نترينا. تعمل شويه مارش باللول باش تعمل لي شوفمون نتاعها وهي تغزل للمرايه، وبعدين تشد
0: وقت لي شوفمون. كوتش بوثينه تعرف مهم جدا انك تعطينا تفاصيل قبل المراه ما تبدا التمارين، سواء على التابي سواء دوبو. نحكينا على الغلفي جنو، قداش التوقيت نتاع لي شوفمون؟ خاطر مهم جدا باش ما تصيرش دي شيغيغ، ما تصيرش
2: لي شوفمون ما يدومش برشا،
0: تقريبا
2: تقريبا نقولوا 3 دقائق 4 دقائق.
0: فهمت؟
2: في في ان مارش معناها المارش تو دوسمون، غير ريسبير معناها تمشي هكا، تمشي كاينه تمشي معناها سيغ لو تابي وبيان تمشي في الشارع، تحب تبدا تمشي وتغزر روحها للمرايه، لازم تغزر روحها للمرايه قدامها باش تعرف روحها اللي هي قاعده تعمل في لي موفمون تاعها، تمشي وتتنفس الانسبير ريسبير. من بعد يمكن حست روحها بال الكارديو نتاعها يعلى، القلب نتاعها ضربت القلب بيت تطلع، تمشي بشوية المارش دوسمون إل ريسبير. ديما نقول لهم لا ريسبيراسيون إل ريسبير ينسبير، هذه مهمة ياسر في الصالة، خاطر برشا في الصالة يبداو يمشي ولا يترناو ويسكروا فيهم معناها ما يخليوش التنفس يدخل معناها للبنات. دونك تشد دو بوتي كل معناها دابوزة بإيترا، إيترا منا وإيترا منا، تشد واحدة منا واحدة منا وطلع ساقها، مرة ساق اليمين مرة ساق اليسار، هي واقفة فهمت؟ وقت اللي تهز ساقها تهزها تخلط
0: ساق كروازي معناها اليد على اليد اليمين على الساق اليسار والعكس، دبوزة كيك
2: صحيح، اليد اليمين على الساق اليسار ولا اليد اليسار على الساق اليمين، تعمل عادات نتاع كيما نقولوا 8 1 2 3 جوسكا 8 المارش تو دوشمون، تبدا تمشي بشوية بشوية وبعد لا دوزيام سيري تروازيام سيري، وكل يوم تزيد في لي زيكزيسيس، خاطر لي زيكزيسيس دابدومينو سون بوكو معناها، كان تحب نعدو تو نقعدو معناها برشا باش نحكي.
0: احنا اليوم بريسيزامون نحكيو على الفونتخ، معناها اهم التمارين يظهر لي هذوما. كوتش الجيناج والمسكيلاسيون مهمين كذلك لازاله البطن ولا؟
2: بيان سور، انا ديما نقولهم راهو كان باش تمشي تبدا تخدم في الكارديو نتاعك باش تعمل، باش تقول لي راني ندخل باش نحي كرش، راهي الكرش وحدها راهي ما تتنحاش، ومعناها باش تقول لي راني باش نحي اجناب معناها البيلوت دو شوفال هذاك باش يتنحى، زاد ما يتنحاش، راهو كي باش تخدم راك باش تخدم بدن كامل، انت ماشيه باش تخدم بدن كامل، دونك شنو تعمل؟ يزمك تخدم تاع بل كل شيء كما قلت لك لا نوريتور معناها، يزمك تحاول كيفاش تنقص معناها الماكله، تنقص السكر، تعمل المشي هذاك اللي قلت لك عليه، انه المشي تمشي كما نقولوا 3 دقائق وانت تمشي، وبعد زيد 3 دقائق وانت تسرع، زيد 3 دقائق حتى تعمل نص ساعه، تبدا بالمشي هذاك الكل، وبعد ثاني تدخل في الكارديو نتاعك. الكارديو فاش يتمثل؟ راهو كي تقول كارديو رانا باش نحكيو على عالم تاع كارديو، فما جابين جا كان تمد ساقيك يديك مع لي جامب كارسي واليدين مع بعضهم، فما اليباسيون دو جينو، فما برشا حاجات اذا كنت تخلط في هذوما باش تعمل كارديو. الكارديو زاد النجم يتمثل في الكارديو فولونت، الكارديو نجم يتمثل في الاليتيك.
0: اي اما خير كوتش توا التابيرولونت والا الواحد يجري اون بلانير، شنو اللي فيه على البدن احسن؟
2: راهو راهو هما معناها كي نحبوا نشبهوهم راهو باش يشبهوهم مدام كوثر، راهو يتشبهوا لبعضهم. اما فما شنو ما فيش يختلفوا؟ يختلفوا انك انت كي تبدا تجري في الشارع باش تجري تلقى معناها دي زوبستاكل، يحتمل انت تمشي باش يقعدك عبد، يحتمل انت ماكش اون بلانير. اما انت تو كي تمشي على التابير ولون انت عارفه روحك حطيت وقت نص ساعه ولا قديش ساعه غير ربع ولا اقل شويه، باش تعرف روحك انت باش تعملهم هذوك. اما هما راهم باش يخدموا القلب وباش يخليوك معناها كيما انت تمشي في الشارع بالضبط معناها. فهمت معناها الكارديو نتاعك اول مره يتمثل في اللي قلت لك عليه توا، هذوما لي باتيون جينو والبسكليت والليبتي كل هذوما تبدا بالكارديو. واللو بلو معناها اللي انا ننصح بيها هي رياضه المقاومه بصراحه، راهي افون 30 ans وي ابري المينوبوز معناها ابري 40 45 ans 50. انا ننصح كل مرة تعمل لا مسكيلاتيون حتى ولو في الدار. حتى ولو في الدار كيما قلت لك ما عندكش الجلسات،
0: ما تقولش المراه تبدا تعبه كوتش، تبدا قضيه وتطيب ومسكيلاسيون معناها ان شارج ماهوش
2: راك ماك باش تهز شارج كبير، تهز مثلا ان كيلو ولا
0: هي اكسبتابل هكا
2: ولا حتى نص سيترا يا خويا، حتى نسهلك برشا نص سيترا منا ونص سيترا منا. اما المهم لا ريبيتيسيون دي زيكزارسيس ا شاك فوا كي تو في لو سيري معناها تو ريبيت لو سيري على شاك فوا باش تلقى روحك عملت، راهو مش فايده في الشارج. مادام كوثر راهو برشا يغلطوا يطلعوا المسكيلاسيون وتقول لك انا باش نهز 10 كيلو 20 كيلو، لا لا ريبيتيسيون دي زيكزارسيس هي المهمه، انك تشد معناها انا اليوم دخلت باش نخدم مثلا لي زيبول، دخلنا في حاجه اخرى معناها لي زيبول باش نعمل لي زيكزارسيس نتاعي، نعمل لا ريبيتيسيون، نبدا بوي المره الجايه نبدا بدي المره اللي بعدها نبدا بكان، فهمت؟ وين هكاك كل مرة نزيد.
0: باهي كوتش، ولا حكيت انت على المسكيلاسيون، احنا موضوعنا هو الكرش، اسكو فما اكزرسيس معينين في ولا تمس تيتوش لي زاباري الكل؟
2: لا لا فما لا فما دي زيكزرسيس معينين، فما لي زاباري معينين معناها، فما عندنا معناها في ليسال باش تلقى معناها اللي زاباري اللي تمس الكرش. راهو انا قلت لك يا كوثر الكرش راك تنجم تخدمها وانت قاعدة في بيروك، نمشيو جماعة الخدمة توا جماعة اللي يتخادموا وتقول لك أنا ما عنديش وقت باش نمشي نترين، وانت قاعدة في الشاز نتاعك في البيرو نتاعك نجم تهز تعمل إليفاسيون دي جون، فهمت؟ تعمل أن دو وانت تهز فيهم الفوق، نجم تهزهم مع الكود نتاعك.
0: هذيا فكرتنا لي شينوا لي جابوني يستعملوا ياسر هذيا الرياضه هذيا في البيروات نتاعهم. صحيح كوتش، باهي نرجعوا لك بعد شويه كوتش بثينه بالخشينه، عندنا موجز الخمسه ونص، نغم صغير ونرجعوا لك نكملوا معاك بالطبيعه لي زابدو المهمين بالنسبه للسيدات في ربما الحفاظ على اللياقه نتاعهم والاناقه وازاله الكرش بالطبيعه، ونحكيو كذلك شوية على الليجيان دو في وخاصة الماكلة. نرجعوا بعد لحظات.
1: ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شركة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا لغاية 2/3 أوت الجاري، وفق ما أعلنته أمس وزارة التعليم العالية والبحث العلمي. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهم بوراس أكدت أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجاري. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يؤكد أن تحويلات التونسيين بالخارج قد تتجاوز 9 مليارات دينار سنة 2026، داعيا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. شركة تونس للطرقات السيارة تتوج بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم، تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. في الشأن الثقافي تنطلق الليلة بالكافة فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي لتتواصل 19 من الشهر نفسه مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة. نهاية المواد الإخبارية، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك،
5: عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم.
1: كن مزيانة كل يوم.
0: ستيل اي بوتي.

0: نرجع لكم في الجزء الأخير من ستيلي بوتي. أكيد نحكيه على جمال السيدات، حكينا على جمال الرجال والنظرات اللي توب توندونس في 2026، نحكي وكذلك على الرياضة المهمة جدا ومشكلة من المشاكل اللي تعاني منها تقريبا نسبة كبيرة من السيدات هي الكرش، موضوع كبير وفما حتى شكون ياخو في أدوية ويعمل دي مساج، لكن ننصح ديما بالرياضة هي الأهم، وخاصة زادة لجين دو في والماكلة، شنو ناكل وشنو موجود على طاولتنا. نرجعو لك نختمو معاك كوتش بوثينة، شنو مازالوا التدريبات ولا التمارين في ليزابدو اللي منفعين جدا للسيدات كما قلنا اللي ما عندهمش بروبليم صحي، واللي كما قلنا عملوا ليزاناليز ما عندهم حتى شيء، جوست انهم شوية شحم في الكرش ربما.
1: داكور باهي، انا حبيت كما قلت انت تختم معناها البرنامج نتاعك، انا ديدي حبيت زيدا نشكرك من جديد مدام كوثر اللي خليتني معناها نكون مدعوه في هذا البرنامج نتاعك الشيق والجميل جدا. معناها
0: المره الجايه وعد هاك تكون حاضره معنا نحكيو اكثر، خاطر النساء برشا مشاكل، نحبوا المراه تكون مزيانه، نحبوا يديها، نحبوا ليونش، نحبوا الساقين، الكل معناها والسبور عنده دواء
1: ان شاء الله. انا باش ننصح كل معناها مراه معناها اللي في الدار ولا حتى اللي تخدم اللي هي تعمل تمارين، تعمل جدول نتاع تمارين البطن، معناها اللي هي تخمن فيه الروحة باش اولا تعرف روحها اسك هذيك نفاخ اسك ما محصور اسك عندها شحم في الكبده تاع لازمها تثبت من هذا الكل. وبعد ننصحها بتمارين معناها منزلي لشد العضلات، يعني العضلات نتاع البدن معناها الميسكل معناها نتاع الكرش يولي مكبوت، خاطر هو ديجا كيما هو ماكش تترينو تبدا برشا تحس وقت هكا متعطل شويه. دونك يلزمها معناها المراه تسترخى على الارض، تقعد على ظهرها، تثني ركبتها بزاويه 90 درجه هكاك تثنيهم، وتشبك يديها التالي في ورا راسها وتجي تساقيها معناها تساقيها للكود نتاعها، تجيب ليديها
0: هي توجع شويه كوتش، تحس الوجيعه في الكرش، دونك وقتها الاكزرسيس يبدا افيكاس.
1: وقتاش تحس الوجيعه؟ وقت تدخل معاها لا ريسبيراسيون، هي وقت اللي تجبد كيبها تتنفس معناها الانسبير، وقت اللي ترجعها الاكسبير معناها تخلي الهواء يرجع. هي كي كل مره تعمل لا ريسبيراسيون مع الخدمه هذه باش تلقى العضله نتاعها تتكبس. نقولها معناها اللي هي تعملها كيما نقولوا 3 سيري، كل سيري فيه 8، تبدا ب 8. تعمل زيادة حاجة أخرى، فما تمرين اللي هو الجيناج اللي ديما أنا ننصح بيه على الأخر، ونقول معناها تحط لبومبرا نتاعها تحطهم في القاع وتوخر ساقيها التالي وتخلي دارها طالعة شوية والبسام نتاعها هابطة ماهيش معناها تخليها طالعة، وطلع راسها لفوق وتشد روحها مدة معناها كيما نقولوا تعمل 20 وترتاح، 20 وترتاح مدة 3 سيري كيما قلنا نحن.
0: وذولي من أحسن التمارين الجيناج للكرش.
1: أنا من أحسن التمارين اللي نحبه أنا على الأخر الجيناج، فما هو فما نوعين تاع جيناج، فما جيناج وأنت معناها حتى لابومبرا نتاعك وأنت القدام وساقيك طوندو التالي، وفما الجيناج اللي هو سيغ لو كوتي معناها نطلع البسا نتاعي نحط لابومبرا نتاعي للقاع ونطلق ساقية على جناب ونقعد معناها مدة زادة كيف كيف. ما نفوتش هكاك نحسب 20 هكاك وبعدنا فما نجم نقعد حتى 50 راهو نحسب.
0: هي نبداو بالبدايه، نبداو باللي نحكيو اليوم لي ديبيتونت، نبداو ب 20
1: بال 20 هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث اللي هو كيما قلت لك انها تشد زوز باب زمان ما نصورهاش، انت دابو زمان تنجم تشربها امراه داكوغ، مي انت تنجم تشربها تشد واحده منها، واحده في اليمين واحده في اليسار، وتخلي اليد اليمين تمشي مع الساق اليسار والساق اليمين مع اليد اليسار وتحسب. تعمل كيما نقولوا كيما قلت لك سوا سيري، كل سيري فيه 8.
0: واضح. وفما زاد دي ماشين وفي القاعة اللي تدرب فيها انت، قاعة باندا كما قلنا موجودة في مونديلا، فيها دي ماشين اللي نجموا زاد يعاونوا الكرش، خاصة كما قلنا اللي تقدم يعني راسك تقدمه حتى الفونت خذيك تعاون برشا، على الأقل حتى كان ما تنقصش الجريس تكبس الكرش ما تبداش
1: فما دي ماشين معناها تنجم تنحي بهم معناها تكبس بهم العضلات نتاع الكرش. فما حتى اني قلت لك كيما قلت لك نهزوا ليزالتير ونخدموا بالليزالتير زاده.
0: باهي كوتش بوثينه يعطيك الصحه، بوثينه بلخشينا مدربه في قاعه باندا كما قلنا في موجودة في مانديلا. يعطيك الصحة. هذا اليوم حكينا على الكرش، إن شاء الله المرة الجاية نحكيو بطبيعة على اليدين وعلى البيسبس وتريسبس، مهمين كذلك بالنسبة للسيدات، وخاصة توا البيستي لاموزا كوتش بوثاينة يلزم اليدين زادة تبدأ مكبوسة هكا ولا لا؟
1: بيان سور بيان سور، يلزمك تخدمهم زادة اليدين إذا كان ما عندكش بيسبس وتريسبس، معناها حكاية فارغة وعندك
0: اليدين. إن شاء الله الجمعة الجاية نحكيو على البيسبس والتريسبس. شكرا لك مدام بوثاينة، يعطيك الصحة. وهكا الأدريس نتاعك قاعة باندا هكا ولا؟
1: قاعة باندا لافايات مونديلا، تقدم شوية تلقاها القاعة كبيرة موجودة، مرحبا بالناس الكل. اللي يحب تجي تتعرف على باندا مرحبا بها، اللي تجي تحب تنشد لي كوتش، نحن لي كوتش موجودين غاديك على ذمة الناس الكل. مرحبا
0: مرحبا بك، يعطيك الصحة كوتش بوثينة. ميرسي بوكو
1: مدام كوثر، نشكرك على الاستضافة ويعطيك الصحة.
0: على بروشين، شكرا ليك. نمشيو لفقرة، يعطيك الصحة، نمشيو لفقرة ديما شيكو باش نحكيو على ليجيب دي تي توندونس 2026. نحكيو بتبيعة مع ضيفتنا كذلك بالهاتف، نعرفوا فصل أفراح وفصل الخدمة كذلك، خاصة لي ستيليست موديليست لي ماكيوز لي كوافور لي كوافوز، دونك حتى بالتليفون ما يسالش يكونوا حاضرين معانا في فقرة ديما شيك.
2: ديما شيك ديما شيك
0: ديما شيك، ونرحبوا بالهاتف كذلك المصممة الأزياء عربية جبالي. أهلا ومرحبا.
3: سليمة مرحبا بيكم.
0: هكا غبت علينا شوية، نعرفوا ظرف عمل وفراح وناس تحب على حوايجها، إن شاء الله ربي يعينك عربية.
3: شكرا بيبارك لك، إن شاء الله سامحوني بالحق، طولت الغيبة لغالب تعرف السيزون تاع خدمة، دونك غسوي غسرة.
0: مسالش مسالش، إن شاء الله الناس كل فرحانين في الصيف بتبيعة، فما أجواء الفرحة إن شاء الله تعم ديار توينسا الكل. باش نحكي اليوم على جيب دي تي عربية، أهم ربما التوندونس اللي تقريبا في العالم الكل هو الجيب ماكسي بلون أون لا دي كونتراكتي مرتاح، حاجة ياسر مزيان.
3: حاجة ياسر مزيانة على الأخر. هو الحقيقة احنا توا عرفتك شفتو دنيا سخونة واحد، دونك جيب هكا كلاش وماكسي صار حاجة مزيانة وتعطي راحة، معناها لكل طفلة عرفتك اللي احنا سكتوطة ونحبوا على الراحة، عرفت حتى في سواغي هكية ولا في خارج هكية تلقى روحك مرتاحة في جوب ماكسي وكلاوش يفتون كلاوش طاو
0: وصرتي اي وصرتو لماتير اون لا تبرد ومريحة.
3: اكيد اكيد اي اكيد، معناها عنا القمرية ما نستغنيش عليه، هذيك حاجة معروفة لازم نلبسوها وتبردنا ونرتاحوا فيها وكلنا، معناها شكون ما يحبش القمراية فينا.
0: فما زادة فما جيب الثاني زادة باش نحكيو فيه، ما عادش عندنا برشا وقت كل جيب نحكيو عليه، فما جيب دروات لون زادة، حكينا على الواسع الماكسي زادة، فما جيب دروات لون يبدا فيه فونت من تالي ولا من قدام ولا على جنب، انا يعجبني برشا الحقيقه، سيرتو توا الفونت توندونس ما عادش شكل الفونت القصير عربيه كان توافقني الفونت ولا طويل برشا. ونوفيل كوليكسيون تاع جيو موريتي ياسر جوبات طويل هذوما اللي فيهم فونت، وساعات تلقى فونت من قدام ومن اللوطه تخي فيمينا ومزيان برشا.
3: ياسر مزيان اي سورتو كيما قلنا المره اللي فاتت اللي دونتيل زيد، معناها حاجه توندونس السنه واللي هو اللي يقعد ديما توندونس، دونك الجوبيت هذوما دغوات واللي فيهم فونت الاكثريه قاعدين يمشيو في الدونتيل تي سون تاعهم يبدا دونتيل، وفي لي روب دو فيونساي هذوما قاعدين يخدموا فيهم برشا السنه مطلوبين بالحق، حاجه مزيانه على الاخر في لي سواغي زاد كيف كيف. معناها حاجة عرفتك اللي مزيانة جوب دغوات يكون هكا يعطي فالور للبدن
0: سيرتو تبدا معناها سيلويت ماهيش بصحتها يمشي برشا. فما زاد انت وسيلويت بيان سور، فما زاد جوب طويل باللي فولون زاد توندونس برشا سنه يتلبس مع شوميز هكا تدخل ويبدا حلو برشا.
3: اكيد لي فولون هذا ذوكم ما نحكيوش عليهم الكل نشيخوا فيهم، سيرتو كي نلبسوهم نحسوا روايحنا بالحق هكا مرتاحين على الاخر ونحبوا نلعبوا ونحبوا نفرحوا، تحسوا نتاع فرحه
0: نتاع فرحه صحيح، خاصه اذا كان فما كولور فاتح
3: سيرتو فوالا سيرتو كي يبدا كولور فاتح تيواس الجوب تيواس الغوبره لي فولون بالحق السنه توندونس ومحليهم. قلت لك يعني تبدا تلبس هكا جوب وفولون معاه شميز هكا ياسر مزيانة
0: بالحق. فما زادة توا حكينا على لي جيب ماكسي، فما لي جيب ميني زادة توندونس سنة برشا في لي روب ولا في فما جيب غونفلي، فما اللي ساتيني بالدونتيل ويبدا الفورما سيمتريك زادة حلو، فما لي بليسي جيب بليسي ميدي، فما زادة راجعوا لي بورتفوي عربية ولا لي
3: بورتفوي سنة اي راجعوا سورتو اون جين مزيانين. اما انا الحقيقه راني قلت لك جين ما عرفتك اللي ما نرتاحوش فيه بالكداش السيف، دونك نبعدوا عليه شوي. البورتفوي ميساش نلبسوه في الشتاء هكايا وتبدا المسيغ نتاعو تجي مش مشكل، اما في السيف ماذا بينا نلبسوا حاجه يكون التيشيرت نتاعها فغواسي هكا ربخ يبرد وان ميم طون هكايا عرفتك اللي يبدا بورتفوي نجمو نمشيو به للبحر نجمو نخرجوا به خارجه العشيه هكايا نتاع شويه حتى لي فولون زايده.
0: فما انت حكيت على جوبيت جين عربيه، انا شاهدت في ديفيلي الحقيقه في يظهر لي نيويورك جوب جين برودي متروس وحاجه جديده ومحلاها
3: حاجه مزيانه على الاخر. عندنا جوب احنا الجين جين نعرفوه كان اللبسه العاديه راهو
0: لا ولو يتفنن وتوسي كان جين دوميول اون جين برشا حاجات
3: راهو جين وبالحق تخدم معاه مثلا كونتيل فلو شوف فما برشا عبيد ماهوش باش يستوعبوها الحكايه. اما انا معناها هيك كاستيليست والفيزيون نتاعي راهو جين بالحق هكا عنده وهرته شفتو تعرف شنيا تاخو معاه كيما الكونتيل. عنا الكونتيل حاجه مزيانه برشا نجم يمشي مع جين على الاخر. تصور انت حاجه هكايا في الدوغي معبيه مليانه مزيانه وتتخدم مع جين معناها بالحق تعطي حاجه مزيانه على الاخر. ديجا العباد اللي تسمع فينا كان تحبوا تدخلوا على البنتيريست والا تشوفوا هكا معناها ادخلوا بنتيريست ولا جوجل اكتبوا هكا جين ولا دونيم
0: ولا حتى عربية فما أسهل فما أسهل يدخلوا الكوليكسيون ايتي 25-26 متاع دولتشن جابانا الجين ما تراش الجين معناها هي الأرضية الجين لكن الكلها بغودي وبالورد كما قلت بالبايات كل شيء معناها ما جين الجين هو الباز متاع جيب فقط أما ما تشوفوهش
3: أما ما تراهوش أي خطر ديجا معبي وهني قلت لك الفريزة اللي فيه هي اللي قاعدة تملي في العين وشدها الجين خاطر بالحق العبيد هذه برشا ما نعرفوهاش اللي هو الجيم راهو تمشي عليه التريزه حاجه مزيانه سورتو في لي كورتي سورتو كي تبدا بلازير هكا زاد الجين وتخدم معاها الكونتيل بالحق راهو سواغي هكا وصار انت تخدم هكا بلازير بيس هكا اون جين وبونتالون تجي تتدرس بالكونتيل وعرفت تعبى بالكدا ياسر الجيم مزيانه بالحق. انا قلت لكم ديجا ادخلوا على بنتريست واكتبوا هكا الجين يخرج لكم عرفت يخرج وتترى بالحق برشا برشا فما برشا ابداع
0: صحيح. عربيه زاده حكينا على لي جوب ماكسي حكينا على الميدي زاده جوب كورت قاعده راجع سنه وانا اللي شدني انتباهي ربما اكثر حاجه هي اللي رجعنا لي جوب نتاع لي جواز دي تنس البليسي القصار محلاهم برشا ويمشيوا حتى مع مراه مليانه مش بالضروره ضعيفه معناها شفت انا يلبسوهم وخاصه اذا كان فما ديسيت معناها تلقى جوب هو تنس ومعه فيست ميم لونغور حاجه ياسر فاشن مزيانه
3: ياسر مزيانه فاشن مزيانه اي هو الحقيقه راهو حاجه البليسي ما تمشيش مع لي فورم الكل لي سيلويت الكل علاش خاطر انت سيلويت نجم تكون مثلا هكا فما تاعي هكايا مزيان سيلويت نتاعها هكا عرفتك اللي معبيه شويه معناها اللي مش معناها مش بصحتها برشا مي فما معناها شويه صح عرفت نجم تلبس
0: يمشي
3: معها
0: صحيح
3: شفتو كي تبدا واحدة معناها ضعيفة بيان شور يمشي معاها على الاخر ويواتيها محلي اصلا البليسي معناها كي تراه في العين يملي العين حاجة مزيانة
0: صحيح. فما زادا الجوب كورت زادا بالفولونيت وفما البورتفوي وفما زادا سيرتو كيما قلنا لي توندونس برشا هو الجين القصيرة كيما قلنا البرودي وال اي حلو برشا
3: حاجه مزيانه بالحق. انا روش وانا الجوبيت الكورت ما نحبهمش الحقيقه اما
0: يمشيوا مع لي جون يمشيوا مزيانين
3: يمشيوا مع لي جون اي لي حاجه مزيانه الحقيقه
0: احكي لنا
3: انا كانسانه
0: ما تحبش هي دي شوال لبسه والاذواق وحنا معناها نحاولوا نلبيوا الاذواق الكل، فما اللي يحب يشوف ماكسي، اللي يحب بوكوخ، دونك نحكيوا
3: كلنا نفس الراي معناها.
0: حكينا حكينا عربيه على لي فورم نتاع لي جوب، نحكيوا على الماتيير لي كولور توندونس، حكينا برشا على لي جوب ساتيني اون لا، حكينا على الدونتيل، على الجين لي كولور، اكثر الالوان ربما الماشيه في الفلورال، وكيما انا ديما الريفيرونس نتاعي هي الكوليكسيون دولتشي ان غابانا الفلورال لي جوب ياسر حلوين.
3: اكيد احنا كل ما نحبوا نشوفوا حاجه فيها توندونس واحد نشوفوا لي مارك الكبار،
0: لي مارك الكبار اللي بالحق ايميتي، ونحاولوا حتى نستوحوا منهم افكار. زاد الابوان موجود زاد برشا لانيماليي
3: في النهار معناها، حتى في الابوان ويمشي حتى في الليل
0: اي ماشي بالطبيعة،
3: تعرف انت كيفاش تلبسوا، تعرف مع شنية تلبسوا، وتعرف شفتو كيما وقتها قالت امال حتى من المكياج راهو معناها عنده دور، كل شيء تبع بعضه الاكسسوار الكل يولي معناها حاجه مزيانه على الاخر في السواغي، فهمت؟
0: فما روج زاد رجع بقوه لي كولور روج في لي جوب زاد مزيانه، وكما قلنا يبدا فيه فونت على جنب، زاد تبدا جوب مزيانه برشا وتخرج سواء نهار ولا ليل.
3: اكيد بالطبيعه عندنا الغوج والنوار هذيكم يتلبسوا في الليل، ما فماش نقاش عادي على الاخر. عندنا لي كولور اللي يتلبسوا في النهار ولا في الليل اللي هما الباستيل كيما جون باستيل، فيولي باستيل، بلو باستيل، هذوكم الحاجات اللي في الباستيل الكل.
0: بيبي بلو انا الحق يعجبوني الفلورال في الصيف هكا على البحر، ما احلاهم هكا بلون وبلو، بلون وغوز مزيانين برشا. زاد انا مون كود كور زاد اذا كان نحكيو جوب سواري نعطيو موديل وحيد فقط لانه ما عادش عندنا برشا وقت، هو الساتان المطروز بالعقيق والبايات، ونشوفوه برشا عند لا مارك زارا، زاد حاجه مزيانه برشا. اي
3: عندنا زاد فما حاجه اخرى الناس الكل تحب عليها زاد، عندنا جوب اون ساتان يبدا هو يعني ساتان مغلف من داخل، والا يبدا من معناها من برا متلين، والا اللي هو طالع اسمه اوريو هو كلورغوندي
0: يبدا كنه ثربالة لكن هو من تيسيو نوع اخر هكاك،
3: كان هو كيما سوا هكا ربح على الاخر، وفيه لقه مزيانه محلاه على الاخر، هو القميش انا ديجا نجيب لكم مره منه ان شاء الله المره الجايه.
0: اي ورينا موديل جديد.
3: المره الجايه ان شاء الله نجيب لكم منه ونشوفوه ان شاء الله، خاطر هذوما بالحق تندونس على الاخر، شفتوا التيشيرت هذايا وعلى المسلين زايده نشوفوا قاعدين في لي كورتيت هكا واللي جوب هكا مسلين ويبداو هكا عرفت جوب
0: اي مريحين دي كونتراكتيف في الصيف. اي
3: حاجه مرتاحه ومزيانه في نفس الوقت.
0: يعطيك الصحة عربية، شكرا لك اليوم هكا بالتليفون، المرة الجاية إن شاء الله تكون حاضرة معنا
3: بإذن الله، المرة الجاية نجيب حليكم.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك، ميرسي بوكو. أكيد زادا كل اللي يسمعوا فينا اللي مهتم بالموضة والجمال، فما مؤثرات في العالم العربي وكذلك في العالم، نحكي باش نعطيكم كيلك انستغراموز وإلا مشاهير معروفين عندهم ستيل خاص بهم وعنده نسبة متابعة كبيرة بالملايين اللي فيهم. نحكي على العرب، فما كارين ويزن، فما جوال ماردينيا اللي يحب يتبع موضة الشعر والمكياج والكل، فما زاد ريما نجايم، فما العنود بدر، أنا الحقيقة مؤثرة سعودية هذه نحبها برشا، وعندها دي توندونس وحتى عندها مارك خاصة بها، بدأت من صفر وتوا العنود بدر يعني ولات من عندها تقريبا 20 مليون متابع على الباج متاعها في العالم بتبيع كيم كارداشيان، كذلك كايلي جينر، فما جورجينا رودريغيز ومشاهير العالم، كذلك زبير العوني خزار يسمع جورجينا رودريغيز، اكيد نحكيو زاده على كريستيانو رونالدو دون من فرنسا، كذلك فما شابة صغيرة هي في العمر 21 سنة وعندها نسبة متابعة كبيرة على الانستغرام مؤثرة كبيرة، هي ليليا إليو، كذلك نبيلة فيرغيرا وهي أكثر مؤثرة في فرنسا، قاعدة تأثر في الشباب في الموضة وفي الجمال، وقاعدة تخلص بملايين الدنانير ونقولوا باللوروات يعني تخلص برشا فلوس. في دقيقتين نختم نحكي ربما على ديزاستيس، كذلك جرامير نعرفوا الصيف وتأثيره على على الشعر على البشرة برشا الحقيقة أثاري تكون سلبية للصيف للبحر، ننصح بعض النصائح كذلك الغرامير اللي تهمنا نحكيو على الحل إذا كان نعرفوا توا البحر لا سمح الله إذا كان فما إصابة بحريقة ولا حاجة يزم يكون معانا ديما في الباق متاعنا شوية خل ولا قارس، مهم جدا إذا كان واحد تمس بحريقة ديركتومو ما يحكهاش ما يمسهاش يعمل الخل والقارس، مهم جدا في باش يخفف من الإصابة هذية. الوجه بتبيعة متعرض للشمس وبرشة وجوه هكايا نحسوا فيها تشيح وفما بلايز ديتاش نوار، الحل هو للويفيرا مع شوية هكا عصير للويفيرا مع ولد القمرة، نعملوهم مكعبات ثلج ندهنوا بهم وجوهنا في الليل تخفف برشا أثار الشمس، وبيان بنان كعبة ولا شطر كعبة بنان مع مغرفة عسل زيدا نحطوهم ربيع ساعة على الوجه يرتح برشا للشعر وما درك ما شعر اللي يشيح إذا كان فما بيسين بتبيع على الكلور، وإذا كان البحر زيدا يشيح شعر شوية زيت زيتونة مغرفة زيت زيتونة مغيرفة بور دو كاريتي أصفر عظمة شوية عسل ينحي التكسر متاع الشعر وتقصفه ويغذي الشعر ويخليها هكا غيونونت وتلمع. لليدين شوية قارس دونتي فريس وعسل، نعملو قماج لليدين كذلك ينحيك البو سيش على اليدين، وهذوم هما دونك لوزاستيس غران مير ان شاء الله يفيدوكم في الحمايه من الشمس كذلك ومن اثار الشمس. شكرا نجم الدين بن سالم كان معنا في الكوتي تكنيك، خليل سولا في الديجيتال، كوثر تقول لكم نتلاقى ان شاء الله معكم الاسبوع القادم في ستيلي بوتي وبرشا حكايات على الجمال والتجميل. الى اللقاء.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.
1: كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. سويت تايم،
1: سويت تايم. معقول فوق وصلتي؟

0: سويت تايم.
1: سويت تايم مع الفوس ليتي تبدأ معكم التوا حتى الثمانية ونص متاع العشية، تعودتوا بيها في الصيف يجيكم كل نهار سبت عشية من ستة لثمانية ونص، تكون عنا جولة الحقيقة، جولة ثقافية، جولة علمية بحثية، أخبار المهرجانات، وين تجمو تسهروا في سهرة الليلة هذا الكل تلقاه بعد شوية. لخليكم معنا، تحياتي نجم الدين بن سالم يرافقني في الجانب التقني، ليكم الكل وين ما كنتوا إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما بصحة طيبة، تكونوا ديما ملمومين في خير، وتكونوا ديما مع حبيبكم وصحابكم والناس اللي تحبكم، وما تضيعوش الوقت، راو أهم حاجة إنكم تكونوا مع ناس تحبكم وتعرف قيمتكم. يلا شنو رأيكم نبدأ بجو تونسية؟ يلا توت سويت.

السمراء. الله الله، هو فما ما احلى وما اروع من جو التونسي، اون توكا التوانسه فريمون ما يعملوا جو جو جو كان مع الاغنيه التونسيه. نوعدكم بعد شويه باش نرجع بكم للجو التونسي، بعد شويه باش نمشيو لباريس لمحل ما باش نقعدوا في الجو التونسي، على خاطر باش نحكيو على اهميه المحافظه على الموروث الموسيقي التونسي، خاصه المالوف التونسي. هذا تلقاوه بعد شويه. بعد شويه زاده نرجع بكم لجديد جديد التعليم العالي، سواء كان على مستوى الشعب والا زاده على الدوره التأسيسية، الدورة الرئيسية عفوا لتوجيه الجامعة اللي تم التمديد فيها. بعد شوية أكثر تفاصيل باش نغير الإيقاعات. يلا خليكم معنا، هذه إذاعتكم إذاعة الشباب، وهذه سويت تايم حتى الثمانية ونص. تفيد باش نسمعكم حميقي، باش نسمو حميقي هكا ولا نجم الدين بن سالم. أحلى حاجة فيك شكون تقصد أنت معنا؟ استني وشوي خرزيد عاصي الحليني، بحبك وبغار وعليش ليه عامر وذياب، عالم الله اكيد العالم الله. يلا خليكم معنا.

العالم الله توصلنا توقيت 6 متاع ستة متاع العشية 27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شوي آخر شوي آخر يكون الموعد مع موجز الستة ونص وآخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية. شوي آخر نواصلوا مع الاستضافات متاعنا في العشوية، لكن قبل هذه تسيتش سماكم ريما كالم داون.

0: スイッタイム。
1: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. شركة نقل شركة تونس للطرقات السيارة تتوج بجائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد يحقق إنجازين علميين جديدين يتمثلان في حراز مخبر البحث الاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع المرتبة الثانية ضمن تصنيف مخابر البحث بجامعة منوبة لسنة 2025، إلى جانب تتويج أحد باحثي المعهد بجائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة. المعهد الوطني للتراث يفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية. شركة النقل بتونس تطلق خط حافلة جديد يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية بداية من 3 أوت 2026. الطقس هذه الليلة صاف إلى قليل السحب والحرارة بين 26 و34 درجة. في أخبار العالم، أزمة حراق الغابات تتراجع في غرب أوروبا وتزداد سوءا في اليونان. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع وزاري لمناقشة عبور مهاجرين إلى سبتة. ومنظمة الصحة العالمية تعلن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية أنه خرج عن السيطرة. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: سويت تايم، سويت تايم
5: مع أولفا لوسليتشي.

0: ضحكاته ورمشك سبحان السوا بموت وبحيا بغمزاته.
1: علي الموجب.

سويت تايم متواصلة شوي آخر شوي آخر. كون معنا ضيفنا على الخط عن مشكل صوبة كبيرة في الشبكة. على كل إن شاء الله يكون سي أحمد رضا عباس في الاستماع لنا توا، هو رئيس جمعية الملو في باريس، وإن شاء الله يكون موجودة معنا على الخط. يلا تتسويت قبل ما نستقبله سي رضا ماجدة الرومي. ميلي ميلي ماجدة باش تكون حاضرة نهار 19 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج.

0: سويت جيست
1: سويت جيست وسويت تايم على موجات اذاعه الشباب مع الفا وسليتي. قلت لكم بكري شويه باش نهزكم البيريزه من الصوت التونسي والنغمه التونسيه والموسيقى التونسيه. انا فرحانه برشا باش نقول مساء الورد، مساء الياسمين للسيد احمد رضا عباس رئيس جمعيه المالوف بالمالوف التونسي ببيريز. اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، تحيه موسيقيه لشباب تونس.
1: نورتنا سي احمد رضا عباس، واهلا وسهلا بك في تونس الساعه. كيفاش لقيت الاجواء؟ احنا نفرحوا برشا وقت اللي يجيونا التوانسه اللي يعيشوا بالخارج وينسونا اكيد في المواسم نتاعنا، خاصه في الصيف نتوحشوهم، نعرف اللي الغربه صعيبه. دونك هي تخليني نحكي معك كتونسي ساعه قبل ما نمشيو لجمعيه المالوف. نعرف الانسان لا يسال على الوطن نتاعو، لكن في نفس الوقت زاد عندك شوق كبير هكا ولا؟
2: نحن المهم موجودين في تونس، يعني نتأقلم مع الأجواء ومع المشاكلات، نعيشوا في تونس ونعيشوا مع التوانسة مع مشاكلهم.
1: باش تبقى مع التوانسة وباش تبقى في الجو التونسي وانت العاشق للموسيقى من نعومة أظفارك، من 14 سنة دخلت للمجال الموسيقي وتلمثت على برشا أساتذة. وقت اللي مشيت لباريس جسمت العشق هذية، ما تخليتش عليه عشقك للموسيقى؟
2: ما تخليتش عليه الموسيقى، وخدمت الموسيقى وتعلمت الموسيقى من الموسيقى بالسن، ومن وقتها ما تخليتش على الموسيقى بالكل، خاصة من الموسيقى الصوتية. أنا في دم يعني تعلمت الموسيقى الصوتية وأنا معها.
1: أي سي احمد، برغم كانت لك تجربه سابقه في باريس انك انت كنت في مجموعه موسيقيه، الا انك من بعد اخترت انك تاسس جمعيه للمالوف التونسي. الجمعيه اليوم عندها تقريبا 17 سنه. هي تخلينا نعرفوا بالجمعيه هذه، صوره اذاعيه عن جمعيه المالوف التونسي بباريس.
2: والله درت على الموسيقى، يعني عملت برشا انماط من الموسيقى، ولكن في الاخر رجعت لموسيقى المالوف التونسي وأسست الجمعية. أنا أسست اختياري لأني ما نجمش نقعد من غير بالوف. أسستها بشوية بشوية مع الجهاد ويجي العبادي ونغرب فيهم، يعني العبادي أسست مغرومة بالملوف التونسي اللي ما كانش يعرف الملوف، اكتشفوا اللي يعرف الملوف وفرق ورجع له إلى غير ذلك. يعني بدينا المسيرة بشوية بشوية حتى لين وصلت اليوم جمعية. يعني عندما تقول في المجال الموسيقي وعندما تقول في الفضاء الثقافي يعني في تونس ولا في البقاء، ونخدم في الملوك وقاعدين نعرف بيه وردين بان عليه نقعدين نخدم فيه ونخرجوا فيه حاجات.
1: يعني مش فقط تتغني والملوف، لين انتم تعملوا في غشاخش، تعملوا في بحث هكا ولا؟
2: هكا بعدين نعمل في برشة بحوث عن خلية يعني متاع بحث، اللي نخرجوا في الحاجات المطروكة ما تداولت، وخاصة الحاجات اللي عمرها ما تسجلت، يعني ربما تسجلت لكن نحن ما وصلت الناجح. بعدين نخدم فيها ونحاول باش نحفظوها ونحفظوها ونبثوها على برشة طرق نقوم نسجل ونخرج بذلك ونخرج عن أشياء جديدة باش نعرف بالموسيقى بتاعنا.
1: توا اليوم في 17 سنين نتصور اكيد عندها جمهورها، نتصور انه عملت قاعده جماهيريه متميزه، عندها منخرطيها زيده، عندها روادها، خاصه من خلال الانشطه المختلفه اللي انتم قاعدين تقدموا فيها والعروض خاصه.
2: صحيح، فما يعني الاقبال الكبير من الشباب وغير الشباب يعني على الملوف التونسي، لان العمل بتاعنا جدي جدا، وطريقتنا طريقة تقليدية، ما احناش ما نعملوش تصفيات وكاستين. دونك اللي يحب الملوك يحب يغني نرحب بيه، وبشوية بشوية نعلموه وناخده بيه، وبشوية بشوية بشوية حتى وين يولي غني يولي يعمل صوت ويعمل ذن ويتكون شيئا فشيئا. ثم نحفظه ونصب العروض بتاعنا احنا نصب ونقدم العمل بتاعنا اللي نخدم عليه يعني طوالا القطمون والطقوس الجنود والبتوه نحاول باش نعرفوا بالملوف ليش نعرفوا فيه الملوف لأنه الملوف يعني عنده قيمة فنية عالية عالية جدا اللي يغرق في الملوف
1: مهم إننا نحافظوا على الموقف أنا هذه حاجة مهمة برشا خاصة على مستوى المالوف. أنتم ما كانت لكم عروض كما قلت في الفترة الأخيرة لكن أكيد زادة في البرمجة نتصور عندكم فما عروض مستقبلية تغيبينتو سي أحمد؟
2: والله إن شاء الله ممكن الموسم هذا عندنا زوج عروض ما زالت متأكد قاعدين نخدم عليها عرض في مارس وعرض في جوان يعني المقبل يعني احنا غايتنا يعني العروض عند اهميتها لكن الغايه بتاعنا خاصه هي التوفيق يعني يعني باش نخدموا الملوف ونحفظوه ونبثوه ونسجلوه يعني ونوثقوه هذه الغايه الاساسيه بتاعنا. العروض طبعا هامه جدا نعملوا والعروض يعني تكلف علينا برشا دونك احنا نردوا بالنا شويه من العروض والعروض يعني الملوف اللي نخدموا فيه ما عندوش اقبال جماهيري يعني مش كيما اللي باش يمشي يعني يزهى وكيما تو كيما تو رجعوا الملوف مع الاسف يعني الاسف يعني شنو الملوف طيحوا له من قيمته شويه يعني اللي يمشي باش يسهر سهره ملوف يلقى روحه في اجواء متاع رقص ومتاع هرج ومتاع كذا ولهذا برشا ناس يعني بعدت على الملوف من أجل الشيء ذا يعني ما شوش نسمع الملوف الفن الراقي نلقى روحي في حفلة متاع مع كامل احتراماتنا طبعا للرقص وللزهو لكن
1: أما عنا الرشيدية معناها يخدموا عبر السنوات المحافظة على المالوف التونسي عنا أسماء زادة اللي هي خذيت النهج هذايا ما نعرفش انت شنو رايك بيانسور نحكي على زياد غرسة نحكي زادة على مستوى المهرجانات مهرجان المالوف الدولي بتستور اللي يحاول انه يحافظ على الهوية متاعه انت عندك مؤاخذات عليهم؟
2: والله عندي برشا مؤاخذات طبعا يعني شوف مهرجان تستور والحالة اللي وصل عليها يعني أنا بديت نمشي لتستور مهرجان تستور كعازف في فرقة الشباب عام 72 يعني كان مهرجان حقيقة مهرجان راقي جدا والملوف والفرق تجي من كامل تراب الجمهورية ويخدموا الملوف يخدموا النوبة نوبة الملوف التونسي شوف مهرجان الملوف كيفاش يصبح اليوم واني مواكب يعني مهرجان التونسي ما فماش عام ما نمشيش ونحضر في سهرات مع الأسف يعني طاح برشا المستوى فما يعني التجارب شكون فما قاعد يعمل في تجربة مهمة جدا في تونس اللي هو ولد الجمعية متاعنا ولد جمعية ملوف بريز هو زياد مهدي يعمل مدرسة سماها بيت العود التونسي في معقل الزعيم قاعد يعلم في الآلات التقليدية مدرسة حقيقة يعني يحيي الفرباب في العود التونسي في النغرات في الطار وحقيقة يخدم في الملوف يعني وبرشة شباب إقبال هام جدا للشباب هذه تجربة مهمة جدا ما نقولش لازم
1: مهم انا فهمتك مهم جدا ان نبحثوا مهم جدا ان نحافظوا على الاصول على الهويه نتاعنا زاده على مستوى الملوف التونسي على خاطر انت تقول انه اذا كان باش نمشيو وننحرفوا به حسب ما فهمت من كلامك هكايا احنا باش نساهموا في ضياعه في حين احنا مهمتنا ان نحافظوا عليه اكثر فاكثر وهذا دور المجتمع المدني على فكره معناه
2: والله هذه شهادات يعني الناس نسمعوا فيها من عند موسيقيين كبار عالميين ويواكبوا في الثقافات وفي الموسيقات التقليدية المغاربية خاصة وهم يقولوها رغم مش احنا برك هم يقولوا احنا في باريس يقولك الجزائر نسمع الفن التقليدي الملوف الجزائري المغربي كيف في تونس ما عماش ما فماش حتى في تونس يعني حتى في تونس ما حناش قاعدين نخدموا في الملوف متاعنا يعني فما حاجات قاعدين نعاودوا فيها أربع حاجات خمس حاجات قاعدين نعاودوا فيها والناس كل قاعد تغني فيها، كل سواء الموسيقيين الكبار ولا الموسيقيين المتوسطين. اسمع عبد المالوف تسمع كان لا تعرفه والمدول. اسمع التسجيل متاعنا النوب اللي قاعدين نخدموا فيها، يعني 80% ما يعرفهم حد.
1: انتم يعني ما تساهموا في انكم تعرفوا بيها خاصة للشباب، ومن خلال التعريف انكم تحافظوا عليها زيد.
2: اي احنا كيما ما نخدموش الملوف ونخرجوا الحاجات اللي مش معروفة المخزونة واللي هي عندها قيمة فنية كبيرة ياسر، شنو عملنا؟ شنو الإضافة اللي جبناها؟ طيب انت تقولي الموسيقيين الكبار على رأسي، لكن الموسيقيين الكبار إيش قاعدين ينتجوا وفاش قاعدين يخرجوا؟ مش حاجة جديدة، يعني الشيء اللي نعرفوه كما قال واحد البيت نسخنوه ونقدموه، يعني هذاك اللي فما. لا، الموسيقي اللي يحس في روحه يعني عنده مسؤولية، الفنان التونسي عنده مسؤولية في حفظ التراث طبعا، لكن زيادة في تثمين التراث. خرجوا الحاجات اللي ما تخدمتش العمرة، ما تخدمت، موجودة في السفين بتاعنا مكتوبة، ولكن حتى ما يخدم فيها. وانا دعوة للشباب، احنا على إذاعة الشباب التونسية دعوة للشباب باش يهتموا شوية بالملوف ويسمعوا الملوف الأصيل اللي ما يعرفوش، وتشوف القيمة الفنية اللي عنده بشهادة موسيقيين عالميين، يعني الناس تدرس الموسيقى في العالم. ويقول لك الملوف التونسي شيء كبير، يعني إذا ما نهتموش به احنا ما يهتموش به الآخرين، واحنا كيف نهتموا بالموسيقى متاع الآخرين ونخليهم موسيقتنا على جنب؟ معنا موسيقتنا تتفن وقاعدين احنا نعملوا في الدعاية للموسيقات الأخرى.
1: إن شاء الله تبقى حية وتبقى نحافظين عليها بجهودكم سي أحمد رضا عباس. احنا قلنا بزوان بكفاءات تونسية اللي يخدموا، اللي يبحثوا، يعملوا دير ريسيرش ويستحفظوا على الموروث هذايا، وعلى خطر حاجة مهمة رو هذايا جزء من هوية تونسية. سي أحمد توما تخدموا في مجهودات كبيرة، أنا عملت معناها شوية هكا بحث، كيفش ممكن أنه الشباب التونسي خاصة هوني في تونس أنه يتعرف عليكم، انه يتواصل معكم، انه يطلع على هذه المجهودات ويكون في تواصل معكم؟
2: والله مرحبا بالجميع. احنا يعني التمارين متاعنا تبثوا، يعني عاملين تطبيقه واللي يحب
1: عندكم لايف ستريمينج معناها
2: دايركت يتصل بيا، يتصل بينا على يعني التواصل الاجتماعي، ولا على الواتساب، على التليفون، على الفيسبوك، على اللي يحب. وقل لنا احنا نحب نشاركوا في التمارين متاعكم احنا في التطبيق وان ديريكت. عندنا ناس يتبعوا فينا، يعني برهان من لندن ما يفلت حتى تمرين، يعني كل نهار حد هو حاضر من تونس، من ألمانيا لبنية معناها تخدم بالعود العربي ديما معنا في التمارين موجودة، وتحضر معنا وتحفظ. وقت اللي يبدأ عنا عرض تلقاها ديجا متمكنة وحافظة، وتطلع معنا وتعرض معنا في العروض متاعنا. جي من ألمانيا، جي لباريس، ولا جي حتى في تونس.

0: صفحة، نورتنا في عشويتنا على موجات إذاعة الشباب. نذكر أنه هو الرئيس والمؤسس لجمعية الميلوف التونسي بباريس. إن شاء الله نكونوا في تواصل معكم دائم، إن شاء الله على شلي نكونوا في متابعة زيدة للتماريكم والعروضكم المباشرة، وإن شاء الله تكون بحذينا على قريب في استوديو إذاعة الشباب سي أحمد. يعيشك.
1: بكل سرور، بكل ود، بارك الله فيكم على اهتمامكم بالنشاط متاعنا وبالعمل متاعنا، واحنا شاكرينكم برشا وشكرا.
0: شكرا ليك سي أحمد رضا عباس، رئيس جمعية الملوف التونسي بباريس. خليكم معنا في الاستماع، شويتنا تتواصل أكيد. بعد شوية نعطيكم فكرة وين تنجموا تمشيوا وتسهروا الليلة على مستوى المهرجانات الصيفية. فما اختلاف الحقيقة على مستوى البرمجة، ربما هذايا يعطينا أكثر فرصة، أكثر تشانس باش نمشيوا ونختاروا العرض اللي نحبوا نسهروا فيه الليلة. أنتوكا إذا كنكم انتم هوني في تونس قرب برشا تنجموا تمشيو المسرح الأثري بقرطاج، لأنه سهرية ليلة باش تكون مع المنشد سامي يوسف. أكيد إذاعة الشباب باش تكون متابعة لهذا الحدث. أما توا توت سويت باش نرجع بكم للجو التونسي، وتوت سويت نسمعكم زياد غرسان.

スイッタイム、スイッタイム、マオとルスリッチ。

0: سويت تايم
1: والفوس اللي تجد لكم تحية نسكل في سويت تايم وين ما كنتوا. أهلا وسهلا بكم. شوية آخر نشرة 7:30 على موجات إذاعة الشباب، آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية. شوية آخر استنوا إيقاعات الرأي باش تلقاوها بعد النشرة. بعد النشرة زيدا نرجع لجديد جديد جديد جامعة منوبة في استضافة للسيد عامر الشريف رئيس هذه الجامعة. خليكم معنا في الاستماع، ما تبعدوش بعيد. عندي طلب هكا ولا صديقنا نجم الدين بن سالم اللي رافقني في الجانب التقني وما نجمش الحقيقه ما نلبيش الطلب هذايا، دونك تو سويت باش نسمعكم فضل شاكر احلى رسمه هكا ولا الا وانا معاك هذيك حافظها عن ظهري قلب. يا سيدي اسمع على نجم الدين بن سالم، يلا نسمع يلا.

スイッタイム、スイッタイム、マオイパ・ルースリッチ。

0: سويت تايم. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد يحقق إنجازين علميين جديدين. وزارة التعليم العالي تحذر الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية وفي النشر التفاصيل. والليل افتتاح الدورة 50 لمهرجان سيدي بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من تلجاري. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. حقق المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد جامعة مندوبة إنجازين علميين جديدين تمثلا في إحراز مخبر البحث الاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع المرتبة الثانية ضمن تصنيف مخابر البحث بجامعة مندوبة لـ 2025، إلى جانب تتويج أحد باحثي المعهد بجائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة بعنوان السنة ذاتها. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص المرخص لها، بما في ذلك مسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة. مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات مدير معالي يوضح.
3: بل مفتتح السنة الجامعية ديما نحبوا نعلموا الطلبة ليلتحقوا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، هو الحرص كل الحرص على الوقوف على طبيعة المؤسسة اللي باش يلتحق بها الطالب والشهادة اللي يعزم مع الالتحاق بها. ننبهوا بطبيعة الحال إلى أن راهو فماشي مؤسسات للتعليم العالي بتونس غير المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة اللي يمكن الاعتراف بها أو قبول شهاداتها أو إسنادها المعادلة. يعني الأخيان معناها الأولياء والطلبة قائمة سواء بالنسبة للشهادات أو بالنسبة للمؤسسات، خطر فما عندنا برشا إشهارات تحصل على شهادات أجنبية على تعليم غير جامعي فيه إشارات إلى شهادات جامعية أو كذا، خطر حصل هذا. هو فما حتى إشكال للرجوع معنا المصدر، الرجوع إلى وزارة التعليم العالي وإلى مصادر رسمية بخصوص معناها البلاغات هذه أو أي استفسار أو تساؤل، راهي أبواب الوزارة مفتوحة.
2: معالي أكد أن أحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص يخضع لكراس شروط وللرقابة السابقة والتي يمكن أن تطال جميع فترات الدراسة الجامعية.
3: تخرج قائمة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي قبل مفتتح السنة الجامعية، هذا مسألة قانونية باعتبار أن قانون التعليم العالي الخاص يلزم الوزارة على أساس أنه تصدر بشكل رسمي القائمة نتاع المؤسسات هذه اللي غلق المجال أمام معناها إشهارات مش في طريقها. بعض مؤسسة خاصة للتعليم العالي يفرض الخضوع إلى كراس شروط لكي يتوفر للباعث أنه يحصل على ترخيص في إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي، وفي الإحداث معناها بتتحال فما رقابة سابقة يقع الوقوف عندها على جميع معناها مكونات الملف ومدى توفر الشروط. رقابة تنجم معناها تطال جميع الفترات متاع الدراسة.
2: المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات. صدق المجلس الدولي الفيدرالي الدولي لقرى الأطفال SOS بفيينا مؤخرا على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية، وذلك بطلب تقدمت به الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS باسم الجمعيات الأعضاء الناطقة بالعربية وفق ما أعلنه رئيس الجمعية محمد مقديش.

0: هذا في نطاق منصات اللغة العربية والاعتراف بها كلغة رسمية بوجود أكثر من 15 بلد عربي ضمن هذه الفيدرالية، وبفضل السمعة والعلاقات التي تجدها الجمعية التونسية مع الجمعيات المنضوية، وبفضل وجودي في المجلس الدولي للفيدرالية الدولية، فقد وافق المجلس الدولي في اجتماعه الأخير بالنمسا على طلب تونس باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية الفيدرالية الدولية تضم حوالي 134 بلد في العالم. ومنتظر في شهر أكتوبر في الجلسة العامة القادمة الاعتماد الرسمي لهذه اللغة، وهذا فخر لتونس وهذا نصر للغة العربية كاعتمادها، ويؤكد على السمعة الطيبة لتونس ولإدارات الجمعية.
1: تتوصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا للسنة الجارية وفي دورتين رئيسيتين أو الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 مايو الجاري على الساعة 12:00 ظهرا، وسيكون الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه يوم 7 مايو الجاري وفق التصريح لمديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية سهام بورس.
2: الدورة هذه النتائج متاعها باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاعها باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاعها باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة نتاعها يوم 4 سبتمبر.
1: وقدمت سهام بورس جملة من النصائح للمترشحين داعية إياهم بالخصوص إلى ضرورة تأكيد تسجيل الاختيارات لضمان الحصول على مقعد جامعي.
2: ننصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات نتاعو، المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات نتاعو، ويؤجل الدورة النهائية اللي هي فيها حضور أقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختياراته، إذا كان التلميذ إذا حاب يبدل اختياراته بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل، أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
1: في الشأن الثقافي تنطلق الليلة بالكاف فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي لتتواصل إلى 19 من الشهر نفسه مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق مدير المهرجان باسم السندي.
3: بالنسبة للدورة الجديدة هذه الدورة 50 إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض، للافتتاح إن شاء الله باش يكون بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة العربية يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه كما قلت هي دورة متميزة، فيها صوفيا الصادق، فيها شيرين اللجمي، فيها آية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق، فيها من الأعمال الفنية الموسيقية وفيها أيضا الأعمال المسرحية والعروض الصوفية والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور وأيضا الأطفال.
1: وفي العالم يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وإليكم تذكيرا بالعناوين: المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد يحقق إنجازين علميين جديدين، وزارة التعليم العالي تحذر الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية. وفي النشرة تبعنا التفاصيل: والليلة افتتاح دورة 50 لمهرجان سيدي بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 مايو الجاري. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلم تحية قسم الأخبار بعد قليل. توب سبور مع زبير العوني، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
10: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
11: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
10: شعل الحماس وعيش الإحساس
12: وعيش الإحساس
11: عشويتكم علينا في تبع الموجة
10: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
13: وباش تبعث السلام
10: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
11: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
14: نعيشوا معاك الحكاية
15: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
10: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
11: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
10: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
15: تسمعوا التونسي
10: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
11: عد الموجتك وصيف معنا
10: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
16: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
17: توب سبور
18: مساء الخير أهلا وسهلا بكم في آخر موعدنا الرياضي لهذا اليوم البداية بأخبار الفرق التونسية في الترجي الرياضي التونسي تم الاتفاق مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستي واللاعب يوسف الغدوي إلى تونس للقيام بالفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي على العقد اللاعب عمره 25 سنة ويشغل خطات متوسط ميدان دائما مع الترجي التونسي اللي يعزز صفوف الإطار الفني بجوز معدين ذهنيين اللي هما خليل بوزيان ويوسف أرنز دائما مع الترجي مفاوضات مع اللاعب المغربي سفيان بوفال اللاعب عمره 32 سنة وكان يلعب مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 أهم المباريات الودية غدوة النادي الإفريقي يلعب مع النادي الرياضي البنزرتي نهار الاثنين الأولمبي البلجي مع أولمبيك أكبو الجزائري نهار الثلاثة أمام الحمام سوسة اتحاد العاصمة الجزائري الترجي التونسي يلعب مع الحزم السعودي نهار ثلاثة نهار خميس الترجي يلعب مع فريق سان بيدرو الإيفواري نادي حمام الأنفة ساعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من تدب كل من محمد علي المجري بهاء السلامي وكذلك هيثم المحمدي نذكر المدرب شمس الدين ذوادي يواصل مع الفريق للموسم الثاني الأولمبي البيجي انتدب كل من مهدي خيري من أمل بوشمة ويحيى العاشوري من مستقبل القصري النجم الرياضي بالمتلوي قام بخلاص مستحقات المدرب توفيق زعبوب وبالتالي بإمكانه تأهيل اللاعبين المنتدبين الجدد بالإضافة على حصوله على رخصة المشاركة في البطولة الموسم القادم نذكر أن الفريق انتدب المدافع منتصر التومي في ترجي جرجيس تم تحديد موعد 19 أود كموعد للجلسة العامة الانتخابية للفريق في نجم بني خالد بالنسبة للإطار الفني مدرب أول هو قيس خلفة زياد بريمة مدرب مساعد مدرب الحراس سيمي دي ومعد بدني راسم الجربي نادي سبورتينغ بن عروس اللي قام بانتداب اللاعبين محمد بن نور قادم من فريق أولمبيك مدنين ونذكر له المدرب الفريق هو عثمان الشهيبي الإطار الفني للقلعة الرياضية حلمي حمام مدرب أول ياسين بومعيزة مساعد أول ومحلل أداء محمد جمعة خليج مدرب مساعد أحمد الحمامي مدرب حراس وحمزة ليلي أخصائي العلاج الطبيعي مكارم المهدي وصل انتدابته لهذا الموسم وانتدب المهاجم الطاهر حمود فريق النادي القربي واصل الاعتماد على المدرب أحمد النجار للموسم الثاني على التوالي منتخب ألعاب القوى أقل من 20 سنة تحول اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة العالم من 5 إلى 9 أوت الجيري 10 لاعبين 6 فتيان و 4 فتيات بطولة العالم لكرة اليد سيدات أقل من 18 سنة المقامة برومانيا الجولة الثالثة اليوم المنتخب الوطني التونسي فاز على المنتخب الكندي 32 مقابل 16 المنتخب أنهى دوري المجموعات في المرتبة الثالثة بزوز نقاط انتصار وزهزام الهزيمة الأولى ضد منتخب السويد 33 مقابل 19 والهزيمة الثانية أمام المنتخب المجري 40 مقابل 29 نختم بنتائج أهم المباريات الودية في العالم ريال مدريد تعادل اليوم مع فيرنتينا الإيطالي 2 مقابل 2 تشيلسي ينهزم امام توتنهام 2-1. مانشستر سيتي يتعادل مع الانتر 1-1 بضربات الجزاء، انتر يفوز 3-1. مانشستر يونايتد فاز على اتلتيكو مدريد 2-1. ارسنال متعادل في الشوط الاول مع فريق جيرونا هدف فائز على متقدم على جيرونا هدف مقابل صفر. وستوك سيتي متاخر في النتيجه امام فالنسيا هدف مقابل صفر في نهايه الشوط الاول. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحية زبير عوني ونجم الدين بنسن.

0: البيت.
1: سويت نيوز،
2: وسهلا بكم من جديد على موجات إذاعة الشباب. أكيد اللقاء يتجدد على هذه الموجات في سويت تايم. سويت تايم اللي في السيف ياخو أيضا صبغة طلابية وجامعية، خاصة أنه العائلة التونسية تعيش على وقع التوجيه الجامعي. وما أدراك ما التوجيه الجامعي؟ ولا الأسبوع هذايا كنا على موعد مع الأيام الوطنية للإعلام والتوجيه الجامعي، واخترنا في هذا اللقاء أنه نصافح جماعة منوبة، الجامعة هذية اللي تحتضن معقل من المعاقل التاريخية الجامعة التونسية. كي نحكيه على بيروت الجامعة التونسية نحكيه على كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، نحكيه زاد على مؤسسات تخضع لإشراف مزدوج، وربما هذا أيضا اللي يخلي أيضا المجال أمام جامعة منوبة على مستوى علاقات الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. إذية نحكيه عليه بعد شوية. أنا يسعدني أن يكون حاضر معنا على هذه الموجات السيد عامر الشريف، رئيس جامعة منوبة. أهلا وسهلا بك.
3: عسلامة أستاذة ولفا، مرحبا بك في جامعة منوبة.
2: مرحبا بك معنا في إذاعة الشباب. جامعة منوبة مهم برشا أنه نقدمها للمستمع، نقدمها للناس. زيد اللي تشوفينا على الباش فيسبوك متاعنا في إذاعة الشباب، صورة إذاعية عن هذه الجامعة بمؤسساتها. أنا إذا ما خنتيش الذكرى في بالي 15 مؤسسة فيها اللي يخضع الإشراف المزدوج. دونك عطينا صورة إذاعية على هذه المؤسسة، حتى نجح جديد في الباك ياخو فكرة.
3: شكرا. جامعة منوبة كما تفضلت وقلت هي جامعة من الجامعات العمومية التونسية، وهذا مهم بما نقولوه. هي جامعة عمومية موجودة في ولاية منوبة في تونس الكبرى، وكما تفضلت وقلت احنا 16 مؤسسة، يعني جامعة منوبة فيها 16 مؤسسة، منهم فما مؤسسة اللي هي مركز بحث يمكن ما يخصش الناشئين في البكالوريا الجدد اللي بالمناسبة نهنيوهم. عندنا 15 مؤسسة أخرى باركونتر، يعني هما يكونوا في الاختيارات نتاع الطلبة الجدد اللي ناشئين في الباك. وهذه اليوم فرصة باش نعرفوا بالمؤسسات هذه وشنية يعني المسارات اللي تقترحها لزوخر دي فورماسيون نتاع المؤسسات هذه، وتو بشوية بشوية بالأقطاب المعرفية في جامعة منوبة نحاولوا نفسر لكم يعني شنو اللي نقترحوه على الطلبة الجدد. إذا جامعة منوبة كما قلت 16 مؤسسة، احنا نقسموهم بصفة عامة في أربع أقطاب معرفية. عندنا القطب المعرفي الأولاني كل ما يخص الإنسانيات، وهنا أنت تفضلت وذكرت كلية آداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، هذه تقترح يعني مسارات تكوين في مختلف اللغات، يعني العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية، وهنا نحكيه على اللغة ونحكيه على الحضارة. ننتظم كل مسارات اللي تقترحهم الكلية، ومع المسارات هذه عنا مسارات أخرين كما الإجازة في الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية، وهذه إجازة ما بين كلية أداب وفنون الإنسانية بمنوبة والمدرسة العليا للتجارة، يعني أون كوابيليتاسيون ولا أون كوديبلوماسيون. وعندنا زادة يعني مسارات في التاريخ وفي الجغرافيا، والسنة يمكن الجديد هو ثم مسار جديد في التاريخ، هي الإجازة في تاريخ الفن وعلم الآثار اللي هي إجازة جديدة تم احتجازها في كلية أداب. زادة عندنا كما تعرفوا معهد الصحافة وعلوم الإخبار والإبسي، واللي هو زادة معهد عريق موجود في تونس، موجود كان في جامعة منوبة إينيك أون تونيزي،
2: على الصعيد الإفريقي زيادة،
3: على الصعيد الإفريقي وحتى في الريجيون ميناء، يعني حتى الشرق الأوسط. احنا يجيونا برشا الحقيقة طلبة أجانب من الدول العربية ومن الدول الإفريقية، وهو منارة بالنسبة لنا احنا لبسي مع الصحافة وعلوم الإخبار. وفي مع الصحافة وعلوم الإخبار عنا إجازة في الصحافة، إجازة في الاتصال، والسنة جديد واللي هي يعني إجازة جديدة تم إحداثها في معهد الصحافة اللي هي الميديا والسرديات الرقمية. في القطب المعرفي هذا كل ما يخص الإنسانيات عندنا زادة المعهد العالي للتوثيق اللي هو لوسي، المعهد الوحيد اللي يختص في التوثيق في المكتبيات في تونس وحتى في المغرب العربي، يعني يجيونا كثير من الطلبة من ليبيا من الجزائر في المعهد هذايا، والمعهد هذايا عنده يقترح الإجازات اللي هي في التصرف الإلكتروني في المعلومات والوثائق، لاسكون ابل زاد جيستيون الكترونيك دي دوكيومونطاسيون، والتوثيق وعلوم المكتبات والأرشيف. هذايا شنو يقترح المعهد العالي للتوثيق. دونك هذا القطب المعرفي اللي نسميه احنا القطب الامكانيات، واللي فيه مركز البحث كما قلت لك ما يخصش الطلبه الجدد، اما على الاقل باش يوري اللي عندنا كنا في الايكو سيستم كامل اللي هو معهد عالي لتاريخ تونس معاصر وهو معهد بحث. القطب المعرفي الثاني اذا كان تسمح اللي هو كل ما يخص يعني ليكونوميزيسيون او الاقتصاد والتصرف، وهنا عندنا مؤسسات كبيره الحقيقه في المجال هذايا، من اكبرهم المدرسه العليا للتجاره ليكول سوبيريور دو كوميرس، اسمها ليكول سوبيريور دو كوميرس دو تونس، وهي معروفه وهي مؤسسه عريقه، هي والمعهد العالي للمحاسبه واداره المؤسسات اللي يسكروا انستيتيو سوبيريور كونتابيليتي دادمينستراسيون دي زونتربريز، هذوما زوج مؤسسات كبرى وعريقه في جامعه منوبه، وهي تختص في كل ما هو علوم اقتصاديه وعلوم التصرف بمختلف يعني المسارات، يعني ماليه، مانجمنت، جستيون ريسورس هيومان، تسمح لي مدام يعني يكون مستعمل الفرنسية، يعني السبيكتر الكل موجود في القطب المعرفي هذايا اقتصاد وتصرف، مع زوج مدارس هذيا، مع المدرسة العليا للتجارة والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، عندنا كيف معهد آخر هو المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية اللي انتاج انستيتيو ناسيونال دو ترافاي دي زيتيود سوسيال، كان قبل مع جماعة كارتاز وتوا ولا مع جماعة منوبة، واحنا فخورين برشا اللي عندنا الانتاس، والانتاس يعني يقدم كثير مسارات، وهذا مؤسسة اللي هي كوتيتال مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الحقيقة، خاطر تقدم في مسارات اللي تخص يعني اللي كان تقدم نسميهم المسارات هذوما باش ما نغلطوش، يعني عندنا إجازة في علوم التصرف، عندنا تصرف في الموارد البشرية، علوم الشغل، قانون اجتماعي، الخدمة الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، هذوما الكل يوفرهم المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية. فروشمون مع القطب المعرفي بالتوازي. هو بالتوازي مع القطب المعرفي علوم العالميه كمبيوتر ساينس، عندنا ليزان اللي هي ليكول سوبيريور دو ليكونومي ميوزيك، والا المدرسه العليا للاقتصاد الرقمي، وهذا مهم ياسر الخاطر المدرسه العليا للاقتصاد الرقمي تقترح مسارات اللي انت اكثر مع مع مع يعني علوم اعلاميه، انت اكثر مع كل ما هو رقمي، لا ديجيتاليزاسيون، ليكونومي نيميريك، الاي بزنس، هذوما الكل يقع تدريسهم في المدرسه العليا للاقتصاد الرقمي، وهي مدرسه يعني هي يعني عمرها 20 سنة لكن كبيرة باللي تقترح فيه، وفي الحقيقة مثال نقولوا لي المدرسة هذه عن كوتي تال زادة مع وزارة التكنولوجيا الاتصال، يعني عنا ليكو سيستم كامل، سبيكتر كامل بالنسبة للطالب اللي يحب يعمل حاجة في كل ما يخص الاكونومي الاقتصاد والتصرف بمختلف يعني الاختصاصات نتاعو، يستلقى ديزوفر دي فورماسيون هنا في جامعة منوبة.

0: يكون
1: ما
0: الدفعة
1: خدتش
0: الأولى.
1: حتى اعلاميا مالوغوزمون، معناها ما فماش برشا ناس اللي يعرفوا ان انتم عندكم تخصص كامل بالانجليزيه في علوم الاعلاميه.
0: هو مش علوم اعلاميه كهو، هي منوبه سكول اوف انجينيرنج، فيها ساعه اول حاجه فيها مرحله تحضيريه مندمجه، يعني
1: في الهندسه الاعلاميه معناها
0: هي تعمل زوز اختصاصات اللي هي لوجيني جيوماتيك اللي هي الاعلاميه المطبقه في ميدان الجغرافيا وفي ميدان يعني في تيلي ديتكسيون لي درون لي ساتيليت جيوماتيك، و اللوجيني ايكولوجيك او ايكولوجيكال انجينيرين كما التسميه نتاعها صحيحه، ايكولوجيكال انجينيرين وهي كل ما يخص ونابيل احنا لا ترانزيسيون توا ايكولوجيك لا ترانزيسيون انفيرونمونتال. هذايا طلبه باش يكونوا مهندسين مختصين في المجالات هذيا، وبطبيعه الحال الاعلاميه هي لا باز، معناتها هي السيركل نتاع الفورماسيون هذيا. وكما قلت لك استاذه يعني فيها مرحله تحضيريه مندمجه، يعني اللي ناجح في البكالوريا ينجم يجي ديريكتومون للمنوبه سكول اوف انجينيرين كما قلت لكم اللي توتالمون انجلوفون، ينجم يختار واحد من زوج مسارات ايكولوجيكال انجينيرين فيها بريبا انتجري،
1: فوالا
0: بريبا انتجري دونك يدخل من الاول يعرف روحه شو يعمل، يعمل البريبا عامين بعد 3 سنين اللي هو السيكل نتاع
1: اللي كمل الماستر نتاعو في الهندسه.
0: فوالا يكمل ليولي مهندس في الجيني ايكولوجيك والا في الجيني جيوماتيك. اما قطب معرفي كامل ما حكيناش عليه وما نجمش ننساه، خاطر يمكن حتى في السبيسياليتي نتاعي اللي هو قطب كل ما يخص علوم الحياه والارض، اللي هو قطب معرفي في جامعة منوبة قائم الذات، وفيه 4 مؤسسات. أول مؤسسة هي المدرسة الوطنية للطب البيطري، هي مدرسة من مدارس جامعة منوبة، صحيح ما تمشيولهاش بعد الباك ديريكتومون، لازم تعملوا بريبا جينيرالمون بيولوجي جيولوجي، وهذه تعملوها البريبا في برشا بلايص، أما من بعد التكوين فيما يخص لا ميدسين فيترينير موجوده في المدرسه الوطنيه للطب البيطري هو تابع جامعه منوبه. في القطب هذا زاد عندنا معهد عالي للبيوتكنولوجيا بي سي دي فيب، وهو معهد كبير، وهنا نعمل البيوتكنولوجيا اللي هي متخصصه في القطاع الصيدلي وقطاع الصحه، يعني لا بيوتكنولوجيا في سيكتور فارماسيوتيك وسيكتور ودومين دو لا سونتي. وهنا تعرفوا البيوتكنولوجيا حتى في العالم كامل هي من كيما الاتيك كيما البيوتكنولوجي، هما اللي فيهم ليزانفستيسمون، هما اللي فيهم الخدمه كبيره. وفي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا عندنا حاجه جديده السنه اللي هي لا ليسونس اون بيو انفورماتيك، ولا ليسونس اون بيو انفورماتيك هو كل ما هي يعني علوم اعلاميه مطبقه في هالداتا هذوما نتاع سواء دي دوني جينوميك سواء كون ابل ليزوميك احنا تو، كل ما هو يعني دوني دو فيفون. وهنا للتذكير فقط اللي المعهد العالي للتكنولوجيا في كتابة كان فيه ومازال فيه ماستر ماجستير نتاع بيو انفورماتيك الوحيد في تونس، واللي هو بالشراكه مع لانسي يعني مع ليكول ناسيونال سيونس انفورماتيك مع المدرسه الوطنيه للعلوم العالميه ومع معهد باستور. حبيت نقول لك هنا متداخلين من دومين بيوتكنولوجي من دومين زاد علوم العالميه. هذا المعهد العالي للتكنولوجيا بي سي دي ثابت، وعندنا زاد في جامعه منوبه في القطب المعرفي هذا سيونس دو لا في لونفيرونمون ليسيت، ولكن تقدر نسميوها لينيبس، وهي المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه.
1: اشرف مزدوج مع وزاره الشباب والرياضه.
0: اشرف مزدوج، وتعرف ان ليسيت هي من اعرق المؤسسات الحقيقه في اول الستينات، معناتها في من اول المؤسسات في الجمهوريه. هو
1: لينيبس
0: لينيبس هو كل ما يخص الرياضه وكل ما يخص التدريب الرياضي وكل ما يخص الاختصاصات اللي في الرياضه. وعندنا المعهد الاخير اللي هو تابع جامعه منوبه في القطب المعرفي هذايا هو ليزاس لانستيتيو سوبيريور دو ليديوكاسيون سبيسياليزي، او المعهد العالي للتربيه المختصه. وهذايا كيف يعني سكين كوتيتال مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، ما احناش نحكيو على مشاكل الكوتيتال، احنا نقولوا حاجه باهيه الكوتيتال، على خاطر علاش الكوتيتال حاجه باهيه؟ على خاطر الطلبه هذوما من اللي هما يقراوا داخلين بجا في الميدان. يعني اذا كان نحكيوا على الخدمه الاجتماعيه تلقاهم في، اذا كان نحكيوا على الرياضه تلقى وزاره الرياضه، المدرسه الوطنيه للطب البيطري هي كوتيتال مع وزاره الفلاحه. دونك احنا
1: نمشيو انتم توفروا الجانب الاكاديمي،
0: احنا الجانب الاكاديمي والجانب المالي والاداري يقعد في التالي الثانيه.

0: شرح تاني. اما سور لو فون يعني لا كوتيتيل هي حاجه باهيه، خاطر هي مش توفر للطالب اكل الاوفرتير اللي نحكيوا عليها، معناتها هي تلقى روحه بالحق في راس المال. اذا معهد عالي للتربيه المختصه هذا هو معهد اللي يحضر اكل مكونين اللي نشتهاو نهاراتهم اللي تيتور نشتهاو لي زونفون دي زون سبيسيفيك ولا لي زونفون اللي عندهم دي زونديكاب، هما يلزم معنا مسار خاص باش يتكونوا تكوين خاص. وهذايا حبيت نقول المعهد هذايا راهو إلي أوسي أونيك سوا في تونس سوا في ريجيون دو المغرب. إذا هذا بصفة عامة شنو يعني جماعة منوبة كمؤسسات وكمسارات. سويت تايم.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: تشكيل الحفل اللي فائدت الاسوسياسيون تونيزيان pour la promotion des soins palliatifs. الأحد 2 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: سويت تايم
2: معقولة وصلتي.

سويت تايم مع الفوس ليتين وصلوا المسكريتي مع شويتنا في سهرة الليلة. ما تنسيوش إذا كان ماشيين بنزرت فما وليد الصرحي، إذا كان فما ماشيين الكارتاج باش تلقاو سامي يوسف، احنا انتو كابش تلقاونا في كارتاج. دونك تحية لكم الكل. مسك الخيتي مخترت انه يكون سلطان الترب جورج والسوف، اهدي لكم الكل ما اهداء خاص الحقيقة teacher of English وديد موسى اللي كانت لي معها ذكريات ياسر مزيانة في English for you. ان شاء الله تجربة تتعاود، ان شاء الله تكون تسمع فينا على كل. وانا نقولها سيفية طيبة بون فاكونس، وان شاء الله نتلقاو تغي بيانتو. يلا انتو ما زيدا ان شاء الله نتلقاو تغي بيانتو. وقتاش نعرفين في الليل هكا واللي اذا نجمنا نوعدكم بحوار مع سامي يوسف. ما تبعدوش بعيد الفوسليتي، تقولكم نحبكم برشا برشا برشا. يلا بسليمة. ميرسي نجم الدين ما نسيتكش رافقتني في الجانب التقني. ساري هوني انت يا اكا، جود لاك. يلا بسليمة.

كرمجت يلا كرمجت ما تسيبه ما تسيبه يلا عمر يلا يلا السير واحد سيدي خط ايدك يا مصر تسعى المرتي

0: سويت تايم. سويت تايم
1: مع أولفا وسليتشي.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. جمعية تونسي تدعو إلى احترام ميثاق المصطفى الواعي للمحافظة على الشواطئ والنظم البيئية الساحلية. توقف حركة القطارات بين المكنين والمهدية إثر اصطدام سيارة بعمود كهربائي. شركة تونس للطرقات السيارة تتوج بجائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. المعهد الوطني للتراث يفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية. شركة نقل بتونس تطلق خط حافلة جديد يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية بداية من 3 أوت. الطقس هذه الليلة صاف إلى قليل السحب والحرارة بين 26 و 34 درجة. في العالم، أزمة حراق الغابات تتراجع في غرب أوروبا وتزداد سوءا في اليونان. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع وزاري لمناقشة عبور مهاجرين إلى سبتة. ومنظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: باكستيج. باكستيج. مع ويصال.
1: مرحبا بكم في باكستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وويصال السنوسي. اليوم حديثنا باش يكون على مهرجان بنزرت الدولي، وقبل ما نحكيوا عليه نسمع معكم نجاة عطية اللي غنيت في مهرجان بنزرت الدولي نهار 23 أوت 2024.

0: مهرجان بنزرت الدولي هو حدث ثقافي وفني سنوي يتقام في الصيف في مدينة بنزرت، ويتضمن المهرجان عروض متنوعة من الموسيقى والمسرح وغيرها من الفنون، ويكونوا حاضرين فيه فنانين مشاركين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف مهرجان بنزرت الدولي لتعزيز التبادل الثقافي وتقديم تجارب فنية متنوعة للجمهور. ويعتبر مهرجان بنزرت الدولي من أقدم وأهم المهرجانات في تونس، ويساهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مدينة بنزرت وتقديمها كوجهة سياحية وثقافية مهمة. ويشمل برنامج مهرجان بنزرت الدولي حفلات غنائية وعروض مسرحية وعروض فنية متنوعة، وعنده جمهور كبير، وكيف كيف يواكبوه عديد وسائل الإعلام في تونس وخارج تونس. ومن الإعلاميين اللي تعرفوا بمواكبتهم للمهرجانات بصفة عامة والمهرجان بنزرت بصفة خاصة، الإعلامي وديع برحومة اللي باش يحكي لنا على تجربته في مواكبة مهرجان بنزرت الدولي.
1: مهرجان بنزرت الدولي رقم مهم في المشهد الثقافي التونسي، اعتقد كونه جماهيريا وحتى ثقافيا ايضا يعد المهرجان الثاني او الثالث على اقصى تقدير بعد مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات الدولي. وانا من خلال مواكبتي تلت 20 سنه من خلال برنامج اجند السمر او يحلو السهر او غيره من العناوين التي تداولت على المواكبه اليوميه للمهرجانات، واللي كان لبنزرت يعني حظ وفير في هذه المواكبه، وانا قد يكون من الاعلاميين اللي شهد التحول النوعي والتصاعدي لمهرجان بنزرت بعد أن كان في البرج الأثري وكان يستقطب تقريبا في حدود 2500 متفرج، ليتحول إلى مهرجان جماهيري يستقطب أكثر من 10,000 و11,000 متفرج. والحقيقة لعل المواكبة اليومية للمهرجانات ساهمت بشكل من الأشكال في تلك الفترة في هذه النقلة النوعية، لأنه أنا من خلال مواكبتي للمهرجانات في ذلك الزمن كان التركيز حقيقي على مهرجان بنزرت، معنى كان تقريبا كل أسبوع لابد فما مواكبتين أو ثلاث لسهرات مهرجان بنزرت، على اعتبار كونه كانت فما رغبة حقية من الإدارات المتداولة على المهرجان للارتقاء بهذا المهرجان، لأنه كان فما أرضية جماهيرية كبيرة، وخاصة فما خصوصية في مدينة بنزرت كونه في الصيف الحضور للجالية التونسية المقيمة في المهجر كان كثيفا، وكان حضورهم ومواكبتهم لريحة البلاد من خلال العروض التونسية والأجنبية في مهرجان بنزرت كثيف وكثيف جدا. وفما تقليد الحقيقة يحسب لإدارات مهرجان بنزرت كونه فما تقليد أصبح فما ما يعبر عنه بالاشتراكات، الاشتراكات المهرجان اللي بإمكان المشترك كونه يواكب مجمل العروض، وهذا تقريبا من المهرجانات القليلة اللي أرست هذا التقليد، بحيث استحالة تمشي المهرجان بنزرت وتلقى المدارج فارغة، يعني فما جزء 20 أو 25% من المقاعد دائما هي محجوزة بشكل آلي، يعني مهما كان حجم العروض. الحقيقة هو مهرجان بنزرت كانت يعني هي معنى تست للفنان التونسي، معنى الفنان التونسي اللي يعمل الكومبلي في مهرجان بنزرت هو تأشيرة عبور وتذكرة عبور للمهرجانات الأخرى، لأنه بالفعل يعني جمهور نوعي وجمهور خاص. بقي إلى حد الآن مهرجان بنزرت لم يستطع أن يخلق خصوصية خاصة به، لأنه حتى الأسماء العربية التي أعتلت ركح مهرجان بنزرت كانت باستمرار بعد أن تمر على ركح مهرجان قرطاج. بهم من الطرائف قد يكون يعني اللي حصلت في مهرجان بنزرت، وأنا عندي علاقة خاصة وخاصة جدا بهذا المهرجان وبجمهوره، كونه فما مرة ما أنا بنتي الصغرى حالها كانت في زمن ما مغرومة غرام جنوني بالفنانة أمينة فاخد، وبعد أن واكبت عرض كارتاج ألحت علي في مواكبة عرض بنزرت. للأسف أنا كنت وقتها في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس، ونزولا عند رغبتها كملت الخدمة وتحولت من المحرس لتونس، بعد تونس خذيتها باش نمشي للعساس البنزرت. للأسف صارت 20 عقبة في الطريق، وصلنا والعرض انتهى، ولقينا أمينة فاقت خارجة من اللوج متاع المسرح، والبنية شدها كريز متاع بوكا، واللي تقعدتها كوني أنا العرض القادم لأمينة فاقت باش نهزها، وشاءت الظروف كون العرض القادم يكون في الجم، رصدت حاسيله وهزيتها للجم نزولا عند رغبتها، حتى لين قابلتها أمينة وسمعتها وهي تغني في الأغنية متاعها، وفي الوقت هذاك قالت لي يا ريت نهزها معايا في جربة. قلت لها يا أمينة يهدي. على كل حال يعني يبقى مهرجان بن زرت من مهرجانات المهمة، وهو مكسب ثقافي مهم لجهة بن زرت أولا، ثانيا ما تحول في ذلك الزمن مع تحول المهرجان من البرج إلى مسرح الهواء الطلق تزامن وأحداث طريق السيارة، والتي يعني بن زرت 60 كيلومتر حتى لما إمكانياته لا تسمح، لأنه حتى التذكر أرخص دائما في مهرجان بن زرت، حتى العروض اللي ما يتمكنش المواكب لمواكبتها في كارتاج يمشي لبن زرت، وبن زرت تنتعش في فصل الصيف من خلال طبعا جمال وسحر شواطئها وأهمية مهرجانها الدولي.
0: كان هذا الإعلامي وديع برحومة اللي حكينا على مواكبته المهرجان بن زرت الدولي، وإحنا مزلنا معكم في باكستيج على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أمينة فاخت اللي هي من الفنانين اللي قدموا عديد الحفلات في إطار مهرجان بن زرت الدولي.

0: مزلنا معاكم في باكستيج على إذاعة الشباب، ومزلنا مواصلين حديثنا على مهرجان بنزرت الدولي، ومن الإعلاميين اللي تعرفوا بمواكبتهم للمهرجان الإعلامي حسين بالواعر.
1: حبيت نحكي لك شوية على ذكرياتي في ذكريات في برشا مهرجانات، تمام؟ بما أنه كان تقريبا اختصاصي زاد مهرجان بنزرت، خاطر كنت نسكن في بنزرت، دونك عندي ذكرى مش حكاية طرفة، ما هي جمالية الخدمة في المهرجانات. وقت اللي جيت مجد الرومي في آخر حفلة ليها البنزرت، مجد الرومي فنانة محترمة جدا على مستوى الإعداد لحفلاتها، تجي قبل بنهار تبيت في المدينة اللي باش تعمل فيها الحفلة، باش تنجم تمشي تزور المسرح، وعندها يعني تقاليد وطقوس. فنهارتها كان فما حفلة، فمشيتش نهارتها باش شافت المسرح، فباتت في أحد النزول في بنزرت، وأنا كنت نحب نوصلها بأي طريقة باش نعمل معها حوار، فسكنت لها في حذا النزل، يعني مالغي إنه كان تعمل في التحذيرات في قاعة مسكرة في النزل، ما خلونيش ندخل وحراسة وكل شيء. فوصلت اني انا عن طريق شخص يخدم وقتها في النزل، اني وصلت لمديرة اعمالها، وعدت هالي يعني عدت لي يعني الشخص هذا عدى لي مديرة اعمال مجد الرومي، واقنعتها اني ناخذ حوار من عند مجد الرومي من الغد قبل الحفله. والعباد اللي ما تعرفش على مجد الرومي، ماهيش من نوع من الفنانين اللي توصل للحفله وقت اللي تبدا الفرقه تعزف، ليه هي من العشيه حتى يعني المكياج نتاعها وكما نقولوا لبستها والميك اب والتحضير يصير يعني عندها الماكياج نتاعها سور بلاس. فنتذكر نهارتها كان عندي ديريكت في ذات الشباب، والموعد كان السبعة متاع العشية، لأنه هي تعمل بخيز دو سون متاعها مع الفرقة، وبعد السبعة تدخل باش تعمل المكياج متاعها وتحضر روحها، وما فماش برشا وقت. دونك وأنا نهارتها كان عندي ديريكت في الإذاعة يوفى الأربعة، وبما أني مانيش موتوريزي يزمني من الأربعة للسبعة يزمني نخلط قبل ما مجد الرومي يعني تمشي تمكيج وكل شيء. بون وربي قدر وخلط وقتها، حكينا حتى على الفيلم متاعها مع أحمد زكي يرحمه، كان فما المشروع وكل شيء، وكانت واحدة من أجمل اللقاءات اللي عملتهم وتعدى وقتها في ذاعة شباب مجد الرومي. من الحكاية زادة اللي ما تتنساش في مهرجان بنزرت، هي الخمس سنوات اللي عملهم حكيم ورا بعضهم، حكيم اللي برشا من الشباب تو ما يعرفوش، واحد أبرز فناني يعني على الأغنية الشعبية في تاريخ الأغنية الشعبية في مصر. كان عنده يعني نجاح استثنائي في بنزرت، كان ديما يعمل لي تغني نتاعو، كان عنده نجاح استثنائي يعني اكسبسيونيل، وبيدو قالها حتى في حوارات يعني في قنوات عربية، كان عنده قبول برشا في بنزرت، وإن شاء الله في مصافحات أخرى نعطيك أكثر كواليس أو أكثر حكايات.

باكستيج. باكستيج. مع ويسار.

ساكنة في منوبة يا محبوبة، يا ساكنة في منوبة، والقعدة راهي منصوبة وبخد

0: كان هذايا مقتطف من عرض الزيارة اللي كان في إطار مهرجان بنزرت الدولي. عرض الزيارة لسامي النجمي اللي عرف نجاح كبير وقت اللي تقدم في مهرجان بنزرت الدولي، والنجاح هذايا اللي خلى عرض الزيارة يكون موجود في أغلب المهرجانات التونسية ويستقطب جمهور كبير. بعد العرض اللي تقدم نهار الأربعاء 27 جويلية 2016 في إطار مهرجان بنزرت الدولي، وإحنا معكم في باكستيج على إذاعة الشباب، وبش نسمع معكم الإعلامي العربي الباطيني اللي باش يحكي لنا على تجربته في مواكبة مهرجان بنزرت الدولي.
1: من أحلى المهرجانات زاد اللي الواحد يواكبهم وأحلى المسارح اللي نجم يدخل فيهم مسرح بنزرت. أنا في بنزرت نتذكر حضرت حفل فضل شاكر، ونتذكر حفل متاع ستار أكاديمي ونجوم ستار أكاديمي المغرب العربي، مش ستار أكاديمي الحقيقة، مع تطور نجم نحكيها بعد سنوات. بالنسبة للفضل شاكر مشيت وأنا فرحان كما قلوا موتيفي متشجع نجم العادي. بالنسبة لستار أكاديمي المغرب العربي ما نكذبش عليك، ما كنتش لا موتيفي ولا مغروم ولا عيني باش نعديها ولا عندي عليهم معطيات ولا حتى شيء. وده يتصير أحيانا أنه يتم تعييننا مش برشة، هي في العادة الإدارة وقتها كانت تراعي شوية هكي، لكن تصير لنا مواقف أن تمشي تعدي حفلة أنت ما عينكش باش تعديها وإلا ما عينكش باش تسمعها. ونتذكر أن الحفلة ذيك كانت معبية برشة، نحاول نحط روحي في الجو متاع الناس اللي متمتعة، قال لكم أنا مانيش متمتعة وقتها بالكل. وبالنسبة لحفل فضل شاكر عديته حفل كامل وأنا ننقد فيه كيفاش ما يحبش معناتها لا يعطي تصريحات ولا يعطي حوارات صحفية ولا حتى شيء. مع كل غناية نرجع لفضل شاكر اللي ما يحبش، مع كل غناية نرجع لفضل شاكر هو ما يعطيش وهو مغرور، مع كل غناية نرجع هو فضل شاكر الغناية تكون

في السيدي باربع دقائق وغنى دقيقتين ونص ثلاث بو تو ما عادش كان يعاود يجي يعمل حفله اخرى الحق تاع ربي مانيش باش نعمل له كيك. وبطبيعه في مهرجان بنزرت ما نجمش ننسى حسين بالوعر اللي لازم يجي ويمد وجهه ومعناتها مش باش نقول يفرح بينا خاطر كان انا باش نقول يفرح بينا ما كنتش تصدقني وصلت تعرفوا حسين يعني في الكواليس كيما في الوعر. اما تحيه لي بمعني حكيت على مهرجان بنزرت ما نجمش ما نذكروش يجي غادي تقول له محرك معناتها يبدا يدور نم حاجه في بنزرت حسين يلزم يكون هو الاولى. وتعرف الاعمال اللي يعمل هنا ما نسيبش نحكي عليه.

هكذا وصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في باك ستيج على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع صابر الرباعي اللي هو زاد من الفنانين التوانسة اللي قدموا عديد العروض في إطار مهرجان بنزرت الدولي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

باكستيج. باكستيج. مع وصال.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. توقف حركة القطارات بين المكنين والمهدية أثر اصطدام سيارة بعمود كهربائي. جمعية تونسي تدعو إلى احترام ميثاق المصطفي الواعي للمحافظة على الشواطئ والنظم البيئية الساحلية. شركة تونس للطرقات السيارة تتوج بجائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. المعهد الوطني للتراث يفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية. الطقس هذه الليلة صافي إلى قليل السحب والحرارة بين 26 و 34 درجة. في أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأنه خرج عن السيطرة. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع وزاري لمناقشة عبور مهاجرين إلى سبتة. وأزمة الحرائق في الغابات تتراجع في غرب أوروبا وتزداد سوءا في اليونان. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: تفيالة مع سامي نويسر.
1: هذا وقاية تفيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. فيالة المهرجان تبدأ توا 9:34 دقيقة تتواصل حتى للمادي ساعة متاع الليل. فما شكون يقول مادي ساعة متاع الصباح، ما يهمش ليل وإلا صباح، المهم موجودين مع بعضنا اليوم السبت 1 أوت 2026. نستقبل مع بعضنا شهر جديد، إن شاء الله شهر خير عليكم مستمعينا الكل وعلى كل إكيب إذاعة الشباب والإذاعة التونسية الكل. وديما نقولها مع بعضنا، نستقبلوا أشهر وندعو أشهر مع بعضنا، نستقبلوا فصول، نستقبلوا سنوات وندعو سنوات، ديما عشرة دايما على إذاعة الشباب. في على كل عادة في على المهرجان نحكيه، على مهرجان تونس نحكيه، على مهرجانات العالم نحكيه، على في على ستارز، الستارز اللي قدمتهم المهرجانات، النجوم اللي قدمتهم المهرجانات. الحقيقة مهرجان قرطاج عنده رصيد كبير برشا وعنده فضل كبير برشا على نجوم العالم الكل. أكيد الموسيقى حاضرة في على، ما تنساوش لعزمتكم ديما صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال، موقعنا www.radiojeune.tn التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية، وأكيد الفريكونس نتاع إذاعة الشباب. نبدأ مع الموسيقى، هذا صوت رغب علامة في طبلي إيهاب توفيق يرمشها. تتسويت نسمعوا ناسي عجرم أول أغنياتنا وأول أغاني تدى ناسي عجرم. يا سلام.

هذا صوت إيهاب توفيق يا رموش، هذا صوت سيمن ويسر في فيالا المهرجان سهرية السبت عليه. إذا عتبا بجيكم من خلال نجم الدين بن سالم، بجيكم من خلال أمين الرياح على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال. بعد شوية نحكيه على النادي الرياضي بحمام لنف، نحكيه على الهمهمة والحفلة والسهرية اللي بتعملها الهمهمة، تفاصيل الكل تلقاوها معنا بعد شوية. بعد شوية نمشي للمنيهلة، نحكيه على مهرجان المنيهلة في دورته 34. أما قبل خليني نوصل ديديكاس تخي سبيسيال الحقيقة لمدام شهرزاد كريم. ديديكاس يجيكم من عند نجم الدين بن سالم ومن عند إلاف بنتكم، وقولوا لك كل عام وانت حي بألف خير. والحقيقة مش نزيد روحي مع الجماعة مع العائلة في الديديكاس، وقول لك كل عام وانت حي بألف ألف خير. الأغنية هذه اللي كنت يا شهرزاد كريم.

0: نقول مدام ماشا لزاد كريم كل عام وهي حي بألف خير، وكل واحدة تميلاد اليوم نقول له كل عام وانت حي بألف ألف خير. مستمعين استدعاكم الفقرة فيالا مهرجان تونس.
1: مهرجان تونس
0: بعد شوية نحكيو كما قلنا على المهرجان الصيفي بالمنيلة. مقبل وجدتنا هي حمام لنف، ونحكيو على النادي الرياضي اللي حمام لنف اللي أعلن عن تنظيم العرض الفني كلنا نغني الهمها ما تغني بالشراكة مع مهرجان بوغانين الدولي في إطار دعم الحركة الثقافية والفنية بجهة وتعزيز إشعاعها. التفاصيل كل جينا من عند سيل حبيب الأصدفي اللي هو المكلف بالإعلام في النادي الرياضي اللي حمام لنف. سيل حبيب أهلا وسهلا.
2: السلام ومرحبا بكم.
0: تحية ليك، تحية كبيرة ديك من عندي إذاعة الشباب. سي حبيبتي في مهرجان قرطاج ده حاليا، دونك هكا وهكا، كيف يجي الفكرة انه معناها نادي رياضي ومعروف الحقيقة النادي بتاع الهمامة حمام لنف انه يعمل عرض موسيقي الهمامة تغني؟
2: احنا في حمام لنف عنا بعد ثقافي ياسر كبير في التاريخ، عنا برشا اشعاع يعني متاع ممثلين وفنانين كبار في حمام لنف،
0: وهذا معروف برشا،
2: حتى كي نحبوا السبور ونتبعوا الكورة رياضة كرة قدم ديما فهم الكوتي كولتوريل هذاك موجود. دونك فيولي رجعنا للرابطة الوطنية الأولى، حبينا نعملوا سبكتاكل نلموا فيه العائلات الكل اللي تحب حمام لنف واللي مجيها الكل اللي سانتوا في حمام لنف كرة قدم في حمام لنف. دونك لقينا ما فهمش سبكتاكل خير من الهمهمة تغني اللي هو كلنا نغني تحت قيادة مايسترو جهاد جبارة نهار 7 أوت إن شاء الله. ماذا بينا يعني كان العبيد يتشرفوا يجيوا بحذينا باش نحتفلوا بالصعود نتاعنا للرابطة الأولى.
0: 7 أوت نهار الجمعة، 7 أوت وقتاش كيفاش وين بالضبط؟
2: الساعة 10
0: أي
2: في مسرح بوغارنين.
0: مسرح الهواء الطلق.
2: أي مسرح الهواء الطلق في بوغارنين، ونحبوا نشكروا السلطات المحلية الكل اللي سهلونا السهرة هذه، وخاصة إدارة مهرجان بوغارنين.
0: باهي سي الحبيب، شنو نلقاو ان شاء الله في العرض هذايا الهمامة تغني؟ شكون باش يغني؟ شكون باش يكون حاضر معاك؟ وشنو نلقاو بالضبط؟
2: الجمهور هو اللي باش يغني.
0: ايه، وشكون باش يعزف للجمهور؟
2: عندنا الاوركسترا في جهات جباره في نسق، فما اغاني متنوعه اللي كبرنا عليهم واللي استانسنا بهم، معاهم غنيات جمهور حمام لنف اللي نحبوهم.
0: باهي، حلوه الحقيقه المبادره، وعلاش ليه ما نروحوش حتى من الفرق الرياضيه الكل، خاطر هو كله لاصق في بعضه معناه.
2: ما ريت الفرق الرياضيه والجهات الكل عندهم اثر اجتماعي واثر ثقافي كبير، وهذا يبرز في التظاهرات هذوما اللي يجمعوا ما بين الثقافه والرياضه في نفس المكان.
0: دونك ابل الناس اللي تكون موجوده في حمام لنف نهار الجمعه 7 أوت 2026، والا حتى اللي قراب من حمام لنف يكونوا موجودين بحذاكم.
2: نتشرفوا بالحضور نتاع الناس الكل، خاصة من جهة متاعنا والبونلو سود وضاحية جنوبية العاصمة. مرحبا بكم نهار الجمعة 7 أوت بحثينا في مسرح الهواء الطلق في بوغارنين.
0: شكرا لك، يعطيك ألف صحة، نقول لكم إن شاء الله بون كوراج، نتمنى لكم التوفيق في العرض هذايا، ونتمنى لكم التوفيق للجمعية الكل.
2: نشكرك ونشكر المستمعين الكل،
0: يعطيك ألف صحة. تحيتنا من إذاعة الشباب النادي الرياضي بحمام لنف الهمهمة، كما كنا نحكي وعلى عرض الهمهمة كلنا نغني الهمهمة تغني كما حكينا سي الحبيب الصدفي نهارة الجمعة 7 أوت 2026. بعد شوية وجهتنا المنيلة نحكي على المهرجان الصيفي بالمنيلة، وتوا باش نرجعوا للموزيك هذا صوت رغب علامة في طبله.

0: يسعد لي عيني الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما احلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: انا احلى
0: مع
1: واحدة.
0: أحلى
1: ايه
0: واحدة،
1: هلا انا
0: أنا
1: احلى
0: أحلى
1: واحدة.
0: واحدة. إذاعة شباب من تونس.

0: هذا صوت نصيف زيتون وابو ورد في كزدور يوصلونا حتى للعشرة واربع دقائق. هذا صوت سامي نويس اللي يجيكم من خلال نجم الديب سالم. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنت وين ما توصلكم اذاعه الشباب. تسمعون على www.radiojeune.tv، تسمعون على الفريكونس نتاعنا على التطبيق الخاصه بالاذاعه التونسية، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، ونتلقاو اللايف ستريمينغ بتاع كل ضيوفنا وكل فقراتنا. باش نرجع لفقره مهرجانات تونس.
1: مهرجانات تونس.
0: من المهرجانات اللي موجودة في تونس اللي باش نحكيو عليهم اليوم في فيالة هما المهرجان الصيفي بالمنيلة في دورته الأربعة والثلاثين من وقتاش من 4 حتى 11 أوت 2026. تفاصيل كل جينا من عند مدير المهرجان مسعود الغربي. أهلا وسهلا مسعود.
2: اهلا مرحبا، مرحبا بك، عايشك سيمي، مرحبا بكم، عايشك.
0: سلم عليك برشا، نسلم على مستمعينا الكل في المنيله. المهرجان الصيفي بالمنيله دورته ال 34، التفاصيل كلها خذوها من عندك سيدي.
2: عايشك، بارك الله فيكم سيمي، هذا مش غريب عليكم، معناها انتم كل عام معنا في المهرجان في التغطيه الصحفيه، معناتها لي انترفونسيون قبل المهرجان. بارك الله فيكم في الفرصة اللي أتحتوها للجمعية باش تعرف ببرنامج المهرجان واللي هو ثمرة عمل السنوية. دونك مهرجان المنيه للسنة صيفي في دورته 34، كان بدعم من بلدية المنيه لبلدية المكان ووزارة الشؤون الثقافية متمثلة في المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والمندوبية الجوية للشؤون الثقافية بأريانا، من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي وبإشراف معتمدية المنيلة. دونك كان مش نحكيه كنت برمجة سيمي، البرمجة أيه. كانت متنوعة وكنا معناها قعدنا برشا احنا كجمعية مع الجهات الرسمية اللي هم المندوبية أهل الاختصاص باش نخرجوا ببرمجة حلوة برشا. كانت البرمجة معناها طوالي باش تبدأ في التطبيق نهار 4 أوت. اخترنا سنة احنا نمشي بسياسة الوزارة وسياسة الدولة في الثقافة المفتوحة والمركزية الثقافية والخروج معنا من المناب من الجدران والمسارح ودور الثقافة والمؤسسات. علاش الانطلاقة متاع المهرجان والشرارة الأولى باش تكون في المنيهلة العليا بعرض فروسية وعرض مسرحية الجدار اللي هي أقصى نقطة في المنيهلة، المنيهلة العليا يعرفوها أهلنا في المنيهلة. وبعد ننطلق في الافتتاح الرسمي للمهرجان بعرض المحفل الجربي مع المحفل الجربي نهار 5 أوت 2026، ويتواصل المهرجان مع يوم 6 أوت عرض القرجومة وحضرة الجنوب سيدي بوعلي النفطي بتوزر، يوم 7 أوت عنا عرض للفنانة وعرض بعنوان الولادة للفنانة لبنى نعمان، نهار 8 أوت عنا عرض موسيقي للفنانة عايدة نياتي، يوم 9 أوت ما نسيناش الصغيرات وأطفالنا باش يكون عندهم عرض الأميرة والسباك بدار الثقافة 10 صباحا، والتسعة والعشرة متاع الليل عرض للفنان هشام سلام وحمزة الرحموني، يوم 10 أوت عرض للفنانين عليا بالعيد وأنيس الخماسي، وسنختتم المهرجان بعرض محلي وتري شعبي. هذا المهرجان، هذا البرنامج معتها قعدنا برشا باش خرجناه في الحلة هذية، هيك علاش بديناه في بعرض الفروسية خارج الركح تكريسا لسياسة وزارة الثقافية في المركزية الثقافية، وكان جل المشاركين في هذا البرنامج هما أبناء المنيهلة ومبدعي المنيهلة. هيك علاش نلقاو عرض المحلي اللي هو صناعة محلية بقيادة المايسترو أحمد سعيدان والمنيهلة وشباب المنيهلة، كيف كيف عندنا الفنان حمزة الرحموني اللي هو فنان صاعد وياخذ خطى ثابتة في مجال الفنون الشعبية، حبيناه يكون مع الف...

0: بالي النفطي ونقول توزر وأرض بلاد الجريد. لبنى نعمان كيف كيف معناها عرضها هي ملتزمة وعرض ملتزم تونسي ووتري في نفس الوقت. نلقاو زاد الفن الوتري مع عايد أنياتي، الأطفال، الفنون الشعبية مع هشام سلام وحمد الرحموني، أش الوتري التونسي وجونا التونسي مع علي بالعيد ونيس خماسي، العرض الوتري والشعبي لأولاد المنيهلة. دونك هيك كان البرنامج معناتها إيكيليبري ومتوازن وراعى جميع الأذواق الثقافية من فرجوية وصوفية ووترية وملتزمة وعروض فنون شعبية وأطفال وفن الشوارع والانفتاح على خارج الفضاءات الثقافية. دونك هذا هو البرنامج، اخترناه يكون هكا، فلسفة جديدة بحلة جديدة غير معناتها الاسبكتاكل وغير العروض المفتوحة. وهذه سياسة وزارة الشؤون الثقافية اللي احنا كمجتمع مدني نكرسوها، ان دورنا احنا احضار العروض اللي يصعب على المتفرج اللي في المنيهلة باش يتنقل لها ويشوفها سور بلاس، كيما جربة، كيما توزر، كيما العروض الكبيرة. دونك ان شاء الله بشوي بشوية نطمحوا انه المهرجان يتقدم بشوي بشوية، نجم يكون دولي في يوم من الايام اذا كان
1: تحت
0: الظروف. ما ننساوش عنا على تيت المهرجان عنا معرض حرفي تجاري تقدم المهرجان لأولاد المنيهلة، الحرفيين من المنيهلة اللي يخدموا معناها عندهم معناتها ليزارتيزون باش تكون عندهم فرصة باش يوريوا المنتوج متاعهم في معرض حرفي تيرة أيام المهرجان. دونك هذا هو المهرجان حبيناه يكون معناها.
1: والمهرجان ذكر أن يبدأ نهار 4 يتواصل حتى لنهار 11 أوت 2026 والدخول مجاني مسعود هكا ولا؟
0: الدخول مجاني لعامة الجمهور مع احترام طاقة الاستيعاب اللي معناتها جاتنا من السلطات الإشراف. دونك ما فوتوش طاقة الاستيعاب المحددة حسب رأي الحماية المدنية وخيانة في الأمن. دونك باش تكون فرحتنا كاملة وما نكونوش معناها عندنا أكثر جمهور موجود. دونك الحضور مجاني، جمهورنا عودنا بالتحضر وقمة في التحضر، يجوا في وقتهم يخرجوا في وقتهم، الفضاء دي منظيف معناها. دونك الحمد لله يا ربي هيك علاش حبيناه يكون مجاني في متناول الجميع.
1: يعطيك الف صحه ان شاء الله بالتوفيق في الدوره 34 مهرجان المنيهله الصيفي. مدير المهرجان مسعود الغريب عطانا التفاصيل، كل نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله.
0: يعيشك سيدي،
1: شكرا لك،
0: مرحبا، عيشك وشكرا لك المهرجان وامن بي
1: في كل وقت. يعطيك الف صحه. نذكر بالتاريخ من 4 ل 11 اوت 2026 عروض كل تنطلق ل10 نتاع الليل في المناطق اللي حكينا عليهم مسعود الغربي، وكيف كيف زاد في ملعب الحي بالمنيهلة، وفما معرض حرفي كامل تنجم تتابعوا المهرجان زاد على صفحتهم على الفيسبوك، وتابعونا نحن على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج اوفيسيال. موصلين مع الموسيقى كده كده هكا الاغنيه نجم الدين هكا ولا كده كده، هذا صوت احمد سعد وصوت جودي، نسمعوا بعضنا في فيادة المهرجان على اذاعه الشباب.

هذا جونا هذه موسيقتنا في فيال المهرجان سهل تسبت عليه ذات شباب دينا من 9:30 موصلين حتى للمادي ساعة مع الموسيقى الشرقية الغربية التونسية القديمة وجديدة ومع الهيت اللي مازالوا متواصلين ومع سورتو الموسيقى الخاصة بالمهرجانات. نرجع لكم بعد شوية بعد موجز أخبار نشرة أخبار 10:30 على إذاعة الشباب. نعدوكم فقرات حلوة، نعدوكم فواياج مزيان برشا مع الموسيقى.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد يحقق إنجازين علميين جديدين. وزارة التعليم العالي تحذر الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية. وفي النشرة تفاصيل، والليلة افتتاح دورة 50 لمهرجان سيدي بومخلوف الدولي بالكاف اللي تتواصل إلى 19 من يوم الجاري. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص المرخص لها، بما في ذلك مسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة. مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات منير معالي يوضح.
4: قبل مفتتح السنة الجامعية ديما نحبوا نعلموا الطلبة اللي يلتحقوا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، هو الحرص، كل الحرص على الوقوف على طبيعة المؤسسة اللي باش يلتحق بها الطالب والشهادة اللي يعزم على الالتحاق بها. ننبهوا بطبيعة الحال إلى أن راهو فماشي مؤسسات للتعليم العالي بتونس غير المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة اللي يمكن الاعتراف بها أو قبول شهاداتها أو إسنادها المعادلة. يعني الأخيان معناها الأولياء والطلبة قائمة سواء بالنسبة للشهادات أو بالنسبة للمؤسسات، خطر فما عندنا برشا إشهارات فتحصل على شهادات أجنبية على تعليم غير جامعي، فيه إشارات إلى شهادات جامعية أو كذا، خطر حصل هذا، هو فما حتى إشكال للرجوع معناها المصدر، الرجوع إلى وزارة التعليم العالي وإلى مصادر رسمية بخصوص معناها البلاغات هذه، أو أي استفسار أو تساؤل راهي أبواب الوزارة مفتوحة.
3: تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لغاية يوم الاثنين 3 من نوت الجاري على الساعة 12 ظهرا. المكلفة مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس.
5: الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت، وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة نتاعها يوم 4 سبتمبر.
3: وقدمت سيام بوراس جملة من النصائح للمترشحين داعية إياهم بالخصوص إلى ضرورة تأكيد تسجيل الاختيارات لضمان الحصول على مقعد جامعي.
5: نصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات نتاعه، المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات نتاعه، ويؤجل الدورة النهائية اللي هي فيها حضور أقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختياراته، إذا كان التلميذ زادة حاب يبدل اختياراته بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل، أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
3: حقق المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد جامعة منوبة إنجازين علميين جديدين تمثلا في إحراز مخبر البحث الاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع المرتبة الثانية ضمن تصنيف مخابر البحث بجامعة منوبة لسنة 2025، إلى جانب تتويج أحد باحثي المعهد بجائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة بعنوان السنة ذاتها. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطافين إلى التزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت النشاط يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن آلاف الكائنات الحية ما بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط حويزة الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين إثر حادث تمثل في انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات نقل المسافرين. شركة تونس لطرقات السيارة توجت بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول يؤكد أن تحويلات التونسيين بالخارج قد تتجاوز 9 مليار دينار سنة 2026، ودعا مجول إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. صدق المجلس الدولي الفيدرالي الدولي لقرى الأطفال السويس بفيينا مؤخرا على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة، وذلك بطلب تقدمت به الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس باسم الجمعيات الأعضاء الناطقة بالعربية وفق ما أعلنه رئيس الجمعية محمد مقديش.
2: هذا في نطاق منصات اللغة العربية والاعتراف بها كلغة رسمية بوجود أكثر من 15 بلد عربي ضمن هذه الفيدرالية، وبفضل السمعة والعلاقات التي تجدها الجمعية التونسية مع الجمعيات المنضوية، وبفضل وجودي في المجلس الدولي للفيدرالية الدولية، فقد وافق المجلس الدولي في اجتماعه الأخير بالنمسا على طلب تونس باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية الفيدرالية الدولية تضم حوالي 134 بلد في العالم، ومنتظر في شهر أكتوبر في الجلسة العامة القادمة الاعتماد الرسمي لهذه اللغة، وهذا فخر لتونس وهذا نصر للغة العربية كاعتمادها، ويؤكد على السمعة الطيبة لتونس ولإطارات الجمعية.
3: في الشأن الثقافي تنطلق الليلة بالكاف فعالية الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي لتتواصل إلى 19 من الشهر نفسه مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق مدير المهرجان باسم السندي.
6: بالنسبة للدورة الجديدة، هذه الدورة 50 إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض. للافتتاح إن شاء الله باش يكون بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة العربية يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه، كما قلت هي دورة متميزة فيها صوفيا الصادق، فيها شيرين اللجمي، فيها آية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق، فيها من الأعمال الفنية الموسيقية وفيها أيضا من الأعمال المسرحية والعروض الصوفية والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
3: في العالم، أفاد حساب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تطبيق تيليجرام بأن الوزير قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي أن أي عدوان من الولايات المتحدة وإسرائيل ومشاركة دول من المنطقة في هذه الأعمال سيقابل برد حاسم ومتناسب. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: وزارة التعليم العالي تحذر الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية وفي النشرة التفاصيل. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد يحقق إنجازين علميين جديدين، والليلة افتتاح دار 50 لمهرجان سيدي بو مخلوف في الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من أوت الجاري. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلمة، تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. لما تصيف،
0: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
0: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
7: من 6 ل8 متاع العشية،
1: وانت تحت الباراسول
0: تاكل في الفامبالولي
1: ولا تقرمش في الكاكي،
0: نقترح عليك كتاب تقراه،
1: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
0: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
0: متاحف،
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
0: لما تصيف،
1: لما تصيف،
0: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف،
1: لما تصيف،
0: بريحة البلاد.

نويفا يول، هذا صوت باد باني نسمعوه بعد شوي. باش نسمعوا زاده جينيفر لوبيز في يون ذا فلور. ما قبل خلينا نعملوا طلع لاهم المهرجانات. توا 10:47 دقيقه حاليا نلقى مهرجان قرطاج الدولي دورته 60 اللي يستضيف عرض الفنان العالمي سامي يوسف. تلقاوه مكبر على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج اوفيسيال. في مهرجان الحمامات الدولي في دورته زاده ال 60 نلقاو سهره طربيه مع الفنانه البرتغاليه ماريزا. في مهرجان بالزات الدولي دوره 43 نلقاو حفل الفنان وليد الصالحي. مهرجان بوغارنين الدولي عرض فرقه البسطة الجزائرية. مهرجان برقة الدولي يستضيف ليلة عرض الزيارة لسامي اللجمي. نحكيه على العروض تلقاوها غدوة إن شاء الله لحد 2 أوت 2026. مهرجان قرطاج الدولي غدوة عندكم موعد مع حفل الفنان اللبناني ريان. مهرجان الحمامات الدولي غدوة تلقاو حفل الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. في مهرجان بنزرت الدولي سهرة مشتركة تجمع الفنان التونسي مرتضى الفتيتي والفنان السوري الشامي. مهرجان سوسة الدولي غدوة عندكم موعد مع سهرة طربية بإمضاء الفنان زياد غرس. بالنسبة لمهرجان أم الزين بجمال غدوة تلقاو زيارة لسامي اللجمي. مهرجان بلاريجيا غدوة عندكم موعد مع عرض شبابي الفنان جنجون. مهرجان بوغارنين الدولي عرض أوركسترا لحمزة بوشنيق. ومهرجان أذن الدولي للفنون الشعبية غدوة حفل الاختتام مع الفنان الهادي حبوب. المهرجان الصيفي بأريانا غدوة عندكم موعد مع الفنان رؤوف ماهر. وأكيد المهرجانات مازالت متواصلة وكل ما يكون فما جديد تسمعوا معنا على إذاعة الشباب. جديد الليلة هو إنه ولاية الكيف تحتضن حاليا فعالية الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي. مهرجان سيدي بو مخلوف اللي ينطلق الفعاليات الرسمية امتاعه الليلة وتتواصل حتى 19 أوت 2026 وين في الفضاء الأثري القصبة في مدينة الكيف. والدورة هذه الحقيقة تكتسي طبع استثنائي واحتفالي بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس المهرجان. تتضمن برمجة مزيانة تجمع بين السهرات الطربية، العروض الشبابية، المسرح، اللوحات الفنية الدولية والمحلية. كما قلنا المهرجان يبدأ الليلة ويتواصل حتى 19 أوت 2026 وحفل افتتاح الليلة بإمضاء الفنان رؤوف مهر. مصينا مع الموسيقى نويفا يول، هذا صوت باد باني.

هذا صوت صابر البالي حاضر في برشا مهرجانات نسمعوه بعد شوية، وأكيد في فيلا نسمعوا الموسيقى زادة اللي تتعدى في المهرجانات ونسمعوا ونواكبوا المهرجانات أون لايف. ما خلينا نرجعوا لنويفا يول باد باني نسمعوا ببعضنا في فيلا المهرجان على إذاعة الشباب.

0: هذا صوت مينتيسا ماما مية وصلنا حتى ل 11 دقيقة وهذه فقرة فيالا مهرجانات العالم.
1: فيالا مهرجانات العالم
0: وديما نحاولوا نحكيوا على المهرجانات الطريفة في العالم. سبق وحكينا على تومورلاند, اليوم نحكي لكم على مهرجان اسمه بيرنينج مان. وين يصير المهرجان هذا؟ يصير في صحراء بلاك روك الشاسعة في ولاية نيفادا من أمريكا, وين تجتمع عشرات الألاف من الأشخاص باش يبنيوا مدينة مؤقتة بالكامل في وسط الصحراء في وسط لا شيء. الحقيقة مهرجان حلو ومزيان برشا, نعطيكم التفاصيل الكل. دونك هي مدينة تتبنى وتختفي في أسبوع, يتم بناء مدينة كاملة تسمى بلاك روك سيتي, تحتوي على مجسمات فنية عملاقة وكبيرة برشا وسيارات متحركة بأشكال خيالية, وبعد نهاية المهرجان هذا يتم تفكيك ويتم حرق كل حاجة ترجع للباصة متاحها, كل حاجة يا إما تختفي جملة وترجع الصحراء كما كانت من غير ما يخليه حتى أثر. هو مجتمع كامل في وسط المهرجان هذا من غير مال, تسمى اقتصاد الهدايا, ما فماش أي معاملات مالية في وسط المهرجان, ونجموش نشريه مثلا ماكلة وإلا مال. الاعتماد الكامل يكون على التبادل والمشاركة والإهداء ما بين المشاركين, حتى الجمهور متاعه سبيسيال المهرجان هذا. وفي الأخر نلقاو طقس كامل اللي هو حرق الرجل الخشبي. الذروة متاع المهرجان تكون في آخر ليلة وين يتم من النار في تمثال خشبي عملاق وكبير برشا, وقاعدين نشوفوا فيه معنا على صفحتنا على الفيسبوك في اللايف ستريمينج, ويكون بارتفاع عشرات الامتار وسط اجواء احتفاليه لحقيقه مبهره بصرين. كيفاش المهرجان هذايا وشنو يصير فيه؟ هو كما قلنا كانك عايش في عالم الخيال العلمي, يلبسوا ازياء من عالم اخر. الازياء هذه مستوحات من افلام كيما ماد ماكس, مع عروض ضوئيه, سيارات مجسمه على شكل تنانين, على شكل سفن فضائيه اللي تدور في الصحراء. وكما قلنا اقتصاد الهدايا, ما فما حتى حاجة تتباع وإلا تتشرى. هو مهرجان يعطينا تجربة خيالية لا تنسى وضخامة بصرية تشبه شوية لتومورولاند, إذا كما تفوتش تومورولاند سبق وحكينا عليه في نفس الفقرة. وهو الحقيقة المهرجان مش مجرد حفلة موسيقية, هو تجربة حية وعالم مستقل بذاته. كيفاش تم بناء المدينة هذه وكيفاش الاقتصاد بدون مال gifting economy؟ نعطيكم التفاصيل الكل. التخطيط متاع المدينة بلاك روك سيتي, تخطيط على شكل حدوة متاع حصان. تبنى المدينة في الصحراء القاحلة على شكل نص دايرة عملاقة, والشوارع والأحياء اللي موجودة فيه يتسمى الشارع على حسب الوقت. مثلا شارع عمد 3 متاع القايلة, شارع عمد 3 متاع الليل, شارع 9 متاع الصباح, شارع 9 متاع الليل, ويوزعوا فيها مخيمات. هو مهرجان بالمخيمات وبالكامبينج. البنية التحتية تتسمى البنية التحتية صفر زيرو, مفماش كهرباء, مفماش شبكة متاع مياه, مفماش فنادق, مفماش تغطية متاع هاتف, مفماش ليزوم متاع تليفونات. كل فرد وإلا كل مجموعة مسؤولة إنها تجلب الخيام متاعها أي مولدات وإلا أي ماكلة وإلا أي ماء. الجيفتينج إيكونومي, ممنوع تشري, ممنوع تبيع, مفماش إعلانات, مفماش ستورز, مفماش متاجر. متنجمش تستخدم البطاقة متاعك المالية بالطبيعة والبنكية, ومتنجمش تعطي حتى فلوس باش تشري. جوست فما تبادل هذاك كما قلنا الجيفتينج ايكونومي. شنو حكاية السيارات المتحركة والأعمال الفنية؟ الحقيقة فن بلا حدود, هذا شعار المهرجان. تتوزع في الصحراء نتاع المهرجان اللي تتسمى بلايا, مجموعة تاع مجسمات هندسية وتمثيل عملاقة تفاعلية, تنجم تطلع فيها, تنجم تسوقها, تنجم تعمل بها دورة. ونلقاو مركبات معدلة, ما تنجمش تسوق الكرهب خاطر ممنوع تسوق كرهبة عادية, باركونت تنجم تسوق تنين, تنجم تسوق أي حيوان آخر موجود, تنجم تسوق مثلا صقر عملاق تعمل بها دورة. وكما قلنا فما ميوتينت فيكل اللي هما مثلا في عود نركب كهرباء. المشاركين يسموا في وسط المهرجان وفي وقت المهرجان مركبات خيالية كما مثلا سفن تاع قراصنة مضيئة, تنانين تنفث للنار, وإلا غواصات تمشي على الرمال تجولوا بها ما بين الحشود. فما طقوس كبيرة في المهرجان هذا, منهم حرق الرجل الخشبي اللي موجود وباسم المهرجان هو بيرنينج مان. في ليلة السبت يجتمعوا عشرات الآلاف حول التمثال الخشبي الضخم اللي تبنى في وسط المدينة هذه في وسط المهرجان, وتم إشعاله في وسط ألعاب نارية وعروض حية وأجواء حلوة برشا. ويتم حرق المعبد في ليلة الأحد, يعني اليوم السبت غدوة الأحد اللي هو اختتام إلا المهرجان. يتم حرق الهيكل الخشبي الكبير اللي يتسمى المعبد. طقس الهدايا هو كما نقولوا علامة على اختتام إلا المهرجان. وبعد فما قانون صارم على الأخر اللي اسمه leave no trace, قانون إنه متخلي حتى أثر. ثم تنظيف مطلق بعد نهاية الأسبوع كامل بتاع المهرجان. ممنوع انك تخلي حتى تراس وحتى حاجه معناها حتى دي شيء موجود، والا اي فضلات والا اي نفايات معناها موجوده من المهرجان، والا اي قطعه صغيره ويرجعوا عشرات الالاف لديارهم والمدينه تفكك بالكامل وترجع صحراء نظيفه كانه مهرجان ما كانش، والمهرجان يعاود من اول وجديد العام دي بعد. اليوم حكينا على مهرجان بيرنينج مان صحراء نيفادا تحديدا في امريكا، من اكبر المهرجانات بهرج، والحقيقه فيه مبهر مبهر، في حاجات مبهره برشا. المهرجان هذايا مش كيما نحكي لكم، مش كيما تنجموا تفرجوا على تصاور في اللايف ستريمينغ على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تو زي باج اوفيسيال صابر الرباعي، وما ادراك ما صابر الرباعي، فنانه نسمعوه في كوكتيل تونسي في فيالا على اذاعه الشباب.

هذا صوت صابر الرباعي في كوكتيل تونسي سمعناه في فيالا المهرجان. فيالا سهرية السبت عليه إذاعة الشباب ل 11 19 دقيقة باش نواصلوا مع الموسيقى باش نواصلوا مع الفقرات ومع الأخبار اللي تلقاوها بعد شوية مع رمز القلعي ل 11 ونص. ما قبل خلينا نعمل طلة على المعهد الوطني لرصد الجوي شنو أحوال طقسنا بالنسبة لليلة. تراوح الحرارة الليلة عامة ما بين 26 و 31 درجة توصل حتى 34 درجة بالجنوب الغربي. البحر قليل الاضطراب إلى محلي متموج وتوصل الطقس صافي إلى قليل السحب بالنسبة لبقية الليلة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وحسب إذاعة الشباب حسب فيها باش نسمعوا إليسا بنحب الحياة.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: إذاعة الشباب عد المجدي تسمع صوتك.
2: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصاً على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
3: لما تصيف
4: مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 6 لـ8 متاع العشية،
3: وانت تحت الباراسول
4: تاكل في الفامبالودي
3: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف بريحة البلاد.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تحذر الأولياء والطلبة من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد يحقق إنجازين علميين جديدين. في بقية الأخبار الوطنية، شركة تونس للطرقات السيارة تتوج بجائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. المعهد الوطني للتراث يفتح مناظرة خارجية لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية. شركة النقل بتونس تطلق خط حافلة جديد يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية بداية من 3 أوت 2026. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني يحذر في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي أن أي عدوان من واشنطن وإسرائيل أو مشاركة دول من المنطقة في هذه الأعمال سيقابل برد حاسم ومتناسب. أزمة حرائق الغابات تتراجع في غرب أوروبا وتزداد سوءا في اليونان. ومنظمة الصحة العالمية تعلن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأنه خرج عن السيطرة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،

وبيدي احجز للسفر شلون اودع. اضحك بوجهك كذب وانا كاتني القهر شلون اودعك.

0: هذا صوت كاظم الساهري. وصلنا حتى ل 11:39 دقيقة. هذا صوت سامي النويس اللي يجيكم من خلال نجم الديب السلم. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. نستدعاكم الفقرة فيالا ستارز.
1: فيالا ستارز.
0: ونجمتنا الليلة في فيالا ستارز هي الفنانة السيدة ماجدة الرومي, ونحكيو عليها على المهرجانات ودور خاصة مهرجان قرطاج. ماجدة الرومي اللي انطلقت المسيرة متاحة الفنية من برنامج استوديو الفن في سبعينيات القرن الماضي, التزمت بالأغنية الطربية, الأغنية الكلاسيكية, القصائد الوجدانية والوطنية الملتزمة, وابتعدت على الإيقاعات الاستهلاكية السريعة. عندها كلمات معروفة برشا وأغاني معروفة برشا, منهم اعتزت الغرام, منهم كلمات, منهم بيروت ست الدنيا, منهم كن صديقي, منهم طوق الياسمين. ماجدة الرومي اللي المهرجانات الكبرى ساهمت مساهمة كبيرة برشا في تعزيز التواصل المباشر بينها وبين جمهورها العربي الواسع, كما مهرجان قرطاج, كما مهرجان جرش. وفرت المحطات هذه منصات جماهيرية كبيرة برشا, وثقت حضورها كرمز من رموز الفن الراقي والأصالة الترابية, وعطتها ثقة الجمهور. الحقيقة ماجدة الرومي عندها مهرجان كبير برشا مع مهرجان قرطاج الدولي, عندها موعد معها كبير برشا وعندها علاقة به كبيرة برشا. ماجدة الرومي تكون حاضرة نهار 19 أوت 2026 في مهرجان قرطاج الدولي. مهرجان قرطاج الدولي المحطة الأبرز والأولى في مسيرة ماجدة الرومي العربية, تجمعها بالمسح الأثري بقرطاج علاقة استثنائية, توجد بحفلات كبرى وغالبا ما تسجل إقبال جماهيري قياسي, وتكون كومبلي الحفلات نتاعها. كما قلنا موعد ماجدة الرومي مع قرطاج ومع جمهور تونس وجمهور مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60, ونذكر انه مهرجان قرطاج الدولي عنده 62 عام. الحفل ان شاء الله باش يكون نهار 19 أوت 2026 في المسرح الأثري بقرطاج. نرجع لآخر مرة حضرت فيها ماجدة الرومي في تونس كانت نهار 15 أوت 2018, حفل كان جماهيري وضخم كبير برشا, كان ضمن فعاليات الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي. وماجدة الرومي اللي كانت عندها محطات تاريخية سابقة ومتعدة ترجع لمطلع الثمانينات, وكانت عندها حفلات كبرى منتظمة في صيف السنوات السابقة اللي كرست حضورها الدائم في الذاكرة الثقافية التونسية. نحكي الليلة على ماجدة الرومي اللي عندها أغاني حلوة وأغاني مزيان برشا بجنب قرطاج ومهرجان قرطاج الدولي. شاركت ماجدة الرومي في كبرى المهرجانات الدولية والعربية, منها مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن, محطة تاريخية متجددة التقى فيها صوتها بجمهور الأردن على مسارح المدن الأثرية في الأردن. نلقى مهرجان بيت الدين الدولية, مهرجان جونيا الدولي في لبنان, محطات وطنية كبيرة برشا غنت فيها البيروت وللوطن, مهرجان موازين في المغرب. نلقى زاد حتى حفلات دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية في مصر. كيف ماجدة الرومي كانت عندها حفلات كبيرة برشا, ونلقاها حاليا حتى على اليوتيوب على مسارح عالمية ومسارح عربية حديثة كما مهرجان شتاء طنطورة وحفلات العلا في المملكة العربية السعودية. من أبرز الألبومات الغنائية للنجم متاعنا الليلة, ستار متاعنا الليلة ماجدة الرومي, عندها سلسلة من الألبومات البارزة اللي شكلت علامات فارقة في المكتبة الموسيقية العربية, من أبرزها خذني حبيبي 1977, يا ساكن أفكاري 1988, كلمات 1991, ابحث عني العام 1994, نلقاو ألبوم رسائل 1996, أحبك وبعد 1988, اعتزت الغرام 2006, غزل 2012, نور من نور أغاني ميلادية العام 2013. وعندها نجاحات كبيرة برشا من الأغاني الوطنية والملتزمة كما بيروت ست الدنيا, شهداء, كما عم يسألون عليك الناس, ومن القصائد والأغاني الطربية الكلاسيكية كلمات, نلقاو مثلا شعر نزار القباني, توق الياسمين, كن صديقي, عينيك. وعندها أغاني عاطفية وإيقاعية راسخة, منهم اعتزت الغرام سمعوها الليلة, منهم بسمعك بالليل, ومتاهات الأحزان. ماجدة الرومي من الأسماء الكبيرة برشا عربيا وعالميا, من الأسماء اللي تتحب برشا في تونس وخارج تونس, ومن الأسماء اللي ساهم مهرجان قرطاج الدولي أنه ينحط الاسم بتاعها في الذاكرة بتاع الجمهور, الجمهور التونسي والجمهور العربي والجمهور العالمي. نسمعوها مع بعضنا في فيالا المهرجان سهرية السبت على إذاعة الشباب.

هذا صوت مجد الرومي نجمتنا الليلة في فيالا ستارز في فيالا المهرجان علي دعت شباب. هذا صوت سامي نويس اللي يجيكم من خلال نجمة ديب السالم اللي معنا الليلة كوتي تكنيك ومن خلال أمين الريح اللي معنا الليلة كوتي ديجيتال. نسلم عليكم مستمعنا الكل وين ما كنتم وصلوا فيالا المهرجان حتى للمدرسة. حبيت نحكي لكم على المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية قفصة اللي برمجت صيف سنة 16 مهرجان صيفي منها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية وأخرى محلية وانطلقت فعالياتها في شهر جويلية الماضي متواصلة حتى لشهر سبتمبر يعني أوت كامل نلقاو المهرجانات وفي سبتمبر زادة. هذا اللي حكى عليه المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة حسين لحوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. شنو هي المهرجانات هذه؟ نلقاو مهرجان قفصة الدولي اللي كان بدا نهار 27 جويلية متواصل حتى 20 أوت، مهرجان أمير